0: ما بدي حدا غيري يشوفك. كمان من اليوم ورايح مشاوير مع رفقاتك لحالك ما في، وتاخذ راحتك بالحكي مع قرايبينك ورفقاتك البنات بالشغل ما في. حبيبي ان شاء الله مفكر انه المي عم تمشي من تحتي وانا ماني عرفاني؟ انا بعرف كل شارد ووارد عنا.
1: شو بتعرفي عني؟
0: قلك شو بعرف عنك؟ احكي لك عن مغامراتك مع صديقة عمرك لولو ولا مع غنوشتك فتون؟
1: شو عم بتخبصي بالحكي انتي؟ مين هي لولو ومين هي فتون؟
0: مين لولو ومين فتون؟ طيب بلا هدول، غير وحدة. قلك وين ومع مين كنت سهران مبارح المساء؟
1: شو سهران ما سهران؟ انا قلتلك فهمتك مبارح، انا كان عندي شغل كتير وتأخرت هنيك، يعني كنت بالشغل.
0: بالشغل يا بعدي، وكيف دخلك مطعم العشاء معك؟ شموع وما شموع، حلو ما هيك؟
1: يا حلو، قضي ما رحت.
0: ابو نبيل، اطلع فيه منيح، انا ماني غشيمة، كاشفتلك كل ألاعيبك وطيشك.
1: كشفتيني؟ بس انا تبت ها؟ ومبارح كان اخر يوم بعمل هيك، واذا حاطة براسك اني طلقك انا ما اطلق، انا بحبك، ما اطلق.
0: شو بك عم ترجف وتتبكبك؟ ومين جاب سيرة الطلاق اصلا؟
1: شو يعني؟ ما فهمت.
0: شو يعني؟ يعني قد ما تتبكبك وتندم وتتوب رح ترجع بعد فترة مثل ما كنت، بدك تروح وتجي وتصاحب هي وهديك. مشان هيك أنا ما بحب وجع راسي بهاي القصص، لأني عارفاني بالآخر مرجوعك لبيتك وولادك ولمرتك حبيبتك عيني.
1: صدقيني مالي غيرك وما بحب غيرك.
0: بعرف، لأنه أنت مخك وعقلك هيك، وشو ما عملت ما رح تتغير لأنك مركز على هالمواضيع. بس لازم تعرف أنه أنا كمان مركزة على بيتي وولادي وزوجي، مشان هيك بنصحك ما تتعب حالك. البسي هي ولا تلبسي هي، وتطلعي هون وتطلعي هنيك، لأنه الشغلة هون بالراس. فهم بقى، لا تفكر أنه حركاتك وتصرفاتك معي هي اللي بتخليني ما أطلع على رجال غيرك أبدا. وإذا مفكر أنه كل البنات مثل يلي بتروح وبتجي معهم أنت، غلطان حبيبي غلطان.
1: طب شو كنتي عم بتحسي وقت بتعرفي أني عم بروح وإيجي مع حدا تاني؟ شو عم بتحسي؟
0: شو كنت عم حس؟ اجمل احساس في يكون انك
1: خلاص تعشق. بكفي احكي، عم بحكي معك عن جد، عم بتغني انتي، جاوبيني بترجاكي، شو كنت عم بتحسي؟
0: شو بدي جاوبك؟ يعني اذا حسيت والله انغزت والله انفجرت، انا متأكدة ما رح يتغير شي. امي تلفت اعصابها وهي عم تحكي وتهدد ابي، وبالاخر تركوا بعض وقضت كل حياتها ندم ودموع.
1: طيب هيك بتحسي هيك في شي عم بيغلي جواتك، نار شعلة عم تحرق فيكي؟
0: نار شعلة؟ نار يا حبيبي نار حبيبي، انا نازلة اسبح وبعدين بفهم شو كنت حاسة. يلا تعال الحقني على البحر.
1: شو بدك تسبح بالشورت؟
0: بالشورت؟ لك تحت الركبة بشبر وبتسميه شورت؟ لك وبعدين شو فهمتك انا؟ لك انا إلك وبحبك، بطلي بقى الحركات القرعة مان.
1: اخ صدري وجعتيني، فهمان. انزلي على المي خليني اسبح.
0: واي رح رشك كمان مشان تعرف تلعب ديلك مرة تانية.
1: اح اتلعب بالمي، مي باردي باردي، ما بقدر.
0: خلص هاي كمان ها.
1: خلص بكفي
0: رح تشخلي كله فيه.

0: يعني أبو نبيل كان كتير متشدد بغيرته على مرته، وأم نبيل كانت عن نقيض الآخر، كتير راخية الحبل على الآخر، مستسلمة للأمر الواقع.
1: مستسلمة هذا الظاهر، بس المخفي كانت عم تحترق من الداخل. مثل ما سمعنا بسكيتش، خوفها انه يصير فيها مثل ما صار مع امها خلاها تسكت وتصمت وتستسلم للامر الواقع.
0: صحيح، وهذا الشيء كتير منشوفه بمجتمعنا الشرقي سام. في كتير سيدات امهات بيخافوا يعبروا عن غيرتهم ومشاعرهم واحاسيسهم مشان ما يخسروا ازواجهم، يخسروا اوهامهم واحلامهم وبيوتهم. بيعتبروا الصمت والسكوت افضل وسيله حتى يعيشوا بامان وسلام.
1: للاسف هذا الكلام مزبوط وصحيح، وهذا بسبب التشريعات والقوانين بمنطقتنا يلي ما بتحمي حقوق المرأة كما يجب. دايما حقها مهدور، ودايما وقت عم بيصير طلاق بتكون المرأة هي الخاسر الأكبر من الموضوع كله.
0: مشان هيك المرأة ممكن تطنش وتسكت، يعني بدها سلتها بلا عنب. قديش سمعنا قصص صعبة بعد زواج مثلا 20 سنة، بيصير في إشكال بالبيت أو الزوج بيفتعل مشكلة لأهداف مجهولة، بكل بساطة بيطلقها وبيقلعها من بيتها وبيقلها رجع لبيت أهلي.
1: أصلا بعد 20 سنة ممكن كتير يكونوا أهلها ماتوا، وبتقعد تترجى أخوها وقرايبينها حتى يستقبلوها مشان ما تصفى بالشارع.
0: قديش صعبة وقديش فيها ذل وإهانة. كرمال هيك جمعيات حقوق الإنسان دايما بتطالب الدول بتعديل القوانين والدساتير حتى المرأة تقدر تاخد حقها وما تنظلم بالحياة. ماشي الحال، هلأ حابة نحكي شوي أكتر عن الغيرة الزايدة بالحياة الزوجية إذا كان رجل أو امرأة، لأنه شفنا كتير رجال غيورين على زوجاتهم، وكمان شفنا سيدات

0: تغيرات على رجالهم لدرجة الهوس. شو هي الأسباب والظروف يلي دفعتهم ووصلتهم لهالدرجة من الغيرة؟
1: الصراحة في كتير عوامل بتساعد حتى نقع بفخ الغيرة، ومن أهم هي العوامل هي التربية أو التنشئة. إذا كان شخص تربى ببيت بتسود فيها حياة الغيرة، الأب كان شديد الغيرة أو الأم كان شديدة الغيرة على الأب، أكيد الشخص يلي تربى بهذا البيت عم بتأثر وعم بيكتسب مبادئ خاطئة لحياته، وعم بيشوف إنه الغيرة الشديدة المفرطة بين الزوجين هي شيء طبيعي، وهي ممكن تكون أسلوب تعبير عن حبنا لبعضنا البعض. وأكيد هذا الشخص بس يكبر ويتزوج رح ينقل هاي الأفكار المكتسبة لبيته وعائلته ورح يمشي بنفس الخطة.
0: صحيح سام، ومرات التجارب العاطفية السابقة يلي فشلت بحياتنا نتيجة خيانة ممكن تأثر على سلوك حياتنا الحاضر، ونكون دائما عم نترقب ونتوقع الأسوأ، نتوقع الغدر والخيانة من الطرف الآخر. الثقة بتكون مهزوزة وما عم بقدر أعطي شريكي كامل الثقة.
1: مزبوط، والحقيقة في كتير أسباب غيرها، منها أسباب نفسية مثل الشعور بالنقص أو النقيض، حب السيطرة، لازم أنا أخذ كل اهتمامات زوجي وكل انتباهه وكل تفكيره. في كمان عنا الخوف بيأثر كحالة نفسية، ظني خايف يصير معي شيء ويهدد استقراري مع شريك حياتي. وفي عنا الشعور بالاضطهاد أو اضطرابات بالشخصية بالإضافة لأسباب خارجية.
0: طيب سام، شو بيحكي لنا وبيعلمنا الكتاب المقدس عن الغيرة بشكل عام؟
1: أول شي فرح، لازم نعرف أن الغيرة موجودة فينا كبشر بشكل عام، لكن كلمة الله بتعلمنا نكون غيورين لكن بالحدود الطبيعية، وما نحول غيرتنا للشك ويستخدمها الشيطان، لكن نستخدم هاي الغيرة حتى نحمي بيتنا من الأشرار، مثل ما تصرف السيد المسيح يلي مكتوب عنه أنه هو بغار على بيته بالآية الشهيرة غيرة بيتك أكلتني، كيف طرد الباعة والصيارفة من بيت العبادة وقال لهم ارفعوا هذه من ها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. كان سبب غيرة السيد المسيح هو حماية بيت الصلاة.
0: صحيح، وتعقيبا على كلامك سام، الكتاب المقدس مدح الغيرة، الغيرة بالحسنة. بتقول الآية حسنة هي الغيرة في الحسنة كل حين، يعني مثلا وقت تشوف شخص متقدم علي أو متفوق علي بمجال معين لازم أفرح له، ويكون هذا النجاح والتفوق سبب إلي حتى أسعى أني أتقدم ومحفز إلي حتى أتغير للأفضل.
1: مزبوط فرح، لأنه نطلب من المؤمنين أن يكونوا غيورين على المواهب الروحية لأجل بنيان الكنيسة، وحذرنا من الغيرة اللي فيها انشقاق وتحزب، مثل ما بتقول كلمة الله حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر ردي.
0: أخي وأختي، إذا كانت الغيرة موجودة بحياتك ولاحظت إنها عم بتدمر ما عم تبني، اتأكد إنك ماشي بالطريق الخطأ. عدونا الشيطان عم يستخدم هالوسيلة حتى يعكر سفو حياتنا. تعالي لعند الله وخلينا نتوب ونطلب الغفران ونطلب منه الحكمة كيف لازم نتصرف. أخوتنا، بدنا نختم حلقة اليوم بمقطع من ترنيمة، خلونا نصليها مع بعضنا البعض. كلماتها بتقول ابتهاج فرح في قلبنا، نعلن عن حبنا لبعضنا، والرب يكون معكم.
1: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: لكل الناس اللي بتنادي بفكرة النسبية وانه كل الحياة نسبية وكل الحقائق اللي موجودة فيها مجرد حقائق نسبية مفيش حق مطلق، الناس دي هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هو ان احنا مش هنقدر نعرف حاجة زي العدل. العدل ايه هو في حالة النسبية؟ ان كل واحد هيكون ليه تعريف عن العدل. في الحالة دي هيبقى العدل مجرد فكرة جوه عقل كل واحد مش هيعرف يطلعها ومش هنعرف نطبقها. هنقع في مشكلة كمان خطيرة، هي مشكلة حقوق الإنسان. إزاي أقدر أقول إن الإنسان ليه حقوق؟ وإيه هي الحقوق اللي المفروض تكون للإنسان والمفروض إنه في حالة كسرها يبقى بينتهك حقوق الإنسان أي شخص بيقوم بكسر الحقوق دي؟ في حالة وجود النسبية ده معناها إن كل التعريفات اللي بنتمناها عن الحياة زي العدالة، زي وجود الأخلاق، زي حقوق الإنسان هتبقى مجرد أفكار مش حقيقية ومش واقعية، ومش هنلاقي معنى لكل التعريفات

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجياً أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم. فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي، فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة، ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة. فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون. نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم، فما أغباهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح. ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
3: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير. لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: النفسية محتاجة حرية. عمرك فكرت قبل كده عن معنى الحرية؟ في ناس بتقول إن الحرية معناها إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، لكن خلينا نفكر شوية مع بعض. هل الأشخاص اللي بتعمل اللي هي عايزاه شعر بحرية بجد؟ خليني أدي مثال. الأشخاص اللي وقعوا تحت إدمانات هم في الحقيقة وقعين تحت كذبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل ووقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هما واقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكذبة دي بتقول أنا حر، لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده، أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية، هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: سفرة كما دونها لوقا، الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا، كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس، حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الآباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل، فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها السادس، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله، ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:
6: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابر عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
2: وأقامت مريم عند أليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت أليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8 جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
5: لا، بل نسميه يوحنا.
2: فقالوا:
7: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
2: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
6: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
2: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
4: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
2: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: الإصحاح السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فعادت يده صحيحة. فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12، سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أسخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به، وعاملوا الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا. وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
1: وقال لهم يسوع هذا المثل:
3: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اثنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو سما. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات قالوا عنه. وحشتوني جدا، انا عارفه كنت واخده اجازه الوقت اللي فات، لكن بجد كنت وحشني جدا ووحشني ان نيجي ونحكي عن اعظم شخصيه اللي قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أكاذيب وقالوا عنه أنصاف حقائق، والنهاردة قالوا عنه حاجة مش مفهومة قوي، هي صح ولا هي غلط؟ هو تحيز للفقراء ولا تحيز للأغنياء؟ هو جه فقير علشان يدينا نموذج للاتضاع ولا جه فقير لأن هو فعلا كان فقير ومن أسرة فقيرة؟ هو ليس له أين يسند رأسه لأن معهوش، ولا لأن هو كان المفروض يكون من بلد لبلد ومن مكان لمكان حسب الإرسالية اللي هو كان جاي علشانها؟ أسئلة كتير حوالين الموضوع. سؤال حلقتنا النهاردة، هل فعلا المسيح أحب الفقراء أكثر من الأغنياء؟ جاوبونا في الكومنتات، ابعتولنا أسئلة، ابعتولنا أراءكم، ابعتولنا أفكاركم، ويلا بينا نتشارك مع بعض. بس تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة الغالي على قلبي وعشرة سنين، دكتور ياسر فرح. إزيك يا دكتور؟
1: أنا ليديا.
0: عامل إيه؟
1: واتحرمنا منك، مبروك الجواز، مبروك جواز بنتك.
0: شكرا.
1: بلديهم بيت جديد ونعمة ويعني بيت منارة، منارة لمجد الله، ويكون كنيسة جديدة للمسيح كمان.
0: شكرا يا دكتور، جدا ومبسوطة أن أنت معانا في راديو سما. من زمان ما نورتناش، رغم أن يعني أنت من الناس اللي كانوا معانا كتير في راديو سما سنين. وأهلا بيك من تاني معانا، وحلقة بقى عن قالوا عنهم. قبل ما ندخل في صميم حلقة أن المسيح أحب الفقراء أكثر من الأغنياء والليلة بتاعتنا النهاردة، ليه كلام كتير عن المسيح؟ يعني ليه شخصية المسيح شخصية من الشخصيات اللي دايما في كل العصور وكل المجتمعات عليه كلام ما بين الصح وما بين الغلط؟ اشمعنى ده؟
1: انت بتتكلمي على اكتر شخصية فريدة وعجيبة جت في التاريخ كله. يعني اي شخص امين في دراسته لشخصية لبرسونا، تمام، دايما دايما هيقف قدام هذه الشخصية بكل جلالها ويتساءل من هو هذا. يعني حتى التلاميذ دايما كانوا بيسألوا مين ده. فعلا عمرهم ما شافوا حاجة زي كده، لا شافوها في التعليم، في المعجزات، يعني استجماع المعجزات، التعليم، الحضور الخارق، القدرة على فهم الناس، قبول الآخر، تقديم المحبة بشكل غير عادي، فداؤه، طبعا كل تجليات عظمة الصليب والفداء والقيامة والصعود، غفرانه للخطية لكل البشر. يعني مين ده اللي بيغفر خطايا البشر؟ مين ده؟ فأنا لو هتكلم على شخص المسيح مش هتكفينا حلقات، ويظل الفريد العجيب الذي لم يأتي ولن يأتي بعده مثيل، الوحيد اللي اتقال عنه في كل الكون من كل الناس أنه كان بلا خطية. فمين ده الوحيد الذي كان بلا خطية؟ يعني احنا البشر خطأون، احنا نفسنا يعني أمارة بالسوء طول الوقت، احنا طول الوقت عايزين نعمل خطية، احنا حياتنا معجونة في الإثم والفجور والمعصية. الوحيد بشهادة الجميع اللي اتقال عليه لم يوجد في فمه غش، لم يقل كلمة واحدة خطأ، لم يحسب له الرب خطية، مفيش شخص اتقال عنه انه كان بلا خطية الا يسوع المسيح الرب، له كل المجد. فاكتر من كده ايه ان انا اقول مين ده؟
0: ده حقيقي، وده اللي بيخلينا يعني انا مش هنكر عليك، اول ما بدأت البرنامج وبدأت افكر فيه انا كان كل اللي في ذهني يمكن ياخد مثلا شوية حلقات كده، مثلا سيزون 13 حلقة، احنا في الموسم الثالث حاليا،
1: فعلا،
0: لأن كل ما بنتكلم عنه بنلاقي نفسنا عايزين نتكلم عنه تاني وعايزين نبص عليه وعايزين نشوف زي ما حتى كنت بتقول من شوية النموذج الفريد اللي ما فيش زيه حد خالص. تعال ندخل في

0: هكذا لم يحب الله الأغنياء. فبالتالي محبة الله متساوية للكل معايا، خلاص الله متساوي للكل، فداء الله متساوي للكل، أبدية الله متساوية للكل، رجل وامرأة مفيش برضو فرق، ذكر وأنثى مفيش فرق خالص. فبالتالي محبة الله ونعمته على البشر هي للكل بدون أي يعني تفرقة. لكن وهو بيتعامل مع الناس كان واضح إن هو عنده انحياز أكتر للضعيف، للفقير، للمنبوس، للمهمش، للي دوره قليل في هذا المجتمع، للي مش قادر يلاقي يعني مكانه في وسط الناس. فده انحياز الله للناس دي، وده أمر منطقي وطبيعي، لكن مش فرق محبة.
1: فالمحبة ثابتة، لكن هو اتعامل مع الحالات اللي هي المنبوذة اللي من ضمنهم الفقراء اللي احنا جايين نتكلم النهاردة عن الحتة دي بتعاطف، بحنية اكتر، باهتمام اكتر، بان هو يعوضهم عن عن اللي عملوا فيهم المجتمع من
0: الظلم الاجتماعي،
1: عن الظلم الاجتماعي.
0: ببساطة عندي آيتين حلوين قوي موجودين في الإنجيل بحسب لوقا، والاثنين قريبين قوي من بعض. اتكلم مرة على الفقراء واتكلم مرة على الأغنياء. وقال كده: طوبى لكم أيها الفقراء لأن لكم ملكوت الله.
1: أنا كنت هجيلك ليها دي. طيب أيوة. طب والغني ملوش ملكوت الله؟
0: وبعدين: لكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم عزاءكم. الله، يعني طوبى لكم أيها الفقراء وويل لكم أيها
1: الأغنياء.
0: الأغنياء ثواني، يعني أنا لو معايا قرشين أنا ويل ليا، ولو أنت معكيش قرشين يبقى
1: يا
0: بختي. يعني فهي طبعا محتاج الصياغة دي، محتاجة شوية أفهم هو يقصد إيه،
1: يقصد ايه بقى، عشان هنا دي المعضله اللي احنا جايين نتكلم فيها. ان ليه الشخص الغني قد يكون غني لانه تعب على نفسه، لانه اشتغل وبعرق جبينه، اكل خبزه واشتغل وبذل مجهود، فهو عنده فلوس، او غني لان اهله اغنياء فورث. فايه اللي يعيبه، وليه اطوب الفقير واقول يا بخته والوم على وكانه خلاص انت خدت حقك في الارض، انت خدت حقك فلوس، فملكش ملكوت السماوات.
0: بالظبط،
1: اشرح لنا بقى.
0: بس هي الموضوع ببساطه، تعالي نحسم موضوع الغني. يعني هي مشكله في الغني، في نوعين من الاغنياء. في الغني اللي حتى الكتاب المقدس اتكلم عليه في لوقا 12، الغني الغبي. فالغني الغبي ده بيقول ايه ده، اخصبت كرتي، أكلي، شربي، أفراحي، مسرتي، أبني مخازن جديدة وأهدم المخازن القديمة، وأقول لك يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، كلي، اشربي، افرحي، استريحي. فده شخص القضية مش في الفلوس اللي عنده، القضية إنه اتكاله وأمانه وهويته بقت فين؟
1: على الفلوس اللي عنده، على ممتلكاته،
0: على ممتلكاته. فبقى مين الإله؟ هي بقى قضية بقى في إله، بقى في إله قدام الإله معايا. فهذا الشخص القضية مش إنه غني، مش قضية إنه معاه فلوس، القضية مفيش مشكلة في الفلوس، مشكلة أنت الفلوس دي بالنسبة لك صارت الإله، صار السيد، صار الممتلك، صار من تعبد ومن تسجد. هو سجد فعليا لممتلكاته،
1: فقلبه بقى في الحتة دي.
0: بالزبط.
1: بقى في الحتة بتاعت الممتلكات والفلوس.
0: عايزة ببساطة، مش محتاجك، مش محتاج ربنا،
1: أنا في غنى عنك،
0: أنا في غنى عنك، أنا معي فلوسي، ماشي، شوف لك إله تاني أو شوف لك حد تاني تروح يعني تتسلط عليه.
1: فهذا النوع من الأغنياء هو اللي بيقول له ويل لك،
0: وده اللي المسيح قاله له، هي نفس القصة في لوقا 12، ويل لك. فقال له: في الليلة دي تطلب إيه نفسك منك؟ وقال له جملة صعبة قوي، قال له: يا غبي. وهل المسيح كان بيشتم؟ خالص، يعني الغباء والذكاء في الكتاب المقدس مش شتيمة، يعني احنا في المجتمع المعاصر بنعتبرها زي شتيمة أو نوع من التقليل، لكن في الكتاب المقدس الذكي والغبي هو الجاهل أو الأحمق أو الفاهم أو الحكيم. فالغبي هو الشخص الجاهل عن معرفة الله، الأحمق عن اختبار حضور الله، اللي مش عارف الله، اللي مش بدي مكان الله. فالله بيقول له إيه؟ يا غبي، الليلة تطلب إيه نفسك منك؟ فكل اللي أنت عديته لسنين كتيرة ومخازني وأملاكي ولا استمتعت بيها لحظة. ماشي، ده الغني اللي اتكل على إيه؟
1: على غناه.
0: شكرا.
1: واللي قلبه بقى في غناه، واللي طريقة تفكيره ودوافعه مرتبطة
0: معايا كام؟
1: معايا كام؟
0: معايا كام؟
1: فهو بينام ويقوم على الأرقام بتاعته.
0: معايا كام؟ والسوري في التعبير، بحتقر اللي ماهوش. ما هو كلمة غني بيتمتكل.

0: على ما معي وانت معكيش زي ما معي اذا انت اقل مني.
1: فالقيمة هنا اتخذت من الرقم الحساب اللي عندي قد ايه
0: بالظبط,
1: وعدد الممتلكات اللي عندي قد ايه, فهو
0: واتكالي عليها,
1: واتكالي عليها قد ايه.
0: بيت الهي, بيت الهي, اليك وحدك اسجد واياك وحدك اعبد, هو ده مين المال.
1: طيب انا هسالك سؤال وهنطلع لفاصل ولما نرجع تجاوب. يعني فكره اني ممكن يكون عشان احنا مسكين الاغنياء, ما هو ممكن يكون فقير لكن قلبه زي قلب الغني, متكل على القليل برضو اللي عنده,
0: ده حقيقي,
1: او ما عندوش لكن يتمنى يكون عنده بشكل شره, بشكل شايف في الاغنياء وعايز يبقى زيهم ناقم على حياته وهو فقير, هل ده ينفع المسيح يطوبهم؟ ما تجاوبش عليا, يلا بينا هنطلع فاصل ونرجع على طول ونشوف إجابة هذا السؤال بعد الفاصل.

0: حمد على راديو سنة. وأهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. معدنا كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. معكم ليديا فرحان ويلا نكمل حلقتنا. وقبل ما ندخل وأفكركم بالسؤال اللي سألته الدكتور ياسر فرح دي في الحلقة النهاردة قبل الفاصل سألته سؤال, بس كمان مريم فرج بعتلنا بتقول لنا منى فرج, سوري مريم أنا قلت مريم لكن أنت منى. منى فرج بتقول ربنا يبارككم ويبارك البرنامج. شكرا يا منى جدا, ونستنى تشاركينا أكتر باقي الحلقة لو عندك أسئلة أو تعليقات. قبل الفاصل كنت بسألك يا دكتور وبقولك أني الفقراء, كنا بنتكلم عن الأغنياء, فكنت بتقول اللي قلبه على فلوسه, اللي قلبه على ممتلكاته, اللي كأنه قال ربنا تعالى على جنب كده, أنا مش متكل عليك, أنا متكل على اللي عندي, وده اللي بيسميك في مقدس الغني الغبي. لكن سألتك قلت لك ما هو ممكن يكون فقير رغم أن المسيح طوب الفقراء وأعطى ويل للأغنياء, لكن في نوع من الفقراء الناقم الحاسد اللي مش مكتفي, اللي لو عنده قليل هو برضو متكل عليه, اللي بيشيل الهم والآن طول الوقت. هو طب إزاي أطوب فقراء بهذا الشكل؟
1: تمام,
0: هو قلبه برضو مش تمام
1: بالضبط. يبقى قضية قضية قلب, ما بيتش قضية فلوس. معايا بصف نظر فلوس مهمة, بس زي خلينا نتكلم شوية, هو من هو الفقير بحسب كتاب المقدس؟
0: مين هو الفقير بحسب كتاب المقدس؟
1: دي النقطة.
0: وزي ما شرحنا الأغنياء اشرح لنا مين هو الفقير اللي المسيح طوبه.
1: حلو. بحسب كتاب المقدس بشوف انه الفقير عبارة عن حاجتين. حاجة أولانية انه راجل لأسباب معينة تعليمية او مهنية او دراسية او ظروف خاصة بالحياة, الدخل المادي بتاعه مش قادر يوصل للحد الأدنى اللي المجتمع اللي هو عايش فيه يحتاج ان يعيش فيه, ايا كان هذا المستوى الاجتماعي او المادي. بمعنى اصح ان هو بيشتغل, فالفقير الذي لا يعمل لا يأكل. وبولس الرسول جه في القصة دي وقال من لا يعمل لا يأكل, وحط مصطلح صعب قوي حتى محتاج ترجمة, لأن فان دايك قال فسمه هذا, وكلمة سمه هذا يحطوا عليه علامة إكس كده, ما يخشش الاجتماع, ما يخشش الكنيسة,
0: علم عليه,
1: علم عليه بالضبط كده, إنه من لا يأكل, من لا يتعب لا يأكل. تمام. وبالتالي بولس الرسول نفسه تعليم كتاب مقدس بيتكلم على العمل, والعمل هو اول حاجه ربنا اداها نصا لادم في جنه عدن. اذا العمل جزء من عبادتنا لله, والعمل قيمه كبيره جدا, والعمل وصيه كتابيه, ومن لا يعمل لا ياكل. فبالتالي انا النصيب اللي انا خدته من التعليم الدراسي والمستوى اللغوي والظروف الحياتية خلت الإمكانية عندي في العمل, وما زلت بعمل, مش مطلعة الحد الأدنى المعقول لحياة كريمة. إذن بحسب مجتمع أنا شخص إيه؟
0: فقير.
1: فقير. معايا؟
0: بالتصنيف يعني, طبعا إحنا في برضو تصنيفات
1: بالضبط اللي هم بالنسبة لإيه؟
0: على مستوى الدخل, مع مستوى المعيشة, مع
1: احتياجات
0: الحياتية, مع مستوى المجتمع اللي أنا بعيش بالزبط. فيه ده يعتبر يعد من الفقراء.
1: بالضبط. تمام.
0: باي ذا واي فقير في بلد هو غني في بلد تاني.
1: بالضبط بالضبط, هنتكلم يعني
0: في القصص
1: دي كتير. فده الجزء الأول من الفقير. لكن الجزء الثاني من الفقير, والكتاب المقدس برضو بيلمح إليه, أنه الشخص نفسه أيا كان مستوى دخله فهو يرى نفسه فقير لله, بمعنى أن اتكاله دايما على ربنا أيا كان حجم المال اللي عنده. فاللي هو مساكين بالروح, الفقراء لله, اللي هم شايفين نفسهم كل ما عندهم هو ملك أساسا لله مش ملكهم, هو منحة إلهية أنا وكيل عليها, فكل ما هو عندي هو أساسا ملك لله, الله يمنحه, الله متسلط عليه, وبالتالي أنا فقير لله, الله يملك كل شيء, أنا لا أملك شيء.
0: ده الفقير.
1: ده الفقير أيا كان حجم الأرقام اللي عنده, لأنه عمره في حياته ما قال فلوسي, مالي, جاهي, ثروتي, فهو فقير لله, مع أنه ممكن يكون في المجتمع ده يعتبر بحسب مقاس المجتمع هو غني. فالفقراء هنا هم اللي اتكلوا على ربنا, هو اللي ما قالش فلوسي, ما قالش جاهي, ما قالش ورثي, ما قالش اللي عندي, قال اللي ربنا أنعم عليه عليا, فده فقير لله. وفي نفس الوقت أنا بشتغل بكد وجهد وأمانة وتعب وعرق, لكن في بعض الأحيان المدخول المادي لسد الاحتياجات الأساسية للحياة يمكن مش مكفي، فما زال محتاج حاجة كده إيه زيادة من مصدر آخر عشان تكفي الاحتياجات الأساسية للحياة. فده الفقير بحسب كمالس.
0: طيب هاخد الحتة دي من حضرتك وأقارنها ب، عشان في جزء برضو في لبس في وقت في العصر بتاعنا، عشان احنا طبعا بناخد الكتاب المقدس وعايزين نطبق ده في حياتنا، فبنيجي نلاقي مثلا الشخص الفقير اللي طبعا احنا متفقة معاك عن الفقير اللي لا يعمل لا يأكل، ومن هنا للسنة الجاية هعود أقول لكل الناس اللي بيدوا الفقراء يشجعوهم على عدم العمل فبيدوهم فلوس فلوس فلوس أيا كان، كنيسة أو ناس أغنية أو مساجد أو أيا كان، الناس اللي بتدي شحاتين مش بيشتغلوا أو بتدي أسر الأب قاعد في البيت قادر على إعالة بيته مش بيعول بيته، ده مسؤولية علينا إحنا إن إحنا مفروض ما نعملش كده.
1: بالضبط.
0: لكن في حتة تاني إن المجتمع في الوقت دوت، المجتمعات عامة في الوقت ده بالنظرة الاستهلاكية والعروض الكتيرة اللي حوالينا مخلية حتى الفقير اللي عنده إمكانيات قليلة مش مكتفي، لأني عايز تاني، علشان أنا عايز، أنا النهاردة في المستوى المعيشي رقم 4 من 10، أنا عايز أبقى بكرة في سنة 27 اللي دخل علينا كمان كم شهر أبقى في رقم 6. فأنا طول الوقت أنا كأني بجري بجري، وطبعا الشباب يمكن يكونوا بيسمعونا في ده، هم طول الوقت بيجروا لأنهم مش عايزين يفضلوا على نفس الحتة اللي هم قادرين، بيشتغلوا بيتعبوا بيجيلهم دخل، بس حاسين أن الدخل برضو لا يكفي.
1: هو عمره ما هيكفي،
0: ما هدي بقى الفكرة، هنفضل في السيركل ان هو عمره لا يكفي ده لامتى.
1: المثل المصري الشهير، ما عرفش كان مصري ولا ولا ولا مش مصري، البحر بيحب الزيادة. فاحنا كلنا كلنا بنؤخذ في حتة عمره ما بيكفي، ايا كان المستوى الاجتماعي اللي انا عايش فيه عمره ما هيكفي. ليه؟ انا دايما عايز اكتر. هو مرة كان حتى مذيع اعلامي شهير قوي قال لحد كام، يعني ايه اللي يكفي، ايه الراتب، ايه الدخل، ايه المدخول اللي انت لو خدته تقول لي يكفي. وكانت الاجابات صادمه، حتى لو انا وصلت لده بعد شويه هقول ايه،
0: عايز اكتر،
1: لا يكفي.
0: طب ما دي بقى برجوعا للكتاب المقدس ومدح الفقراء وويل للاغنياء، هنا هنا هنا احنا احنا هنا فين من من اللي المسيح كان بيقوله بالزبط. عن الفقراء.
1: حلو، تعالي بقى نعرف الغني. انا ما عرفتكيش، يعني انا عرفتك من هو الغني اللي المسيح قال ويل له، لكن بحسب الكتاب المقدس الغني هو الشخص القانع بما لديه.
0: اوكي،
1: ده الشخص بيعتبر كده اسمه غني. ليه؟ انا عندي كل ما يكفي. ماشي، طب انت عندك ايه؟ عندي قوت الحمد لله، عندي كسوة تمام، فطرنا النهاردة الصبح الحمد لله، خدنا وجبة خفيفة في الغداء شكرا، اتعشينا حاجة لطيفة، ده أنا في حتة في 4 حيطان وسقف معايا ونايم، وعندي تخت. طبعا في ناس أقل بكده كتير بس أتكلم بشكل عام يعني، فعندي الحاجات الأساسية اللي غالبية البشر عندهم القصة دي. إذن أنا بحسب كلام غدا الشخص إيه؟
0: غني.
1: غني لاني قانع بقى ايه لدي تمام ومبسوط وزي الفل.
0: يا دكتور ده النهاردة بيقول لك الغني يعني اقل واحد في الاغنياء، ان ما كانش معاه ما عرفش عربية نوعها ايه وعنده فيلا فين وبيقدر يسافر فين ولابس ماركت ايه وعياله في مدارس ايه وهو بياكل كمان ايه وايه وايه وايه وعارف يدخل الهايبر الفلاني بالشدد العربية في ايده يلم براحته ايه، ده كده يدوبك الغني اللي هو دنيته تمام. معقول
1: بمقياس مين؟ احكي لك قصة.
0: تفضل.
1: قصة دي بقى لها 27 سنة وأنا لا أنساها لغاية النهاردة. أياميها كان الدولار من 27 سنة الدولار كان ب3 جنيه مصري. ماشي، يعني ده ممكن يكون للأحباء اللي بيسمعونا اللي هو أنت
0: اللي في جنزي يعني زمانهم ما كانواش عارفين حاجة عن الموضوع ده خالص. أيوه.
1: كان الدولار ب3 جنيه مصري معايا، وكنت في أحد دول جنوب شرق آسيا، كنت حاضر مؤتمر ضخم كبير قوي في جنوب شرق آسيا، كان بالنسبة لي أول مرة أزور المنطقة دي، فكنت بتفرج كمان على بلاد تانية مختلفة تماما ثقافيا وحضاريا في كل حاجة. وكان معانا ناس من لاتين أمريكا، من أمريكا اللاتينية، وناس من جنوب شرق آسيا، وناس من منطقة الشرق الأوسط ده والغرب آسيا أيا كان المسمى بتاعه. وبعدين قاعدين بنتكلم على الفلوس، كان في جزء في القعدة بنتكلم على الفلوس. فبتاع البرازيل، بتاع البرازيل بيقول أنا دخلي الشهري متوسطه حوالي 400 دولار. خلي بالك أنا مازلت بضرب في 3 فما تقارنش حاجة. في الوقت ده أنا كان بنفس القيمة، بنفس القيمة، خلي بالك احنا مازلنا بنتكلم على 3 جنيه، كان دخلي الشهري في حدود 150 دولار. معايا بالنسبة للقيمة في وقتها.
0: أوكي
1: تمام. طيب إذا أنا بالنسبة للشخص البرازيلي فقير
0: جدا
1: جدا، ده بياخد تقريبا 3 أضعاف اللي أنا باخده. وهو نفسه بيقول إن هذا الراتب في البرازيل قليل
0: كمان
1: بالنسبة للبرازيل. تمام.
0: فأنا معدوم كده،
1: فأنا معدوم. ماشي. كان معانا بقى واحد من كمبوديا اللي مش موجود على الخريطة. ماشي تمام. وبتاع كمبوديا ده بيقول أنا دخلي 7 دولار في السنة.
0: يا إلهي، ده أنت كده بالنسبة له غني جدا.
1: أنا تريليونير، أنا ملياردير. معايا؟ فأنا شفت ده اللي هو أنا لو أنا
0: بالنسبة له فقير
1: هتطلع، شمعنا هو بياخد 400 دولار وأنا بياخد 150 دولار. أنا بديك القيمة عشان كل الناس تبقى معانا في الرقم، يعني أيا كان البلد اللي الناس بتسمعنا أو تشاهدنا. وبالتالي بالنسبة لي أنا عايز كمان 400 دولار، خدش 400 دولار ليه؟ وليه هو ركب عربية معينة أنا مش عارف أركبها في بلدي في يوم من الأيام؟ في حين بصيت على التالي 7 دولار في السنة. فاللي هو يوميها أنا لا أنسى هذا الموقف لغاية النهاردة. الله صبطني. هل أنت شاكر على 150 دولار اللي أنت بتقبضهم دون أن تقارن وتنظر نفسك لأبو 400 دولار، ودون أن تشعر أنك أنت أفضل من اللي معاه 7 دولار في السنة؟ ده اللي أنا ببعته لك أنت كل أول شهر في حدود العملة بتاعتك، في حدود حياتك، في حدود الإمكانيات. هل أعوزك شيء من الخير؟ وكان دايما السؤال، هل في يوم ما لقيتش كسرة خبز؟ هل في يوم ما لقيتش شربة مية؟ هل في يوم ما لقيتش تكلفة المواصلة الأساسية اللي انت هتتحرك بيها؟ هل في يوم لقيت ان في احتياج لكسوة معينة ضرورية او لمأكل او مشرب معين او لمسكن معين وما توفرش في حدود الإمكانيات دي والمستوى اللي أنا أوجدتك فيه؟ كان دايما سؤالي، عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت. وما بقارنش، لا قارنت بال 400 دولار ولا قارنت بال 7 دولار اللي إيه في السنة. أنا شخص بحسب الكتاب المقدس غني.
0: فالغنى هو
1: اللي رافض بقى أو 400 دولار كان على فكرة كان بيقوله مش بيكفينا. إذا هذا الشخص يرى نفسه إيه؟
0: فقير.
1: شكرا. طب بالنسبة لأبو 7 دولار ده بقى في السنة انت بتتكلم في ايه؟ فانت مش راضي، انت مش شاكر، انت مش قانع. فحتى اللي بيقول انا فقير، فقير بالنسبة لمين؟ فقير بالنسبة لإيه؟ فقير بالنسبة لأنهي قصة؟ لو جيت سألتك فطرت، افطرت، اتغديت الحمد لله، اتعشيت ان شاء الله فول وطعمية، يعني ايا كان نوع الاكل، تمام، حسب المكان اللي انت فيه، حسب ظروف اللي انت فيه، تمام. هل كلت لحمه؟ لا ما كلتش لحمه. هو لازم تاكل لحمه؟ ما انت لو كلت شويه بتنجان مثلا ولا شويه فول، ما انت خدت نفس نسبه البروتين الموجوده في اللحمه. ماشي، خدت كسره خبز الحمد لله، خدت شويه رز موجودين، تمام. طيب ركبت مواصلات، ركبت مواصلات، رحت شغلك، رحت شغلي، في مروحه هناك او في جوله الحمد لله، لقيت عملت عملك، عملت عملي، رجعت البيت لقيت في بيت، في بيت لقيت في زوجة وفي أولاد والناس بتتعلق. فأنت شخص غني، أنت مش شخص فقير.
0: طيب هسأل سؤال برضو وهنطلع لفاصل وهنرجع نجاوب عليه زي الوقت الفات. سؤال بيخص المسيح نفسه، ان هو جه فقير، وحتى احنا عندنا بعض الترانيم والتراسيل اللي بنرددها ان هو جه فقير علشان يعلمنا الاتضاع، هو اختار ان يجي فقير ما اختارش ان يجي غني. وبنتكلم هنا عن الفقر المادي، المادي ما كانتش لاقيه العذراء مريم ان تولد فين، معنى كده ما عندهمش بيت ينفع يعني يتولد فيه، هو ما كانش له اين يسند راسه، فمشي فقير طول حياته. وكاني بيصدر ليا نموذج، خليك زي فقير. فهل يدعو المسيح ان احنا نعيش بوضع قليل ماديا، متدني ماديا، علشان نكون ديت
1: نتشبه بيه
0: وعشان الده النموذج الروحي يعني مدام أنا أو الكتابي أو مدام كده يبقى إحنا إحنا شوف إحنا إحنا إحنا فقراء بس إحنا مدام فقراء إحنا بنحب الرب إحنا بنحب ربنا إحنا عايشين زيه. هتجاوبني عليه بعد الفاصل. هنسمع ترنيمة ونرجع معاكم على طول.
2: أنت دلوقتي بت...

0: لازم أرنم على راديو سما. ورجعنا معكم من جديد ولسه مكملين وحلقة سخنة جدا في قالوا عنه مع كوليديا فرحان ومعنا دكتور ياسر فرح ضيف الحلقة النهاردة. وهل أحب المسيح الفقراء أكثر من الأغنياء؟ وكنا بنعرف مين هو الغني. اكتشفنا كده ديكو ملخص للي لسه داخلين ولسه بيسمعونا. الغني هو اللي بيكتفي بما عليه، او مش بيكتفي، معنى كده هو مش بيسعى ومش بيتطور وبيبقى ما عندوش طموح، لا مكتفي يعني مبسوط بالنعم اللي ربنا مدهاله وراضي. والفقير هو الشخص اللي يتكل على الله، انه الشخص اللي كل اللي معاه او معهوش فيه مخليه متكل على ربنا في حياته. دكتور، سألتك قبل الفاصل على فكرة النموذج اللي احنا تعلمناه من واحنا صغيرين. المسيح نفسه اتولد فقير في مزود حقير، ترانيم بتقول كده، والكلمات اللي حفظناها من مدارس الأحد احنا صغيرين بتقول لنا انه جه عشان يعلمنا الاتضاع وعاش فقير. وهو عايش فقير ما كانش لي أين يسند رأسه، يعني ما كانش بيمتلك بيت فما كانش لي أين يسند رأسه. لما كان ماشي كان بيأكل من 5 خبزات و2 سمكتين بتوع حد
1: تمام
0: ويباركهم.
1: أوكي.
0: يدخل بيت حد يأكل عنده. فهل هذا النموذج ده السؤال اللي تصدر لينا بيدعونا نعيش بفقرة
1: عاملة كده زي برضو قالوا عن يسوع،
0: قالوا عنه وهو قالوا عنه.
1: يعني احنا لو رجعنا للنصوص كلها، حدث الميلاد حد ذاته كان فيه مشكلة، ان هما كان عندهم مكان اقامة في النصيرة، ماشي، لكن لان يوسف كان من بيت لحم، ماشي، وحسب نظام التسجيل، فاضطر ان هو ايه ينزل علشان يتم التسجيل فين؟ في بيت لحم. وبالتالي لما نزلوا ما لقوش مكان، هم جراحين يحجزوا في فندق، يعني كان عندهم الامكانيه، راكب على حمار، ماشي، يعني ده
0: يمتلك حمار،
1: يمتلك حمار، دي ركوبه كبيره قوي وتقيله، يعني دي عامله كده زي عربيه اكاديا لكن النهارده بالنسبه لفرق التشبيه يعني تمام، مش حتى عربيه بسيطه يعني، يعني كان حد. فبالتالي لا، هم كان عندهم الامكانيه بكل المقاييس انه يعيشوا عيشه كويسة. ونازل بيدور على أوضة في فندق، وممكن يكون في حاجة، يعني مش هقولك مستشفى كانش لسه فيه الطب ده، بس في أي حاجة في التداوي اللي ممكن يكون في مكان للولادة بشكل أو بآخر. زحمة، تسجيل، كله لازم يعمل الاكتتاب، مش عارف ايه، ملقاش. انت نفسك ممكن تيجي فجأة انت لازم تسافري سفرية مخصوص لمثلا بلد معينة سواء برا مصر او جوه، واضطريتوا تسافروا بكرة الصبح ونزلتوا ومعاكوا الامكانية وعايزين تحجزوا فندق، مفيش فنادق،
0: ما تلاقيش
1: في الاخر لقيتي مثلا اوضة صغيرة في شقة مش عارف ايه، دي الحاجة الوحيدة اللي
0: هوافق عليها عشان انا مضطرة،
1: ماشي، بعد عندك امكانيه تنزلي في فندق. لكن كمان انه كان جزء منه تكميم لنبوه برضو، انا يعني مش هينفع اتجاهل انه في كمان اله مسيطر ومتسيد على مكان وشكل وولاده الرب يسوع المسيح، فانا عندي جزئيه خاصه بمكان وشكل الولاده، لكن في نفس الوقت انا عندي ظروف اجتماعيه ما كانش في مكان فعلا. فحته مزود حقيق يعني هي مش كده قوي، لكن هي فيها جزء نبوي طبعا، لكن كمان فيها ظروف كانت موجوده ان كان عندهم الامكانيه لكن
0: ما كانش في مكان علشان الاكتتاب اللي وقتها والتسجيل اللي وقتها الناس كتير جايه ومش لاقيين حجز. طيب. في مكان.
1: لما نتكلم عن المسيح بالذات انجيل لوقا، لانه اتكلم عن 12 سنه الاولانيين من حياه المسيح بالذات، فقال يقول لك وتربى في النصره. تربى فين؟
0: في بيت يوسف النجار.
1: عنده بيت واسمه يوسف النجار، يعني راجل اشتغل نجار، غالبا عنده منزل، ممكن يكون عمله هو نفسه بالمهنة بتاعته. المسيح نفسه اتعلم حرفة، ودي كانت حرفة كبيرة قوي اياميها، يعني ما تستقليش بالحجارة ولا بالنجارة ولا بالخشب، يعني ده لغاية النهاردة اي، يعني هذا بيقولك انت رحت اشتريت فرنتشر من مكان فلاني، طب ما ده مش نجارة، ده مش حاجات مكلفة. فالمسيح كان بيشتغل نجار، ومن بعد سن 12 سنة قعد لغاية سن 29-30 سنة لغاية ما ابتدى خدمته الجهورية بيشتغل نجار. إذن هو بيكسب ما اعرفش بيكسب كام، ما اعرفش مكفي قد ايه، بس هو سنجل مش متجوز، تمام، عايش في بيت بابا ومامته، تمام، وبالتالي عنده الامكانيات الماديه الاساسيه اللي تخليه ان هو يعيش عيشه معقوله مسطوره. لما لقوه في الهيكل قاعد بيتكلم، يعني ده معناه ان هو اتعلم، معناه ان هو درس، حافظ اسفار موسى الخمسه معايا، كان بيحاجج الفرسين والكتبه. اذا على المستوى الانساني تربى في الناصره، كان بيشتغل نجار،
0: فما كانش فقير فقير يعني، مش لاقي ياكل يعني. يعني حتى لو اتصنف ضمن ال الفئات، يعني ان هو فقير مش من الاغنياء، لكن مش فقير مش لا ياكل،
1: لا خالص خالص لا ياكل بشكل طبيعي جدا.
0: اصل بيتقال برضو ان هم لما راحوا الهيكل، وصحح لي برضو، قال لما قدموا ما قدموش يعني ذبيحه كبيره، قدموا فرخي حمام، وده كانت تقدمت
1: اقل، لكن مش مفيش خالص، مش رايح اخد من التقدمه بقى، يعني اللي رايح اخد ياكل التقدمه نفسه،
0: دولت الفقراء قوي قوي،
1: معوش قد، لكن هو كان معايا اقدم، بس مش قادر اقدم دولارات، قدمت جنيهات،
0: مش قادر اقدم عجل، مش قادر اقدم خروف
1: ولا تيس ولا خروف، قدمت فرخي حمام في ايه يعني. يعني احنا نتكلم على ايه، الطبقه المتوسطه والطبقه الغنيه، الطبقه المتوسطه يبقى اقدر اعتبره الطبقه المتوسطه، فاهم؟ لو انا هتكلم على البسوط ده، اللي حصل في بداية العمل المرسلي بتاع شخص المسيح، الدعوة اللي جايه له بقى، ابن الإنسان جاي ليه معايا، تمام، هو هنا ترك الإيه، النجارة، ترك الناصرة، وقرر أن يبدأ خدمة المرسلية بتاعته، أنا جاي لكي أفدي البشر، وابتدى يتحرك في عمل مرسلي، فكل يوم في منطقة، كل يوم في بلد، كل يوم في قرية، كل يوم في مدينة، كل يوم مع ناس، كل يوم بيتحرك، وبقى معاه كمان تلاميذ. إذن في حصل كارير تشينج، خلينا نسميها كده، شيفت كارير، هو غير المهنة، غير المسار معايا، المسار اللي اختاره، أنا اخترت أكون مرسل في كل يوم في قرية وبلد ومركز وبندر، واتحرك، تمام، عشان أوصل رسالة الخلاص لحد ما أوصل لأورشليم وأتصلب. من هنا ابتدت أنه أنا بقيت فعليا خادم متفرغ،
0: ومن هنا ليس له أين يسند رأسه، مش زي ما توعظنا بيها أنه لأنه فقير فليس له أين يسند رأسه، لكن لأنه هو بيتحرك من مكان لمكان، فما عندوش،
1: مش عارف أبات فيه،
0: ما عندوش مكان ثابت بيبات فيه طول الوقت.
1: لما أرسل تلاميذه بنفس القصة، قال لهم ما تقلقش، هتبات فين، انت رايح في عمل مرسلي، انا هدبر لك مكان بياتك، مكان اقامتك، وهيتغير، ومره تبقى في فندق كبير، ومره تبقى في خيمه، وده اللي كان بيحصل في اي عمل مرسلي، ممكن مره تلاقي نفسك في فندق، مره تلاقي نفسك في خيمه. في العمل المرسلي انت رايح عشان تبشري بانجيل يسوع المسيح، فهو دي كانت بكل بساطه. وفي نفس الوقت كان محتاج دعم، عشان كده الكتاب يتكلم انه كان فيه 7 سيدات هم اللي بيدعموا خدمته، عشان يقدر يروح من مدينه مدينه، ومركز مركز، بندر بندر، قريه قريه، عشان يقدر يكمل الارساليه، يقول ان كل اسرائيل في الوقت
0: طبعا
1: ده.
0: في سؤال في الحته دي، بس هو مش بتاع الحلقه بتاعتنا، نبقى بقى نكتب
1: مره
0: كده نسال ليه كان 7 سيدات هم اللي بيعلوه، الرجاله راحوا فين
1: مره
0: فمره نبقى نتكلم فيها. طيب جزء تاني عايزة أسأل فيه، وبرضو بنتسأل فيه، إن المسيح قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وكأنه في فكر كده بيقول إن هو، وبرضو لما أتكلم يا جماعة في متى 5 على الجبل، إني ما تهتموش بما تأكلون وبما تشربون، وبصوا على صفير، وبصوا على الزنابق، وبصوا والله هيعلكم. وكأنه بيقول لنا إحنا يعني اللي هو ايه، يعني او يعني النموذج اللي يتصدر اني عيشوا السماويات،
1: تمام،
0: عيشوا الاهم، عيشوا ملكوش دعوه بالبركات الارضيه،
1: تمام.
0: مع اني العهد القديم مثلا ابراهيم يقول له بركات كتيره جدا،
1: سليمان
0: ادم نفسه جامد. ادم نفسه قال له الارض كلها ملكك، وانت ابدا ازرع واحصد واعمل، وكان طول العهد القديم البركات الأرضية علامة من علامات إن
1: البركة الإلهية،
0: البركة الإلهية. هل المسيح بمجيئه في الجسد على الأرض غير هذا الفكر ولا لأ؟ بعد الفاصل
1: ماشي.

0: أغاني اليسوع على راديو سما.
1: وإحنا بنحكي عن المسيح وبنقول قالوا عنه أحب الفقراء أكثر من الأغنياء, وطول الحلقة بنتكلم مين هم الأغنياء اللي كان بيشاور عليهم المسيح ومين هم الفقراء. كلمنا كمان قبل الفاصل عن إن المسيح هل جه فقير ولا لأ عشان يصدر نموذج لينا إني وكأننا بنمتدح الفقر, وده السؤال اللي كمان كان قبل الفاصل. هل اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم؟ تدعونا إن إحنا مش أرضنا مش مكاننا, الحياة الأبدية أهم, السماء أهم, وكأني البركات الأرضية اللي كانت في العهد القديم علامة من علامات النعم بتاعت الرب. لا, ما ينفعش نكون بنستمتع بيها, ما ينفعش نكون بنعيش على الأرض مستمتعين, لا لازم نتقشف ولازم نعيش ما عندناش علشان احنا لينا السماء.
2: تمام. طيب, انت اقتبستي آية من البشارة بتاعت متى أصحاح 6, لكن انا ما ينفعش اخد الآية دي واروح يعني مش شايف الأصحاح كله كان بيتكلم على ايه. متى 6 في الجزء ده بالذات بيتكلم على خطية المسيح قالها بوضوح, اسمها خطية القلق. معايا؟ وهو قال ان الانسان كائن مادي, فهو ما أنكرش إن الإنسان كائن مادي. فأنا جزئين, أنا كائن روحي وكائن مادي, كائن غير مادي وكائن مادي. فهو من أيام خلق الله لآدم أنا فاهم إن أنا عندي نفس وعندي جسد, وبالتالي أنا عندي جزء الروحي أو جزء غير المادي وعندي جزء المادي, وبالتالي الله بيعتني بالاتنين, فأنا مش هينفع ألغي الاتنين. فاللي حصل إيه؟ المسيح كان بيقول لهم في البداية أنتوا ليه بتقلقوا؟ فقال أنتوا بتقلقوا عشان خمس حاجات اللي هو سماهم بنفسه, هو بنفسه سماهم الاحتياجات الأساسية المادية للإنسان. إيه الخمسة دول؟ واللي هما لغاية النهاردة هما نفس الخمسة: سكن, مواصلات, أكل, شرب, لبس,
1: سترة.
2: سترة يعني لبس. فأنا فعليا ببص على نفسي, ببص على نفسي بلاقي إن أنا محتاج مسكن, أين كان مسكن, محتاج ألبس, محتاج أكل, محتاج أشرب, محتاج مواصلات ودي من مكان لمكان. ولو بصينا حياتنا المادية أين كان مستواها, هم دول نفس الخمسة. أنا حديثا بقول إن في يعني واحدة ستة استحدثت بقت جزء من الاحتياجات الأساسية للإنسان, باقة واي فاي وإنترنت بقى جزء من الحياة. أيوة. الناس تفرج علينا,
1: ما هي دي من الاتصال, من يعني وسائل المواصلات والاتصالات.
2: أيوة. بقت جزء من
1: الاتصالات
2: الأساسية للإنسان. أي كان البلد, أيا كان المدينة, أيا كان المجتمع أنت عايش فيه, بص على هذا المجتمع هتلاقي نفس هذه الاحتياجات الخمسة أو الستة هي احتياجات الإنسان الأساسية. فالمسيح بيقول أنا أعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. يعني هو أكد أنه لما خلقك هو عارف طبيعتك الإنسانية اللي خلقك عليها, أنك محتاج تسكن, محتاج تلبس, محتاج تاكل, محتاج تشرب, محتاج تتحرك. معايا؟ هو قال انت بتتكلم في ايه؟ ما انا عارف ان مش هجيبك ازاي وما ادكش الخمسة دول, لكن انت مشكلتك انك شغلت نفسك بالخمسة دول, والخمسة دول تحولوا الى آلهة في حياتك, والخمسة دول بقيت عايش كل يوم الان هناكل ايه, هنشرب ايه, هنلبس ايه, هنتحرك ازاي, هنسكن فين. فجي بيقول لا, انت محتاج تعيد ترتيب الاولويات. ايه ترتيب الاولويات؟ ترتيب الاول بيقول ايه؟ ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك. ده ترتيب الاولويات. اذا انا موجود في الاساس عشان اتمم مشيئه الله, عشان اقدس اسم الله, عشان اعمل على انماء مملكه الله. ده الدور الاساسي اللي هو غير المادي اللي انا موجود لاجله, ان انا امجد الله, ان انا اشابه المسيح. فهو رجعنا للترتيب الاساسي من الاول. انت هنا ليه؟ انت هنا عشان تاكل وتشرب وتلبس وتسكن وتتحرك؟ لا, انت هنا عشان تمجد اسمي, انت هنا عشان تشهد عني, انت هنا عشان تكرز وتبشر بي, انت هنا عشان تشابهني, انت هنا عشان تحيا حياة مقدسة, تحيا حياة فيها مخافة. وانت عايش الحياة دي, انا بقى بقولك, ربنا بيقولك, انا بقى بقولك اكلك وشربك ولبسك ومواصلاتك وسكنك هتكفل بيهم باكتر مما تحتاج. يعني هو ده كل القصة كلها. أنا بقلق ليه؟ بخاف لعدم إيمان. فهو حتى قال التشخيص، يعني المسيح الرب قال التشخيص في إنجيل اللي كتبه متى، وهو بيقول لعدم إيمانكم، لقلة إيمانكم. أنت ليه بتقلق؟ عشان مش مصدق كفاية فيا. طب أصدق إزاي كفاية فيك يا رب؟ اتكل عليا، امسك فيا، تمم مملكتي، تمم مشيئتي، عيش لي. وبالتالي أنا بقول لك لأنك عايش تحقق مشيئتي، أنا كمان هقول لك احتياجاتك الأساسية من الأكل والشرب واللبس والسكن والمواصلات وباقة الواي فاي أنا هبعتها لك. طيب أنا بعمل كده؟ خلينا أكون صريح، لا مش
1: لا
2: بعمل كده.
1: كلنا الصراحة يعني
2: بقلق،
1: ده إحنا أوقات بنقلق من حاجات إحنا متأكدين 100% إن هي هتكون
2: مسددة
1: يس. ومع ذلك لأنها لسه ما جاتش فإحنا بنقلق
2: بالضبط.
1: يعني الحتة دي هو مش بيلغي احتياجاتنا
2: خلص.
1: مش بيلغي ان احنا نعيش مسددة هذه الاحتياجات، لان احنا لو ما تسددتش مش هنعيش.
2: عشان نطلع لايف، يعني عشان نطلع لايف محتاجين انترنت، محتاجين ملابس، محتاجين كوبايه ميه، شويه ينسون علشان الصوت ماشي، محتاجين مواصلات عشان نيجي نقعد في الاستوديو. اذا هناك احتياجات ماديه ما لغيناهاش. الرساله اللي الراديو عايز يوصلها فيها احتياج مادي، فما حدش ضدها. لكن الراديو بقى او الحياه او انا بعمل ده لمجد الله، وهدفي نشر كلمته، وهدفي ان الرساله توصل للناس وحياتها تتغير. فربنا بيقول لي وانت بتعمل دواء الميه اللي انت محتاجها هبعت لك ازازه الميه، ساندويتش الجبنه اللي انت محتاجه.
1: مش ده اللي ياخد اهتمامك خالص. وطاقتك وتركيزك ويبقى معيشك الحياه وانت مش في سلام. لكن ما تهتمش وانا ههتم، ما تقلقش وانا هسدد،
2: وانا عارف الجمله دي. انا العالم كله يحتاج لهذه الامور، وانا عارف العالم كله حتى الفاني الزائل اللي ما بيحبنيش اللي بيكرهني اللي عدوي يحتاج، وانا امطر عليهم واشرق عليهم. فما بالك انت بقى اللي انت ابني، اللي انا ولدتك، اللي انت معايا، اللي عايش معايا، اللي ضامن حاله ابديه، مش ههتم باكلك وشربك وسكنك ولبسك ووصلاتك؟ يعني انت بتقول لي بطل بقى تقلق لدول، ركز معايا، ركز في خدمتي، ركز في مشيئتي، ركز في مملكتي، وانا بقول لك هسدد الاحتياجات دي. بس مهمه بقى عشان المشاهد، انا ما قلتلكش اني هملأ بكل غنى رفاهياتك، انا قلت لك هملأ بكل غنى
1: احتياجاتك.
2: وهو يعلم الاحتياجات الاساسيه اللي انا محتاجها بحسب المستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي والاقتصادي والبلد اللي انا عايش فيها في الوقت ده في هذا الزمن.
1: اوكي، اخر سؤال وبعد كده هسيبك تقول اي رساله انت عايز تقولها. هل التقشف والاستسلام للفقر او اني اعيش في ابسط المستويات الماديه دليل على الاتكال على الله ودليل على ان انا شخص روحاني اكتر؟
2: لا، لكن في دعوه، لكن في ايه؟ دعوه. يعني الام تريزا كان عندها دعوه خاصه، يوحنا المعمدان كان عنده دعوه خاصه، لكن من ناحيه تانية بقيه التلاميذ، طب ما يوحنا واخوه ما كانوا اصحاب سفن، مش مجرد صيادين، وبالتالي هم تركوا كل شيء لاجل الدعوه والقصد. فالدعوه والقصد بتحدد شكل ونمط حياه معين الله دعاك اليه. معايا؟ بولس كان معاه دكتوراه، بولس كان متعلم تعليم غير عادي وعاش عيشة بنفس مستوى الكرامة، بس في الدعوة والقصد بيتحرك بأسلوب مختلف. بطرس الصياد، معايا؟ لغته اليونانية كانت ركيكة، أسلوبه بسيط، إمكانياته المادية أبسط، وبرضه حقق الدعوة والقصد. فالقضية هنا لكل مشاهد وكل مستمع النهاردة، إيه دعوة وقصد الله ليك في الحياة في الوقت دوة في الحتة اللي انت فيها؟ يعني لو دعاك الله تكون طبيب معايا ورئيس قسم وعندك مستشفى، طب تقشف ايه؟ ما هو يعني لكن ممكن تعيش بسيط معايا، ممكن يبقى عندك سيارة بس مش بتغير سيارة كل سنة، يمكن كل 10 سنين بتغير، يمكن ما تحبش تغير السيارة، بس انت عندك سيارة. ليه؟ لانك محتاج الوسيط المواصلات دي، عندك جهاز محمول محتاج تتكلم فيه عشان تخلص شغلك، لكن ممكن يبقى بسيط جدا وبيأدي الغرض معايا. فهي دوافع، هي جوه بيقول ليه مش ايه.
1: وعشان قلت دوافع، ادينا رسالة في دقيقة واحدة لكل اللي بيشوفنا وكل اللي بيسمعنا نختم بيها الحلقة.
2: طيب انا عايز اسيب رسالة صغيرة لكل حد كده بيتفرج علينا النهاردة او بيستمع الينا، واسألك سؤال صغير قوي، انت هنا على الارض ليه؟ هل هنا عشان فلوس؟ هل هنا عشان جواز؟ هل هنا عشان نجاح؟ هل هنا علشان تحقق ذاتك؟ ولا انت موجود على الارض عشان الله خلقك في يوم من الايام على صورته وعلى مثاله وحط فيك صورة يسوع المسيح الرب الاله ودعاك انك في يوم من الايام تشاركه الطبيعة الالهية ودعاك النهاردة انك انت تعرفه وتملكه على قلبك وعلى حياتك وتدعو ان هو يسكن فيك بروحه القدوس ويزرع فيك التوبة والايمان ويولد فيك حياة مليانة توبة وايمان وانك تبقى ابن لله وابنة لله وانك تعيش كل يوم عشان تمجد ربنا وتقول كده مبارك الآتي باسم الرب وتفتخر فقط بالرب مش بأي شيء مادي في حياتك. دعوتنا ليك النهاردة لتعرف من المسيح ولتعرف المسيح ويصير المسيح رب وإله ومخلص شخصي لحياتك.
1: يا دكتور الرسالة الأخيرة ديت فيها الخلاصة، الخلاصة اللي تخلينا نشوف المسيح اللي أحب كل العالم واللي عايزنا لي وعايزنا معاه نعيش يوم بيوم فقراء أغنياء بس دوافعنا وقلبنا يكون معاه هو وملكه هو. شكرا جدا لوجودك معايا في الحلقة بحاول. بجد أنا فرحت جدا جدا بوجودك. هقابلكم الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة وقالوا عنه يوم الاثنين الساعة 5 بتوقيت القاهرة على راديو سما. انتظرونا وإحنا كمان هننتظر منكم خلال الأسبوع أي أسئلة وأي تعليقات. إحنا هنكون معاكم. باي باي.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي في حاجات كتير قوي من هنا وهناك. والنهارده معانا يوم جميل، يوم حلو، يوم مشرق زي كل ايام حياتنا. النهارده هنكون بنتكلم عن انت ديمقراطي ولا ديكتاتوري. طبعا ما بنتكلمش في اي حاجه سياسيه في الديمقراطيه والديكتاتوريه، عشان هي اصلا دي مفاهيم سياسيه، بس احنا النهارده بنطبقها على حياتنا العمليه وسط اصحابنا وسط عائلتنا وسط الناس اللي بنحبهم. اوقات كده بيبقى حلو انه انا اكون رايي وراي الناس واحد، شيء مريح ان احنا كلنا نبقى نفس الراي. والاكثر تعبا ان انا يبقى عندي راي والناس اللي حواليا يبقى عندهم راي. موضوع متعب شويه، عشان بقى بندخل بقى في نيجوشيشن بقى ومين بقى بيقول ايه وحاجات كده. فمين الاسهل، ان انت تكون رايك نفس راي الناس، ولا يعني انت ايه وجهته، ولا تحب ان انت لا عادي ما عندكش مشكله في فكره ان انا عندي راي والناس اللي حواليا عندهم راي ونبدا ناخد وندي في الكلام مع بعض. انت ديكتاتوري ولا ديمقراطي؟ دي حته مهمه قوي النهارده محتاجين نعرفها في شخصيتنا، الى اي مدى احنا ديمقراطيين والى اي مدى احنا ديكتاتوريين. طيب امتى الجا الى ديمقراطيه وامتى الجا الى ديكتاتوريه، ولا هل انا محتاج اكون صاحب شخصيه واحده طول الوقت؟ يعني انا يا ديمقراطي يا ديكتاتوري، يا ابيض يا اسود، منطقه التوازن اللي في النص دي ملناش فيها، ده كده احنا بنلعب. انا اقول قرار يمشي، او انا يا جماعه طول الوقت باخد رايكم. دي نقطه مهمه قوي برضو النهارده عايزين نتكلم فيها، اللي هو انت امتى تبقى ديمقراطي وامتى تبقى ديكتاتوري. وبفكركم ان احنا النقطة دي بنتكلم فيها في بيتنا، في شغلنا، مع اصحابنا، مع اولادنا، مع اي حد بنحبه. امتى نسمع رأي اللي حوالينا وامتى نقول خلاص يا جماعة انا بجد خدت القرار ده ومش هينفع نرجع فيه. امتى الحزم يبقى مطلوب وامتى الحزم يبقى سيطرة، عشان دي كلها نقط جوهرية احنا بنقع فيها. امتى التنازل يبقى نضج منا ان احنا بنتنازل، وامتى التنازل يبقى ضعف؟ ده بيتنازل عشان ضعيف او بيتنازل عشان ناضج، فامتى ده بيحصل وامتى ده بيحصل؟ امتى الاهتمام بالاخر يبقى حب قوي وامتى يبقى تحكم وفرض سيطرة؟ وهل كل القرارات في حياتنا لازم تتاخد بديمقراطية، ولا في مواقف محتاجة انا المسؤول، انا الحكومة وانا اللي هحسم الموضوع ومفيش كلام بعد الكلام هيتقال؟ في مواقف يسمع ننفع ان احنا نسمع ونحكي وندي مساحة للمناقشة، وفي مواقف تانية مفيش وقت للكلام يا جماعة، لازم ننجز، لازم ننفذ، المركب بتغرق، احنا لازم ندخل ونتدخل في الموضوع وناخد قرار حاسم. فمين الصح؟ امتى نسمع؟ امتى نتكلم؟ امتى اكون ديكتاتوري؟ امتى اكون حازم؟ وامتى اكون ديمقراطي؟ ده كله هنكون بنتكلم فيه النهاردة ونحكي فيه. وخلونا نقرب من شخصياتنا النهاردة ونعرف انت ديمقراطي ولا ديكتاتوري. ديمقراطي بنسبة كام وديكتاتوري بنسبة كام؟ حاتم دخل بدري النهاردة، يا بركة اليوم، شكرا يا حاتم، اخيرا دخلت من اول اليوم. بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع، ويبارك خدمة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويبارك اخت فينا، ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه كل الزملاء بالراديو. وانت كمان جدا يا حاتم، يعني كنت زعلان قوي المره فاتت عشان مش عارفه اقرا كومنتاتك، بس اكيد المره دي هينفع نقراهم. نانا صباح الفل عليكي يا نانا، بتقول عندي برد، شختي البرد مش عايز يروح بس انا بسيطر عليه. بتقول صباحك سكر وعسل يا فينا، صباح الفل عليكي يا نانا. بتقول بتمنى لك صباح مليان راحة بال وقلب مطمئن وروح خفيفة ما يحملها هم، وحتى لو حملها الهم ما يجي الهم عادي، بنقف قصاده ونقول له يا هم امشي يا هم، عندنا رب قوي هيشيل الهم. بنقعد زعلانين ومتضايقين وبنحسبها يمين وبنحسبها شمال، وفي الاخر بتعدي زي ما كل حاجة في الدنيا بتعدي. ولا يكسر لها ولا يكسر خاطرها زعل. يا رب تفتح لك أبواب الخير من حيث ما تحتسبي، أمين. و

0: بارك أعمالنا وأرزقنا ويسر أمورنا بما تراه خير لنا أمين. أيها الراعي الصالح اجعل قلوبنا بيضاء نقية أمين مثل قلبك لا تعرف الحقد ولا الكراهية بل تغفر وتسامح وتساعد كل محتاج. قلوب صادقة لا تعرف الكذب والنفاق مملوءة بالحب والأمل والرجاء والسعادة. لك كل المجد والإكرام أمين. أمين يا حاتم، ميرسي على الصلاة الجميلة قوي دي. أمين يكون كل حد بيسمعنا وكل حد في مكانه دلوقتي ينول من حلاوة صلاتك. كل حد بيسمعني دلوقتي يقول لي هو ديكتاتوري بنسبة كام وديمقراطي بنسبة كام. يا ترى انت بالنسبة لك الأسهل أو الأفضل أو بتبقى مرتاح أكتر من فكرة إنه الناس تبقى يعني نفس رأيك، ولا انه عادي انا ما عنديش مشكله ان احنا رايي مش راي مش زي راي الناس؟ وبتتعامل ازاي في ده؟ بتتعامل ازاي مع الديمقراطيه؟ امتى اكون ديمقراطي وامتى اكون ديكتاتوري؟ وكمان لعبه شهور الميلاد، قول شهر ميلادك وتعالى شوف النهارده اليوم بيقول لك ايه. شاركوني النهارده في الحلقه وما تسيبونيش، وخليكم معايا خطوه بخطوه عشان نستمتع مع بعض بحلقه النهارده. يلا بينا نطلع اول فاصل نصحصح عقبال ما تجهزوا لي اجاباتكم وعقبال ما تجهزوا لي الدردشه بتاعتكم وشهور الميلاد، ونرجع نكمل على طول.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمك.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم عن الديمقراطية والديكتاتورية، وبفكركم أنكم تقدروا تتابعونا من خلال طرق كثيرة وكثيرة معكم أينما كنتم. تقدروا تتابعونا على اللايف بتاع الفيسبوك وتكتبوا كومنتات في تعليق الفيسبوك عادي جدا، وتقدروا تتابعونا على اليوتيوب، وتقدروا تتابعونا على الساوند كلاود، وتقدروا تتابعونا على أبليكيشن راديو سما اللي ممكن تنزلوه من البلاي ستور أو من الأبل ستور، أي ستور من الستورات. طيب كمان تقدروا تتابعونا على النايل سات دلوقتي واليوتل سات، والترددات هتلاقوها في اللينك. طيب كمان تقدروا تبعتونا على الواتساب وعلى الماسنجر لو انتوا محتاجين تتكلموا مع اي حد من قسم المتابعة وتحكوا تسألوا تستفسروا عن اي حاجة.

يكونوا بيسمعوكم ويردوا عليكم. حاتم بيقول في التعليقات: عن نفسي ديمقراطي. يا سيدي يا سيدي، إلى أي مدى أنت ديمقراطي؟ ودايما أحب أن أسمع الرأي الآخر، وأن أحب الآخر كما أوصانا الرب أن أحب بعضنا بعضا ونصلي من أجل بعضنا بعضا. طب عمر ما الديمقراطية غرقتك؟ عمرك ما حسيت أنه كفانا هذا القدر من الديمقراطية؟ Let's go to ديكتاتورية. ما حسيتش ان انت نفسك كده في فترة من الفترات ان الموضوع بهوى؟ اوقات الديمقراطية بتعمل مشاكل بجد. تعالى كده بجد نتكلم بجد، يعني اوقات الرأي والرأي الاخر ما وصلكش في مرحلة كده انه في مشكلة وان انت محتاج وقفة. و 25 أغسطس يعني 8، يلا بينا نشوف شهر 8 بيقول ايه. حاليا حاليا بيقول القائد بيخدم، ده عنوان الشهر، القائد بيخدم. من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. القيادة مش امتياز، القيادة مسؤولية. القيادة مش امتياز، القيادة مسؤولية. تعالى كده حكي لي في الجملة الغريبة قوي دي اللي جات لحاتم تحديدا، فأنا عايزة أفهم لما أنت سمعت الجملة دي وقعها إيه في حياتك الشخصية، وهل في القيادة في حياتك حسيت بحاجة معينة، أمر كده معين الجملة دي بتلمسه؟ فحكي كده معايا يا حاتم. تعالوا أحكي لكم على حكاية قائد رهيب اسمه هنري، اسمه هنري مورتن، لا مورتون ستانلي، هنري مورتون ستانلي. ده القائد اللي كان شعاره في الحياة لازم نكمل، لازم نكمل رغم أي حاجة في الدنيا، إنما إحنا هنكمل. سنة 1887 القائد ده اللي هو هنري هو قائد مستكشف بريطاني أمريكاني، يعني عنده عروق كتيرة في بعضها كده. كان قائد لبعثة ضخمة جدا، والبعثة دي كانت رايحة وسط أفريقيا كده، وكانت بتساعد شخص معين لقب بتاعه اسمه أمين باشا، بس هو يعني هو مش مصري ولا حاجة، بس كان حاطين له لقب لأنه كان بيساعد السودان ومصر. هو كان دكتور مشهور ودكتور يعني فاني نفسه للبشرية، بيعمل يعني عمليات، بيساعد الناس بيساعدهم على الاستشفاء، الخروج من أزمات الأوبئة والحاجات دي. فهو كان راجل تحفة جدا. المهم الراجل ده في إحدى اللي هو أمين ده، الراجل ده في إحدى أعماله اتعزل كده، كان في اضطرابات في السودان في الوقت ده، وكان في مشاكل جامدة جدا. فالراجل ده اتحبس في المكان ده، وبقى حالته صعبة جدا، وكان محتاج إمدادات وكان محتاج دعم. فبعته اللي هو القائد هنري ده ببعثة كده علشان يحاولوا يروحوا للراجل ده وينقذوه اللي هو أمين باشا ده. المهم هنري في الوقت ده كان بيمشي في وسط الصحراء مع المجموعة بتاعته، بس كان بيمشوا في غابات كثيفة. طبعا أيامها ما كانش جي بي اس، بقى ما كانش فيه وسائل اتصالات، ما كانش فيه أي حاجة، يعني لو أنت حصلت لك مشكلة فإذا أنت مفقود زي ما بنشوف الأفلام الأجنبية. يعني كان فيه بقى غابات كثيفة وأمراض ونقص في الأكل جامد جدا، ومشاكل في الطرق ما كانتش ممهدة نهائي. وكان ستانلي ده بيظل بيقود المجموعة بتاعته، وكانت المجموعة بتعاني من أمراض وبتعاني من مشاكل، لكن هنري كان دايما عنده الوصول للهدف أهم من أي حاجة تانية. ففضل يقول لهم حتى لو وقع منكم ناس، حتى لو في ناس تعبت، إحنا هنكمل المسيرة بتاعتنا ونوصل للهدف بتاعنا. الناس في الوقت ده اتضايقت منه جدا، لأنه كان شديد الصرامة وكان قاسي جدا عليهم، وكان عينه على الهدف من غير ما يكون عينه على الناس اللي معاه، وكان استمرار الرحلة أهم أولوياته بصرف النظر عن الناس اللي حواليه. المصادر بتقول إنه كان في الوقت ده كان اشتدت الصراعات جامد جدا بين المجموعة بتاعته، والنزاعات في جوه البعثة قوي. المهم بعدين بعد كده وفي ناس قالوا له انت لازم تسيب القيادة واحنا هنقود بدالك، انت هتدمرنا كلنا، انت هتنهينا كلنا. المهم حصل صراعات كبيرة قوي. المهم في الاخر البعثة وصلت فعلا لأمين باشا اللي كانوا عايزين ينقذوه، بس طبعا كانت نص البعثة تقريبا اتفقدت بسبب ظروف المرض والجوع والطريق وإلى آخره يعني. بس في الاخر هو وصل للميشن بتاعته وحققها. ولما وصل لأمين باشا قال يا جماعة ما كنتش
عايز كل المجهود ده، انا كنت كل اللي يهمني تمدد، انا مش عايز امشي واسيب المكان لاني ناس محتاجيني هنا جدا في الازمه دي، بس انا كنت عايز دعم اكل، دعم ادويه، دعم حاجات اقدر اعالج بيها الناس مش اكتر. فساعتها قامت أمة على هنري ده انه انت كنت قائد صعب جدا، وانت كانت وديكتاتوري، وكانت اولوياتك الميشن بتاعتك والرحله مش الناس اللي حواليك. ده مثال لقائد ديكتاتوري. خليني اجيب لكم على العكس واحد تاني كده ظريف جدا وهحكي لكم عنه، بس خليني اخد التعليقات. نانا شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 بيتكلم عن ايه. شهر 4 بيقول اعرف امتى تحسم، اعرف امتى تحسم. لكل شيء تحت السماء وقت، ولكل شيء زمان. في وقت للنقاش، وفي وقت لازم تقول خلاص انا هاخد القرار واقرر. نانا اللي بتسمعني دلوقتي، ايه مفهوم الديمقراطية والديكتاتورية عندها؟ يا ترى بتعرف ان تقول ان لكل شيء تحت السماء وقت، وبتعرف تقول انه انا الوقت ده هعرف احسم فيه، والوقت ده هعرف اتكلم فيه، والوقت ده انا هاخد القرار، ولا دايما انت بتخلي الاخرين بياخدوا القرار عنك؟ مفهومنا انا في الديمقراطية والديكتاتورية ايه؟ وشهر 12، شهر 12 ده ليا حاتم بيقول أمين فعلا مسؤولية كبيرة وليس امتياز، أحسها فعلا لأني خادم الرب أشكره على هذه النعمة. الله، لا وشوف جايالك جايالك، أنا استغربت جدا أنها جايالك أنت يا حاتم، يعني أنا عارفة أن أنت خادم أمين. أنا بتقولي ديمقراطية مبدأ من في احترام الناس وحقوقهم، لكنها لا تعني أن أتنازل عن مسؤوليتي أو أسمح بالفوضى. حلو قوي. إمتى الديمقراطية بتصبح فوضى؟ يعني إمتى أخذ رأي الناس بيخلينا هنغرق وبيخلينا ما نوصلش الأهداف؟ شهر 12، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول إيه. شهر 12 اللي هو أنا عبد لله، بيقول اعترف عندما تخطئ. بحاول بأمانة، بحاول لما بغلط بحاول أعترف بغلطي، يقول أنا أسف، بحاول جدا. أوقات بتروح مني وبكابر وبعاند، وأوقات تانية لا بعترف. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بيها بيرحم. الاعتراف بالخطأ مش بيقلل من هيبتك أحيانا، هو اللي بيبنيها. بصي موضوع الهيبة دي ما بتفرق ليش قوي، يعني موضوع أن أنا يبقى ليه هيبة وسط الناس دي حاجة مش ضمن أولوياتي قوي، بس أنا فعلا بحاول طول الوقت أن أنا لما أجي على حد أو لما أغلط في حد أروح أطيب بخطره. يعني أوقات أنا ما بكونش قصدي أن أنا يعني يكون بكلم بجد، بس أنا كلامي أوقات دبش شوية وده غلط، لازم يكون كلام هادي. بس أوقات حتى لما بعمل الكلام الدبش بروح أطيب خاطره بصراحة، مش ساعتها مش بحس أن أنا مفروض أعتذر لأن أنا ما قلتش حاجة غلط، إنما قلت الكلام بطريقة مش مظبوطة، فأنا بقول بطيب خاطره على الكلام اللي أنا قلته صح، بس كان ممكن أقوله بألطف من كده. حاجة معقدة جدا بجد، يعني مش عارفة بصراحة، بس أنت فاهماني أنا صح، أنت فاهماني. طيب ده كمان شهر 12 لأي حد بيسمعني، وإن أنا بتتحكي وبتبوسيني دي. طيب تعالوا كده نكمل ونحكي مع بعض. قولوا لي امتى الديمقراطية تبقى مطلوبة، وامتى الديكتاتورية بتبقى مطلوبة؟ الاتنين محتاجين ان احنا نعرف امتى بيكونوا مطلوبين. انا بتقول اكيد وبدون شك كل امر تحت السماء وقت، صح. بتعرفي بقى تحطي للديمقراطية وقت وللديكتاتورية وقت؟ بتعرفي تتناقشي في أوقات وأوقات تانية تقول يا جماعة امنعوا النقاش، امنعوا الضحك، احنا لا هنتناقش ولا هنضحك، في قرار لازم يتخذ دلوقتي وانا شايفة ان القرار كذا كذا كذا كذا كذا. هل بتعرفي تعملي ده؟ يعني بتعرفي توصلي للمرحلة دي؟ تخليني احكي لكم على حكاية راجل ظريف كده اسمه شاكلتون. كان بيقود مركبة، سفينة ضخمة جدا اسمها انديرانس. القائد ده يعني استخدم الديمقراطية واستخدم الديكتاتورية في نفس الوقت. بس خليني احكي لكم، سنة 1914 المستكشف البريطاني ارنست شاكلتون، الاسماء غريبة جدا، كان على متن سفينة كبيرة اسمها انديرانس، وكانت
هدف السفينة دي عبور القارة القطبية الجنوبية من ناحية لناحية من جانب لجانب. وبعدين حصلت مشكلة كبيرة جدا في يناير 1915 انه السفينة اتحوطت بكتلة جليدية رهيبة. الاول قال لهم يا جماعة احنا القرار دلوقتي هنحاول نخرج بالسفينة من منطقة الجليد. فالناس بالفعل عملوا كل المحاولات عشان يخرجوا السفينة من منطقة الجليد. بعدين الناس جم قالوا له يا فندم احنا لو فضلنا نحاول نطلع السفينة من الجليد الموضوع هيزداد سوءا وهنفقد طاقتنا وقدرتنا والمؤن اللي معانا، فده مش انسب حل. فقال لهم يا جماعة طيب انا شايف فعلا انه فكرة تحريك السفينة دلوقتي اصبحت مستحيل، طيب انتوا شايفين ايه علشان ننجو عشان نرجع بالسلامة؟ وهنا كانت اول حاجة لفتت نظر الناس انه بدون تفكير قرر انه الرحلة مش هتكمل وان كل الهدف دلوقتي انها ترجع بالسلامة. فابتدوا يحطوا خطة كده مع بعض، قعدوا مع بعض واخدوا رأي بعض وابتدوا يحطوا خطة ان احنا هنحول السفينة لمعسكر وهنحاول ان احنا يعني نستنى شوية لان في الوقت الحالي الحركة مستحيلة، لا هنعرف ننزل في المية نتحرك ولا هنعرف نحرك السفينة، فالحل ان احنا نحاول نستخدم الجليد ده كفكرة انه يكون يعني زي حاجة نستند عليها او يكون هو المكان اللي هنعسكر فيه. المهم بالقليل من الحيل وبالكثير من التشاور والحكمة فعلا قدروا يحولوا السفينة لمعسكر لغاية ما جالهم ناس قدرت انها توصل لهم وتنقذهم. المهم في وسط ده كله السفينة الجليد طغى على السفينة والسفينة تحطمت تماما، بس هما كانوا سابوا السفينة قبل ما يحصل ده بقرار التشاور وقرار ان هما ايه الحل عشان نخرج من الأزمة. والسفينة على قد ما انها تحطمت لكن البعثة دي رجعت بالكامل لبلدها من غير ما تفقد ولا شخص من الأشخاص اللي موجودين فيها. وساعتها قرموا جدا القائد ده لانه كانت سلامة الأرواح عنده وانه أخذ الرأي وانه حافظ على هدوء الناس اللي معاه أهم عنده من الوصول والإنجازات وتحقيق أرقام قياسية في ان هم يعملوا الميشن بتاعتهم. فهل القائد الناجح هو اللي بيتمسك بالخطة ولا اللي بيعرف يغيرها وامتى يغيرها؟ أهم من انه بيعرف يغيرها امتى يغيرها، لان انا ممكن اغيرها بس اختار التوقيت الغلط. فاحكولي كده عن القيادة واحكولي عن ايه رأيكم في فكرة انه القائد يبقى ديكتاتوري يبقى ديمقراطي، امتى يكون ديكتاتوري وامتى يكون ديمقراطي. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول مش مطلوب من الناس تكون نسخة منا ولا مطلوب منا نكون نسخة من الناس، الاختلاف في الرأي ما لازم يفسد المحبة والاحتراب. طب انت بتشوفي في الزمن ده في 2026 انه الاختلاف في الرأي لا يفسد الاحترام؟ بحس انه الناس حاليا بتعرف تختلف اكتر من انها او يعني يكون في بينها خلافات، بتعرف تكون بينها خلافات اكتر ما بيكون بينها اختلافات. يعني بنسيب موضوع الاختلافات ونركز في الخلافات ودي ازمة كبيرة جدا. فالى اي مدى اختلف مع الاخر واعرف اكون بحافظ على العلاقة معاه؟ ناجي بيقول صباح الفل على يونيك، صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة والطاقة. ومرسي أنا في بني، عنديش بني، ما عنديش بني خالص يا نانا، أنا عندي أصفر وأخضر وسود وزيتي ومستردة برتقاني، عندي ألوان غريبة قوي كده. بس شكرا، يعني عندي لابسه البنطلون لبني صح، برافو عليك. ماجده بتقول صباح الخير للجميع، صباح الفل عليك يا ماجده، يومك مليان بالبركه والنعمه. بصفتك ان انت كنت قبل كده قايله لي ان انت اشتغلتي في شركات، فاذا تقدري تساهمي معانا قوي في حلقه الديمقراطيه والديكتاتوريه، امتى اكون محتاج اكون ديمقراطي
وإمتى أكون محتاج أكون دي ديكتاتوري، ولا هل الشخصية الديمقراطية هي ينبغي أن تكون ديمقراطية طول الوقت والشخص الديكتاتوري عايز يتغير ويبقى ديمقراطي؟ مين الأحسن، يعني الشخص الديكتاتوري ولا الشخص الديمقراطي؟ احكولي كده عن الموضوع ده. وبتقول كمان أنه القائد الناجح هو القائد المرن والديمقراطي. طيب إلى أي مدى الديمقراطية ممكن تنقذ القائد؟ يعني ممكن تخليه يعدي من اللي هو فيه. وريهام بتقول صباح النور والسرور. صباح الفل عليكي يا ريهام، يومك مليان بالبركة والنعمة، دايما كده مبسوطة وفرحانة وفي أحسن حال. احكي لي انت نسبة الديمقراطية عندك أعلى ولا نسبة الدكتاتورية عندك أعلى؟ كل واحد كده يقول لي هو ديكتاتوري إمتى وديمقراطي إمتى، أو ديمقراطي بنسبة قد إيه، ديكتاتوري بنسبة قد إيه. نانا بتقول ألوان جميلة تولي، شكرا شكرا شكرا، جايلك بكل البلدة، يعني جايبة كل الألوان اللي في البلدة جايبها معي. مرسي يا نانا قوي. تعالوا عارفين المخرج، تخيلوا كده لو مخرج في التلفزيون أو مخرج عمل سينمائي يعني قال لك أنا هعمل فيلم، وقال أنا مش عايز أي حد يشاركني في الإخراج، الإخراج ده لعبتي وانا اللي هكون بطلع كل واحد يعمل الشخصية بتاعته ازاي، وكل واحد يأكت ازاي، وكل واحد بيتصرف ازاي. تفتكروا لو في مخرج بالشروط ده الى اي مدى هيكون ناجح؟ في جامعة اسمها جامعة ألتو في فنلندا، نشرت في سبتمبر الشهر اللي فات في 2026 بحث عن القيادة في الاخراج، القيادة في الاخراج، وقالت الإخراج السينمائي طبعا، وكانت بتتكلم على التوازن، ان المخرج لازم يكون عنده رؤية وقرار فني واضح، وفي نفس الوقت بيعتمد على إبداع وخبرة عشرات الأشخاص اللي حواليه. قالت انه المخرج لو هو كان شخص ديكتاتوري بس العمل مش هيبقى فيه روح. تخيلوا لو المخرج برضو في نفس الوقت راح قال للناس يا جماعة كل واحد يعمل الشخصية بالشكل اللي هو حسه، وكل واحد ينطلق ويبدع في شخصيته، أكيد الفيلم هيتحول لفوضى، وأكيد الفيلم هيتحول لأنه حاجات مش راكبة على بعض وأحداث مش لايقة مع بعض. طب إيه الحل؟ قالوا إن أفضل طريقة في الإخراج إن المخرج يبقى بيجمع ما بين الديكتاتورية والديمقراطية، يعني هو ليه قرار مهم قوي بس في نفس الوقت هو ما بيقتلش الإبداع عند الناس اللي حواليه، يعني كل واحد في الكرو، كل واحد في العمل بيقول له ابدع بشخصيتك، حط الحتة بتاعتك، لو حسيت إن الشخصية عايز تعملها بالشكل الفلاني شاركني وتعالى نتناقش مع بعض وقول لي تتعامل إزاي. المخرج اللي بيكون بالشكل ده بيكون أعماله السينمائية من أفضل الأعمال على مستوى العالم، لأنه أخد الفكر بتاعه والرؤية بتاعته وحط فيها رؤية الآخر. فإذا ده كان أكتر دليل على أن الشخص الطبيعي الناجح هو الذي يجمع ما بين قدر من الديمقراطية مع قدر من الديكتاتورية. الديمقراطية لوحدها ممكن تغرق والديكتاتورية لوحدها تقتل، فلما يبقى في شخص كده بس وشخص كده بس هتبص تلاقي انه لا، احنا محتاجين نجمع ما بين الاثنين. طيب خليني كده اخد التعليقات ونرجع نكمل. ماجدة بتقول ما يكونش ديكتاتوري ابدا ويحاول يطلع احلى ما في كل واحد بالطريقه اللي تريحه بحيث يكون الفايده اكبر مع الحزم في بعض المواقف. شكرا جدا. يعني هي قلبت كلمه الديكتاتوريه بكلمه الحزم، يعني ينبغي أن يكون الشخص الديمقراطي عنده بعض الحزم، لأن لو سبنا الديمقراطية كده وكل واحد يقول اللي هو عايزه وكل واحد يعمل اللي هو عايزه الموضوع بيبقى صعب جدا. خلينا نروح لمفاهيم كده لطيفة قوي مع بعض ويحكولي. احنا قلنا يعني ايه شخص ديمقراطي؟ الشخص الديمقراطي هو اللي بيسمح بمشاركة ويسمع اراء الناس اللي حواليه وبيحترم حقهم ان هم يختلفوا معاه، خصوصا لما القرار بيكون بيخص اكتر من شخص، يعني الموضوع مش معتمد عليه هو بس. انا عندي كحة وعندي برد، استحملوني بقى. انا عندي رأي بس أنا عايز أنتوا كمان تشاركوني الرأي وعايز أسمع رأيكم، ده مش أنا كفينا يعني، ده الشخص الديمقراطي.
والديمقراطي في نفس الوقت مش معنى ان هو ديمقراطي ان هو لازم يوافق على كل الاراء، لان الموضوع هيبقى انتوا عارفين برضو الناس لما بتلاقي لها الفرصه ان كل واحد يقول راي، عارفين ايه اللي بيحصل عندنا في المجتمع؟ انا قلت راي وانت قلت راي وهي قالت راي وهو قال راي وكلنا قلنا راي، في الاخر لو ما فيش اغلبيه مثلا وفي تفكك فالقائد قرر ياخد راي شبه راي حد معين من اللي موجودين، بتلاقي الباقيين عاملين زي الاطفال بيقفشوا، انت ما خدتش برايي وخدت برايي، طب انا مش جاي انا معتذر. بجد بنوصل لمرحله من المراحل الطفوليه دي في التعاملات، انه ليه الراي ده يتاخد وراي ما يتاخدش. فاوقات لما الديمقراطيه بتتساب شويه بتولد نوع من الفوضى ونوع من الطفوله كده في البني ادمين. طب يعني ايه ديكتاتوري؟ هو الشخص اللي بيميل ان هو يفرض رايه وقراره على الاخرين ومش بيدي مساحه حقيقيه للناس انها تشارك برايها او انها تقول هي عايزه ايه او محتاجه ايه. يعني انت تقول ما تشاء وانا افعل ما اشاء، ده مفهوم الديكتاتوريه، انت قلت كذا كذا كذا بس انا قررت كذا كذا كذا. فلو قلنا انه الديمقراطي مبدأه ان انا اسمعك الاول، والديكتاتوري انا عارف الصح فانا رأيي بالتالي هو اللي هيمشي، ده اكتر يعني مفهوم بلدي كده ما بين الديمقراطي وما بين الديكتاتوري. طيب خليني شهر نوفمبر، يلا بينا يا مجدة نشوف شهر نوفمبر بيقول ايه. اعرف امتى تتنازل، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضا. أحيانا المشكلة مش في اللي قدامك، أحيانا الطريقة اللي أنت شايفها بيها. بص أنا بعتلك الجملة دي زي ما هي كده وقولي لي يا مجدة الجملة دي هتفهمي منها إيه، أو إيه اللي هيوصلك من الجملة دي وتدينا مسج حلوة غالية علينا نقدر ناخدها معانا في يومنا النهاردة. يومنا دي واحدة معرفهاش. طيب أهو أهو أهو، قوليلي كده الجملة دي إيه وقعها عليكي، إيه اللي فهمتيها منه. ماجدة بتقول لازم يجمع ما بين الآراء ونطلع حل وسطي يرضي جميع الأطراف. طب يا ماجدة أوقات مش بتاخدي بالك كده في الحياة إنه في أطراف بتزعل وتتقمص لأن الحل اللي اتقال ده هو ما كانش عاجبها؟ يا ترى نتعامل ازاي مع الأطراف اللي بتقرر انه لو انتم ما أخدتوش بجزء من رأيي او برأيي انا هسيبكم مش لعبة معاكم وماشي؟ مش في ناس دايما بتبقى كده وتلاقيها تقمصت وزعل، هل ممكن نغير القرار عشانها؟ ولا ازاي نحتويها؟ ازاي نسترجعها؟ ازاي نخلي الناس المقموصة دي دايما ترجع تاني وتبقى معانا؟ ولا مش لازم، عادي اللي مشي مشي، اللي بعنا يعني خسر دلعنا مش فارقة كتير. فخلينا نقول كده ان مش كل حسم هي ديكتاتورية ومش كل ديمقراطية هي مناسبة لكل المواقف. لو في موقف خطر او ازمة او الوقت ضيق انا هكون محتاج ألجأ للحتة الديكتاتورية لان انا الشخص المسؤول، فمحتاج اخد قرار فوري لاما المركب هتغرق، فمحتاج بسرعة ألم الدنيا، فده مش ما بيبقاش فيه وقت اخد اراء الناس. انا في اوقات محتاج اخد قرار بسرعه، لكن لو القرار بيخص مجموعه كامله وفي وقت ان احنا نتشاور ممكن نتشاور. ففكره انت ديمقراطي ولا ديكتاتوري ان هو لما حد يختلف معاك بتعرف تسمعه ولا بتحاول تقنعه برايك غصب عنه، عشان ده فرق كبير جدا. ولما القرار بيخص كذا شخص بناخد رأيهم ولا بنقول يا جماعة أنا قررت وخلاص؟ ولما بتكون في أزمة هل بنتناقش ولا هل بنحسم؟ لأن الديمقراطية مش معناها أن برضو كل الناس لازم توافق، والحسم مش معناها أن أنا هكون ديكتاتوري. المهم نعرف إمتى نسمع وإمتى نحسم. عارفين في نوع من الديكتاتورية أحكي لكم عنها، ديكتاتورية مغلفة بالعسل اسمها ديكتاتورية الناعمة، اسمها ديكتاتورية الناعمة. تتخيلوا كده إيه الديكتاتورية الناعمة دي؟
في حاجة اسمها ديكتاتورية ناعمة. لو سألتكم كده ما مفهوم الديكتاتورية الناعمة اللي كتير في المجتمع بيستخدمها بالمناسبة، يعني أنا بتقول أسمع رأي غيري حتى لو كان مخالفا لرأيي وأعطيه فرصة يشرح وجهة نظره، مشارطة أوافقه لكن أحترم حقه. شكرا. يعني هي بتقول هي ينبغي أنها تسمع رأي الآخر، بس أوقات رأي الآخر ده ما بيكونش مناسب أو بيكون من وجهة نظره بس، فمش شرط أنها توافقه. وأحيانا الكثير من المواضيع بتنتهي إن إحنا مش متوافقين على فكرة، ولا إن إحنا وجهة نظرنا واحدة. It's okay، عادي وتعدي. المشكلة لما ما تعديش، المشكلة لما يكون في طرف عايز إنه في الآخر يقول للآخرين ها قولولي إن أنتوا اقتنعتوا، قولولي، وما يسيبش القعدة غير لما الناس تبصم له بالعشرة إحنا اقتنعنا، حتى لو هم مش مقتنعين بس هم زهقوا، زهقوا من كتر الكلام وزهقوا من كتر التفاوضات. نجدة بتقول ناخد رأي الأغلبية ونقنع الباقي لنجاح العمل. شكرا. يعني مش هتسيب حد يمشي في الموقف ده. لو في البعض زعل وإنه زي الرأي بتاعه ما اتخدش بيه، هي هتاخد رأي الأغلبية وهتمشي، بس الناس اللي مشيت دي هتفضل تتكلم معاهم وهتحاول تقنعهم وهتحاول تقولهم طب نجرب، هتستخدم الحيل اللي معروفة إنه إزاي تمشي رأي في المجموعة بطريقة ما يزعلش حد، ودي حكمة رهيبة جدا في التعاملات. تعالوا نتكلم عن الديكتاتورية الناعمة. قولولي الديكتاتورية الناعمة دي شكلها بيبقى عامل ازاي في البيوت، في علاقاتنا ببعض، في علاقات الحب، في علاقات الجواز؟ في حاجة كده اسمها ديكتاتورية ناعمة. احكولي عن الديكتاتورية الناعمة وهل تعرضت لها في هذه الحياة. يلا بينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل.

0: تغني معانا من قلبك على راديو سما.
1: ماجدة بتقول يعني نعمل موازنة ما بين الناس، صح؟ أكمل حاجة في الدنيا إن احنا نعرف نعمل توازن ما بين الناس المختلفة، لأنه أي واحد بيتعامل في أي مع ناس هتلاقي في شخصيات مختلفة تماما. الشطارة إن انت تعرف توازن في التعاملات ما بين الشخصيات المختلفة وتحافظ على سلامك الداخلي بقى في وسط كل ده. نانا بتقول في حالة الخطر أو الطوارئ قد نحتاج إلى اتخاذ قرار سريع من دون أن يكون عندنا وقت للمناقشة كل التفاصيل مع الجميع، هذا وحده لا يجعلك ديكتاتور ما دمت تتصرف ضمن مسؤولياتك وتحترم حقوق الآخرين. شكرا. يعني ال ال ال, ال, ال الديكتاتورية مش وحشة يا جماعة، هي الفكرة كلها انه في اوقات خطر انا لازم اخد قرار وقرار سريع، مفيش وقت ان انا يعني مثلا في حد بيعدي الشارع وانا شايف انه في خطر هيحصل، مفيش وقت ان انا اقول ايه رأيكم يا جماعة نعدي ولا نروح، ولا انا لو في ايدي حاجة لازم اعدي فورا واروح اجيب والغي واعمل ووقف في حاجات معينة ما ينفعش فيها قرارات. وما يتقالش ساعتها على الشخص ان ديكتاتوري، بيتقال عليه ان هو اخد قرار حازم وحاسم علشان خاطر فيه خطر كان هيحصل، وده من ضمن مسؤولياته. زي ما نانا بتقول بتحبي ترنيمة اطمن اطمن خايف ليه. حاضر حاضر حاضر حاضر. طيب كنت قبل الفاصل كده بحكي لكم على انه في حاجة اسمها ديكتاتورية ناعمة، يعني أنا همشي كلامي، هعمل اللي أنا عايزه، هخليك تمشي حسب اللي أنا بأمرك بيه، بس كله بالحب، كله بالاحتواء اللي ما بيننا. يعني ما بيستخدمش الأوامر بشكل مباشر، يعني الشخص الدكتاتوري الواضح هو بيقول يا جماعة هيحصل كذا، ده أمر مباشر. الشخص الدكتاتوري الناعم، وده نوع خطر جدا موجود في المجتمع حوالينا، ده يقولك ايه عايز تروح روح براحتك، بس يعني انا شايف ان انت هتسيبني وتطنشني فانا مستغرب جدا. يشتغل على حتة تأنيب الضمير، يشتغل على حتة المشاعر والحب اللي ما بينكم. مش بيقولك ممنوع تعمل كده، لكن بيقولك انت حر، بس انا لو مكانك مثلا انا مستحيل اعمل كده. فيخليك انت عندك حيرة، ولما تلاقي ان الشخص اللي قدامك متأكد من حاجة طب خلاص ما انا هعمل زيه، بقى انا مش همنعك، براحتك يا حبيبي، روح الخروجة دي مع صحابك، يعني حتى لو زعلت شوية عادي هتفلق، يعني ايه المشكلة، عادي ما انا بزعل كتير مش مشكلة، يعني هو انا ايه اللي عايزة منك، يعني انا قلبي عليك يعني، بس براحتك عايز تروح تروح، اللي هو خلاص انا مش رايح، ما انت نكتيها عليا. ففي الآخر أنا عملت اللي أنت عايزه مش عشان أنا مقتنع، علشان في بتقدم لي مشاعر صعبة قوي فأنا بضطر أخضع ليه. اعمل اللي أنت عايزه، أنت أصلا كده كده مش بتسمع كلامي، أنا بقولك كده عشان أنا خايفة عليك، أنت لو رحت المكان ده خطر عليك. فتخلي الشخص اللي قدامه بتلعب دايما على حتة متذبذبة جدا جواه، بتحط في صراع، بتخليه دايما حاسس أنه لو ما عملش الحاجة اللي أنت عايزها أهو مش صح أو هو مش مظبوط، فبيضطر ينفذ كل اللي انت عايزه علشان خاطر خوفه من زعلك، أو خوفه من ان هو بيكون هيعمل حاجة غلط مش مظبوطة ومش المفروض انها تتعمل. ممكن يكون الشخص فعلا بيحبك، وممكن يكون الشخص فعلا بينصحك، وممكن يكون الشخص فعلا بيحميك، لكن السؤال هنا هل انا بسيبك تختار، ولا بسيبك تختار بالشرط ان الاختيار بتاعك ده يعجبني. لو انا بسيبك تختار ومش مش بحط عليك سلطة داخلية كده من عقاب او زعل او اي حاجة، فده صح تماما، لكن بسيبك تختار بس انا بنكد عليك ومحسسك ان الاختيار بتاعك لو مش زي اختياري مش هيبقى حاجة كويسة، ساعتها يبقى ده الديكتاتورية الناعمة. زي بالظبط الام مع ولادها مثلا، حبيبي انت براحتك، انت تختار الكليه اللي انت عايزها، بس اتمنى ما تخيبش املي فيك، اتمنى ما تخيبش خيبه فلان. خلاص انت سبتي له حريه ايه؟ ما انت قلت له اه في الاول اختار الكليه اللي انت عايزها، بس في الاخر حطيتي له شروط لاختياره. اه انت قلبك على ابنك، اه انت بس انت سمعتيه الاول. ما هو انا ينبغي ان انا اسمع الاول قبل ما اقول رايي. يعني كان بالاب ده، طب انت نفسك في ايه؟ طيب هل الاختيار ده لما هتدخل الكليه دي هتطلع عارف تشتغل منها، ليها سوق في العمل، لسه مطلوبة من الأقسام مثلا اللي قالوا إنها ممكن تتشال في المستقبل؟ ساعتها إحنا مش بنفرض عليه اختيار، إنما بنخليه يفكر بطريقة مختلفة. لكن براحتك اختار اللي أنت عايزه، بس يا رب ما تخيبش أملي فيك، يا رب ما تروحش تختار الحاجة الفلانية وتعمل ومش خلاص. أنا كده دي اسمها الديكتاتورية الناعمة. طبعا يا حبيبي اخرج مع صحابك، طبعا قضي وقت حلو قوي، بس انا اوقات كتير قوي بستغرب، هو ليه كل الناس متفضلة عليا؟ ليه وقتك دايما للناس لما اكون محتاجاك الغريبة انك بتخرج وتسيبني؟ اللي هو الكلامين اللي عكس بعض، اللي يربكوا، اللي يتعبوا، اللي يخلي الواحد مش عارف طب اعمل ايه. فكل دي بتدخل تحت مفهوم الديكتاتورية الناعمة. وعلى فكرة الديكتاتورية الناعمة مؤلمة جدا. يعني يا ريتك قلت مفيش خروج، اهو مفيش خروج فيها بعدها خناق، فيها حاجات كتيرة قوي. لكن تقولي خروجي بس تنكد عليا وتحسسني بالذنب وتحسسني ان ضميري واجعني، وطول القعدة ابقى بفكر هو انا ليه عملت كده، فاقولهم يا جماعة انا ماشي. دي اصعب بكتير جدا من الشخص الديكتاتوري العادي. ده شخص لئيم، الشخص الديكتاتوري الناعم. يقول لك مثلا المدير، اه طبعا يا حبيبي براحتك، المشروع عمله بالشكل اللي انت عايزه، بس في الاخر يعني انا هيبقى ليا رؤية تانية وشكل تاني وهنمشيه بالشكل الفلاني. فخلاص انت بتعمل ايه؟ ممكن نكون جدا بنعمل الديكتاتورية الناعمة من غير ما نقصد. ممكن نكون بنحب الدرجة ان احنا خايفين على الشخص اللي قدامنا. ممكن نكون مش قادرين نحتمل خطورة اختياراته فبنضطر ان احنا نعمل كده معاه، فنبدأ نسيطر من خوفنا، نبدأ نضغط عليه من بند انه انا بنصحك، انا بهتم بيك، انا اللي عارف مصلحتك. لكن الحب بجد الناضج، الحب بجد الصحي للشخص اللي قدامي، هو مش ان انا اختار بدل الشخص اللي بحبه، هو ان انا اسيبه يختار حتى لما يكون اختياره مش هو اختياري. هو ده النضج في الحب، هو ده الحب المتوازن مع الشخص اللي قدامي، اللي مفهوش ديكتاتورية ناعمة، اللي مفهوش تسلط، اللي مفهوش ان انا بحكم على اللي قدامي. تعالوا لسه مكملين، وقولوا لي كده امتى اكون ديكتاتوري، المواقف في الحياه اللي فيها امتى اكون ديكتاتوري وامتى اكون فيها ديمقراطي. يا ترى انت ديمقراطي بنسبه كام، ديكتاتوري بنسبه كام؟ بتتعامل ازاي لما يكون انت مقتنع بحاجه قوي ورايك مخالف لراي الناس اللي حواليك؟ بتتعامل معاها ازاي؟ امتى اسمع وامتى احسن؟ لان الحته دي مهمه قوي، محتاجين قوي يعني يبقى في توازن في الحته ما بين ان انا بسمع الشخص اللي قدامي، بس انا في مساحه كده انا لازم احسن فيها القرار، مش هفضل اسمع طول عمري، عشان لو فضلت اسمع مش هننفذ، فلازم ندخل حيز التنفيذ. طب حيز التنفيذ بيجي ازاي؟ بالحسم. خلاص يا جماعه احنا سمعنا بما فيه الكفايه ووقت الاراء خلص، احنا دلوقتي في مرحلة التنفيذ. فامتى نسمع وامتى اقرر ان خلاص ده الوقت ان هو هننفذ فيه؟ في البيت مثلا، هتسافروا فين يا جماعة؟ طيب معانا وقت كده كل واحد يختار الاماكن اللي نفسه فيها، فكل واحد يدخل ويدور ويسيرش هو نفسه يسافر فين. طيب كل واحد يا جماعة يجيب لي الأسعار كمان بتاعت المكان، الإقامة لكذا يوم لعدد الأفراد بتاعتنا كذا. فبعدين بنقارن، في ناس مش هتعمل كده، فخلاص الناس اللي مش هتعمل كده هي أوريدي عندها قابلية انها تاخد رأي اي حد تاني، يعني ما عندهاش مشكلة في اي حاجة، فتمام اختاروا انتوا يا جماعة وانا معاكم. ودي بنلاقيها كتير قوي من الناس اللي حوالينا، انه يا جماعة انا مش فارق لي اي اختيار اختاروه، انا تمام كله بالنسبة لي تمام. بيبقوا مريحين، بس لازم يبقوا ليهم وقفة برضو معينة، لازم بيبقى فيه في وقت هم بيقرروا يختاروا ايه. مع أصحابنا مثلا هنخرج فين يا جماعة؟ مش كل مرة مثلا أنا شايف إن المكان ده روحته كذا مرة وهو حلو، تعالوا يا جماعة نخرج في المكان ده، المكان ده تحفة جدا أنا جربته يا جماعة، إحنا خرجنا فيه مرتين قبل كده، إيه المشكلة؟ ما هو مكان مريحنا، ما نخرج فيه تاني، إيه المشكلة؟ طب ما إحنا عايزين نجرب أماكن تانية، طب وليه نضيع وقت في اختيار أماكن تانية؟ ما هو المكان اللي إحنا، فالفكرة إيه؟ إن أنا بجبر الناس اللي حواليا برضو. أو ده مثلا عايز وقت كده إن إحنا نتشاور فيه، نقول فيه كل واحد عايز يخرج فين، وبعد كده طيب معانا مثلا 48 ساعة نختار احنا هنخرج فين. في الاخر ما بنخرجش عادي، بس لا مفروض انه بعد 48 ساعة نبدأ نقول طب يا جماعة هنختار المكان الفلاني. طب لو كل الناس اختياراتها ايكوال، تعالوا نعمل قرعة مثلا، القرعة في الحاجات الهايفة دي عادية جدا، تعالوا نختار مكان ده، او تعالوا نشوف الريفيوز بقى عن الاماكن المتساوية دي ونشوف اعلى ريفيو فيها ونروحه، بتبقى حاجات كده اللي هو انا اخدت الرأي بالاجماع وديت مساحة لأن الناس تقول رأيها وما فرضتش رأيي، وفي نفس الوقت قعدت أحط كذا اتجاه إزاي ساعد الناس إنها تاخد رأيها أو إنها تدي رأيها، وفي الآخر أخدنا رأي يعني هو مش هيرضي الناس بنسبة 100%، بس لو رضاهم بنسبة 70% ده كويس، لأن الناس صعب كده كده إنها ترضى في الآخر. وقيس بقى على كده في العلاقات، قيس كده في الشغل، قيس كده في أي حاجة، لما تيجي تاخد حاجة أنت محتاج تسمع الأول، ناخد رأي بعض، نحط وقت للرأي، ما يبقاش الموضوع مفتوح يعني ما نقعدش سنة ناخد رأي، لا يا جماعة احنا معانا الوقت الفلاني بناخد فيه رأي بعض. وبعدين بعد كده بقى تيجي هنا نقطة الحزم، بعد ما خلصنا الوقت الفلاني لأن احنا هنتشاور وناخد آراء بعض، خلاص يا جماعة طيب احنا القرار الفلاني هنخرج في او هنعمل كذا في اليوم الفلاني في التوقيت الفلاني المحل الفلاني، لكن لو سبناها مفتوحة هتبوظ، وعادة معظم الخروجات على فكرة بتبوظ بالطريقة دي، بتبوظ انها بتتساب مفتوحة ديمقراطيا كتير قوي. لكن مثلا لو في مواقف تانية فيها خطر أو أزمة زي ما أنتوا بتقولوا الوقت ضيق، إحنا مسؤولين، إحنا محتاجين إن إحنا بسرعة ناخد القرار. فالتوازن هنا بيجي في كذا حاجة، إن أنا أسمع وأخد رأي الناس اللي حواليا، إن أنا أتناقش وأسأل أنتوا ليه شايفين الموضوع بالشكل ده، وبعدين القرار. دولت الثلاث خطوات الأساسية عشان أحقق التوازن ما بين الديمقراطية وما بين الحزم. لو طبقت الثلاث قرارات دولت في أي حاجة في حياتك عايز تاخد فيها قرار، أو عايز معاك مجموعة وعايزين تنفذوا حاجة، هتبص تلاقي الموضوع تنفذ. أول حاجة بسمع وباخد رأي الناس كلها، تاني حاجة بسأل البوينت اوف فيو لكل واحد، أنت إيه رأيك، إيه وجهة نظرك في الموضوع وليه شايف كده، وبعد كده بنبدأ ناخد القرار. وفي الأغلب القرار مش هيبقى مناسب بنسبة 100% لكل الناس، بس احنا بنختار أعلى نسبة يكون بعرف استخدم فيها القرار ده. بعد كده في بقى عامل مهم قوي، أتحمل المسؤولية. يا جماعة احنا خدنا القرار الفلاني فهنتحمل فيه المسؤولية، يعني بمعنى لو اخترنا مكان وطلع مش كويس، لو اخترنا جامعة وطلعت مش ألطف حاجة، خلاص احنا دلوقتي متحملين مسؤولية القرار، مفيش وقت ان احنا نقعد، او اوقات ما بيبقاش فيه احتمالية رجوع القرار، دي بتبقى صعبة جدا. في قرارات في الحياة كده لما بتتاخد بينفع نرجع فيها لما نكتشف انها مش مظبوطة، وفي قرارات تانية وانس ان احنا خدناها بيصعب قوي ان احنا نرجع فيها، والرجوع فيها بيبقى بخسارة كبيرة قوي. فالحل فيها ان انا اتحمل مسؤولية قراري، وان انا امشي في الخطوات بتاعتي، وان انا اطلع اكبر نسبة مكسب من القرار اللي انا خدته، واقلل احتمالية الخسارة بقدر الامكان. دي بتبقى النظرية الوحيدة اللي انا بشتغل عليها لما اكون اخدت قرار والقرار ده ما ينفعش ارجع فيه لأي سبب من الاسباب بقى. فعادة الديمقراطية هنا بتبقى ليها فترة والحزم بيبقى ليه فترة. الديمقراطية في التفكير، لكن الحزم في التنفيذ. لو فضلت ديمقراطي في التنفيذ مفيش أي حاجة هتتنفذ. فإذا القاعدة بتقول ديمقراطية التفكير وحزم التنفيذ، وهتقيس بقى على كده في كل حاجة في الحياة، إنه مع أولادنا أنا ديمقراطي معهم في حاجات معينة، بس في أوقات معينة لازم يكون في حزم. قول لي انت شايف الكلية دي انسب لي، قرارك لي. نفس الموضوع لو اخذنا فكرة انه قول رأيك وهسمعك، قول لي ليه عملت كده ونتناقش في الموضوع، وبعدين آلية التنفيذ بقى وهنتحمل مسؤولية القرار اللي احنا خدناه. وان انا بتقول انقطع النت يا حبيبتي، معلش معلش بس انا عندي النت ما تقطعش. بتقول كمان خليك صاحب رأي لكن لا تجعل رأيك سجنا لعقلك. حلو قوي، خليك صاحب رأي لكن لا تجعل رأيك سجنا لعقلك. اسمع لتتعلم وتناقش وناقش لتفهم، وغير رأيك إذا ظهر لك ما هو أصح، وهذه من أجمل أشكال القوة والحكمة. حلوة جدا يا نانا. لو أي حد عنده نصايح إزاي تكون ديمقراطي ناجح يدينا النصايح دي يا جماعة. خليك صاحب رأي، ما تخليش رأيك سجن لعقلك، لأني أوقات أنا بختار أراء ببقى شايف إنها صح، والأراء دي بتمنعني إن أنا أسمع الآخر. وهي هنا دي مشكلة الدكتاتوري، إن هو عامل سجن العقل، وفعلا زي ما نانا بتقول هو مش قادر يسمع رأي الباقي الناس اللي حواليه، وشايف ان افكاره هي اللي صح. ودايما نتناقش، عنصر المناقشة مهمة قوي عشان نفهم بعض. ففعلا دي من اكتر اشكال القوة والحكمة. طيب يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل ونقول يا جماعة ايه اشكال الديمقراطية الغلط. يعني امتى اقول الشخص ده ديمقراطي بس ديمقراطي غلط؟ في ديمقراطية جميلة وصحية، وفي ديمقراطية زي ما قلت كده ان في ديكتاتورية ناعمة غلط، في كمان ديمقراطية غلط. امتى يبقى الشخص الديمقراطي ده عنده مشكلة ولازم يخرج من المأزق اللي هو فيه؟ انت ديمقراطيتك وصلت لمرحلة ان انت مش ناجح، انت ديمقراطي وحلو بس للأسف مش ناجح. فامتى نقول الجملة دي ان الديمقراطيه غرقتك اكتر ما انها سعفتك؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ومعانا لعبه شهور الميلاد. انت عارفه ان الترنيمه اللي جايه اطمن ايه ده، انا ما كنتش اعرف، انا طلعت مجهزه. شوفي ربنا بجد غريبه جدا جدا، الترنيمه اللي جايه اللي انت كنت عايزاها وانا اصلا مجهزاها وما اعرفش ان ده ترتيبها.

0: سما لون أيامك.
1: يلا نلون ايامنا مع بعض. بصي انا اشكري ربنا بصراحه, انت ربنا بيفرحك قوي. انا ببقى مجهزه البلاي ليست دي قبلها باسبوع, فانا اوريدي مش عارفه ترتيب الترانيم, مش فاكراه لان انا مجهزه من اسبوع. بس كون ان انت تطلبي ترنيمه وتيجي بعدها على طول, يعني انا ما كنتش مرتبها فعلا. انا ما كنتش عارفه الترنيمه اللي جايه هتشتغل ايه, عشان بيبقى صعب قوي وانا على الهوا ان انا احط ترنيمه تانية. يعني لا, محتاجة تشكري ربنا فعلا. طيب تعالوا كده قبل الفاصل كنت بقول لكم ايه اشكال الديمقراطية الغلط. اوقات الشخص بيبقى ديمقراطي بس الديمقراطية بتغرقه. فامتى الديمقراطية تغرق الشخص اللي قدامه؟ لما يكون الديمقراطية شكل بس, يعني يا جماعة انا عايزاكم تقولوا ارائكم في الموضوع, بس انا اصلا واخد قرار وعمل حساب اني كده كده هنفذه, فانا ببين ان انا ديمقراطي بس انا بجد مش ديمقراطي, انا ديكتاتوري, انا بمثل عليكم وبقنعكم ان ده رأيكم. يعني المصيبة الكبيرة ان انا بقنعكم ان ده رأيكم. فده اول شكل من اشكال الديمقراطية اللي مش محبوبة واللي تغرق صاحبها مع الوقت. تاني الديمقراطية الكارثية اللي موجودة عند نسبة كتيرة من الناس, الديمقراطية لإرضاء الناس. طب انت عايز ايه؟ طب وانت كمان عايز ايه؟ يا جماعة انا عايز ابسطكم كلكم, انا عايزكم كلكم تعملوا اللي انتوا عايزينه, اختاروا انتوا, انا مش مهم, انا معاكم في اي رأي انتوا تختاروه. دي مش ديمقراطية على فكرة, دي تبان انها ديمقراطية, هي في الحقيقة اسمها الهروب من المسؤولية. انا خايف اشيل مسؤولية فانا بفوضها للناس اللي حواليا عشان هم اللي ياخدوا المسؤولية, وعايزهم يبقوا مبسوطين وعايزهم يبقوا راضيين, فبفضل طول الوقت. وعادة صاحب الشخصية دي هو للأسف ما بيوصلش القرار, وكمان ما بيعرفش ياخد ستبس ناجحة في حياته, يعني لأن هو مفوض للآخرين. فدي من أكتر الديمقراطيات المؤلمة جدا. الديمقراطية بقى اللي ما عندهاش حدود خصوصا في التربية. أنا أبي ديمقراطي, أنا أمي ديمقراطية, أنا بسمح لعيالي يعملوا كذا كذا كذا كذا. لو ما حطيتش حدود في الديمقراطية ويبقى في قواعد كده الابن والبنت عارفين ان هم اخرهم ده, دي حدودهم, دي ديمقراطية مميتة, دي تبوظ جيل بحاله. فالديمقراطية مش معناها انه ما فيش حدود, انه ما فيش قواعد. انا عندي قواعد وعندي شروط وعندي حدود حاططها في الكيس اللي انا فيها. احنا بنلعب جواها بس هي في الاخر ليها اطار معين. يعني ماشي اوكي, احنا هنخرج زي ما احنا عايزين بس ما عندنا اخرنا يا جماعة. يعني اوكي ما عنديش مشكلة بس اخرنا مثلا الساعة 10 في البيت. مثلا هنخرج في المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية, انا هم اديالكم مساحات بس صعب جدا المكان الفلاني ده بعيد وخطر, مش هينفع تخرجوا مع صحابكم.

دام ما اخترتش معانا فانت مش هتبقى معانا. ايوه يا جماعه، ما هو انتوا اللي قلتوا ان كل واحد يقول رايه، فانا قلت رايي، فرايي ما طلعش ملائم مع رايكم، بس مش معنى كده ان انا مش هكون معاكم. لا خلاص، ما هو ده راي الاغلبيه فانت مش معانا. دي اوقات بتبقى ظالمه جدا، واوقات بتتعمل في الشغل، اوقات تتعمل في الخدمات، اوقات لانه نلاقي الشخص اللي مش شبه تفكيرنا ومش موافق على اختيارنا، فخلاص انت مش معانا، باي باي، مع السلامه. الديمقراطية المفتوحة زي ما قلت، اللي هي نقاش مفتوح طول الوقت بلا نهاية، دي من أخطر أنواع الديمقراطية. كل حاجة محتاجة اجتماع، يلا يا جماعة نعمل اجتماعات. أنا في حد من الناس اللي بتشتغل في شركة قال لي إحنا بنعمل اجتماعات أكتر ما بنشتغل، إحنا بنفضل ناخد آراء بعض أكتر ما بننفذ. دي ديمقراطية مرعبة، إنه طول الوقت الشركة اجتماعات، طول الوقت آراء، طول الوقت تشاورات. مش كل حاجة عايزة رأي، مش كل حاجة عايزة تشاور. في حاجات أنا ممكن أخدها في الحياة من غير آراء، عادي عادي. يعني أنا مثلا النهاردة الوقت اتأخر جدا وهجيب أكل في البيت وما عنديش وقت، جبت أكل وخلاص وروحنا، مرة من المرات، مش أزمة. ليه؟ لأن الوقت كريتيكال قوي والدنيا زحمة، فده المحل اللي كان قدامي فجبت منه فخلاص. مش لازم كل مرة أعدي على في كل فرق. في أوقات مش هينفع فيها ديمقراطية، مش كل حاجة صغيرة يبقى فيها ديمقراطية، لأن الديمقراطية هنا تعطيل، انا بتعطل، انا ما بنجز. احنا بنعمل 500 اجتماع في اليوم، طب احنا هننفذ امتى الاراء اللي في الاجتماعات دي؟ احنا كده عطلنا الشغل. ودي مفهوم غلط قوي عند المديرين في بعض الشركات، ان كتر اجتماعاتك اللي انت بتعملها ده مش نجاح، انت بتعطل الناس اللي بتشتغل معاك ومش لاحقين يعملوا شغلهم بسبب الاجتماع اللي انت بتعمله. ودي شكوى بصراحه بتبقى في الشركات كتيره قوي. وطبعا احنا قلنا اشكال الدكتاتوريه الغلط، اللي هو انا عارف مصلحتك، انا اكبر منك، انا اشتغلت اكتر منك، انا عارف اكتر منك، فكل دي انا مدير، استخدام السلطه، انا مدير فانا اللي ليا حق اخد القرار، انا الاب هنا في البيت، انا المسؤول هنا. فتحس انه ما دام انت المسؤول وربنا اداك وخلقك بدري شويه واداك سلطات شويه، فانت اصبحت انت المسؤول وانت اللي تملك كل القرارات، واحنا بس بننفذ القرارات دي. وطبعا في ديكتاتورية الأنا، اللي هو فكرة أنه مش أنا اللي رأيي يطلع غلط. أي يا جماعة، رأيي دايما صح، أنا ما بغلطش، أنتوا لازم تسمعوا كلامي. دي ديكتاتورية الإيجو الفظيعة المرعبة دي. طيب تعالوا كده نشوف المسيح حل المعادلة بتاعت الديكتاتورية والديمقراطية إزاي بجد. يعني إزاي المسيح كان بيقدر في حياته على الأرض، يعني هو شخص ديكتاتوري كده وتتخيله ولا شخص ديمقراطي؟ لو حللنا شخصية المسيح على الأرض، شخص ديكتاتوري ولا شخص ديمقراطي؟ كان قوي جدا، قوي جدا، كان بيسمع جامد جدا، وكان بيدي حرية للآخر بس من غير فوضى، كان بيحط حدود جامدة جدا، كان بيسمع كل واحد بس عمره ما جري ورا رأي الناس. من خلال كل القصص الكتابية هو عمره ما جري ورا رأي الناس خالص، بس كان بيسمعهم، وكان بيسمع كل واحد عايز يقول اللي عنده عايز يقوله. في مرقس لما الشاب الغني ده، أكتر حاجة بحس قد إيه المسيح حنين قوي فيها، يعني حاجات كتير بس أنا بجد بتاع الشاب الغني ده فرق معايا قوي. لما قال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية، هو ما جملوش وقال له الحق، قال له هو كان الراجل نفسه يسمع أن أنت كده كده حلو وأن أنت كده كده هترث الحياة الأبدية، ده كان نفس الراجل أن هو يسمعه، بس هو ما ادالوش اللي هو عايزه. هو قال له الحق، قال له أنه روح بيع كل مالك، فطبعا لأنه مضى حزينا وكان مختم لأنه كان صعب عليه يعمل الحتة دي، بس الكتاب بيقول أي حلو قوي. فنظر إليه يسوع وأحبه، يعني هو عارف أن اللي هيقوله صعب عليه واللي هيقوله في نوع من الحكم وفي نوع من الجدية والحسم والحزم، بس قدم ده مع الحب. جملة فنظر إليه يسوع وأحبه جملة قوية جدا، اللي هو أنا عارف أن القرار صعب عليك، وأنا عارف أني شوية القرار مؤلم، بس أنا بحبك، بحبك حتى وأنا عارف أنك مش هتقدر تنفذ القرار ده. ففكرة أنه الشخص اللي هيدي أمر بحزم أو بحسم ويكون عنده حب من جواه للناس اللي حواليه
وبيحسسه

0: ان انا اسف يا جماعه ان انا باخد القرار ده، او اسف ان انا بقول لكم كده، بس انا بحبكم وعارف انتوا حاسين بايه، بس ده معلش هنضطر نعمل كده. بتفرق جامد جدا عن حد تاني يدخل يرمي قرارات في وش الناس ويمشي ويسيبهم ويولعوا. عادي جدا، انا قلت اللي عندي، وروني بقى لو مش هتعملوه. فرق شاسع ما بين الشخصيتين. فالمسيح كان حازم وكان حاسم وكان بيعلن الحق، بس بيعلنه مع الحب، ودي كانت نقطة فارقة جدا. في قصة مثلا المرأة السامرية، المسيح دخل معها في حوار. فاكرين الثلاث حاجات اللي قلناها في الأول، اللي هو اسمع وناقش واعرف رأي كل واحد، وبعدين بعد كده ادي قرار. هو المسيح بيتبع الثلاث نقط دول في حياته، مع لما كان على الأرض كان بيتبعهم مع الناس كلها. سمعها وسألها، سمع وجهة نظرها، وفي الآخر ادها القرار، خدي اشربي من المية لأنك مش هتعطشي تاني أبدا. وبعدين ابتدى يديها بقى كل الجمل اللي ابتدت تحس انه هي مش مع حد عادي، هي مع حد مختلف. فكان حوار ومعاه حقيقة ومعاه محبة ومعاه قرار ان انا جايلك يلا علشان تفوقي من اللي انت فيه. فشخصية كده لما تبص على حياة المسيح على الأرض، ايه ده؟ ايه ده؟ حب الديكتاتورية على حبة حنية على حبة ديمقراطية، كوكتيل كده اللي هو يعني بجد الواحد يتعلم منه ازاي يتعامل مع الآخر، بس فوق كل ده الحب. هو كان بيقدم حب في كل الأحوال، يعني حتى أعتقد في صرف البيعة من الهيكل هو كان حازم جدا وكان حاسم جدا، بس في نفس الوقت مثلا ما قالش الكتاب انه عذب حيوان او انه اذى حاجه، هو قلب بس الترابيزات بتاعه الحاجات اللي مش سليمه. فحتى في الحزم بتاعه كان مراعي الحب، كان مراعي الحنيه، كان مراعي انه ما يخربش. فبحس انه المسيح اكبر حاجه او اكبر دليل على انه ممكن يكون عندك ديمقراطيه وديكتاتوريه في نفس الوقت. مريم مرمر، ازيك يا مرمر، وحشتيني جدا جدا جدا، صباحك زي الفل. انت ديكتاتوريه ولا ديمقراطيه؟ ولا بتعرفي اوقات تجمعي ما بين الديمقراطيه ولا الديكتاتوريه؟ بس الاغلبيه في حياتك ايه؟ احكي لي كده عن الجزء ده في شخصيتك. وشهر 6، يلا بينا نروح شهر 6. بيقول ايه شهر 6؟ بيقول اقبل التصحيح. بصي انا هقولك شهر ميلادك وانتي قوليلي الكومنت بتاعك، انا مش هعلق عليه خالص. طريق الجاهل مستقيم في عينه، اما سامع المشورة فهو حكيم. لو حد قالك رأي مختلف اسأل نفسك الاول، ما يمكن انا اتعلم منه. اقبل التصحيح، دي المسج بتاعة شهر 6 النهاردة يا مريم. قوليلي ايه واقع الشهر ده عليكي، وانتي شايفة ايه في الكلام ده؟ طيب تعالوا كده نكمل ونحكي مع بعض. في فرعون مثلا لما جه يتعامل مع شعب بني اسرائيل، اتعامل معهم بمنتهى القسوة، اتعامل معهم ان هم اشخاص عبيد بلا ارادة. فالنتيجة ايه؟ النتيجة ان الخوف والقهرة والاستعباد تملكت على الناس. كان فرعون قاسي جدا والناس ما كانت تعبانة جدا منه وبتأنه بتتوجع. فالقوة من غير ما يكون عندك حق في استخدامها، ومن غير ما تستخدمها بشكل كويس، ومن غير ما يبقى عندك رحمة، تتحول لظلم. ودي بتجد مسج لكل واحد صاحب سلطة، لكل واحد عنده سلطان على الناس اللي حواليه، انه يقودهم، انه بيديلهم مرتبات، انه بيعمل لهم انه مسؤول عن حاجات أو مسؤول عن دخلهم. لأنه أكتر حاجة بتخلي البني أدمين شوية بيستحملوا لقمة العيش. أنا يا جماعة ده لقمة عيشي هنا، فأنا هعدي الموقف. فبجد المسج دي لكل مدير، لكل حد عنده سلطان على الناس اللي حواليه، لكل حد عنده شخص أغلب منه في حياته بيقوده، لحارس عمارة، لحد بيشتغل في البيت، لأي حاجة وإنت الأعلى منه وصاحب سلطة، لما تستخدم سلطانك بمنتهى الجبروت وبمنتهى القسوة ومن غير رحمة، ده اسمه ظلم، والظلم مرفوض عند ربنا تماما. وربنا ما بيفرحش بقلب الظالم، لأنه أنت بتعذب شخص تاني معاك. كل ما يكون عندك رحمة، كل ما يكون عندك حزم وحسم مصاحب بالحنية والحب، ده مقبول قوي عند ربنا، والبركات في حياتك وفي فلوسك وفي شغلك وفي كل حياتك هتكون بتزيد. ونانا شهر 3، يلا بينا نانا نشوف شهر 3 بيقول ايه. اطلب المشورة حيث لا تدبر تسقط، اما الخلاص فبكثرة المشيرين. الاستعانة بآراء الاخرين مش ضعف، دي حكمة. اوقات في ناس ما بتحبش تطلب مشورة الاخر لانها شايفة انه انا رأيي كده وانا اللي اعرف امشيها كده، ده بيبقى صح في بعض المواقف، لكن في مواقف تانية يا جماعة احنا محتاجين مشورة الاخر، محتاجين نشوف الناس شايفة الموضوع ده بانهي شكل، لانه كوني ان انا ثبت على موقف معين هل ده ملائم ولا لا، هل ده صح ولا لا. فدي الرساله الخاصه بشهر 3. قصص كتير قوي كتابيه زي شاول. شاول لما الشعب بني اسرائيل اختاروا ان يكون الملك بتاعهم كان انسان كويس، كان انسان قائد حلو، كان بيحاول يرضي ربنا، لكن وكان بيحاول يحافظ على مسؤولياته الكتيرة اللي ربنا مديها له. لكن لما الناس بدأت تحب داود وبدأت تمدحه وبدأت تبقى شايفة ان هو بطل، شاول حس بالغيرة وخاف على منصبه وخاف على مركزه. فأول ما ابتدى يخاف ابتدى يبقى ديكتاتوري، وابتدى يبقى زي ما قلته كده في التعليقات في سجن على عقله، ومش عارف يسمع آراء الناس اللي حواليه، ومش عايز مش عارف يسمع كلام ربنا. حتى الشخص الديكتاتوري لما يكون عنده سجن على عقله مقيده مش عارف يخليه يشوف آراء الناس اللي حواليه، حتى ما بيعرفش يسمع كلمة ربنا للأسف. يعني حتى كلام ربنا بيبقى صعب قوي ان هو يسمعه وبيروح منه الطريق. تمام. اوكي طيب تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض في شخصية الشخص اللي بيعرف ياخد الشخص الديمقراطي الصح. يعني تتخيلوا كده الديمقراطي الصح ينبغي أن يتصف بإيه؟ لو احنا كلنا عايزين نبقى ديمقراطيين حسب قلب ربنا، ولو كلنا نبقى عايزين في حياتنا حتة الديمقراطية الحلوة الصح، المفروض ان انا يبقى عندي صفات ايه علشان ابقى ديمقراطي صح. يلا بينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: ناجي بيقول في التعليقات في أوقات معينة وأماكن معينة لابد من الديكتاتورية، زي مثلا القوات المسلحة مثلا ما ينفعش فيها ديمقراطية، صح؟ بس ينفع فيها روح الناس اللي حواليها برضو. بحس أنه يعني في ناس بتطلع معقدة نفسيا بسبب أنه هو طول الوقت في أوامر، فلازم يبقى فيه مساحة كده في الحياة أنه أحس أن أنا بني آدم بعرف أقول رأيي. يعني دي حتة نفسية جدا ببقى نفسي بجد تدخل في الموضوع ده بالذات، يعني انه مش دايما اوامر، مش دايما تنفيذ، عشان ما احسش ان انا عبد في الاخر. الشخص الدكتاتوري الصح اللي ممكن يخلي اللي قدامه عارف انه هيسمع الكلام بس في نفس الوقت انت انسان، فبحس ان ده توازن رائع. يعني مريم بتقول انت كمان وحشاني بجد يا فينا، بالنسبة لسؤال شهر ميلادي عشان اكون honest معاكي، انا عادي بقبل النصيحة او الرأي طالما في حكمة ومنطق وصح، كمان بيخليني اقبل النصيحة او مساعدة في الرأي الاخر. فرق الخبرة والسنين، بتؤمني في حتة فرق الخبرة والسنين، يعني انه فكرة انه انا عندي خبرة اكتر فممكن اديك من الخبرة اللي عندي، او انا عندي فرق سنين فممكن يساعدك انه انا شفت حاجات اكتر فانا هكون حاسة بيكي. يعني بس في ناس ما بتؤمنش فرق الخبرة والسنين، دي مشكلة كبيرة قوي بجد. الجيل اللي طالع كله عنده غريب، عنده حاجة غريبة جدا اللي هو انا زي زيك يا حبيبي، بس الخبرة بتفرق. لا لا لا لا، ما بتفرقش. انت قديم لكن أنا دلوقتي عارف الزمن ده بيأمر فيه. وعادة الناس اللي بتبقى ماشية بالمبدأ ده هي بتتخبط كتير جدا. حلو قوي أن أنا أسمع من الشخص اللي قدامي لو في فرق خبرة ما بيننا، لو أنا حاسس أنه مجرب، لو حاسس أنه دايس في حتت كتير قوي، فحلو قوي أن أنا أكون بسمع. إيه المشكلة أن أنا بسمع؟ فشكرا بجد يا مريم على ده. نفسي أنه يبقى كل الناس عندها، خاصة الجيل اللي طالع دلوقتي، يبقى عنده نفس الفكرة. تعالوا كده نتكلم في عجالة سريعة كده، سمات الشخص الديمقراطي الصح. يعني إمتى أقول أن الشخص ده أو القائد ده ديمقراطي بس بشكل صحي، بشكل سليم؟ أول حاجة أنه بيسمع بجد، مش بيسمع مجرد واجب. أوقات في ناس بتسمع لأنها المفروض تسمع بس في الآخر هي بتنفذ اللي هي عايزة. فالشخص اللي بيسمع بجد وبيسمع لأنه مش مجرد واجب هو شخص ديمقراطي سليم. بيقبل أنه حد يختلف معاه من غير ما يتضايق أو من غير ما يتعصب أو من غير ما يهدر طاقته، من غير ما يعتبر أن الشخص ده ضده. عنده استعداد يقول أنا غلطان. الشخص الديمقراطي السليم عنده استعداد يقول أنا غلطان يا جماعة، أنا غلط، ما عنديش مشكلة، تعالوا نحاول نحلها مع بعض. غير الشخص الديكتاتوري بيبقى صعب عليه أنه يعترف بده قوي. الشخص الديمقراطي السليم هو ما بيحتاجش أن رأيه اللي هو قاله يبقى هو الفاينل. عادي جدا أن أنا قلت رأيي بس عادي ما تاخدوش بيه، حتى لو أنا المدير بتاعكم اوكي عادي ممكن ما تاخدوش بيه. دي بتبقى صعبة قوي على القادة، انه انا قلت رأيي لازم تقولولي امين عليه. بس القائد الناجح الصح مش دايما رأيك هو اللي هيعجب الناس، عادي عادي انك تقول رأيه وما يتاخدش بيه في الاخر. بيشارك الناس دايما في القرارات اللي تخصهم. لما يلاقي ان الموضوع يخص ناس كتيرة قوي ما بيتطوعش وياخد هو بنيابة عنهم، لا بيشاركهم وبيسألهم انتوا عايزين ايه. ما بيستخدمش الديمقراطية كوسيلة للهروب. يعني ما بيقولش أنا يا جماعة، يعني بيبقى في قرارة نفسه مش عارف يتحمل المسؤولية فبيضطر يقول لهم أنتوا شايفين إيه، عشان لما يقولوا حاجة يبقى هم اللي متحملين، ما أنتوا اللي اخترتوا يا جماعة، تحملوا مسؤولية قراركم بقى. فالشخص الديمقراطي السليم ما بيخافش من فكرة أنه يتحمل المسؤولية بتاعت القرار اللي اتاخد، لا تمام أنا معاك ومتحمل المسؤولية وما فيش مشكلة. بيعرف انه مش كل رأي لازم يتنفذ، مش كل رأي بيتقال لازم يتنفذ. عادي في اراء ممكن تتقال وما يتخدش بيها، ممكن ما تكونش مناسبة المرة دي، ممكن تكون مناسبة المرة الجاية. بيقدر يقول لا للاراء اللي مش مظبوطة بمنتهى الاحترام وبمنتهى الحب وبمنتهى الاحتواء. ما هو مش معنى ان انا ديمقراطي يعني انا اوافقكم على كل الاراء، لا في رأي معين مش هينفع لأنه مش ماشي مع مبادئنا مثلا. فإتس أوكي تمام أنا معاك جدا بس هو الرأي ده مش مناسب لنا. فيعرف يقولها يعرف يقول لا باحترام وبحب وبحنية وباحتواء. بعد أي مناقشة بيعرف ياخد القرار المناسب ويبدأ مرحلة التنفيذ. لأن الديمقراطية لو فضلت آراء بس دي بتبقى ديمقراطية مرعبة، لكن الشخص الديمقراطي السليم اللي يعرف بعد أي مناقشة ياخد القرار السليم ويتحمل نتائجه ويبدأ في تنفيذه. إن أنا بتقول ربنا معاكي يا فينا شيرين، باي باي يا نانا، بجد أنا مبسوطة وأشوفكم. طبعا لسه فاضل دقيقتين في الحلقة بس يعني نفسي أشوفكم الثلاثة الخميس الجاي على خير يا رب. ونبيل بيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل عليك، أنت داخل في آخر دقيقتين في الحلقة. بيقول ما خاب من استشار، صح ما خاب من استشار، صح إن أنا أسمع المشورة، صح إن أنا أفكر فيها، صح ان انا اشوف هي تناسبني ولا لا. الشخص الحازم اللي مش ديكتاتوري، وخليني اقول ان مفهوم الحزم هو معنى اهم من الديكتاتورية بكتير جدا. يعني انا عايز الغي النهاردة في الحلقة فكرة ديكتاتوري واخليها فكرة حازم، لان الديكتاتوري سلبياته كتير قوي. اما الشخص الحازم فهو شخص قائد ناجح، يعرف امتى هياخد القرار بنفسه وامتى هياخد رأي الناس اللي حواليه. ده دلوقتي وقت القرار بتاعي انا، ما بيخافش من تحمل المسؤولية نهائي. واضح جدا في أنه يحط قواعد وحدود لأي حاجة في الدنيا، في رولز يا جماعة هنحترم الرولز. وقت الأزمات بيعرف ياخد قرار صح جدا، وأنه بيبقى عارف أنه ده مش وقت النقاش، ده مش هينفع نقاش دلوقتي خلاص. ما بيحتاجش أنه يستخدم سلطاته أو يخوف الناس علشان تطيعه. بيشرح أسباب قراره لما يكون ده متاح وممكن، يعني أنا خدت قرار بس ما فيش وقت أحكي لكم هو ليه، بس يقدر يشرح أسباب القرار لما الوقت يتاح لي.
2: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب صموئيل الأول الفصل الخامس. فأخذ الفلسطيون صندوق العهد ونقلوه من حجر المعونة إلى أشدود، ثم أدخلوه إلى معبد داغون إلههم ووضعوه بجوار داغون. ولما قام أهل أشدود في الصباح الباكر وجدوا داغون ساقطا على وجهه على الأرض أمام صندوق عهد المولى، فرفعوا داغون ووضعوه في مكانه. وفي اليوم الثاني أيضا لما قاموا في الصباح الباكر وجدوا داغون ساقطا على وجهه على الأرض أمام صندوق العهد، وكانت رأسه ويداه مقطوعة ومطروحة على العتبة، جسمه فقط بقي كما هو. لذلك فإن كهنة داغون وكل من يدخلون معبده في أشدود لا يدوسون على عتبته إلى اليوم. ونزلت يد المولى بقسوة على أهل أشدود والقرى المحيطة بها، فجلب عليهم الخراب وضربهم بأورام. فلما رأى أهل أشدود ما جرى لهم قالوا: لا يبقى صندوق رب بني إسرائيل عندنا، لأن يده قاسية علينا وعلى داغون إلهنا. فأرسلوا وجمعوا كل قادة الفلسطيين وسألوهم: ماذا نعمل بصندوق رب بني إسرائيل؟ فأجابوا: انقلوه إلى جت. فنقلوا صندوق العهد، وبعدما نقلوه نزلت يد الله على المدينة باضطراب عظيم جدا، وضرب الله أهلها بأورام من صغيرهم إلى كبيرهم، فأرسلوا الصندوق إلى عقرون. فلما دخل المدينة صرخ أهلها وقالوا: نقلوا إلينا صندوق رب بني إسرائيل لكي يقتلونا نحن وشعبنا. فأرسلوا وجمعوا كل قادة الفلسطيين وقالوا: ابعثوا صندوق رب بني إسرائيل فيرجع إلى مكانه لئلا يقتلنا نحن وشعبنا، لأن الموت ملأ كل المدينة بالاضطراب، وكانت يد الله ثقيلة جدا عليها، والذين لم يموتوا أصابتهم أورام، فارتفع صراخ المدينة إلى السماء.

كتاب صموئيل الأول، الفصل السادس. وكان صندوق عهد الله في بلاد الفلسطينيين 7 أشهر، فدعا الفلسطينيون الكهنة والذين يمارسون العلم بالغيب وسألوهم: ماذا نعمل بصندوق عهد المولى؟ قولوا لنا كيف نرسله إلى مكانه. فأجابوا: إذا أرسلتم صندوق رب بني إسرائيل فلا ترسلوه فارغا، بل قدموا له قربانا تكفرون به عن ذنبكم فتشفوا وتعلموا لماذا لم تكف يده عنكم. فقالوا: وما هو قربان الذنب الذي نقدمه له؟ فأجابوا: 5 قطع من ذهب على شكل أورام، و5 قطع من ذهب على شكل فيران، أي حسب عدد قادة الفلسطينيين، لأن نفس الوباء أصابكم أنتم وقادتكم، فتعملونها على شكل الأورام والفيران التي خربت الأرض، وقدموا الجلال لرب بني إسرائيل لعله يخفف يده عنكم وعن آلهتكم وعن أرضكم، فلماذا تقسون قلوبكم كما فعل المصريون وفرعون؟ ألم يضربهم الله حتى أطلقوا بني إسرائيل؟ هاتوا الآن عربة جديدة وأعدوها، مع بقرتين مرضعتين لم يوضع عليهما نير، واربطوا البقرتين إلى العربة، ثم أرجعوا ولديهما إلى الحظيرة، وخذوا الصندوق وضعوه على العربة، وبجواره صندوق آخر تضعون فيه الأشياء التي من ذهب التي تقدمونها له قربانا عن الذنب، ثم أطلقوه ليذهب وراقبوه، فإن اتجه إلى أرضه نحو بيت شمس يكون هو الذي أنزل علينا هذه المصائب الفظيعة، أما إن راح في اتجاه آخر نعلم أن يده لم تضربنا، إنما جرى هذا لنا صدفة. ففعلوا هذا، أخذوا بقرتين مرضعتين وربطوهما إلى العربة، وحبسوا ولديهما في الحظيرة، ووضعوا صندوق عهد المولى على العربة، ومعه الصندوق الآخر الذي فيه الفيران والأورام التي من ذهب، فاتجهت البقرتان رأسا نحو بيت شمس، ورفعتا صوتهما وهما تسيران، ولم تنحرفا عن الطريق يمينا أو شمالا، وسار قادة الفلسطينيين وراءهما حتى إلى حدود بيت شمس، وكان أهل بيت شمس يحصدون القمح في الوادي، فنظروا ورأوا صندوق العهد ففرحوا لرؤيته. ووصلت العربة إلى حقل يشوع الذي من بيت شمس، ووقفت هناك عند حجر كبير، فشقوا خشب العربة وقدموا البقرتين قربانا يحرق لله. وأنزل اللاويون صندوق عهد المولى والصندوق الآخر الذي معه الذي فيه الذهب، ووضعوهما على الحجر الكبير. وفي ذلك اليوم قدم أهل بيت شمس قربانا يحرق وضحايا لله. فرأى قادة الفلسطينيين 5 كل هذا، ثم رجعوا إلى عقرون في نفس اليوم. أما أورام الذهب التي قدمها الفلسطينيون لله قربانا عن الذنب، فكانت واحدا لكل من أشدود وغزة وعسقلان وجت وعقرون. وفيران الذهب كانت بعدد كل مدن الفلسطينيين التابعة للقادة 5، سواء المدن المحصنة أو القرى المكشوفة. والحجر الكبير الذي وضعوا عليه صندوق العهد ما زال شاهدا إلى اليوم، وهو في حقل يشوع الذي من بيت شمس. وضرب المولى أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى ما في صندوق العهد، فقتل من الشعب 70 رجلا،
فناح الشعب لأن المولى ضربهم هذه الضربة الشديدة. وقال أهل بيت شمس: من يقدر أن يقف في محضر المولى الإله القدوس هذا؟ وإلى أين نبعد عنا هذا الصندوق؟ ثم أرسلوا رسلا إلى سكان قرية يعاريم وقالوا لهم: أرجع الفلسطينيون صندوق العهد، فتعالوا وخذوه عندكم.

دبل إسبريسو، القهوة قهوة زي الأصلي أصلي وتمنوا فيه، بمعنى إن القهوة الكويسة من بذور لحد ما توصلنا بتبان من طعمها وريحتها ومدى السعادة اللي بتديها للناس. ساعات بحس إن أنا بوصف القهوة كأنها إنسان محترم ابن أصول راقي نقي متربي على الغالي. لما بقى نضيف نكهة للقهوة الكويسة دي تزداد جمالاً لتناسب أذواق ناس أكتر. وهنا يأتي السؤال المهم، هل النكهات المضافة ينفع تبقى مشروب لوحدها؟ يعني تاخد دور البطولة؟ الإجابة مستحيل. إذن القهوة الأصيلة زي الإنسان الأصيل ابن الأصول، ولو أضاف لنفسه قيم إضافية هيزيد في عيون الناس. طب إزاي أزيد وأكبر وأبقى قيم في عيون الناس، والناس لما يشوفوني يقولوا ده الإنسان المثالي أو مثل أعلى لناس كتير؟ هقولك يا سيدي، لو أصلك كويس وبتطور من نفسك هيبقى ناقصك بس سندة من ربنا.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاك وليليان عاطف, ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. صباح الخير وصباح النشاط على كل اللي بيسمعنا دلوقتي. حلقة جديدة وصباح جديد النهاردة كده, حلقة يوم الأربع, بنقترب من الويك اند, فمتحمسة كده للويك اند اللي جاي. أنا يعني أنا شخصيا الويك اند اللي جاي عندي زحمة يعني, فمتحمسة له, زحمة حلوة يعني فمتحمسة له. فاحكوا لي كده الويك اند عندكم هيكون عامل ازاي. لكن في البداية كده خلوني ارحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي, سواء بتتابعونا من على الفيسبوك بتشوفونا صوت وصورة, او لو بتتابعونا من على الويب سايت او الابليكيشن, او لو بتتابعونا من على الساتلايت سواء من على النايل سات او اليوتل سات. بنفكركم ان انتوا كمان تقدروا تشاركونا من خلال رسائلنا على الواتساب او تنضموا لينا على لايف الفيسبوك, ونكون بنتشارك مع بعض بالتعليقات. اما بقى لو هتكونوا بتتشاركوا معانا بارائكم في الاعادة على باقي المنصات, هنكون سعداء جدا اننا نسمع ارائكم برضو على رسائلنا. النهارده كده جايين نتجمع مع بعض عشان نحكي في موضوع لذيذ جدا, وموضوع اكتشفت انه بقاله كام يوم كده منور على الساحة. عارفين كده المواضيع اللي بتلاقيها مرة واحدة كده طلعت, حتى لو الموضوع مش جديد, بس اكتشفت انه الوقت اللي فات كده في ناس كتيرة قوي عمالة بتتكلم عن الموضوع دوت, فقلنا طيب ما ناخده كده تحت الفحص مع بعض النهاردة. الوقت اللي فات كان في كلام كتير قوي على الـ AI ومخاطر الـ AI وأزمات الـ AI, ولحد فين احتماليات ان الـ AI يقضي على البشرية. انا سمعت كمية تقارير يا جماعة الوقت اللي فات اللي هو طب ما نقفله احسن, طب ما نقفله ليه وجع القلب اللي احنا فيه ده يعني. فهحكي لكم يا جماعة شوية من الاخبار والتقارير ديت. لكن في البداية كده متحمسة ان انا اكون بسمع رأيكم في موضوعنا النهاردة, وتشاركونا وتقولوا لنا كده من وجهة نظرك ليه شايف انه احنا النهاردة بقينا بنعتمد في حاجات كتيرة قوي على الـ AI, مش بس الـ AI, على التكنولوجيا بشكل عام, على الأجهزة بشكل عام, وبننسى نستخدم مهارتنا, ولما الأجهزة دي تعطل بنحس اننا عطلنا, رغم اننا عشنا بالفعل سنين قبل ما يكون الرفاهية بتاعت الآلة او الرفاهية بتاعت الجهاز او الرفاهية بتاعت الـ AI دي موجودة. فهل في نتيجة لاعتمادنا على الآلة ديت, ايا كانت ايه هي الآلة ديت, هل في مهارة انت كنت شاطر فيها, كنت مميز فيها, ودمرت, اضمحلت, دبلت, ماتت, ايا كان التعبير اللي عايز تستخدمه النهاردة, لكن ان المهارة دي ما بقتش زي الاول بسبب اعتمادك في جزء كبير من تقضية الحاجة اللي كانت بتستخدم فيها المهارة دي على الآلة. هستناكوا تشاركونا وهستناكوا كده نتبادل مع بعض الآراء النهاردة, ونشوف لحد فين الـ AI هو ممكن يكون نعمة ولا نقمة. متحمسة جدا لموضوعنا النهاردة, موضوعنا من المواضيع اللذيذة الخفيفة لكن اللي برضو محتاجة فحص, فاستناكوا تشاركونا برأيكم لكن بعد الفاصل. وتنسوش كمان بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 ل 50, اختار رقمك المفضل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: عندما كان يرى مريضاً أو مشوهاً أعمى أو منبوذاً أبرص، لم يكن يرفع عينيه إلى السماء شاكراً الله لأجل صحته، ولم يكن يحمد الله لأنه لم يبتليه مثلما ابتلى به غيره، ولم يكن يعظ المريض كي يتوب عن خطاياه لعل الله يغفر له ويشفيه مما ابتلاه، بل كان يئن ويحزن ويرثي لأجلهم كما لو كان هو المريض وليس هم. إنه الله المتجسد، الرب يسوع المسيح. فهل تفعل مثله يا من تنتمي له، أم تكتفي بشكر الله على صحتك؟ قد لا تستطيع أن تشفي المريض، لكنك بالتأكيد تستطيع أن تشفق وتحن وتزور وتصلي، وهذا يكفي له. ناس كتير لما بتشوف واحد مريض يرفع عينيهم للسماء ويقول له: أشكرك يا رب إنك ما ابتلتنيش بمرض زي ما ابتليت غيري. لكن الحقيقة إن الله لما بيوريك قدامك مريض بيبقى عايزك تتحرك ناحيته، تشفق عليه، تحن عليه، تزوره وتصلي لأجله، مش إنك تعمل زي الفريسي اللي رفع عينه للسماء وقال له: أحمدك يا رب وأشكرك إني لست مثل باقي الناس. الله عايزك تمد إيدك للمريض والمنبوذ، مش ترفع عينك للسماء وتشكر الله لأنك مش مريض ولا منبوذ.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: عشنا سنين كتيرة طويلة قوي قوي قوي قوي بدون AI، بدون ذكاء اصطناعي، بدون تكنولوجيا، وبدون آلات وأجهزة حديثة. ليه النهاردة في حالة غياب أي حاجة من الحاجات دي بنحس إن حياتنا وقفت؟ بنحس إننا عاجزين عن التقدم، بنحس إننا عاجزين عن الابتكار، عاجزين عن التفكير، عاجزين عن أداء المهام اللي كانت بتؤدى بشكل طبيعي جدا قبل وجود الآلة أو قبل وجود الجهاز دوت. يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة ونكتشفه. عشان كده بفكركم سؤال حلقتنا: ليه بقينا بنعطل رغم اننا كنا بنعرف نعيش من غير الـ AI؟ ليه رغم وجود النهاردة الـ AI المفروض ان هو يكون بيسهل، غيابه بقى بيخلينا نحس بالعجز؟ وايه المهارة او الشطارة اللي او الموهبة اللي كانت عندك حتى لو كانت بسيطة، بس وجود آلة بتعمل الحاجة دي خلى المهارة دي قلت عندك؟ في ناس كانت شاطرة جدا في حفظ ارقام التليفونات، مجرد ما ابتدى يظهر بقى الموبايلات المحمولة وفيها اوبشن ان انا اسجل الرقم على الموبايل، خلاص مش هحفظ الرقم. تعالى النهاردة كده قول لحد مليني كده رقم طوارئ ليك، اي حد، مليني رقم اي حد من اهلك من اصحاب، مش فاكر، مش ده في ناس مش حافظة ارقامها هي الشخصية. فايه المهارة اللي كانت عندك حتى لو كانت بسيطة لكن قلت بسبب اعتمادك على الآلة؟ استناكم تشاركونا بآرائكم زي ما قلنا كده من كل مكان بتسمعونا من خلاله. لو بتتابعونا من على الفيسبوك هتشاركونا في التعليقات، لو بتشاركونا من او بتسمعونا من على الويب سايت الابليكيشن من على الساتلايت هتكونوا بتشاركونا من خلال الواتساب، ومتحمسين جدا اننا نكون بنسمع آرائكم. طيب خلينا كده قبل ما نبدأ كلامنا، وطبعا بفكركم بالصندوق من 1 لـ50، متنسوش اختار رقمك المفضل ونشوف كده يطلع لك ايه النهاردة. لكن خلوني كده في البداية احكي لكم على كام خبر مش عارفة اسميهم ايه، يعني عارفين الكوميديا السودة، يعني انا حاسهم يندرجوا تحت مسمى الكوميديا السودة. لكن خلوني احكي لكم كده كام خبر دولت بيحكوا عن ايه. الكام خبر دولت، اول خبر فيهم بيقول انه في شركة اسمها ماكنزي عملت تقرير خطير جدا جدا جدا. عنوان التقرير بيقول ان الـ AI هيجبر حوالي 11 مليون موظف امريكي ان هم يكونوا بيغيروا مجال شغلهم بالكامل بحلول سنة 2035. يعني احنا بنتكلم فرنج 8-9 سنين بالكتير، يعني هيكون 11 مليون موظف بيضطروا ان هم يكونوا بيغيروا اشغالهم لان هم يكونوا مجبرين ان هم يكونوا بيسيبوها. الشركه وضحت ان الوظائف الاكثر عرضه للتغيير او ان الموظفين فيها يكونوا بيضطروا ان هم يكونوا بيسيبوا الوظائف دي هي وظائف الدعم المكتبي والاداري وتجاره التجزئه والمبيعات والنقل وخدمات الخدمات اللوجستيه وكمان ممثلي خدمه العملاء وامناء الصندوق وعمال المستودعات. انا اللي استوقفني فيهم خدمه العملاء رغم ان في حاجات كتيره النهارده في خدمات العملاء بقت بتتعمل فعلا بالاي اي ورسائل مسجله. بس تعالى كده تخيل انت عندك مشكله ومتصل بخدمه الدعم الفني علشان يحلوا لك المشكله تلاقي اللي بيرد عليك آلة مش حاسه بيك انت عندك مشكله ومنفعل ويقول لك رجاءا افصل الراوتر واعد تشغيله. لو حضرتك انا بنهار دلوقتي رجاءا افصل الراوتر واعد تشغيله. هو يعني حاسه ان في حاجات كده محتاج انسان يتفاعل معايا. لكن كملت وقالت ان في في المقابل قالت ان في موظفين ووظائف تانية يعني هتكون بترتفع. وقالت ان الوظائف اللي هتقل ديت او الموظفين هيضطروا يسيبوها الوظائف دي اوريدي دخلها منخفض وعشان كده هم معرضين بنسبه 8 مرات اعلى ان هم يكونوا بيسيبوا وظائفهم مقارنه باصحاب الدخل المرتفع اللي هم هتبقى زي مثلا الرعايه الصحيه والبناء والاداره. فقالوا ان الوظائف دي نسبه الاشغال فيها هترتفع. في خبر كوميدي تاني يا جماعه ده قريته بالصدفه كده. الشركه المسؤوله عن كلاود احد منصات الاي اي بيقول لك ان الشركه ديت هتبتدي تعمل حظر لاي حد هيسيء استخدامه مش اللي هو هيطلب منه حاجات غلط اطلاقا اللي هيكون بيعامله بقسوه. الشخص اللي هيكون بيعامل الابلكيشن بقسوه هتقول له سوري سوري يا جماعه انا كمان سوري. فحاسه انه ممكن تبقى لطيفه مع الاي اي علشان ما يتعملكش بلوك. الاي اي هيعمل لك بلوك لو زعقت له لو اهنته هيعمل لك بلوك. فقولوا لي كده ايه انطباعكم على الخبرين دولت لان لسه معانا اخبار تاني فشاركونا كده ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا فما تروحوش في اي حته.

ربنا أكبر من احتياجاتك. لو شايف إن الحمل تقل عليك واحتياجاتك بقت أكبر من اللي معاك، افتكر دايماً إن الله يقدر يسدد كل احتياج. في الكتاب المقدس في فيليبي 4 والآية 19 بيقول كده: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: قبل ما ندخل اكتر كده في موضوع حلقتنا، عايزه اقول لكم على خبر هو مش عارفه هو نازل تحت تصنيف الاخبار اللطيفه، بس انا بالنسبه لي هو مازال يندرج تحت اخبار الكوميديا السوداء. في باحثين في احدى الجامعات عملوا تجربه كده على مجموعه من الشباب، و الشباب دول مش طلبه، الشباب دول موظفين، وقالوا لهم انه في التجربه دي احنا محتاجين اننا نكون بنمنع عنكم الاي اي، مش التكنولوجيا، مش هنمنع عنكم التكنولوجيا، مش هنحرمكم من التكنولوجيا، التكنولوجيا موجوده، بس قالوا لهم ان احنا هنمنع عنكم اي وسائل اي اي او اي وسائل مساعد ذكي بمختلف الابلكيشنز والمنصات. والكلام ده محدد يعني مش للابد، انتم ممنوعين من استخدام الاي اي او اي مساعد ذكي لمده اسبوع، هتشتغلوا وتعيشوا من غيره. تمام. اللي حصل انه الشباب دي حسوا انه حياتهم وقفت، مش عارفين يتعاملوا، مش عارفين يشتغلوا. واحد منهم قال ان انا روحت الصبح الشغل، فتحت اللابتوب بتاعي وقاعد مستني، مش عارف اكتب ايه، مش عارف اشتغل ازاي، مش عارف اعمل ايه. حد تاني بيقول انا جبت ورقة وقعدت اشخبط عليها وكتبت عليها محتاج AI يجي ساعدني نفكر، انا مش عارف افكر لوحدي. اللي هو ينهر الوان مش عارف افكر لوحدي، احنا حالتنا بقت صعبة او البشرية بتزعل يا جماعة. المهم انه كتير من الشباب دولت قالوا لك احنا مش عارفين نكمل، احنا محتاجين روبوت يجي يتعايش كده ويشتغل معانا. فعلى قد ما الموضوع يبان مضحك، على قد ما الموضوع بيكشف حاجة مرعبة، انه قد ايه احنا سلمنا مفاتيح عقولنا للاي اي هو يفكر مكاننا. بس خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة. احنا النهاردة ما بنقولش الاي اي مرعب، ما بنقولش الاي اي شرير، ما بنقولش ان الاي اي حاجة هنبعد عنها، لا احنا ما زلنا هنستخدمه، هنعتمد عليه في بعض الحاجات، لكن النهاردة جايين نحكي عن التخوفات اللي من الاي اي. بمناسبة التخوفات، عايزة احكي لكم قصة ظريفة جدا عن شخصية، اول ما اقول لكم اسمها هتحسوا ان هي ابعد ما يكون عن مش الاي اي، هي ابعد ما يكون عن التكنولوجيا، ابعد ما يكون عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاجهزة والحضارة والحياة بالمفهوم اللي احنا عايشينه النهاردة. مين الشخصية دي؟ سقراط. ايه علاقة سقراط بموضوع حلقتنا النهاردة؟ هقول لك دلوقتي ايه علاقة سقراط بموضوع حلقتنا النهاردة. سقراط من الاف السنين، اعتقد في القرن الخامس قبل الميلاد، مش متأكدة من التاريخ يعني، بس تقريبا سقراط ناس من الناس القديمة قوي. سقراط كان عنده تخوف لذيذ قوي. سقراط كان خايف من الكتابة. كتابة اللي هو اي حد عايز يفكر، اي حد عايز يسجل حاجة، اي حد عايز يعمل اي حاجة مفيدة وعايزها تدون ما تتنسيش، هكتبها. لكن من المواقف الطريفة اللي بتتحكي عن سقراط، ان سقراط كان معروف عنه خوفه ورفضه الشديد لاختراع الكتابة. فيلسوف يوناني كبير عظيم مفكر، ليه تلاميذ، لكن تحس كده ان هو رفض الكتابة، ده ايه الجهل ده. الحقيقة ان سقراط لما رفض فكرة او اختراع الكتابة، ما كانش بالنسبة له نوع من انواع الجهل او رفض التقدم والحداثة والحياة الحديثة، والحقيقة ان هو كان رفض قاطع، لدرجة ان هو مفيش نص مكتوب يقال ان سقراط هو اللي كتب النص دوت، كل افكاره كل تعاليمه اتنقلت لينا النهاردة، لا اتنقلت عن طريق كتابة بالمناسبة يعني، ما اتنقلتش شفاهية كده يعني، لكن اتنقلت لينا عن طريق افلاطون تلميذه. سقراط كان عنده مخاوف شديدة جدا من الكتابة، نفس المخاوف النهاردة اللي عندنا تجاه الاي اي. اللي هو احنا النهاردة جايين نحكي عن المخاوف، مش جايين نهاجم الاي اي، النهاردة جايين نحكي عن المخاوف. نفس المخاوف اللي عندنا النهارده تجاه الاي اي كانت هي موجوده امبارح، مش امبارح قوي يعني، بس امبارح كده عند سقراط تجاه الكتابه. وساعتها قال، او دفاعه او ادعاءه في هجومه على الكتابه، قال ان ساعتها انه الناس هتبتدي تعتمد على الكتابه في حياتها بدل التفكير والحفظ والشفهيه، ان انا اكون بفكر وبحفظ وبتكلم، وقالت إنه قدرتها على التذكر الحقيقي هتقل لو اعتمدنا على إنه كل حاجة مكتوبة، لو اعتمدنا على إنه كل حاجة مسجلة، فإحنا قدراتنا مهاراتنا العقلية هتقل، هتضمحل، مش هنبقى مخينا كده بقى. هو زي بالظبط كده النهاردة ما اجي أقولك مليني رقم تليفون طوارئ بتاعك لما تحصل لك أي حاجة لا قدر الله تقولي مش فاكر مسجله على الموبايل. وقال إن هيبقى في حاجة اسمها المعرفة الظاهرية، إن الناس ظاهريا هيبقى عندهم معرفة، رايح بالكتاب جاي بالكتاب، رايح بالكتاب جاي بالكتاب، معاه كتب، معاه معرفة، معاه معلومات، لكن هو عارف حاجة. قالك الناس هيبقى عندها حاجة اسمها المعرفة الظاهرية، لكن في المضمون هو ممكن يكون ما يعرفش أي حاجة عن مضمون الكتب اللي ما بين إيده. والكوميدي في الموضوع إن هو كتاباته وأراءه اتحفظت على مدار السنين عن طريق الكتابة اللي هو كان بيهاجمها. معنى كده ايه؟ معنى كده انه الخطر ما كانش في الكتابة او اختراع الكتابة، اللي هو يساوي معنى كده ان الخطر مش في الاي اي بحد ذاته، او مش في التكنولوجيا بحد ذاتها، او مش في الاجهزة بحد ذاتها. معنى كده انه كل آلة او اداة او وسيلة مساعدة جديدة من اول الكتابة اللي شوية شوية بقت الطباعة، ده احنا مش هنكتب بقى، لا ده احنا هننسخ على طول، هنطبع على طول، يعني انت حتى كمان مش هتكتب بإيدك، الطباعة شوية شوية بقت آلة حاسبة، يعني انت مش هتجمع وتطرح. احنا واحنا صغيرين كان جزء من المنهج حفظ جدول الضرب، لو مش حافظ جدول الضرب دي مشكلة، دي أزمة، يعني اي نعم احنا مش حافظينه دلوقتي خلاص اتنسى، بس يعني جزء من دراستك ان انت تحفظ جدول الضرب. تعالى النهاردة اسأل اي تلميذ في اي مرحلة يقولك هحفظه ليه، ما انا معايا الكالكليتر، انا معايا الاله الحاسبه، ما انا معايا الموبايل هطلع الموبايل، معيش الاله الحاسبه، يا الاله الحاسبه دي دقه قديمه، معايا الموبايل هطلع الموبايل احسبها على الاله الحاسبه على طول. فالمشكله ما هياش في الكتابه، ما هياش في الطباعه، ما هياش في الاله الحاسبه، ما هياش في الاي اي، لانه كل تطور كان فيه مخاوف بتقابله، المخاوف من ضمور العقل البشري، وده مش خوف هلامي او مش ملموس، ده خوف بيقابله كل جيل بيطلع معاه اختراع جديد او ذكاء جديد. فكروا كده وقولوا لي ايه رايكم في الفكره ديت، وخلونا نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، فما تروحوش في اي حته.

في يوم من الأيام كان المسيح ماشي وسط زحمة كتير من الناس بيعلمهم وبيصنع وسطيهم عجايب ومعجزات. وكان في واحدة غلبانة عندها نزيف دم من 12 سنة جت من وراه ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت جواها كفاية عليا أني ألمس بس طرف ثوبه وهخف من مرضي. فالتفت ليها المسيح وقال لها خليكي واثقة ومصدقة، إيمانك شفاكي. لو مرضك أو مشكلتك بقالهم سنين والوضع ميؤوس منه، صدق إن الله يقدر يتدخل مهما طالت السنين، بس خلي عندك إيمان. تقدر تقرأ القصة دي من الكتاب المقدس في إنجيل متى إصحاح 9 من الآيات 20 ل 22.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: كم حد فينا النهاردة لما بيجي يبدأ أي حاجة هيعملها، أي شغل، أي واجب، أي حتى لو عايز أقف أعمل طبخة في المطبخ، أول حاجة بعملها بفتح الموبايل أو اللابتوب أو أي كان الحاجة، الجهاز اللي أنا بستخدمه، وأسأل جوجل، أسأل النهاردة أسأل شات جي بي تي، جيميناي، كلود، ديب سيك، أي أبليكيشن ذكاء اصطناعي، أي وسيلة بحث، اديني أفكار، اكتب لي، رتب لي، فكر لي، اديني خطوات. ما بفكرش انا اعمل ده لوحدي، فاللي هو يعني يا صباح الخير على عقلنا اللي لسه مصحيش، احنا صحينا وهو لسه مصحيش، فمستني الجهاز، مستني الآلة يجي كده يدوس لي على الزرار يقول يلا دي التاسكاية بتاعتك، اشتغل يلا انجز. رغم اننا عشنا سنين وسنين من غير الاي اي، من غير الذكاء الاصطناعي، من غير جوجل، من غير التكنولوجيا، من غير الانترنت، كنا بنبدع وبنكتب ونطلع افكار وبنطبخ وبنرسم وبنفنن وبنعمل. حتى النهاردة الحاجات الفنية تلاقيه بيلجأ فيها للاي اي، الحاجات الروحية بيلجأ فيها للاي اي، الحاجات الابداعية بيلجأ فيها للاي اي، من غير ما نحس هو اشتغل واحنا بقينا عطلانين. مش غلطته هو، دي مش غلطة الاي اي، مش غلطة التكنولوجيا، دي غلطتنا احنا. فليه دلوقتي بعد خلينا نقول مجرد كام سنة، يعني اصل الاي اي دوت هو بقاله سنين،

ده، وقد ايه هي موجودة من بدري، وقد ايه احنا بنحتاجها، وقد ايه هي مؤثرة، وقد ايه هي مفيدة، وقد ايه احنا بنستخدمها. وفريق تاني بيتكلم من التأثير السلبي، ان قد ايه بقت مؤثرة علينا بشكل سلبي، قد ايه بوظتنا، قد ايه خلتنا كسولين، قد ايه افقدتنا حاجات كتيرة ومعاني كتيرة في حياتنا. فشاركونا كده انتوا مع انهي جانب، وايه المهارة اللي كانت عندك وحاسس ان هي قلت بسبب الـ AI. هستناكم تشاركونا بارائكم زي ما اتعودنا، سواء بتابعونا من على الويب سايت، من على الابليكيشن، من على الفيسبوك، او لو بتابعونا من على الساتلايت. بنفكركم احنا معاكم على الساتلايت، على النايل سات واليوتل سات. فهنستناكم كده تكونوا بتشاركونا بارائكم، وما تنسوش من 1 لـ50 بنلعب مع بعض في الصندوق. قبل ما نبدا نحكي اكتر في موضوعنا، عايزه كده ارجع للتعليقات علشان نصبح كده على يا سالي. صباح الخير وصباح البركة، مبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة. هستناكي تشاركينا برأيك كده، تقولي لي ايه انطباعك، وايه المهارة اللي حاسة ان هي كانت عندك وقلت بسبب الاعتماد على التكنولوجيا. كمان ماجدة، صباح الخير ليك يا ماجدة، وصباح النشاط معانا من بدري النهاردة. نفس السؤال هستناكي تشاركينا، لكن ماجدة بتشاركنا بتقول الهنا الصالح، نشكرك على هذا الصباح الجديد بمراحم جديدة ومحبة جديدة، فكن معنا جميعا في هذا اليوم، باركنا جميعا، لأنه ليس لنا إله غيرك، إله قديم لنا ملجأ، قدم لنا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت ادخل بيوتنا وقلوبنا يا رب. أمين أمين يا مجدة، وشكرا على الصلاة الجميلة ديت، بحب قوي لما نبدأ كده يومنا بصلاة مع بعض، فشكرا جدا ليكي. كمان بنصبح على سليم، يا سليم يعني عايزة أقولك مرحب بعودتك، يعني مبسوطة جدا أن أنت رجعت تتفاعل معانا. وسليم بيصبح علينا بيقول صباح الخير للصباحات القديمة جدا جدا قبل اختراع جملة صباح الخير. تفتكر كانوا بيصبحوا على بعض ازاي يا سليم؟ صحيح قبل اختراع الكلام، بس الكلام ده برضو يعني بيقول لك ان الناس كانتش بتعرف تتكلم، وروني دي انا ضد الفكره ديت، يعني انا حاسه انه لا، ربنا خلقنا عندنا عقل فبنعرف نتكلم، ده اعتقادي يعني، ما اعرفش لحد فين صح. لكن بيقول صباح الخير عزيزتي الغاليه ليليان، بيقول رايي احنا ما بقيناش بنعطل من غيره عشان بقينا اضعف، احنا بقينا بنعطل عشان هو ريحنا بزياده. برافو عليك يا سليم، هنحكي في الفكرة دي. زي ما حصل معايا بالظبط في حساب لما ضيعت الإيميل بتاعي. زمان كنا حافظين أرقامنا وإيميلاتنا في ورقة أو في دماغنا، دلوقتي بنقول التليفون هيحفظها لحد ما التليفون يضيع ونكتشف إننا مش فاكرين أي حاجة. ليه بقينا كده؟ في 3 حاجات: شال حمل من دماغنا، الـ AI بقى هو الذاكرة الخارجية بتاعتنا، يحفظ أرقام، عناوين، باسوردات، دماغنا اتعودت يرمي عليها، فلما يختفي بنحس اننا فاضيين. 2، سرع كل حاجة فبقينا ما نستحملش البطء. بيقول للأول كنت تقعد ساعة تدور على تصميم، دلوقتي الـ AI يعمله في ثانية، فلما النت يقطع او الحساب يتقفل بتحس ان الدنيا وقفت، مش عشان ما تعرفش تشتغل، عشان اتعودت على السرعة. 3، بقى يكرر بدلنا حتى في الحاجات الصغيرة، يكتب لك رد، يختار لك فلتر، يرشح لك اي شيء تنشر. فعضلت احاول بنفسي ضعفت شوية. الحل مش اننا نبطله، الحل نستخدمه كمساعد مش كبديل، يعني يفضل معاك في ورقة او ملاحظة في تليفونك فيها اهم حاجاتك، عشان لو الاي اي او التطبيق علق انت لسه واقف على رجلك، انت شايف انه فعلا مرتاح مريح، لكنه يبدأ يخلي الواحد ينسى حاجات كان شاطر فيها زمان. الله عليك يا سليم، انت خلصت الحلقة، انا هلم ورقي وامشي خلاص. ويمكن سليم فعلا لخص لنا افكار كتير من ضمن الافكار اللي هنحكي فيها النهاردة، ونقطة نقطة في يوم هنقعد كده نرغي فيها شوية مع بعض. فهستناك تكمل معايا النقاش يا سليم، ما تديهانيش لا كلها مرة واحدة كده وتسيبني وتجري، وهستناك تلعب معايا في الصندوق. كمان بنصبح على صديقنا ماجد ابو رياش، صباح الفل والياسمين يا ماجد. بسرعه كده قولي ايه المهاره اللي حاسس ان هي كنت شاطر فيها، كانت موهبه عندك، بس النهارده بسبب الاي اي حاسس ان هي قلت او ما بقتش. يمكن زي ما سليم كان بيشاركنا، زي ما كنت بقول من شويه، حتى ارقام التليفونات، حتى ارقام الباسورد، الايميلات، الحاجات البيزكس اللي انا محتاج اقف على رجلي بيها. فقولي كده ايه المهارة اللي كانت عندك، وايه النهاردة يعني بسبب الاعتماد على آلة
ما بقتش موجودة. كمان ماجدة بتختار معانا رقم 7 ورقم 8، خليني كده أشوف لك رقم 7 و8.

من الصندوق النهاردة أول رقمين معانا. رقم 7 النهاردة بتقول وتيقن، دي من رمي 4، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. تيقني، صدقي أنه اللي هو وعد بيه وهو أمين جدا في وعوده، وعدنا بسلام، وعدنا بسكينة، وعدنا براحة. ما وعدش أن الحياة هتكون بمبي، لكن وعدنا ان هو معانا على طول الطريق، معانا ان هو الملجأ والمعين. دي رقم 7. كمان رقم 8 بيقول حلو السؤال ده، حلوة اللعبة دي. معاكي المايك يا ماجدة، اعملي مقدمة برنامج تلفزيوني وكأنك مذيعة مشهورة. عارفة كده كتير من المذيعين بيبقى عندهم دباجة كده شبه ثابتة، المقدمة بتاعة البرنامج. فقولي لنا كده لو انت معاكي المايك دلوقتي وهتعملي مقدمة برنامج تلفزيوني، هيكون ايه المقدمة؟ يلا ابهرينا كده، المايك معاكي. لكن خلونا كده ايه، نبتدي ناخد من الافكار كمان الافكار اللي سليم شاركنا بيها، ونبتدي نحكي اكتر كده في موضوعنا، في مشكلة موضوعنا اللي هي مش الـ AI بحد ذاته، لكن طريقة اعتمادنا عليه. من ضمن الحاجات يمكن اللي بتعمل مشكلة، ويمكن زي ما سليم كان بيشاركنا كده، اننا بقينا بنعتمد عليه. فاحنا ببساطة، ودي طبيعة فينا، مخنا كسلان بذكاء، شاطر قوي ان هو يكسل بذكاء. مهما كنت انت في حياتك شخص مجتهد، شخص بيسعى، مش شخص كسلان بطبعه، لكن لو لقى أداة خارجية العادي انها موجودة، الطبيعي اننا بنستخدمها، زي الموبايل، الـ AI، جوجل، حتى الآلات والأجهزة التكنولوجية، ولقى ان الآلة دي تقدر تعمل المهام بتاعته، لقى ان الأداة دي تقدر تعمل التاسكات بتاعته، هيفضل مخي، هيفضل ان هو يكون بيسيب المهمة للآلة او للأداة، على اساس ان هو يوفر وقته ومجهوده لحاجة تانية. قال يعني انا هوفر وقتي لحاجة تانية، مش هروح انام في الاخر، لان كل حاجة الآلة عملتها، كل حاجة الآلة عملتها. ببساطة شديدة جدا، تعالى كده فكر زمان قبل الأجهزة وقبل الآلات، فتلاقي مثلا أكتر مثال أكيد كلنا شفناه، الأمهات في البيوت. زمان كانت الأم الصبح عندها 1 2 3، هتطل، هتعمل كذا، هتروق كذا، هتغسل كذا، هتطبخ كذا، هتفرم كذا، هتطحن كذا، هتنشر كذا. النهاردة كل حاجة بتتعمل بآلة، الأطباق في غسة الأطباق، الغسيل في الغسالة، وهينشف في الغسالة فمش محتاج يتنشر، الأكل في الكوك ميكر، يعني كل حاجة بتتعمل بآلة. فسواء أنت ولد أو بنت، ست أو راجل، فأنت أكيد كنت شايف وأنت صغير شكل ماما في البيت عامل إزاي. مش لعيب في أمهات النهاردة، دي حاجة سهلت عليها النهاردة، أمهات النهاردة بينزل سوق العمل، امبارح ما كانوش بينزلوا، فدي ده مش موضوعنا النهاردة. لكن طبق ده على، او قيس ده على باقي حياتنا، بقينا طالما في آلة، طالما في حاجة هتعمل زي ما سليم كان بيقول كده، هتعمل ده اسرع، هعملها. وده مش شيء عيب، احنا بنعمل كده ومن زمان، من ايام سقراط بقينا بنكتب بدل ما بنحفظ. اللي هو ايه الاختراع في الكتابة؟ هو بالنسبة له كان على كلام سقراط، اختراع الكتابة ده اختراع هيوقعنا، اختراع هيخلينا اكسل، هيخلينا ما نحفظش، هيعمل دمور للعقل البشري. المشكلة اننا بقينا بنعمل تفريغ لمخنا في الموبايل، وزي ما سليم قال كده، انسى الموبايل، وقفت حياتي وانهارت وضعت. فحتى المهام اللي المفروض انها تكون بتقوي عضلة المخ عشان ما تموتش، انا بقيت بسيبها للآلة. يقولك كان زمان واحنا صغيرين يقول لنا احفظ جدول الضرب والجمع والطرح والقسمة، كل دي حاجات تنمي المخ، تحافظ على المخ. انا النهاردة ما مش حافظ جدول الضرب، معرفش اعمل قسمة مطولة في دماغي ليه اعمل، انا مكنتش بعرف اعمل قسمة مطولة على الورقة بصراحة، يعني ليه اعملها في دماغي. في دراسة اتعملت في 2011، من قريب يعني، مش بعيد، مش من قريب قوي برضه، يعني 2011 دي بقى لها حبه. المهمه يعني الدراسه دي كان اسمها تاثير جوجل. لقيت ان الناس النهارده لما بيلاقوا او بيعرفوا ان المعلومه موجوده اونلاين، او ممكن نلاقيها على جوجل، او ممكن، عارفين بالظبط اللي هو ايه، فكره الطالب في محاضره، طالما عارف ان الدكتور هينزل ملخص الماده،
هينزل كلام الكتاب اللي هو بيقوله، هينزل الباوربوينت اللي هو بيشرح منه. فانا خلاص بقى مش لازم احفظ، مش لازم اقعد اكتب وراه بقى، ما توجعش قلبنا يعني، خلص المحاضرة دي انا اما اروح ابقى اقراها. فانا لما عرفت النهارده ان المعلومة اللي انا عايزها هلاقيها على جوجل، هلاقيها على النت، هلاقيها لما اعمل سيرش، ما بقتش محتاج مخي، ما بقاش مخي اوتوماتيك من غير وعي بقى بيكرر المعلومة دي مش محتاجة تتسجل، المعلومة دي مش محتاجة تتحفظ. لكن تعالى كده الدكتور يقول لك انا اللي هقوله في المحاضرة هو اللي هيجي في الامتحان، هتلاقي نفسك قاعد زنهار من اول المحاضرة ورقة وقلم وبتكتب ورا الدكتور من اول ما بيقول صباح الخير. مخنا عايز يديله كده ايه بالتي هي احسن عشان يشتغل، ما ينامش مننا، ما يعطلش. عشان كده السؤال النهاردة، هل في معلومة او مهارة كنت بتعرفها بتحفظها بتهتم تسجلها زمان ودلوقتي انت مش فاكرها، او ما بتهتمش تسجلها لانك عارف انك لما تدور عليها وقت ما احتاجها هلاقيها. انا فاكره زمان واحنا صغيرين كان اللي يحب مننا يحتفظ باي حاجه من الحاجات اللي هي ترانيم، افلام، اغاني، مسلسلات، اي حاجه من الحاجات ديت، الحاجات الميديا ديت. نجيب شرايط، نجيب كاسيت، كان في شرايط الكاسيت زمان لما تطورنا شوية بقى الوكمان، احنا كده جامدين جدا، احنا كده بقينا شباب روش. شوية شوية بقى معايا فلاشة بنقل بيها الحاجة. تعالى النهاردة كده قول لأي حد من الشباب انا معايا فلاشة، انا معايا هارد، انا معايا ايا كان بقى الحاجة الفخيمة اللي تواكب العصر الحالي، مسجل عليها الافلام، مسجل عليها الترانيم، مسجل عليها اغاني، مسجل عليها ايا كان الحاجة اللي انت مسجلها. يقول لك انت مسجلها ليه يعني هو النت اثر معنا في حاجه؟ ما انا هفتح اي منصه من المنصات هلاقي منصات افلام ومنصات اغاني ومنصات مسلسلات ومنصات مزيكا ليه اشغل مساحه عندي ليه؟ فانا ما بقتش بسجل، ما بقتش بحتفظ بالحاجه لان انا عارف ان هي دوست سيرش كده بس وهلاقيها. طيب قبل ما يعني بنخاف اكتر من الموضوع، عايز احكي لكم على دراسة تاني. الدراسة دي اتعملت على السواقين في لندن، والسواقين في لندن من السواقين المشاهير جدا ومعروفين باسم كده The Knowledge. ليه؟ دي دراسة علمية اتعملت على السواقين في لندن، واكتشفت ان السواقين هناك، دي معلومة دي مش اكتشاف، السواقين هناك عشان السواق ياخد الرخصة بتاعته لازم يحفظ 25,000 شارع عن ظهر قلب، من غير GPS، من غير جوجل، من غير خريطة، من غير اي حاجة، لازم يكون عارف الشوارع دي 25,000 شارع حافظهم عن ظهر قلب. فالدراسة دي لما جت اتعملت على السواقين دولت، عملوا لهم فحص كده بالرنين المغناطيسي، لقوا ان منطقة الهيبك كومبوس او اللي هي اسمها منطقة الحصين في المخ المسؤولة عن الذاكرة المكانية حجمها متضاعف او حجمها اكبر عن الشخص العادي. وكل ما كان السائق ده خبرة اكتر في الشغلانة دي او سائق بقاله فترة اطول، كل ما كانت المنطقة دي اكبر أوسع. معنى كده إيه؟ معنى كده إن التمارين بيقولك دي التمارين ذهنية أو تمارين المخ، مش مجرد كلام، ما أنا مش شايف مخي، أنا محدش هيركز معاي، لا ده كلام فعلي، ده بيثبتوه علميا. وده على عكس مثال تاني حقيقي جدا وخطير جدا جدا جدا بيعمل العكس تماما، حاجة اسمها غرور الإماتة، لا مش الإماتة، غرور الأتمتة، مش عارفه انطقها صح ولا لا، بس هي بالانجلش اسمها اوتوميتيشن كومبلنسي، فهي بالعربي يعني او التعريب بتاعها غرور الاتمته، يعني ان شاء الله تكون بتتنطق صح. يعني المهم انه الاوتوميتيشن كومبلنسي ديت قانون او اكتشاف اتعمل بعد ما في جهات طيران عالميه اكتشفت انه كتير من الطيارين اللي عندها مهارتهم اليدويه في الطيران، ويمسك كده دركسيون الطيارة ويلا هنطلع، مهارتهم في الطيران ابتدت ان هي تكون بتضعف. بتضعف ليه؟ بسبب ان النهاردة طبعا الطيارات كلها النهاردة الاوتوبايلوت اللاين اور، يعني احسن من اجدعها طيار. فالنهاردة الطيارين بقوا بيعتمدوا على
الأوتوبايلوت أو الطيار الآلي اعتماد كبير جدا لمعظم عدد ساعات الرحلة، بدل ما يكون هو مسؤول عن القيادة، معظم عدد ساعات الرحلة معتمد على الأوتوبايلوت. ولو حصل أي مشكلة مفاجئة، أي عطل مفاجئ، أي حاجة خلت الأوتوبايلوت دوت عطل، أي حاجة خلت الأوتوبايلوت ده وقف، هنتخض، هنترقع كده، يقولك خدت لحظة كده وفي وانت في السماء ما بين السماء والأرض كده ما بين إيدين ربنا، اللحظة بتفرق يعني. فقالك إنه المشكلة دي حصلت لأنه كتير من الطيارين بيقضوا عدد ساعات طويلة، هو مش بيمارس القيادة، هو بيراقب القيادة. فلما بيحصل العطل المفاجئ، لو حصل العطل المفاجئ في اللحظة دي، بيحصل الخطر الحقيقي أو بيظهر الخطر الحقيقي، لأن المهارة الإنسانية اللي بالعقل المفروض إن هي تكون بتنقذ الموقف، هيبقى لها فترة نايمة، هيبقى لها فترة معتمدة على الأوتوبايلوت، مش شغالة. والحقيقة يعني ده نفس اللي بيحصل لنا أحيانا، مش بس الطيارين يعني. الكتابة أو حل المشاكل أو أي حاجة محتاجة مهارة ذهنية، إحنا سلمناها للآلة، حللي دي، صلح لي دي، اعمل لي ده، رتب لي ده. معنى كده ان المهارة ما بتختفيش فجأة، يعني انا مش هقوم الصبح انا سجلت الارقام على الموبايل فانا هقوم الصبح انا ناسي الارقام. الموضوع بيجي بالتدريج، الضمور او الاضمحلال ايا كان بيحصل بالتدريج، مش مرة واحدة، بيحصل بالتدريج على مدى المدة اللي انا مسلم فيها المهمة دي للآلة. وصراحة يعني في موقف كلنا بنعمله، انه عايز زي ما سليم كان بيقول، عايز اكتب رسالة، عايز ابعت حاجة، عايز احل مسألة بسيطة، حتى نلاقي ايدينا بسرعة بتجري على الابليكيشنز، على جوجل، على الاي اي، من غير ما اجرب افكر ثانيتين على بعض، اعمل لي الحاجة دي، اكتب لي، عايز ابعت رسالة، عايز ابعت رسالة اعتذار لحد، طب ما تعتذر، ما انا مش عارف اقول ايه، فشات جي بي تي حبيبي ما تقولي كده ابعت ايه، عايز ابعت استقالتي بس مش عارفه اكتبها ازاي، كلود بابا ممكن تكتب لي كده رساله استقاله منسقه، عايز اكتب اي حاجه، ما بفكرش ثانيتين على بعض، افكر ليه، ما هو هيعملها لي كده في ثانيه. فحتى المهارات الذهنيه البسيطه ضعفت بسبب اننا بقينا بنعتمد على الآلة. والمشكلة ان بقى عندنا ثقة زيادة في النتائج بتاعة الآلة، احنا بقى عندنا ثقة زيادة في الآلة هتطلع لي ايه، او الآلة هتقول لي ايه، او الآلة هتفيدني بايه. فالمشكلة مش بس ان احنا بنفقد مهارة التفكير، ده احنا كمان بقينا بنصدق ايا كانت الاجابة اللي الآلة هتطلعها لنا، بقينا بنثق فيها زيادة عن اللزوم. ودي ظاهرة تانية اسمها automation pass، خلاص الاوتوميتيشن معاه تصريح ان هو انت تمام، انت صح، انت هتعدي، انت مفيش حد هيراجع وراك، ما تراجع وراه، مش ربنا ادالك عقل، ما تراجع وراه المعلومة. والمفاجأة انه كتير من المعلومات اللي الاي اي بيطلعها غلط، محتاج تراجع وراه. ليه؟ لان هو مخزون المعلومات اللي عنده من المعلومات اللي بياخدها مني ومنك ومنك ومنك ومنك، فوارد ان حد فينا اداله معلومة غلط فهي تسجلت عنده، فانا لما اجي اساله هيطلع لي المعلومة الغلط، فراجع المعلومة. لكن الميل البشري النهاردة ان انا مش هثق في عقلي، مش هثق في المعلومة اللي عندي، انا هثق في النتيجة اللي الآلة طلعتها لي اكتر ما هثق في مخي وفي قراراتي وفي حكمي، حتى لو انا عندي المعلومة، حتى لو انا شاطر فيها، حتى لو انا عارفها، بس اصل انا عملت سيرش لقيت النتيجة مختلفة، اصل انا عملت سيرش لقيت ان هو بيقول لي رأي مختلف. عارفين شفت قبل كده حد بيعمل حاجة من الحاجات اللي بتعمل بالإيد، مهارات يدوية، وفي خطوات معينة وعايز يتأكد من ترتيب الخطوات، هو عارفها بس عايز يتأكد، فلقى ان الآلة طلعت له او الـ AI طلع له ترتيب مختلف للخطوات، فلقى يبقى اكيد هو اللي صح. طب ما تفكر تاني، ما يمكن انت الترتيب اللي انت عارفه ده هو اللي صح، مثلا هو انا عملت سيرش اهي النتيجة طلعت 1 3 4 2،
بس انت حافظها 1 2 3 4 يعني انا هعرف اكتر من جوجل. يعني المفاجأة بقى ان انت طلعت تعرف اكتر من جوجل وده مختلف عن اوتوميتيشن كومبلينسي اللي كنا لسه بنحكي عنها بتاعه الطيارين ان او غرور الاتمته. مش عارفه ايه اتمته دي، مش عارفه احنا ليه بنعرب الكلام يعني، بس ما علينا. المهم يعني المهم انه ان هنا انا مش المهاره بتضمحل، هنا المهاره ممكن تكون موجوده بس انا مش واثق فيها، انا مش واثق ان انا معلوماتي اكتر من معلومات الاله. فاللي هو يا نهار ابيض، يعني احنا مش بس اننا مش بنمارس التفكير، لا ده احنا ممكن نكون بنمارسه، لكن احنا بنسلم ثقتنا بالكامل للنتيجه اللي الاله هتطلعها حتى من غير ما عقلي يراجعها. فهل حد فينا وقع في الفخ ده قبل كده ان هو صدق النتيجه اللي الاله طلعتها وما صدقش قراره هو او وعيه هو او نتيجته هو؟ فكروا معايا كده لحد ما ارجع لماجدة. ماجدة كانت بتقول اعزائي المشاهدين صباح دي مقدمه البرنامج. ماجدة طلع لها سؤال من الصندوق تكتب لنا كده مقدمه برنامج لو هي المذيعه. فبتقول اعزائي المشاهدين صباح الخير، هنتكلم النهارده عن الذكاء الصناعي اللي دخل حياتنا بقوه، ومعانا الدكتور فلان هيقول لنا ايه هو افضل، الافضل استعين بعقلي ام نستعين بالذكاء الصناعي، ودي عقلي اجازه. واحنا ادينا علينا اجازه الحقيقه يا ماجده، يعني فانا الخبير اللي انا جاي اقول لك النهارده احنا ادينا علينا اجازه. شكرا يا ماجده، وهستناكي تكملي لعبه معانا كمان. مش عارفه هو النهارده الاسم صح ولا لا، جيسيوس الاسم حلو قوي بس يا رب اكون منطقه صح. جيسيوس، انا مش عارفه جيسيوس اسم ولد ولا بنت، بس في جميع الاحوال صباح الخير عليك او صباح الخير عليكي. بيقول سلام المسيح على الجميل الجميع، صباح الخير وصباح البركه. هستناك تشاركنا اكتر عشان اعرف ولد ولا بنت. وبفكركم معانا من الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، وما تاخدوش موقف من الاي اي يا جماعة. عايزين نقف كده ايه وقفة توازن حقانية بعد الفاصل، ان الاي اي الاداة التكنولوجيا الالة مش هي العدو، العدو هو العبودية اللي احنا بنستعبدها لنفسنا تحت الآلة دي. هنحكي اكتر في الفكرة دي بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: كنت وبقيت. أنا كنت بتكسف وبخاف أتكلم قدام الناس وما كنتش بعرف أتعرف على الناس بسهولة. لما كنت بقعد في وسط مجموعة بيتكلموا في موضوع معين واجي أقول رأيي كنت بخاف أقوله لحسن الناس تنتقدني وتتريق عليا. بقيت دلوقتي أحب أتعرف على ناس جديدة وبقى عندي ثقة أكتر في نفسي، لأني بقيت عارفة مرة رأيي يطلع صح ومرة رأيي يطلع غلط، لأن ده الطبيعي بتاع أي حد، وتعلمت أني أشارك برأيي.
1: راديو سما معاك طول السنة.
2: لسه مستنيينكم كده تشاركونا في موضوعنا، ومن اي مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتتابعونا من على الابلكيشن، من على الويب سايت، من على الفيسبوك بتشوفونا صوت وصوره، او لو بتتابعونا من على الساتلايت هنستناكم تشاركونا كده برايكم. المشكله فين؟ المشكله في الاي اي، في الذكاء الاصطناعي، ولا في اننا استبدلنا عقلنا بي؟ يمكن زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، المشكلة مش في استخدام الـ AI، مش في الاعتماد على التكنولوجيا، لأن الذكاء ده انقاذ. الذكاء فعلا أنا أكون بنقذ وقتي وبنقذ طاقتي بأن أنا أكون بستخدم الـ AI، بس المشكلة هي أن الآلة أو أن الأداة أو الوسيلة تتحول من مساعد لبديل، أنها تشيلني وتتحط هي، لدرجة ان انا ما اقدرش ابدأ اي مهمة، ما اقدرش انفذ التسكاية من غير ما الجأ لها هي الاول ترتب لي افكاري وما اعرفش افكر لوحدي. الفرق بين الاثنين، هل انا بستخدم الالة ولا الالة هي اللي بقت بتستخدمني؟ هي بتفكر وانا بنفذ. مين بيفكر ومين بينفذ؟ مين اللي بيتحكم في قدراتي؟ مين اللي بيقرر، انا ولا الالة؟ يمكن هي دي المشكلة اللي عايزين نحلها مع بعض النهاردة. خلوني كده ارجع للتعليقات، ووصلنا لحد مجدة اللي كانت بتختار من الصندوق 40 و50. طيب خلينا نكمل لعبة مع بعض كده يا مجدة. ورقم 40 النهاردة سؤال بيقول: ايه الموسيقى اللي لما بتسمعيها بتبتسمي فورا؟ ايه الموسيقى اللي لما بتسمعيها بتبتسمي فورا؟ عارفة كده في حاجات كده بتبقى مرتبطة بذكرى معينة، بمكان معين، حاجة كده واقعة معينة. فكري معايا كده. يعني أنا شخصيا الموسيقى اللي لو سمعتها بتسم أوتوماتيك مبدئيا أي حاجة ريليتد للكريسماس، أي حاجة بقى من الموسيقى بتاعة الكريسماس. وبحب جدا كمان مقطوعات معينة من معزوفات الرحبانية، بالنسبة لي مرتبطة بذكريات حلوة قوي، فأنا لما بسمع المقطوعات دي من الرحبانية أو ما بسمع أي حاجة من الكريسماس تلاقيني انشكحت كده وانبسط. فقولي لي كده إيه انتي كمان، إيه هي الموسيقى اللي لما بتسمعيها بتنبسطي أو بتحسي كده بأنه ها أنا مبسوطة؟ شاركينا كده. كمان رقم 50 بتقول: حاور من يحترمك وشاور من يحبك وجاور من يشبهك. يعني ايه؟ يعني تناقش مع الشخص اللي هيقدم لك احترام حتى لو مختلف معاك في الرأي، لكن هيسمعك باحترام ويناقشك باحترام. وتشاور مع او شاور مع من يحبك، او تشاور معاه، او خد رأي الشخص اللي بيحبك. مش للاخر، لان احيانا اللي بيحبوني بيبقوا خايفين عليا فيمنعوني من حاجات ممكن تكون في مصلحتي، لكن هنتشاور. فشاور من يحبك وجاور من يشبهك. خليكي قريبه كده من الناس اللي شبهك، اللي هتكوني مرتاحه معاهم. مش معنى كده ان كل علاقاتنا هتبقى شبهنا، لان التنوع في العلاقات حلو، يمكن زي ما كنا بنحكي من فتره، لكن دي رسالتك النهارده: حاور من يحترمك، شاور من يحبك، جاور من يشبهك. ودي كانت رقم 50. هستناك تلعبي معايا مره كمان وتجاوبي على رقم 40 يا مجدة. كمان سليم بيقول: الإنسان يتعلم من المحاولة. عندما نحاول كتابة فكرة ولا نجد الكلمات المناسبة، فنحن لا نبحث عن الكلمات فقط، نحن نرتب أفكارنا أيضا. وعندما نحاول حل مشكلة، فإننا لا نبحث عن الحل فقط، بل نتعلم كيف نفكر في المشكلة. عملية تبادلية. أما عندما نحصل على الإجابة مباشرة، فنحن نوفر وقت وجهد، وهذا جيد أحيانا، لكننا قد نفقد جزءا من الطريق الذي كان سيعلمنا شيئا جديدا. احنا مش قد نفقد، احنا بالتأكيد هنفقد. احنا عارف كده اللي هو ايه، زي ما انا فاكرة زمان كده واحنا صغيرين في المدرسة، في امتحانات الرياضة تحديدا في الجبر، امتحان الجبر، معرفش الجبر ده بيتقال عليه ايه في الثقافات المختلفة يعني، لكن كان الرياضة مقسومة جبر وهندسة، فكان في حاجات كده تخلي بالكالكليتر تطلع لك النهاية في الاخر، يعني ان اخر الجواب النهائي، في حين ان المدرس بيعلمك او الغرض من الدرس ان انت تتعلم الخطوات. فهيقول لك انا ما يفرقش معايا ان انت تطلع نتيجه صح، كان بيقول لي انا ما يفرقش معايا ان انت تطلع لي النتيجه صح لو الخطوات في النص غلط، وما يهمنيش ان انا لما اسالك السؤال تحط لي الاجابه الصحيحه في الاخر، انا مش عايز الاجابه الصحيحه، انا عايز الخطوات. فانا محتاج للخطوات، انا محتاج اعرف الخطوات، انا محتاج ادرس الخطوات دي. شكرا يا سليم. طيب كمان ماجده بتقول احلى جزء في الترنيمه الفصل اللي كان شغال دلوقتي، فبتقول انا صغيرك طفلك وابنك المدلل، يشعرنا بالاب السماوي الذي نحتمي به ونتكل عليه ونستند عليه اكتر، لانه ابي ولن يتركني في منتصف الطريق. من الترانيم اللذيذه، ومبسوطه ان هي عجبتك يا ماجده. كمان بتقول الحقيقه ان الذكاء الاصطناعي سهل علينا حاجات كتيرة ورتب أفكاري، وببقى واثقة إنه صح. ما هي دي المشكلة يا مجدة، إننا بقينا بنلغي ثقتنا في نفسنا وثقتنا في المعلومة، واعتمد بالكامل على إن المعلومة للاي اي هيدهاني. خليني أقولك معلومة بقى يا مجدة، إنه فعلا مش كل المعلومات اللي الاي اي بيطلعها صح، والكلام ده مش كلامي، الكلام دوت سمعناه من متخصصين كتير في تدريبات كتيرة، في دراسات كتيرة، في متخصصين في الاي اي دايما يقولوا لنا كده. انا فاكرة التشبيه دوت اول مرة اخدت كورس ليه علاقة بالاي اي، كان الشخص اللي بيدي الكورس ده يقول لنا اتعامل مع الاي اي ده على انه اخوك الكبير اللي عنده كل المعلومات بس مش مركز، دماغه تايهة منه، فانت دايما محتاج تراجع وراء المعلومة، هل المعلومة دي هي صح بس هي بتاعت السؤال اللي انا بسأله، ولا هي معلومة صح لسؤال تاني، هي معلومة صح المفهوم تاني. فدايما راجع وراء، دايما راجعي وراء، ما تعتمديش عليه اعتماد. المشكلة يمكن من فترة كنا بنحكي في الفكرة ديت، ان كتير بقوا بيعتمدوا على الاي اي في متابعة الحالات الصحية والادوية اللي ياخدها ونسب الادوية اللي ياخدها، ينهار ابيض. طب الدكاترة بيعملوا ايه؟ انت لحد فين مصدق وواثق ان الاي اي بيديك المعلومات الصح؟ يمكن من فترة انا فاكرة اول السنة يمكن حكينا عن شخص توفى بسبب انه اخد نظام حمية غذائي بادوية معينة، الاي اي هو اللي عملها له. ما ينفعش، الاي اي مش مصدر، مش مرجع، الاي اي وسيلة مساعدة، ما هيش مرجع، ما هيش مصدر ثقة. النهاردة للأسف كتير من الناس بيعتمدوا عليه، كتير من الطلبة بيعتمدوا عليه، حياتهم بقت قائمة عليه، عشان كده النهاردة بقوا بيعملوا الحاجات اللي تكشف الواجب ده، البحث ده، التقرير ده معمول بالاي اي ولا لا. عارف اخلق المشكلة وباع لهم حل، عارفين النظرية دي في المبيعات، اخلق مشكلة وباع لهم حل. احنا ما كانش عندنا مشكلة، ما كناش محتاجين برامج كشف للاي اي، بس خليني اعتمد على الاي اي عشان بقى عندي مشكلة عشان تعمل لي برامج كشف على الاي اي. فاحنا محتاجين نراجع، ما تعتمديش عليه اعتماد كلي. ويمكن ده اللي خلينا كده نحكي في الفكره ديت قبل ما نكمل باقي التعليقات. فكره يمكن كتابيه هتحس كده انه كتابيه يعني حاجه قديمه، ايه علاقتها بالتكنولوجيا؟ لكن الله والكتاب المقدس ما سابش حاجه ما بتكلمش فيها، فهي بتلخص الفكره دي بدقه مذهله، رغم انها اتكتبت قبل الاف السنين من الاي اي والتكنولوجيا. في سفر الجامعة الكتاب بيقول الكلمات ديت: الله صنع الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. يعني إيه؟ الله صنع الإنسان مستقيما، لحد هنا كلام جميل جدا، كلام عظيم جدا. أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. طب يعني ايه الاختراعات حاجة وحشة؟ الآية دي في جامعة 7 اعتقد. الآية دي ما هيش ضد الاختراعات، عشان محدش يقول ايه ده كتاب بيقول لي ان الاختراع وحش، الله كان خلقني مستقيم والاختراعات دي اكنها حاجة وحشة يعني، لا اطلاقا. الآية دي ما هيش ضد التقدم، ما هيش ضد الاختراعات، مش ضد ان يكون في اجهزة وان آلة وتكنولوجيا، لكنها بتلفت نظرنا لنقطة مهمة جدا جدا جدا. ايه هي النقطة؟ النقطة انه ربنا من الاصل خلقنا كاملين، خلقنا بعقول قادرة وكافية ومستقيمة انها تعرف تنجح وتمشي وتوصل في حياتها. لكن الانسان دايما بيدور على الحتة اللي تريحه اكتر، واللي متخيل ان هي لما تريحه اكتر هو كده يبقى مبسوط، هو يبقى مرتاح، لحد ما احيانا الحاجة الزيادة ديت للأسف هي بعدتنا عن الأمانة اللي الله وهبها لنا من الأول، اللي هي العقل، اللي هو عقلي اللي هو الدهوني كامل ومستقيم وواعي من الأول. يعني باختصار الاختراعات والتقدم والذكاء الاصطناعي كلهم حلوين، بس لما الاختراع أو لما الآلة دي تبقى بتمحي هويتي، بتمحي عقلي وتخليني أطفي وعي وبقى معرفش أعيش من غيرها، تبقى هنا دي المشكلة. يبقى احنا احيانا اللي بيخرجنا من بركة الاتكال على النفس والعقل لدائرة العبودية هو ان انا عايز كل حاجة تتعمل بسرعة، فانا بقيت مستعبد للآلة، بقيت مستعبد مبقاش عندنا يمكن صبر وطول بالي، يمكن زي ما كان سليم بيقول من شوية، بقيت مستعجل، اتعودت على السرعة، فانا عايز كل حاجة تتعمل بسرعة، فانا مبقاش عندي رفاهية اني استنى وافكر واشوف الحاجة دي مناسبة ولا مش مناسبة. انا دخلت دايرة عبودية السرعة، انا عايز بضغطة زرار الحاجة تتعمل. فالسؤال هنا، ايه الآلة او ايه الاختراع اللي استخدمته كتير لدرجة ان هو بقى بيتحكم فيك بدل ما بيخدمك، بقى هو المسؤول او بقى هو سيد الموقف، انت مش هتعرف تعمل الحاجة دي من غيري، لان انا بديك احساس كده ان انت بتنقذ وقت، بديك احساس كده ان انت بتوفر طاقة، فبقيت معتمد عليه. هل في عندك آلة او جهاز او اختراع بقيت معتمد عليه بالشكل دوت، بدل ما يكون مفروض هو بيفيدك هو بقى بيلغيك؟ خليني ارجع كده اكمل التعليقات قبل ما نكمل كلامنا. و ماجدة بتقول حاجات كتيرة بحبها لاني ده السؤال بتاعها اللي هو الموسيقى اللي لما بتسمعيها بتبتسمي، بتقول حاجات كتير بحبها لاني بحب الموسيقى جدا وبحب كل الترانيم ومنها علمني انتظرك. علمني انتظرك يا رب، الترانيم القديمة شوية بس حلوة قوي. كمان بتقول لا طبعا مش ممكن اعتمد عليه ابدا، انا بس اللي هعمل اللي يناسبني. ايوة كنت بقولها من شوية، ما ينفعش اعتمد عليه اعتماد كامل او اثق في معلوماته ثقة عمياء، انا لازم باستمرار اكون براجع وراه. بالظبط كده، اخوك الكبير اللي عنده كل المعلومات بس دماغه رايحة، دايما راجع وراه. دايما الغرض من موضوعنا النهاردة، من الغرض من حلقتنا النهاردة، اننا نتمسك بان عقلنا ما يضمرش، يفضل كده واعي ويفضل صاحي. والله امين جدا وبيكافئ المحافظة على الامانة ديت، مع عقلي ده امان، امانة. فاكرين في قصة دانيال، برضو علاقة دانيال بالتكنولوجيا والذكاء والاي اي، خليكم معايا، خدوني على قد عقلي. دانيال واصحابه زمان لما اتاخدوا ايام السبي، اعتقد كان السبي البابلي، كانوا في السبي دوت بيختاروا كده صفوة الصفوة زي ما بنقولوا، ينقوا احسن شباب، اذكاهم، افضلهم، وياخدوهم عشان يعلموهم ويدربوهم ويبقوا من رجال الدولة الجديدة ديت. فدانيال واصحابه اتاخدوا في السبي وتعرض عليهم زي كل اللي اتاخدوا في السبي كل الرفاهيات وقطايب الملك زي ما بنقول، من اكل والشرب، الملبس، لراحة، بحيث ان هما بعد كام سنة لما يجوا يتعرضوا على الملك يكونوا كده ايه، فتية، لائقين، اذكياء، حكماء، اقوياء، يعتمد عليهم. لكن حقيقة ان دانيال واصحابه رفضوا ان هم يكونوا بيعتمدوا على الرفاهيات ديت، رفضوا ان هم يكونوا بياخدوا الحاجة السهلة، الاكل والشرب. الكتاب بيقولوا ما كانواش عايزين يتدنسوا بقطايب الملك، لكن برضو ما كانوا عايزين يحافظوا على نفسهم، ده كان نوع من انواع الحفاظ على النفس، وده كان قرار انضباط مش رفاهية، هي قرار. فعلى مدار السنين دانيال واصحابه التزموا بالتعليم والتدريب، مش بس للجسم لكن كمان للعقل. فما اخدوش الحاجة الجاهزة، ما اخدوش الراحة الجاهزة، ما اخدوش الرفاهية الجاهزة، والله بارك دوت وكافئهم. الكتاب بيقول كده في دانيال، اعتقد دانيال واحد، بيقول ان الله اعطاهم الله معرفة وفطنة في كل كتابة وحكمة، حكمة وفهم في كل حكماء بابل نفسهم اللي وقتها كانوا بيعتمدوا على الرفاهية الجاهزة اللي هي السحر والتنجيم والحاجات دي. دانيال واصحابه كان عندهم معرفة وفهم اكتر من اللي اعتمد على الوسائل دي. فالدرس هنا، الحكمة والذكاء اتوهبوا لدانيال كمكافأة على انضباطه وتدريبه المستمر لعقله والوعيه، مش كبديل جاهز سهل، على مجهود ما أبذلش. فاهمين الفكرة؟ فهل في مجال في حياتك النهاردة أيا كان المجال محتاج انضباط دانيال؟ الانضباط اللي هو لا أنا مش هعتمد على الرفاهية دي، أنا مش عايز الرفاهية ديت، أنا عايز أدرب عقلي، أنا عايز أدرب مهارة إيدي. فهتختار إن أنا أعتمد على دوت مش على الحل السهل. احنا كتير بقى بيلجأ للحل السهل، كتير بقى بيعتمد على الحل السهل. طب قبل ما نكمل مع بعض كده في التعليقات، عايزة ارجع كده نحكي في نقطة مهمة، لان وقتنا الوقت معكم بيطير يا جماعة، الوقت بيجري. فخلونا كده نحكي، طيب انا لو من الناس اللي اتسحلت مع دايرة الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الآلة والتكنولوجيا، اعمل ايه علشان ارجع انشط عقلي؟ لان احنا قلنا انه تنشيط العقل ده فعلا بيكبر عضلات المخ المختلفة، معرفش المصطلح صح ولا لا، لكن بينشط المخ وفعلا بيحافظ عليه، مش مجرد كلام في الهواء. اعمل ايه؟ اول حاجة في قاعدة كده بيقول عليها قاعدة الدقيقتين. قاعدة الدقيقتين، قبل ما تلجأ للآلة، قبل ما تلجأ للاي اي، قبل ما تبتدي كده تلجأ لوسائل مساعدة خارجية تعمل لك التسكاية ديت، فكر دقيقتين. حتى لو ما لقيتش حل، حتى لو ما لقيتش إجابة، حتى لو ما توصلتش للنتيجة، بس التفكير لمدة دقيقتين دوت هيكون نشط على الأقل عضلة المخ، فهتبقى أنت المستفيد. حتى لو رجعت بعد كده أخدت النتيجة أو عملت التسكاية عن طريق الآلة، لكن حاول أنت تدي نفسك فرصة أن أنت تفكر قبل ما تكون بتلجأ لي الآلة. تاني حاجة بيقولك حاول تتخصص ولو على الأقل ساعة أسبوعيا، مش يوميا، أسبوعيا بدون شاشات، ورقة وقلم، سجل، فكر، شغبط ساعة بدون شاشات، اعمل نفس المهام والتسكات المطلوبة منك، بس حاول ساعة في الأسبوع تكون بتعمل دوت من غير ما تكون بتعتمد على الشاشة. تالت حاجة، حاول تستخدم الذكاء الاصطناعي والأجهزة والتكنولوجيا والآلات كمساعد مش كبديل. يعني أنا هبدأ وهي تكمل، مش أروح كده بالورقة فاضية أقول له حط لي الإجابة. فحاول تعتمد عليه كمساعد مش تعتمد عليه كبديل. وافتكر دايما أنه يمكن دي من الحاجات اللي كان نفسي نحكي فيها اكتر مع بعض، لكن محتاجين برضو نعرف ان واحدة من المشاكل اللي الاي اي والتكنولوجيا والاجهزة النهاردة عملتها ان هي افقدتنا متعة الانجاز البطيء، اني اخد وقتي في تحقيق الحاجة او في تنفيذ الحاجة وابقى مستمتع كده وانا بعملها، مستمتع وانا سرقت منا لذة اني اعمل الحاجة على مهلي. عارف كده زي الفنانة اللي بيرسم لوحة، أني ممتع أكتر أرسم اللوحة ولا أطبعها جاهزة؟ سرقت منا متعة الإنجاز، لذة الإنجاز، إحساس الفخر كده إن أنا بعمل الحاجة دي بإيديا مش بضغطة زرار. فقولولي كده بسرعة، إيه يمكن من الثلاث خطوات دولت أنت عايز تعمله دلوقتي، متحمس أن أنت تعمله عشان أرجع أنشط مخي ما يضمحلش خالص، ما يضمرش خالص، بسرعة كده شاركونا. لكن برجع كده للتعليقات، وماجدة بتقول عموما ده يرجع لشخصية كل واحد، في حد رغم كل التسهيلات يحب يتعب في الحاجة، وده بتكون متعة أكبر وبنحس بنجاح أكتر. بالضبط، يمكن ده زي اللي كنت لسه حالا بقوله يا ماجدة، احنا محتاجين نرجع نستمتع بمتعة الحاجة وهي بتتعمل بإيدينا. احنا مش ضد الـ AI، مش ضد الذكاء الاصطناعي، انا واحدة من الناس اللي بتستخدم الـ AI، بحتاجه في حاجات كتيرة جدا، لكن ده مش معناه ان انا الغي تفكيري، الغي دماغي واعتمد عليه. احنا كل ما بنعتمد عليه اكتر كل ما بنلغينا اكتر، وانا مش بلغينا انا بس، انا بلغي الامانة اللي في عقلي وفي مخي اللي الله استأمني عليها. ماجدة بتكمل بتقول يعني اركز الاول في الحل وبعد كده اكمل بروتوش بسيطة. بالظبط، اللي هو اعمل التصميم وبعد كده اقول له لو شايف ان في الوان محتاجه تتعدل، ولو ان الوان دي عنصر كبير، لو شايف ان مثلا محتاجه اغير فونت، محتاج اعمل البحث وادهوله وقول له رتبه لي لو انا مش مرتب حاجه صح، او صحح لي الاخطاء الاملائيه. مش خد اعمل لي البحث، خد اعمل لي الواجب، خد اعمل لي الاكله كده. فاللي هو لا، انا هبدا وزي ما ماجده بتقول كده هسيبه هو يكمل الرتوش البسيطة، كمل الرتوش البسيطة. فخلي بالك لو أول حاجة بتعملها لما بتواجه مشكلة إنك بتلجأ للـ AI، مش بتحاول إن أنت تفكر لوحدك الأول. لو كان عندك مهارة ذهنية كنت شاطر فيها زمان والنهاردة بسبب قلة الممارسة واعتمادك على الآلة هي قلت، لو بتستخدم الآلة كاعتماد مش كمساعد أو كبديل مش كمساعد، خلي بالك أنت كده بقيت بتنشط ان عقلك يضمر، مش عارفه ازاي هنشطها وبيضمر، لكن انت كده خلينا بنساعد، بتساعد ان عقلك ينام، ان مخك ينام. بس برضه ما تزعلش، يعني الاعتراف بالمشكله اول خطوه لحلها زي ما بنقول. عقلنا امانه يا جماعه، عقلنا امانه ربنا اتمنى عليها عشان نفكر ونتامل ونتعب شويه عشان نوصل للمعلومه وعشان نحس بطعم ومتعه الحاجه كده واحنا بنوصل لها. التكنولوجيا والاي اي والذكاء الاصطناعي بمختلف اشكاله ومنصاته والابلكيشنز هو اداه ووسيله عظيمه جدا جدا جدا جدا، والتعامل معاها اكيد هيكون في البدايه فيه تخوفات زي التخوفات اللي واجهت الجنس البشري كله من قبل اختراع الكتابه. كل اكتشاف جديد، كل اختراع جديد دايما بيتقابل بمخاوف، لكن مهمتنا اننا نكون بنحافظ على الامانه اللي اتوهبت لنا من الاصل اللي هي عقلنا. فالنهارده كده لو عندك مهاره بسيطه حاسس ان هي ابتدت تقل بسبب اعتمادك على الاله، لا ارجع نشط المهاره دي تاني وكنسل الآلة في التفصيلة ديت. للأسف احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، وقتنا خلص، هتوحشوني جدا لكن مش هغيب عنكم كتير. يوم الحد اللي جاي، يوم الحد اللي جاي هنتقابل مع بعض في حلقة جديدة كده لحد ما أندرو يرجع. فأشوفكم يوم الحد اللي جاي على خير، هتوحشوني جدا وإلى اللقاء.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. في مرات بتروح شركة تلاقي أجهزة كمبيوتر، في مرات تروح مكان تلاقي فيه بعض المعدات، بعض الآلات في المصانع. الحاجات دي مخصصة للشركة أو مخصصة للمصنع. كمان في بيوتنا في حاجات مخصصة لأغراض معينة، فالتلاجة مخصصة لوضع الطعام. لكن ما ينفعش أبداً أنك تاخد مثلاً تلاجة وتخليها عبارة عن دولاب لحفظ الملابس، استحالة. ليه؟ لأنه التلاجة مخصصة لشيء معين. فكرة التخصيص أنك تروح شركة تلاقي جهاز كمبيوتر مخصص للشركة، مخصص للحسابات، مخصص للجرافيك، مخصص لشيء معين، فكرة أنه حاجة تبقى خاصة بحاجة معينة، دي فكرة مهمة جداً. الفكرة دي كمان موجودة في كلمة ربنا. كلمة الله بتعلمنا انه كل انسان اتولد ولادة جديدة، كل حد اتعرف على يسوع المسيح وقبله مخلص شخصي لحياته. الروح القدس بيعمل عمل الهي عجيب خصصه للمسيح. كل ابن حقيقي وكل بنت حقيقية الروح القدس خصصهم ليسوع، فانت بقيت خاص بيسوع المسيح، بالرب يسوع المسيح. في رسالة بطرس الأولى أصحاح 2 يقول الكتاب هذه الكلمات: بمقتضى علم الله الآب السابق، بس اسمع اللي جاية دي، في تقديس الروح للطاعة. كلمة تقديس الروح للطاعة يعني تخصيص الروح. كلمة تقديس يعني كلمة تخصيص، والكلمة دي بنشوفها كتير في كتاب مقدس. تقديس الروح للطاعة يعني تخصيص، مقدسين في الروح علشان تطيعوا، مخصصين في الروح علشان تطيعوا. الروح القدس خصصني علشان أكون بطيع يسوع. تقولي ليه؟ هو أنا معرفش أطيع يسوع الحقيقة لوحدي؟ لا، الرسول بولس بيقول هذه الكلمات: كل ما أجي أعمل الحسنى أجد الشر حاضر عندي. أنا كإنسان مصمم علشان أعيش للرب، لكني في داخلي إنسان عاصي. الكتاب المقدس يقول عن الإنسان كده: ومن البطن سميت عاصيا. لكن يجي الرب بالروح القدس بعمل إلهي يا أحبائي، يخصصني للمسيح، يخصصني علشان أطيع المسيح، لأني بدون عمل الروح القدس مش قادر أطيع. بولس بيقول: كل ما أجي أعمل الحسنى ألاقي الشر حاضر عندي. كل ما أجي أرضي الرب ألاقي نفسي بعمل حاجات عكس اللي أنا نفسي أعملها. يمكن انت كمان اختبرت كده، يمكن انت كمان جربتي الموضوع ده. لوحدي مش قادر اعمل حاجة، لوحدي بلاقي نفسي بعمل الخطية، لوحدي بلاقي نفسي بعمل الشر، مش عارف اطيع الرب. المسيح قال كده: بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء. بدون عملي، بدون روحي، مش قادرين نطيعك يا رب، مش قادرين نسمع الكلام. طبيعتنا القديمة بتجرجرنا. الإنسان العتيق، وده مصطلح مهم جدا بيقدمه لينا العهد الجديد، الإنسان العتيق أو الطبيعة القديمة بتجبنا الورا، بتشدنا الورا. لكن الحقيقة كتاب مقدس بيقول كده: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أنت أصبحت خليقة جديدة، انت اصبحتي خليقه جديده في المسيح يسوع. اصبحنا خليقه جديده في المسيح يسوع، بقى في امكانيه اني اعيش حياه مختلفه. يمكن النهارده انت حاسس انك بتصارع مع الخطيه، بتصارع في تحدي معين، بتصارع انك تغفر لناس معينين، بتصارع انك تعيش نوعيه حياه مقدسه ومخصصه للرب. حلو قوي، بس انت حاسس انك بتشد في جبل، مش عارف الحقيقة، لانك بتحاول تعملها بمجهودك. لكن الخبر الطيب اللي ربنا بعتهولك النهاردة في تقديس الروح للطاعة: الروح القدس يخصصك، الروح القدس يعينك، الرب يجي بعمل الروح يعينك ويزقك علشان تعيش حياة مرضية، الرب يعينك علشان تعيش حياة تكرم اسم المسيح في بيتك. ربنا جاي يزور بيتك، ربنا جاي يزور حياتك وعاوز يباركك، عاوز يباركك. ده عمل إلهي. رب عاوز يديك انتصار النهاردة، ربنا عاوز يعينك في صراعاتك ضد الخطية. فلو انت كأنك كده يعني بتصارع بتصارع بتصارع بتصارع في انك تعيش حياة مقدسة وحياة محترمة،
عندي خبر كويس، ربنا جاي بعمل إلهي علشان يديك انتصار على الخطية. النهاردة ينفع يكون يوم أخضع فيه للروح علشان يقدسني، علشان يخصصني أكون مطيع للمسيح، أكون بعيش حياة مليانة بالطاعة. الرب يخليني أطيعه. أطيعه يعني إيه؟ يعني أعيش حياة مرضية أنا لوحدي مش هعرف أعملها. بس النهاردة في معونة إلهية جاية ليك، في معونة إلهية جاية لحياتك. يا رب أنا بشكرك لأجل المعونة السماوية الممنوحة لينا في الروح القدس. يا رب أشكرك لأجل عمل الروح اللي بيساعدنا علشان نطيع يسوع، علشان نعيش حياة مرضية للمسيح. يا رب سامحنا على كل مرة عشناها بدرعنا، ودينا نعمة نكرمك ونخضع ليك الوقت اللي جاي. شكرا أنك بتسمع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. النهاردة جاية أشارك معاكم مزمور 73. بس قبل ما أحكي معاكم في كلمات المزمور ده، أنا نفسي أشارككم عن الشخص اللي كان بيكتب الكلمات دي، وهو أساف. أساف المزمور ده كان بيحكي قصته كده، وهو كان واقف في وقت ما في حياته متلخبط، فكان كاتب الكلمات دي. بيقول كده: أما أنا فكادت تزل قدمي، يعني كنت هتشنكل في حاجة. إيه هي بقى؟ لولا قليل لزلقت خطواتي، يعني أنا كنت متلخبط وكنت هتكعبل في شيء. ليه بقى يا أساف كنت هتكعبل؟ بيقول كده: لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. يعني أنا بصيت حواليا، لقيت إن الناس اللي حواليا الأشرار حياتهم حلوة. بصيت على الناس، لقيت إنه الناس عايشة في سلام، مع إن هما ملهمش علاقة بربنا. وإحنا ساعات كتير بنحس إن إحنا ولاد ربنا، ممكن يكون الناس اللي حوالينا حياتهم أحسن مننا، أو هما ما عندهمش مشاكل زينا، أو هما حياتهم كويسة. طب أنا ليه أنا كابن ربنا بعدي في اللي أنا بعدي فيه ده؟ وإحنا ساعات كتير بنتزحلق الزحلقة دي، أو بنتشنكل بالطريقة دي. وبعدين يعني هو بيحكي حاجات كتير قوي جوه المزمور. أنا شجعكم إن أنتوا ترجعوا تقروا المزمور. بس في آية 17 بيقول كده: حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. وزي ما يكون كده أساف كان بيفكر بطريقة لغاية نقطة معينة، المشهد مع إنه هو أساف بقى شايفه بطريقة مختلفة، وكان المفتاح إن هو دخل لمقادس الله. وإحنا كتير قوي نبقى شايفين المشهد كده ملخبط حوالينا، لغاية النقطة اللي بدخل فيها لحضور الله، والنقطة اللي بدخل فيها لحضور الله يمكن المشهد هو بس أنا بشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا النهاردة يعني أنا جوايا قوي إن إحنا النهاردة رب في بداية يوم جديد، أنا النهاردة أنا عايز أدخل لحضورك، أنا عايز أدخل لقدس أقداسك، عشان أنا لما هدخل لقدس أقداسك أنا مشهد اللي هشوفه حواليا هيكون مختلف. حتى لو المشهد هو أنا هشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا جايين نصلي الترنيمة اللي جاية بتقول كده: أدخل لقدس الأقداس. أنا عايز النهاردة أتغطى بدم الحمل، النهاردة عايز أدخل يا رب لعمق حضورك، ففي عمق حضورك أنا هشوف الواقع بعينيك أنت مش بعيني أنا. تعالوا نصلي كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

يا رب أشكرك يا رب، يا رب لأن أنت فتحت الباب إن إحنا ندخل لقدس أقداسك على حساب دم الحمل. أشكرك يا رب لأنه الباب مفتوح يا رب، جايين ندخل يا رب القدس أقداسك، جايين يا رب نتقدس كده وندخل يا رب لحضورك، لأنه يا رب في حضورك يا رب عينينا بتتفتح، يا رب في حضورك يا رب بنشوف يا رب كل حاجة في حياتنا بطريقة مختلفة. يا رب افتح عينينا النهاردة عليك وعلى حضورك يا رب، عشان يا رب ندرك يا رب احنا مين، احنا فين، احنا بنعمل ايه. يا رب كل حد يا رب تايه في حياته، كل حد يا رب متلخبط واقف يا رب مش عارف يشوف، مش عارف يبقى عنده بصيرة كده. يا رب انا بصلي النهاردة ادينا بصيرة، ادينا عينين مفتوحة يا رب، افتح عينينا يا رب عليك يا رب وعلى حضورك، املانا يا رب النهاردة بالروح القدس. انت قدوس، انت قدوس يا رب.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.

وسهلا بكم أحبائي المستمعين أينما كنتم وانضممتم إلينا في هذه الأثناء. من هنا من إذاعة صوت الأمل أجمل وأطيب التحيات لكم جميعا. معكم على الهواء مباشرة حنين عباد وحلقة جديدة من برنامج نهاركم سعيد. حلقة جديدة ومازلنا نتكلم في موضوعات حول مشاعر الرفض، جذور هذه المشاعر وأساس هذه المشاعر وكيف تتكون في داخلنا. واليوم موضوع حديثنا بعنوان أسوار حماية من مشاعر الرفض. ما هي هذه الأسوار وكيف نكونها ونبنيها؟ فتابعونا وكونوا على السمع. تحدثنا في الحلقة الماضية حلقة الأمس عن الرفض والقدرة على فهم الأمور وكيف يؤثر الرفض ومشاعر الرفض على القدرة على فهم الأمور، إذ الرفض يعمل في حياتنا لفهم الأمور بطريقة عكسية في إساءة فهم دائما لمن حولنا. لا نفهم دوافعه، لا نفهم ماذا يقصد، ونفهمها نتيجة لمشاعر الرفض المتراكمة والمتغلغلة في داخلنا. واليوم سنتكلم عن أسوار حماية لهذا الشعور، لأن الألم الناتج عن الرفض المعنوي هو من أسوأ الآلام التي يعاني منها الإنسان. فعندما يشعر شخص بالرفض يعاني من ألام مبرحة، ولربما نبذل مجهودا أكبر لتجنب الألم العاطفي أكثر من المجهود الذي نبذله لتجنب الألم الجسدي، ولذلك نبني حولنا نظم حصينة للدفاع عن تلك المشاعر حتى لا يصيبها ألم نتيجة الرفض الذي قد نتعرض له. تعتبر الأسوار التي نبنيها بأنفسنا أحد تلك النظم التي نلجأ إليها للدفاع عن مشاعرنا، فنضع حواجز غير مرئية لكنها حقيقية، حواجز غير مرئية لكنها حقيقية بيننا وبين أي شخص يستطيع إيذاءنا. هنالك فتاة ذات مرة حياتها تغيرت نتيجة حضورها الاجتماعات التي يقودها شخص معين، وقالت إن الله لمس قلبها بالفعل من خلال الخدمة التي تحدثت فيها أو تحدث فيها هذا الشخص عن الجدران والحواجز التي نبنيها. فقالت أدركت عندئذ أني لسنوات كنت أبتعد عن الناس حتى لا أشعر برفضهم لي، وعندما كنت أدخل أحد المحلات وأرى أحد زميلاتي هناك كنت أتظاهر بأني لم أرها، وكنت أسرع بالخروج من المكان، كنت أخشى أن ترفضني إن قلت لها شيئا، وكنت أخشى أن أتعامل مع الألم الناتج عن هذا الرفض. أحبائي المستمعين، إبليس يعمل بطرق مختلفة حتى يسرق منا حريتنا وفرحنا، فالحرية والفرح أمران متلازمان. فإن سرق إبليس حريتنا فلن يكون لنا فرح، بل سنعيش كل حياتنا في صندوق نحاول أن نفعل ما يرضي الآخرين، غير سامحين للروح القدس الساكن بداخلنا أن يقود حياتنا. إذن موضوع الحلقة اليوم أسوار حماية من مشاعر الرفض. سنتحدث أكثر بنعمة الرب عن هذا الموضوع خلال الحلقة، فتابعونا ورافقونا، وأصلي أن يكون لمسة من الرب وكلمة خاصة تصل إلى القلوب والأعماق والكيان ليحررنا الرب من كل جذور مشاعر الرفض ويهدم كل أسوار بين عيناها في حياتنا نتيجة لهذا الشعور. أبانا الصالح يسوع المسيح، نصلي من أجل كل الأحباء المستمعين الذين انضموا إلينا في هذه الأثناء من مختلف البلدان، من مختلف الأماكن. أنت تعرف الكل يا رب، أنت تستطيع أن تصل إلى الكل من خلال محبتك ونعمتك وسلامك وشفائك. نصلي شفاء، نصلي إسقاط لكل أسوار بنيناها للدفاع وحماية أنفسنا من مشاعر الرفض. نصلي من أجل كل ألام جسدية نتيجة الضغوطات النفسية نتيجة مشاعر الرفض. المس كل ألم، المس كل أمور في الجسد يا رب، المس كل أمور بالروح، أحزان وأتعاب. تعامل مع أي احتياجات لشعبك الذين يستمعون والذين تغيبوا بسبب أي ظرف كان. نصلي من أجل كل احتياج يا رب للعمل، في الأسرة، في الخدمة. أنت إله طيب وأنت تسمع وتستجيب بحسب غناك بالمجد. آمين. إذا موضوع الحلقة مرة أخرى أسوار حماية من مشاعر الرفض، فتابعونا وكونوا معنا على السمع. أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب. تعالوا نبدأ في ترنيمة، نخرج لفاصل أول مع المرنم مدحت رشدي، أنت نور العالم، ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب مرة أخرى من هنا من إذاعة صوت الأمل. أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع أسوار حماية من مشاعر الرفض. إن كلمة رفض تعني الترك جانبا أو التخلي عن الشيء لعدم أهميته، وأن تكون مرفوضا يعني أن تكون شخصا غير مرغوب فيه، أو يقال لك أن لا قيمة لك. وعندما يشعر الشخص بتلك المشاعر يتألم كثيرا. لكن الرب لم يخلقنا حتى نكون مرفوضين، خلقنا لنكون مقبولين ومحبوبين وذوي قيمة. لذلك فالطبيعة التي يعطينا إياها الرب لا تحتمل أن نكون مرفوضين. يعلمنا الكتاب المقدس في رسالة أفسس الأصحاح الأول والآية السادسة أننا مقبولين في المحبوب. لذلك يجب ألا نتساءل إن كنا مقبولين من قبل الله أم لا، لأننا إن آمنا بيسوع المسيح وقبلناه كمخلص شخصي لحياتنا لابد أن يكون لنا اليقين أنه الشخص الوحيد الذي لن يرفضنا أبدا، كما أنه لن يطالبنا بأن نكون كاملين حتى يقبلنا. إن إدراكنا لمحبة الرب يسوع المسيح الغير مشروطة هو أول خطوات الشفاء. وصلاة اليوم من خلال هذه الحلقة أن يصل الرب يسوع المسيح إلى كل قلب يشعر بالرفض بمحبته الغير مشروطة ويقبل هذه المحبة لينال الشفاء. يوجد اليوم ملايين من البشر يختبرون شفاء الرب لمشاعر الرفض التي شعروا بها من خلال علاقتهم الشخصية بالرب يسوع المسيح، فلا يوجد سبيل آخر. فمهما كانت المحاضرات التي تذهب إليها أو الكتب التي تقرأها، فالشفاء الكامل والدائم من جرح لسوء المعاملة والرفض لا يأتي إلا من خلال علاقة شخصية حية مع الرب يسوع المسيح. إن الشعور بالرفض يصيب كل الناس في مرحلة من مراحل عمرهم، ولا أعتقد أن هناك شخص على وجه الأرض لم يعاني من مشاعر الرفض التي يهجم بها إبليس علينا. أحبائي المستمعين، كلنا مررنا بهذه المشاعر على حد سواء، وقد تكون محظوظا إن كنت نشأت في بيت تعلمت فيه كلمة الله وتعلمت أن قيمتك لا تتوقف على ما تفعله أو يظنه عنك الآخرون، أو إن كنت تتمتع بشخصية قوية وتستطيع أن تلقي كل همك على الرب بكل سهولة. فإن كنت تتمتع بأي من الامتيازين السابقين فتأكد أن تأثير هجمات إبليس عليك بمشاعر الرفض قد يكون أقل بكثير مما هو على الآخرين، ولكن قليلون هم الذين يندرجون تحت هذه النوعية من البشر. قد تكون مشاعر الرفض أيضا موروثة بالرغم من محبة الوالدين لأولادهم وسعيهم لعمل أفضل ما يمكن لغيرهم، إلا أنهم في كثير من الأحيان يورثونهم جذور رفض موجودة في حياتهم. فكثير من الآباء لا يفرقون بين الشخص وبين أفعاله، فإن سكب أحد الأولاد زجاجة الحليب يصارعون بالقول يا لك من ولد سيء أو يا لك من فتاة سيئة، وبالتالي لا يجد الولد أو الفتاة مفر من أن يعتقد أنه في كل مرة يفعل شيئا سيئا يكون هو ذاته السيء. إذا تحدثنا في هذه النقاط عن معنى الرفض، معناه هو مرة أخرى الترك جانبا أو التخلي عن الشيء لعدم أهميته. أن تكون شخصا مرفوضا يعني شخصا غير مرغوب فيه، أو يقال لك أن لا قيمة لك. ومشاعر الرفض قد تكون موروثة، وسنكمل بهذه النقطة بعد الفاصل مع فريق الوعد وترنيمة أنت العظيم وحدك. فاصل ونعود إليكم، انتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، ونتكلم في حلقة اليوم أسوار حماية من مشاعر الرفض. ذكرنا قبل الفاصل أن مشاعر الرفض قد تكون موروثة، بالرغم من محبة الوالدين لأولادهم وسعيهم لعمل أفضل ما يمكن لخيرهم، إلا أنهم في كثير من الأحيان يورثونهم جذور رفض موجودة في حياتهم. فكثير من الآباء لا يفرقون بين الشخص وبين أفعاله، فإن سكب أحد من الأولاد زجاجة الحليب يسارعون بالقول يا لك من ولد سيء، أو يا لك من فتاة سيئة، وبالتالي لا يجد الولد أو الفتاة مفر من أن يعتقد أنه في كل مرة يفعل شيئا سيئا يكون هو ذاته سيء. نحن نفعل هذا مع أولادنا، لكن شكرا للرب، إذ يغير من طبيعتنا، يغير من قلوبنا. نحن نعلم أن بداخلنا إنسان يشتاق إلى الله، يشتاق إليه أن يصنع منه شيئا عظيما في يوم من الأيام. يا له من أمر رائع أن يتمكن الوالدين من زرع مبادئ إلهية في حياة الطفل، ولكن هناك أطفال كثيرون لا يتربون بهذه الطريقة. فمعظم الناس الذين نقابلهم كل يوم لديهم جذور رفض في حياتهم، وهؤلاء الناس يحاولون إقامة علاقات مع آخرين لديهم جذور رفض أيضا، فتكون النتيجة أن الجميع لا يتصرفون بطريقة طبيعية، وبالتالي يتسببون في إيذاء بعضهم البعض، فالأشخاص المجروحون يجرحون الآخرين. يا لهذه القاعدة المهمة، الأشخاص المجروحين يجرحون الآخرين. لذلك نصلي أن يشفينا الرب من كل جروح، من كل ألم، من كل أشواك في حياتنا. عندما ننشغل نحن بمحاولة تغيير شخص ما، سواء كان صديقا أو فردا من أفراد العائلة، تأكدوا أن الرب سيظل ساكنا لا يفعل شيئا، وذلك لأن تدخل الله في الأمر يكون بالإيمان وليس بالاتكال على أعمال الجسد، ولذلك سيظل ساكنا حتى نعلن استسلامنا وعدم تدخلنا ونسلم الأمر كاملا بين يديه. فهل تعلمت أن تفعل ذلك عزيزي المستمع؟ هل تعلمت أن تفعلي هذا عزيزتي المستمعة؟ تأكدوا أنكم ستعانون كثيرا ما لم تتعلموا أن لا تحاولوا القيام بعمل الروح القدس، فأنتم لا تستطيعون أن تغيروا من ذاتكم ومن حياتكم، فهذا ليس دوركم ولكنه عمل الروح القدس في حياتكم. عندما نحاول أن نقوم نحن بدور الله، تأكدوا أننا سنفشل ونصاب بالإحباط ولن نتقدم خطوة واحدة، ولكن إن سمحنا للرب أن يقوم بعمله في حياتنا فسوف نتقدم إلى الأمام. ولهذا يجب أن نتعلم أن نضع الرب يقوم بدوره في حياتنا بينما نقوم نحن بالدور الذي يجب أن نقوم به. ولكن ما يحدث في كثير من الأحيان هو أننا ننشغل بمحاولتنا للقيام بدور الله حتى أننا لا نقوم بالدور الذي يجب أن نقوم به. مهمتنا هي أن نؤمن، أما مهمة الرب فهي أن يعمل. يريد الرب أن يبني أسوار حماية حولنا، ولكن لأنه يرانا نحاول أن نقوم نحن بالدور الذي يجب أن يقوم به ونحاول أن نحمي أنفسنا بأنفسنا، يقف ساكنا دون تدخل منه. فكأبناء له يجب أن لا ننشغل بحماية أنفسنا، فقط علينا أن نثق ونؤمن في حمايته لنا. ولكن إن استمرت محاولاتنا لحماية أنفسنا نجد أن كل محاولة باءت في الفشل. من الممكن أن نصرف كثيرا من الوقت في محاولة لتجنب الألم الناتج عن رفض الآخرين لنا، حتى أننا نفشل في إقامة علاقات صحيحة سوية مع الناس. ولكن إن سمحنا للروح القدس أن يهدم تلك الأسوار التي أقمناها، سيقيم هو أسوار حماية إلهية من حولنا. أحبائي، ما أجمل هذه القاعدة، تعالوا نرددها مرة أخرى. إن سمحنا للروح القدس أن يهدم تلك الأسوار التي أقمناها، سيقيم هو أسوار حماية إلهية من حولنا. يا رب نصلي أن تقيم أسوار حماية حول كل شخص وكل قلب يشعر بالرفض، باسم الرب يسوع المسيح. هناك أمر هام يتعلق بالحماية الإلهية، فليس معنى أن نثق في الرب أننا لن نتعرض لرفض الآخرين. يخبرنا الكتاب المقدس في سفر أشعياء الأصحاح 53 أن يسوع نفسه كان محتقرا، مخذولا، مرفوضا من الناس. كل ما احتمله الرب يسوع المسيح من أجلنا حتى لا نجتاز نحن فيه أو نجتاز بانتصار، علينا أن نتأمل في هذا المفهوم من خلال عمل الرب يسوع المسيح على الصليب. في بعض الأحيان نستطيع أن نصلي حتى يجنبنا الرب تجربة الرافض، وفي أحيان أخرى نستطيع أن نصلي أثناء التجربة حتى نجتازها بانتصار دون أن تؤثر في مشاعرنا بالسلب. أنا لا أستطيع أن أقول أحبائي المستمعين أنكم تستطيعون أن تواصلوا حياتكم دون أن تشعروا بالرفض بعد، لأن أحد حيل إبليس الذي يستخدمها بصفة مستمرة. لا يمكن أن يمر يوم أو يمر وقت بدون أن نمر بتجربة رفض أو عثرات. يستخدم إبليس هذه الحيلة حتى يجعل الناس غير راضين عن نفوسهم، وبالتالي يعيشون حياة منهزمة غير مملوءة بالانتصار، ويستخدم مشاعر الرفض حتى يمنع الناس من طاعة الرب أو التقدم للأمام، وتكون النتيجة أن يقفوا في أماكنهم ولا يخرجوا من القارب. بالرغم من شوق قلوبهم أن يمشوا على الماء، إلا أن الخوف من مشاعر الرفض يجبرهم على البقاء في القارب طوال حياتهم، فهم هنا يحاولون حماية أنفسهم من مشاعر الرفض أو من الفشل عن طريق البقاء في منطقة الأمان. ولكن الرب يريد أن يحررنا من الخوف ويساعدنا على الخروج من القارب. عزيزي المستمع، هل تبني أسوارا عندما يجرح الآخرين مشاعرك؟ لربما اعتدت أن تفعل ذلك بالرغم من علاقات رائعة حولك، لكن تبني أسوارا كلما شعرت أن شخصا ما يجرح مشاعرك. الرب يريد أن يعلمنا اليوم جميعا كيف نتعامل مع هذه المواقف بطرقه هو وليس بطرقنا نحن. طرقه هي طرق الإيمان، سوف نتحدث عنها بعد الفاصل مع جانا إسحاق. اللي بعزيني في وسط ألامي، آلام الرفض كثيرة، الرب يعزينا من خلالها. تعالوا نخرج لفاصل ونستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل، وإياكم ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة المباركة والمعزية مع جانا إسحاق اللي بعزيني في وسط ألامي. نتحدث في هذه الحلقة عن أسوار حماية من مشاعر الرفض. في كل مرة تشعر فيها أنك تبني أسوارا، لابد أن تختار أن تهدم هذا السور وهذه الأسوار بالإيمان. في كل مرة يعلن لك الله فيها عن أسوار موجودة في حياتك، عليك أن تختار أن تهدمها واحدا تلو الآخر بالإيمان. اطلب من الرب أن يعينك في هدم تلك الأسوار التي أقمتها، وأن يضع محلها سور حماية إلهية من حولك. يطلق على الإصحاح 11 من رسالة العبرانيين اسم أصحاح الإيمان، حيث يخبرنا أن أبطال الكتاب المقدس صنعوا أشياء عظيمة للرب. صنعوها كيف؟ بالإيمان. فبالإيمان بنى نوح الفلك، وبالإيمان صدق إبراهيم وعيد الرب أن يكون له ابنا، وبالإيمان كان لسارة ابنا. في العدد 30 من هذا الأصحاح يقول: بالإيمان سقطت أسوار أريحة، حدث كل شيء بالإيمان. فالإيمان هو الثقة في كلمة الله قبل أن يتحقق الأمر. فعندما تتعرض لمشاعر الأذى، يكون رد الفعل الأول هو: حسنا، لن أسمح لك أن تؤذي مشاعري مرة أخرى. وعندها إذن تقام أحد الأسوار. هدم تلك الأسوار التي نبنيها عندما يجرح أحد مشاعرنا بالإيمان، نقول: حسنا يا رب، ها أنا أشعر بأني بنيت سورا، فساعدني أن أهدمه بالإيمان. وبذلك نكون قد سلمنا للرب الأمر. لا نستطيع أن نمنح الحب ونقبله ما دام هنالك سورا بيننا وبين شخص آخر. فكيف لنا أن نفيض بمحبة الرب يسوع المسيح في الوقت الذي فيه نحيط أنفسنا بأسوار من كل جهة سببها الخوف من أن نجرح؟ ولكن نكتشف أخيرا أنه بالرغم من وجود تلك الأسوار، إلا أن مشاعرنا تتعرض للإيذاء على أي حال. الحياة خلف تلك الأسوار مؤلمة أيضا أحبائي المستمعين، ولكن إن اخترنا أن نهدم تلك الأسوار ونتمتع بالقبول والمحبة من الرب، سوف ننال الحرية. ولكن إن عشنا خلف تلك الأسوار، فسوف نظل في ألم طوال الوقت. فإن هدمنا الأسوار بالإيمان وقررنا أن نتعامل مع الآخرين، قد نجرح من حين لآخر، لكن ستظل الحياة بهذه الطريقة أفضل بكثير من الانعزال عن الناس ومن حياة الوحدة. فإذا كنت تعيش خلف الأسوار التي بنيتها، دعني أقول لك أنك تعيش في حياة بائسة. إن الأمر يتطلب خطوة إيمان حتى تستطيع أن تهدم تلك الأسوار التي عشت خلفها لسنوات طويلة. وعندما تفعل ذلك، ستجد أن حياتك قد اختلفت بالكامل، وكأنك سجين نال العفو وسمح له بالخروج. ربما لا تعرف كيف تتصرف في هذه الحياة الجديدة بعد أن تحطمت الأسوار، ولكن عليك أن تجازف باتخاذ الخطوة، عالما أنك قد تجرح ثانية. قد تقول أنك خائف، لكن الكتاب المقدس يقول في رسالة تيموثاوس الثانية: لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. لذلك فإن كنت تحتفظ بتلك الأسوار بدافع الخوف، فتأكد أنك لا تحيا الحياة التي يريدها لك الرب. لا شك أن هدم تلك الأسوار قد يعني أنك سوف تجرح ثانية، ولكن لدي أخبار سارة لك عزيزي المستمع، وهي أن الطبيب الأعظم الرب يسوع المسيح يسكن بداخلك، وإن كنت قد قبلته مخلصا سوف يشفي جراحاتك ويطيبها. آمين آمين. هو الإله العظيم، هو الحافظ وعده سنين وسنين. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنمة يوستينا سمير. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، ونعود ونكمل وإياكم. ابقوا معنا مستمعينا الأحباء.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين في هذا القسم الأخير من برنامج نهاركم سعيد، والذي تحدثنا فيه عن موضوع أسوار حماية من مشاعر الرفض. لا يوجد ما يضمن لنا أن لا يجرح إنسان أبدا مشاعرنا مرة أخرى، ولا يوجد ما يضمن أن لا يؤذينا شخص مرة أخرى. لا يوجد ما يضمن هذا أحبائي، ولكن هنالك وعد رائع من الرب لنا أن كل شيء سيكون على ما يرام وسيعمل للخير إن وضعنا ثقتنا في الرب وسلمنا له كل شيء. إن الرب لا يريدنا أن نبني حولنا أسواراً تحد من علاقاتنا مع الأزواج في البيوت أو مع أصدقائنا أو أحبائنا، فهذه ليست الحياة التي يجب أن نحياها. يقول الكتاب المقدس في سفر أشعياء الأصحاح 26: بذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا: لنا مدينة قوية يجعل الخلاص أسواراً ومترسة. فالرب يريد أن يكون سورا لنا. يتابع كاتب السفر قائلا: ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما، لأنه عليك متوكل. توكلوا على الرب إلى الأبد، لأنه في ياه الرب صخر الدهور. يا لها من آيات رائعة. فهل تدركوا أحبائي المستمعين ما يقوله الرب لنا في هذه الأعداد؟ اسألوا أنفسكم: هل أتمتع بالسلام والأمان كوعد الرب لي؟ فإذا كنتم تريدون السلام ولكنكم لا تستطيعون أن تختبروه، ربما يكون السبب في ذلك هو محاولاتكم للاهتمام بأموركم وشؤون حياتكم، بدلا من أن تدعوه هو يهتم بكل أمور الحياة. اهدموا بعض من تلك الأسوار التي بنيتموها حولكم، وذلك عندما تؤمنون وتثقون فيه الثقة الكافية، وعندئذ ستنالون السلام. فحتى إن لم تتغير الظروف لفترة من الزمن، تأكدوا أن ثقتكم في الرب سوف تعطيكم السلام وسط العاصفة. نشعر كلنا في بعض الأوقات التي نتعرض فيها للأذى وكأن الرب قد نسي أمرنا، ولكن هذه إحدى أكاذيب إبليس التي يحاول أن يقنعنا بها. يقول سفر أشعياء الأصحاح 49: قالت صهيون: قد تركني الرب وسيدي نسيني. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. هاللويا. أحبائي، الرب يهتم بحمايتنا في كل وقت، لذلك يجب أن نثق ليس فقط في حمايته لأجسادنا، ولكن في حمايته لمشاعرنا وعواطفنا أيضا. من السهل علينا أن ندرك حماية الرب لأجسادنا عندما نرى كيف أنه ينقذنا من حوادث بطرق معجزية، ولكن يريدنا أن ندرك أيضا ما هو أبعد من ذلك وما لا نستطيع أن نراه بعيوننا، ونثق أنه يحمينا في دائرة المشاعر أيضا. إن الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها أن نتمتع بحماية الرب لمشاعرنا هي الإيمان، لذلك يريد الرب أن نمارس هذا الإيمان ونهدم تلك الأسوار التي بنيناها بداخلنا. ثقوا في حماية الرب لمشاعركم. قد يقول أحدهم: حسنا، سوف أفعل ذلك لأنه مكتوب في كلمة الرب، فأنا أحب الرب وسوف أفعل ما يأمرني به، ولكنني خائف جدا. أنا أعلم جيدا كيف تشعر عزيزي المستمع، ولكن من المهم جدا أن تواصل المسير حتى تنال النصرة. فكما تثق في حماية الرب لجسدك بصفة مستمرة، ثق أيضا أنه يحمي مشاعرك. لا تنتظر الوقت الذي تجرح فيه مشاعرك لتبدأ بالثقة في الرب، لكن ثق في حمايته لك الآن وكل يوم. وعندما تتقابل مع الآخرين تستطيع أن تقول: يا رب، أنا أثق أنك سوف تحمي مشاعري ولن أبني أسوارا من حولي بعد الآن. أنا أثق أنك سوف تحميني من مشاعر الرفض. وتأكد إن وثقت في الرب ورفضت أن تعيش حياة ملؤها الخوف، لن تتأثر برفض الناس لك. فحتى إن حدث ورفضك البعض، لن تتأثر حياتك بهذا الرفض. تذهب لعملك وحولك كل تلك الأسوار قائلا: لقد قال عني هؤلاء كذا وكذا، ولذلك لن أسمح لهم بدخول حياتي مرة أخرى. وعندما أراهم سوف أتظاهر بعدم رؤيتي لهم، لأني لا أريد التعاون مع مشاعر الرفض التي شعرت بها مرة أخرى. سوف أذهب إلى ذلك الركن البعيد لأجلس بمفردي. ألا يدل ذلك على حياة بائسة؟ الرب لا يريدنا أن نحيا هكذا أحبائي المستمعين، بل يريدنا أن نقول في كل مرة نخرج فيها: أنا ابن الملك، أنا لست بعد إنسانا عاديا مثل باقي الناس، لذلك سوف أخرج من هذا المكان اليوم بالإيمان، سوف أخرج بدون تلك الأسوار، وبكل جسارة سوف أتكل على الرب اليوم وأثق فيه. الأمر يحتاج إيمانا حتى نستطيع أن نقول نعم سوف أخرج بدون تلك الأسوار متكلا على الرب وواثقا فيه. سأخرج بالإيمان، سوف أهدم تلك الأسوار بالإيمان، طالبا منك أن تحيط حياتي بحمايتك. هاللويا، آمين آمين، له المجد والبركة. يا رب نشكرك على هذا الوقت، ونشكرك على هذه الكلمات التي كلمت بها قلوبنا وأرواحنا. نصلي يا رب أن تسقط كل أسوار بنيناها حولنا بسبب مشاعر الرفض. أعن أحبائي المستمعين الذين بنوا أسوارا حول أنفسهم أو يحاولون في هذه الأثناء أن يبنوا أسوارا. نصلي يا رب من أجل كل مخاوف، من أجل كل أحزان، من أجل كل مرارة نتيجة لرفض مررنا به، أن تسقط كل أسوار الآن، ونعيش حياة ملؤها القوة والفرح والنصح، لأنك لهذا أتيت ولهذا صلبت ولهذا مت، لتعطينا حياة وحياة أفضل. تحول كل رماد إلى جمال، تحول كل وطاء إلى ارتفاع باسم الرب يسوع المسيح. ارفع كل نفسيات منحنية متعبة، اكسر كل نير يا رب نتيجة لشعور الرفض. تعامل معنا والمسنا بروحك القدوس، آمين. أحبائي، مع هذه الكلمات أختتم هذه الحلقة ضمن برنامج نهاركم سعيد، والتي تحدثنا فيها عن موضوع أسوار حماية من مشاعر الرفض. وهذه تحياتي، أترككم مع ترنيمة ما يعفرك الحياة الأفضل، روح الله القدوس تعالى. أطلب تعاملات الروح القدوس من خلال هذه الترنيمة ضمن ما تحدثنا به اليوم عن مشاعر

0: مجدي، يا مجدي.
1: نعم يا ليلى.
0: معلش هتعبك معي، ممكن تشتري لنا عصير من البقالة تحتنا دي؟ بفكر اننا نقدم عصير مع الكيك.
1: حاضر يا ليلى. طيب عايزة حاجة تاني؟
0: لا شكرا يا مجدي، ولغاية ما تجي هكتب حاجات شوية فهمت من سفر نحمية اللي هنتكلم فيه الليلة.
1: انا حاجهز الحاجة اللي هنقدمها الليلة، وانت اخدي وقتك في القراية والصلاة لحد ما الناس يجوا.

0: ليلى الناس كلهم وصلوا.
1: ايوه انا جاهزة وحي السيدي. اهلا يا جماعة نورتونا.
2: اهلا يا ليلى ازيك؟
3: ازيك يا ليلى عاملة شنو وكيف البيبي بتاعك؟
1: حلو خالص شكرا يا منال على سؤالك.
4: اتفضل يا مدام ليلى من الكيك الحلو اللي انت عاملاه ده وياهو ده كمان العصير.
1: شكرا يا ناصر.
2: أنا إحنا دائما بندعبك يا ليلى.
1: لا لا لا ما في تعب ولا حاجة أنا فرحانة جدا لما بتجونا أنتو.
5: حلو خالص الكيك يا مدام ليلى تسلم يديكي.
6: فعلا جميل جدا.
4: تسلم يديك يا مدام ليلى العصير حلو جدا.
1: العفو يا ناصر العصير ده جاهز.
4: ما أنا عارف.
3: عاملة شنو يا نانسي إن شاء الله مبسوطة في الشغل.
6: أنا بدأت ارتاح جدا بعد ما صلينا المرة الفاتت.
2: طيب وأخبار المدير بتاعكم شنو؟ شرحت ليه موقفك يا نانسي؟
6: أيوة وقبل يومين المدير نادى لي في الصباح وهو بيوضب الحاجات اللي حيعملها في اليوم بتاعه وبرضه قال لي لو أي زول اتصل قولي ليه أنا ما موجود وإني في مأمورية برا. وطوال انتهز الفرصة دي وقلت ليه أنا أسفة السيد المدير ما حقدر أكذب لكن ممكن أقول إنه حضرتك ما حتقدر ترد عليه لأنك مشغول لكن ما بقدر أكذب عليه.
2: طيب كان ردي فعله شنو؟ يا ترى تضايق منك؟
6: هو استغرب أنا ليه رديت عليه كده فانتهز الفرصة دي وبدأت أتكلم معاه عن التغيير اللي حصل في حياتي بعد قبولي للرب يسوع وكيف إنه فعلا ما بقدر أكون ما أمينة قدام ربنا.
4: وطبعا ده ضايق وشديد مش كده؟
6: بالعكس كان بيسمعني بكل اهتمام وأنا قلت له إني بحترمه وبحترم كلامه لكن أنا فعلا عايزة أكون بخاف ربنا في كل تصرفاتي وطلبت منه يديني فرصة أعمل اللي هو طلبه بطريقتي عشان ما نغضب ربنا من غير كذب ولف ودوران.
7: رائع يا نانسي ربنا سمع صلاتنا لما طلبنا إنه إني يديك حكمة مع مديرك وكمان ربنا أداك نعمة في عيون المدير زي ما طلبنا منه بالضبط.
6: فعلا يا رانيا هو كمان رد علي وقال لي على العموم أنت براحتك لكن المهم إنك تمشي الشغل زي ما أنا عاوز وأنا وعدته إني حاكون عند حسن ظنه.
3: تمام يا ناسي تمام بجد أنا متأكدة إنه موقفك ده حيكون سبب تغيير في حياة الزول ده وفي أفكاره.
0: وأنا كمان حسيت وأنا بصلي ليك يا ناسي إنه ربنا حيديك نعمة في عيون مديرك زي ما أدى يوسف نعمة في عيون فطفار.
6: آمين أنا فعلا بديت أحس إنه الضغط اللي كنت أحس بيها خفت شوية.
2: آمين ربنا يباركك يا ناسي. تعالوا نبدأ فترة تسبيحنا. جاهز طبعا يا حسام تغنى في فترة التسبيح وانت يا مجدي يلا معانا بالجيتار.
8: انا نفسي نبدا بالترنيمه اللي قلناها المره اللي فاتت لما كنا عاملين الكنيسه في الجنينه وقلنا فيها يا الله من مثلك.
2: امين تعالوا نرنيمه مع بعض.

هللويا. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. خلونا نختم وقت تسبيحنا بترنيمة مجدا لك عزا لك.

0: امين
1: امين. الا لحد غدنا يا مجدي انت وليلى في دراسه سفر نحميه زي ما اتفقنا كلنا يا جماعه درسناه مش كده؟
2: ايوه
3: سفر تمام.
4: طبعا اكيد كلنا متشوقين نسمع عن مقدمه السفر واكيد حنسمع من المتخصصه في تقديم الرسائل والاشخاص. اتفضل يا ليلى.
3: سفر نحميه تكمل الشرح الوقت اللي ابتداه عزرا وهو بيتكلم عن حياه الشعب العايد من السبي. في سفر عزرا يتكلم عن اعاده بناء الهيكل، لكن في سفر نحميه بيتكلم عن بناء سور اورشليم، وبيبدا السفر باظهار الحاجه الملحه لبناء السور لتوفير الحمايه للسكان، وبعد كده بيوصف لنا كيف اتبنى السور برغم من المشاكل الداخليه والخارجيه الكثيره، وكيف كان في وقت توبة للناس ولطلب صفح غفران من الله.
4: وعلى فكرة سفر نحمية بيوضح خطة الله وبنشوف فيه كيف الخطية بتجيب في طريق مقاصد الله وكيف إنه الرب بيشوك طريق للإنقاذ والفداء، ودول بيتحقق على يد شخص واحد مخلص ومكرس وعنده رؤية وعلى استعداد لتحمل المسؤولية. والزول ده هنا هو نحمية، والصفات دي هي اللي خلته يكون قائد لنهضة.
5: معليش يا جماعة، أنا ما عندي خلفية كثيرة في الكتاب المقدس، من هو نحمية؟
4: نحمية كان ساقي للملك، واعتقد أنه في الوقت داك كان ساقي الملك له مركز عظيم جدا، يعني بيشبه وزير في البلاط الملكي مثلا، ولأنه مسؤول عن شؤون خاصة بالملك لازم الملك يكون بيثق فيه.
6: فعلا واضح أنه كمان كان قريب من قلب الملك، عشان كده الملك لاحظ أنه مهموم وكان عارف أنه ما مريض، عشان كده قال له ما هذا إلا كآبة قلب.
7: أنا متخيل لي يا جماعة كمان إنه نحمية كان سعيد في حياته وكانت حياته مستقرة، عشان كده لما يتغير وشه لاحظ الملك التغيير ده بوضوح.
4: الحصل إنه نحمية وهو في بيت الملك بعيد عن أورشليم مدينة آبائه وأجداده اللي بتمثل بالنسبة له مركز عبادة الله، سأل عن أورشليم وكان مهتم بها من كل قلبه، يعني نقدر نقول إنه عمله ومركزه الكبير وأمانته في عمله كل ده كان معاه، وفي نفس الوقت تعلق بعمل ربنا، وده خلاه يسأل عن باقي شعبه باهتمام كبير ودفعه إنه ينكسر قدام ربنا بكل قلبه زي ما هو مكتوب. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت إلى إله السماء.
2: نحن كمان يا جماعة لازم نخلي أعمالنا واهتماماتنا ما تشغلنا عن الاهتمام بعمل الله، لكن على العكس هو ده يبقى اهتمامنا الأعظم، زي الآية اللي بتقول أطلب أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
3: وعلى فكرة نحمية ما كان بيسأل لمجرد المعرفة، لكن كان شاعر بمسؤولية ناحية عمل ربنا، وكان مستعد أنه يخوض حياته كلها قدام ربنا عشان يستخدمه ويبني سور المدينة. فعلا نحمية كان قلبه مفتوح وكان حاسي بدعوة ربنا له عشان يستخدمه،
1: ونتيجة اهتمامه بالأمر كان ظاهر على وشه الهم، والملك لاحظ الحاجة دي، ولما سألوا عن سبب همه نحمية خاف لأنه كان ممكن الملك يأمر بقتله أو يطرده من وظيفته، لأن الزول اللي بيدخل قدام الملك لازم الملك يكون مسرور منه، وده نفس اللي حصل مع أستير لما طلبت من كل شعبه إنهم يصوموا وصلوا عشان الملك يمد لها عصاية الذهب وتقدر تقابله.
8: فعلا لو من نعمة ربنا أداها لنحمية في عيون الملك كان ممكن حياته تضيع نتيجة الحزن اللي كان باين على وشه في حضرة الملك.
4: نحن كمان لازم نثق إننا لما بنخدم الله مهما تعرضنا لمخاوف حيدينا نعمة وكمان حيحمينا.
7: أنا حاسة كمان إنه نتيجة اتضاع نحمية قدام ربنا واحترافه بخطية شعبه وخطية بيت أبيه وخطيته، ربنا شاف في نحمية راجل يقدر يجيب في الصغر قدامه عن الشعب، كمان لأنه نحمية قاعد يصلي ربنا عشان يتنازل ويغير حال المدينة المخروبة والناس اللي بعدوا عن ربنا. ربنا أداه إيمان كبير.
4: أنا بأكد كلامك يا منال، أنا بفتكر إنه نحمية لما خاف من سؤال الملك ليو عن سبب كآبته صلى لربنا وسلم نفسه بين يدينه، زي ما يكون بيقول ليو يا رب أنا ما عارف أعمل شنو هسي لكن تحت أمرك. ويتخيل لي كمان إنه ربنا في اللحظة دي سكب إيمان في قلب نحمية فطلب من الملك إنه يمشي للمدينة ويبنيها.
3: أنا شايفة يا جماعة كونه إنه الملك يوافق على نحمية يمشي ويبني أورشليم، وإنه كمان يديه جواب التوصية لولا عبر النهر عشان يسمحوا له بالمرور، وكمان يوافقوا على إنه يدوا خشب لبيت الله ولسور المدينة،
7: أنا شايفة دي كلها معجزات من ربنا.
4: فعلا يا رانيا، ربنا مستعد إنه يصنع عجائب في حياتنا إذا وهبنا نفوسنا لخدمته وكل تركيزنا في احتياج العالم من حولنا. الله بيقدر فعلا يستخدمنا زي ما استخدم كل رجال الإيمان العظماء قبل كده، لأنه ما عنده فرق بين الناس. الفرق الوحيد في إنه يلقى واحد يقول له يا رب ها أنا ذا، أنا مستعد.
1: أنا كمان عايز أقول حاجة، الله بيصنع المعجزات معانا لما بلقانا زي نحمية بكل جراءة وعدم خوف أخذنا خطوات في خدمته. نحمية ما خاف يقول للملك أنا عايز أمشي أبني المدينة. كان ممكن الملك يفكر في أنه نحمية عايز يتمرد ويعمل زعيم على شعبه. نحمية ما خاف من كده، كان خاطي حياته من أجل عمل ربنا، عشان كده ربنا خلى الملك يوافق.
2: كلامك يا أستاذ سمير ذكرني بالآية بتقول قلوب الملوك كجداول المياه في يد الرب. فعلا ربنا يقدر يغير الملوك ويأمره وينفذ مشيئته.
8: خلونا نرنم الترنيمة اللي بتقول ما في وجود لقوة تانية طول ما انت هنا، وما في حدود لأي مجد حتصنعه بنا.
1: آمين، تعالوا نرنم مع بعض.

0: في حاجة مهمة يا جماعة واضحة في نحمية، هو إنه كان رجل صلاة عظيم، وكان كل ما يشعر بخطورة كان بيصلي لربنا، وصلاته خلته دائما يتمتع بإرشاد من ربنا له، وده بنلقاه واضح في كل أصحاح تقريبا من السفر. دائما نقرأ في كل موقف الآية اللي بتقول فصليت إلى إله السماء.
1: أنا كمان شايف إنه نحمية وضع مبدئين في العمل. أول واحد الاتحاد في العمل، يعني الكل اشترك في بناء السور، وهو بنفسه كان مع الناس، عشان كده قال فبنينا. يعني نحمية ما كان واقف يتفرج ويدي أوامر، لكن اشتغل مع البنائين. تاني مبدأ وضعه هو تقسيم العمل وتوزيعه كل واحد بحسب قدرته وتخصصه.
2: ما بس كده يا سمير، لكن كمان عمل على إنه يبني الحالة الروحية بتاعت الشعب ورجع الشعب لربنا، وكمان ساعدهم إنه هم يتوبوا توبة حقيقية، وإن كل كلمة ربنا سلطان في حياتهم وفي تغييرهم.
3: من الناس اللي كانوا بضايقوني فعلا وأنا بقرأ في سفر نحمية سنبلة الحوروني وطوبيا العبد العموني ويشم العربي، وكيف كانوا مستائين إنه في واحد جاي يطلب خير للشعب، وكانوا مكرسين كل جهدهم ووقتهم عشان يعطلوا العمل ويتآمروا عليه.
4: لك حقي عادل، الناس دي الكتار جدا في العالم وعراي المثل هدفهم تعطيل المراكب الماشية. نفسينا نتكلم عنهم شوية عشان نكتشف طرق عدو الخير البحارب بيها شعب الله في كل محاولة للبناء.
5: أنا بتخيل لي الناس ديل بيرمزوا لكل تعصب ديني أو اجتماعي أو ثقافي في الأرض.
6: من أهم الأسلحة اللي استخدموها سلاح السخرية.
4: سلاح شنو يا ناصر؟
6: السخرية، زي ما هو مكتوب في الأصحاح الثاني والآية رقم 19، ولما سمع صنبلة الحوروني وطوبيا العبد العموني والجشم العربي هزأوا بنا واحتقرونا. وفي آيات تانية كانوا بيقولوا ماذا يعمل هؤلاء الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يملكون فيها؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ وقال السورة اللي هم بيبنوا ده لو طلع فيه ثعلب هيهده.
4: كمان غير السخرية كان في افتراء، وده باين من سؤال طوبيا وأصحابه لنحمية لما قالوا له ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون؟ أعلى الملك تتمردون؟ والافتراء معناه النزول بيصور الأمور عكس في الواقع ويكررها لغاية ما يصديها وبعد كده ينشرها. كمان
0: في سلاح تاني وهو الغدر. فبنلقى سنبلط وطوبيا وجشم حاول إنهم يتفقوا مع الجيوش من الأعداء عشان يجوا ويحاربوا شعب الله ويسببوا لهم أضرار.
3: وفي أصحاح 6 كان في محاولة التعطيل بالكلام والمناقشات.
2: بفتكر آخر سلاح كان التخويف عشان يلجأ نحمية للهيكل في الوقت ده، وفي الوقت ده عمله يكون ضعيف وخايف ويفقد مكانته كقائد، لكن كان رد نحمية عليهم وقال أرجل مثلي يهرب؟
1: أنا شايف إنه من أهم الأسلحة اللي كانت مع نحمية سلاحين، هم الإيمان والصلاة. زي الآية اللي بتقول مصليين بكل صلاة وطلبة في الروح وساهرين لهذا بعينه، ده سلاح الصلاة. والآية اللي بتقول حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وده سلاح الإيمان.
4: والحروب دي مستمرة لغاية الليلة بحاربنا بها إبليس، وبرضه مستمر لغاية الليل انتصاراتنا فيها بسلاحين الصلاة والإيمان.
2: أنا اتذكرت حاجة يا جماعة كنت عاوز أشارككم بها. في أول مرة اجتمعنا فيها ككنيسة هنا في البيت كنا 4، أنا وسمير ومجدي وناصر. بعدها بقى إبليس يحاربني وشككني ويقول لي ما ممكن حتنجحوا، أكيد حيكون في مشغوليات كثيرة بتعطلكم إنكم تجتمعوا كل أسبوع. كمان كان بيقول لي ما ممكن أبدا يكون في تقدم في حياتكم وما حتكبروا.
1: صح يا منال، وأنا كمان كل ما كنت بصلي بالإيمان وأشوف كنيستنا وهي بتكبر وأفرح بيجي إبليس ويقول لي إنه ما حتقدر تجيب أي زول للمسيح، ولو واحد جاء مرة ما حيجي مرة تانية، منو حيرضى ينتظم ليكم كل أسبوع؟ لكن أنا عايز أشكر ربنا في وسطنا، لأنه الرب هو اللي بيدي النجاح، ويهدي كنيستنا الليلة بقت تزع أنفار ولسه حزيد.
2: ليك حق يا سمير، ربنا هو اللي بيدي النجاح بالضبط، زي الآية المشهورة اللي قالها نحمية إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني.
0: فعلا يا جماعة اللي بيحصل لنا ده زي كلام الكتاب المقدس ما بيقول يشبه ملكوت الله حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البغول وتصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. وضل حصل معانا كنيسة، جماعة مؤمنين، 4 أفراد وبس، يعني حبة خردل بدت فعلا تنمو وتكبر.
1: أنا كمان بشكر ربنا معاكم من أجل الكنيسة هنا عندنا. أنا شايف لأنه ربنا كبر الكنيسة وكتر عددنا جل وقت إنه الكنيسة تكبر كنيستين.
5: شنو؟ لا ما معقول، أنا تعودت إنها أشوفكم كل أسبوع، ما عايزين نبقى كنيستين ونتفرق.
2: بس إحنا يا حسام ما حننسى بعض، لكن حنزور بعض في المناسبات، وممكن كل مرة نجتمع مع بعض في رحلة مثلا عشان ندي فرصة لأخواننا الجداد ينضموا للكنيسة.
5: أنا كده زعلت.
1: ما تزعل يا حسام، لأنه مع كل واحد جديد حيدخل الكنيسة حتبقى في فرحة كبيرة.
0: وأنا عايز أقول لكم يا جماعة إنه ربنا فعلا ملا قلبي وأنا بدرس سفر نحمية بالكلام اللي قاله نحمية، هلما نقوم ونبني. وأنا حاسي إنه دي زي ما تكون دعوة لي وليك يا سمير وليك يا نانسي وإنت كمان يا حسام، ولينا كلنا وليك كل الناس الممكن صوتنا يوصل لهم، دعوة إنه كل واحد يقوم ويبني، يبني كنيسة للرب في بيته مع أسرته مع أصحابه ومع كل جيرانه.
4: أنا لفت نظري إنه الناس اللي كانوا مع نحمية انتقلت لهم حماسة نحمية، وكان كل واحد بيبني جمخه، وده في الأصحاح الثالث كل الشعب يكملوا عمل بعض، كل واحد كان بيبني جمخه.
7: من أروع الآيات اللي بيوصف فيها نحمية عملية البناء في السور، وبيقول وغام الياشيب الكاهن العظيم وبجانبه بنى رجال أريحة وبجانبهم بنى زكريا بن إمري. ألفت نظري إن الناس دي كانوا من وظائف مختلفة، ما كلهم كانوا كهنة زي الياشيب، لكن كثير منهم كانوا ناس عاديين، ورغم من كده كلهم وقفوا جنب بعض في البناء.
6: ما بس كده، لكن ربنا عايز يقول لنا إنه وهو بيبني ملكوته بيستخدم ناس عاديين زينا، ما لازم يكونوا ناس عظماء. ودي دعوة زي ما الأستاذ مجدي كان بيقول لكل واحد فينا، وما في زول يستثنى نفسه من عمل الله.
3: ونحن بنتكلم هسه يا جماعة شفت رؤية زي ما يكون الله بيخط إيدينا في إيدين بعض وبيدعونا كلنا مع بعض عشان نقوم ونبني. وشفت قدامنا زي سور فيه فتحات كتيرة، وكلنا بنسد أي ثغرة ممكن إبليس يدخل منها ونبني كنائس كتيرة للرب.
2: أنا كمان الروح القدس ذكرني وإنتوا بتتكلموا لما الرب يسوع طلب من تلاميذه إنهم يرموا الشباك في العمق، ولما عملوا كده جابوا سمك كتير جدا لحد ما كانت الشباك حتتقطع، فمشوا ناضي أصحابهم من السفن التانية وقالوا لهم تعالوا ساعدونا.
1: واضح من الرؤية الشافة عادل وكلام منال عن صيد السمك إنه ربنا بوعدنا بسمر كتير.
4: وأنا كمان حاسة بكلامك جدا يا أستاذ سمير.
2: وإحنا بنتكلم عن حماس نحمية اتذكرت إنه الكتاب المقدس بيأمرنا في رسالة رومية إصحاح 12 وآية 11 بتقول كونوا حارين في الروح، يعني كونوا ناريين في الروح، يعني من غير ما روح ربنا يلهب أرواحنا ما ممكن تحصل أمور عظيمة وما ممكن تحصل نهضة عظيمة، لكن أول ما روح ربنا يشعل أرواحنا حتتحقق كل الأمور العظيمة دي.
0: آمين. أنا قلبي فعلا مليان بالتوقع والانتظار، وحاسي إني حاشوف فعلا معرفة الرب تغطي الأرض كما تغطي المياه البحر.
1: فعلا يا مجدي، إلهنا مستحق كل المجد. خلونا نختم مع بعض بالترنيمة دي، ويتذكروا إن الكنيسة المرة الجاية عندنا أنا ومنال في نفس الميعاد.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله إحنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا إحنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العملية تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكلة بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنة حصل مع المسيح حاجة شبه كده. جم رؤساء الكهنة بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: الأصحاح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون؟ جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
7: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنحتاج بعد إلى شهود؟ ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
8: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
9: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال:
7: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
11: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
7: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
12: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
13: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًّا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا جدا اني التقي معكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. بشكر رب قوي لاجل الفرص الرائعه اللي ربنا بيديها لنا، وزي ما دايما بحب اقول انه برنامج يا سامع الصلاه بالنسبه لي عمره ما كان مجرد برنامج ولا كده مذيع ومستمعين او متابعين، لكنه بالنسبه لي فاميلي، عيله بنقعد مع بعض، ناس بتحب ربنا، ناس بتحب تصلي. بتشجع جدا بتعليقاتكم، بتشجع جدا بصلواتكم، وفي كل مرة بنتجمع الرب بيشجعنا مع بعض. عشان كده عايزين نفتكر مع بعض انه كتاب بيعلمنا عن شخص الرب انه سامع الصلاة، ولانه بيسمع الصلاة فيقول كاتب المزمور كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. وهو بيسمع الصلاة، وإحنا علينا دور إن إحنا نصلي، ولأننا بنصلي فإحنا بنجيب كل طلبات الصلاة، كل الأمور اللي هنصلي علشانها، وبنحطها قدام الرب وبنسمع منه، بنضع أمامه شكوانا. ويمكن كتير من حضراتكم عارف أن الرب بيفرحنا، وده ليس لأجل فضل في أي شخص فينا، لكن الحقيقة ده لأجل أمانة الرب ولأجل إحسان الرب. الرب بيصنع معانا عجبا، بنشوف إيد الرب القديرة اللي بتوصل لناس كتيرة خالص، بنشوف إيد الرب القديرة اللي بتصنع معجزات حقيقية مع كتير مننا. متشجع جدا جدا بصلاة النهاردة، فبليز لو عندكم طلبات صلاة من فضلكم تواصلوا معنا، بعتولنا على صفحة الراديو أو على صفحتي الشخصية. كمان لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا علشان نشكر الرب معاك. عايز ارحب دلوقتي بكل الناس اللي معانا بتابعونا على صفحة الراديو، اهلا بيكم، اهلا وسهلا بيكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا على أبليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. وعايز كمان اقول انه يعني تقدر تتابع نايل الراديو سما على نايل ساد دلوقتي، التردد هتلاقيه في الكومنتات، تقدر تتابع راديو سما على النايل ساد. متشجع جدا النهاردة، متشجع ومصدق انه الرب هيدينا وقت غير عادي النهاردة. احنا متعودين نصلي في كل مرة بنتجمع فيها من اجل بلد من البلدان، النهاردة هنصلي من اجل اليمن. فلو انت يمني وبتتابعنا هنصلي علشانك النهاردة عشان بلدك، ولو انت يعني تعرف حد في اليمن بليز منشن له الحلقة، هنكون بنصلي من اجل اليمن. الرب يفتقد هذه الامة، الرب يديهم سلام، الرب يفيض كده على قلوبهم، يهدي الدولة دي، ونصلي من اجلها، من اجل شعبها، ومن اجل القيادات بتاعتها. كمان هنصلي النهاردة من اجل الفقراء، أو تحديدا من هم تحت خط الفقر. هنصلي من أجل المعدمين، هنصلي أن رب يوصل بنعمة غير عادية، يوصل برحمة غير عادية لناس كتيرة معوزة ولناس كتيرة فقيرة في هذه الأيام. تعالوا نبتدي وقتنا وإحنا بنصلي وطالبين وجه الرب إلهنا أنه دينا النهاردة حلقة مباركة. يا رب أشكرك لأنك موجود وسطينا، يا رب أؤمن النهاردة إنك تباركنا وتدينا حلقة غير عادية. يا رب تكلم إلينا في هذا الوقت، يا رب نديك الحلقة. أشكرك لأجل الفرصة الغالية اللي أنت بتجمعنا فيها يا رب، حتى لو بنتجمع مش فيزيكالي، مش وجها لوجه، لكن شكرا لأجل التكنولوجي اللي أنت بتديها لنا عشان تكون بتوصل بيها صوتك لكل حد فينا. يا رب بصلي إنك تقابلنا النهاردة، صلي إنك تحتضن حياتنا. يا رب نديك الحلقة بالكامل، نصدق انك تكلمنا وتصلي فينا يا رب، وتشجعنا وتنقل ايماننا نقلة جديدة. انا بصلي لاجل كل حد النهاردة بيتابعنا وكل حد يسمع الحلقة دي في يوم من الايام، انا بصلي نعمة خاصة، بركة خاصة جدا، حضورك يوصل لكل حد بيسمعنا النهاردة باسم يسوع. اشكرك لانك بتسمع وتستجيب، لي كل المجد. امين امين امين امين امين. قبل ما نبتدي وقتنا بالتسبيح عايز افكركم انه احنا بدأنا في شهر اكتوبر من المرة اللي فاتت رحلة او سلسلة على مدار الشهر تحت عنوان كن.
والحقيقة الرحلة دي بدأناها تحت عنوان كن. هنقرب من شخصيات يمكن مغمورة شوية، يمكن مش مشهورة قوي، لكن هنشوف منها دروس عظيمة ازاي انه ربنا بيوصل لنا من شخصيات يمكن مش مشهورة قوي، مش معروفة قوي، لكن ازاي انه الرب بيوصل لنا من خلالها. الاسبوع اللي فات خدنا شخصية غايس، وشفنا انه هذه الشخصية المغمورة بتعلمنا انه ربنا عاوزك تكون ناجح، كن ناجح. النهاردة هنقرب كمان من شخصية جميلة في العهد الجديد، هنقرب من شخصية برنابا. يمكن كتير مننا ما يعرفش قوي برنابا، بس كتير يعرف بولس. بس بولس وبرنابا كانوا بيخدموا مع بعض. برنابا يمكن ما لهوش الأضواء قوي زي بولس، لكن برنابا شخص جميل. هنقرب من شخصيته، هنتعلم منه، وهنعرف أكتر ربنا عايزنا نكون إيه النهاردة من خلال إدراكنا وفهمنا لشخصية برنابا. تعالوا مع بعض نبتدي وقتنا وإحنا بنسبح الرب بالتليمة اللي جاية دي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا بنبتدي وقتنا النهارده. وزي ما قلت قبل الترنيمه ان احنا النهارده هنتكلم وهنقرب كده من شخصيه في العهد الجديد، زي ما بدانا رحلتنا من خلال شخصيات مغموره شويه في كلمه ربنا لكنها مليانه بالتعليم الهام جدا لحياتنا. النهارده هنقرب من شخصيه برنابا في العهد الجديد. مين برنابا؟ كان دوره ايه في الكنيسة في العهد الجديد؟ كان صديق مين؟ ايه اهم الصفات اللي بتميز هذا الشخص؟ وازاي انه في صفة طغت قوي وكانت موجودة في حياة هذا الرجل لدرجة انه اعترض عليها الرسول بولس بنفسه؟ يعني تخيل ان الرسول بولس، انا بكلمك على حد ثقيل، يعني حد اللي تقله، يعني رسول بولس يعترض على برنابا ويختلف معاه اختلاف شديد جدا لدرجة بيها ان كل واحد يروح في حتة. تخيل ايه يا ترى اللي عند برنابا ممكن يضايق رسول بولس بهذا الشكل؟ وهل يا ترى الرب كان موافق برنابا على اللي بيحصل؟ هل يا ترى الرب كان راضي عن سلوك برنابا؟ الحقيقة كل أسادي وغيرها هنحاول نقرب النهاردة من الشخصية دي ونعرف أكتر عنها. مين هو برنابا؟ برنابا هو شخص في العهد الجديد، هو شخص يهودي من جزيرة قبرص، كان اسمه يوسف، اسمه الأساسي يوسف، لكن الرسل أطلقوا عليه برنابا اللي معنى اسمه ابن الوعظ أو ابن التشجيع. سموه كده لأنه كان مشجع جدا، كان في صفة التشجيع. في سفر الأعمال أصح 4:36 بيقول الكتاب الكلمات الجميلة دي، تعالوا نقرب منها شوية. بيقول كده: ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس. يوسف الذي دعي من الرسل برنابا، يوسف اللي معنى الاسم العادي خالص دعي من الرسل برنابا. ليه سموه برنابا؟ زي ما قلت لان هم شافوا فيه صفة طاغية عليه. برنابا اسم زي ما لسه حالا كنت بشارككم، اسم معناه ابن الوعظ او ابن التشجيع. الرسل شافوا فيه انه مشجع قوي، انه بيحفز الناس، انه بيثق في الناس، انه الناس اللي فقد الامل بتقرب لبرنابا تلاقي تشجيع، تلاقي تعضيد، تلاقي ثقة، تلاقي فرصة تانية زي ما هنشوف بعد شوية. سموه برنابا وقالوا الشخص ده جميل قوي، الشخص ده مبارك قوي، ده شخص حلو قوي، احنا يعني عايزين نديله اسم بدل ما هو اسمه يوسف، احنا عايزين نسميه اسم يعبر عن شخصيته، فراحوا مسمينه برنابا. يا ترى ده سؤال مهم جدا محتاجين نسأل نفسينا فيه، يا ترى النهاردة الناس بتشوفني ازاي؟ هل يا ترى انا مشجع للناس ولا محبط للناس؟ هل انا مفشل ليهم ولا مشجع ليهم؟ محتاجين نقرب من نفسنا شوية ونكون صرحة. هل يا ترى انت بتشجع الناس؟ هل يا ترى انت بتثق في الناس ولا انت بتفقد الامل بسرعة ودايما عندك احساس انه اللي حواليك فشلة وانت الوحيد اللي شاطر وبتعرف تعملها؟ الحقيقة برنابا بيتحداني وتحداك وتحداكي في انه نثق في الناس ونديهم فرصة تانية، نشجع الناس، لانه الحقيقة في قدرات عظيمة الرب حطها في كل حد فينا. يمكن انت تكون بتسمعني النهاردة، قد تكون مدير شركة، قد تكون صاحب عمل، قد تكون زوج أو أب، قد تكون زوجة أو أم. ربنا حط تحت سلطانك ناس، قد تكون شريكة حياتك أو شريك حياتك، ابنك بنتك، ابنك بنتك، مرؤوسيك في العمل، ناس كتيرة حواليك ربنا حطهم في حياتك علشان تكون مسؤول عنهم بشكل أو آخر، سواء في شغل، سواء في بيت، أو حتى سواء في خدمة. هل يا ترى أنا بتعامل مع الناس اللي تحت سلطاني بالتشجيع؟ هل أنا قادر أشجع الناس، قادر أقرب منهم وأقول لهم برافو برافو يلا كمل يلا تشجع حتى لو فشلوا؟ هل أنا قادر أقول له برافو عليك يلا كمل، مش مهم أنك وقعت لكن المرات الجاية هتبقى أفضل من كده؟ هل يا ترى أنا قادر أشجع حد شفته بعيني فشل؟ هل يا ترى قادر أشجع شخص يعني الناس حكمت عليه أنه لا يصلح؟ طبعا أنا بتكلم برضو بموضوعية، مش بتكلم أن احنا نشجع الناس عمال على بطال، لأنه التشجيع عمال على بطال ده يعني أعتقد أنه ما يرضيش الرب قوي، والمبالغة في التشجيع شيء مش صح. انك تقرب من الناس وتشجعهم بمبالغة ده برضو مش صح. انا شخصيا في وقت من الاوقات شجعت بعض الناس غلط، خليني اعترف لكم على الهوى هذا الاعتراف، انا شجعت ناس في حياتي بزيادة. يعني في شخصيات اذكرها دلوقتي وانا بتكلم كده في سري، انا شجعت الناس دي بزيادة قوي قوي. هذا التشجيع أتى بالسلب على الشخص بأنه حس أنه في ثقة كبيرة قوي، وبدأ يحس أنه شخص كبير وأنه ناضج وأنه مسؤول وأنه تراستد موثوق فيه يعني، ودخل لا يعني إيه زي ما بيقول الكتاب المقدس يعني إنجاز التعبير كده يتصلف، يعني يبقى إلى حد ما مغرور نوعا ما، وثق نفسه بزيادة، حاجات زي كده يعني. فمش معنى انك تكون زي برنابا انك تكون بتشجع حد بزيادة، لكن ادي كل حد الحتة بتاعته الجرعة بتاعته من التشجيع. لانه ممكن اكون النهاردة بتعامل مع ابني وابني محتاج مني تشجيع، بس تخيل انه ابني لو شجعته بزيادة ممكن اضره. الجرعة الزيادة من التشجيع أو الكمية الزيادة اللي ممكن أقدمها لابني أو لبنتي أو لشريكي أو لحد بخدمه أو لحد معايا في الشغل أو لحد معايا في الدراسة، لو أنا شجعت حد بالزيادة أنا ممكن أضره، لأنه هيبدأ يحس أنه شاطر قوي شاطر قوي قوي قوي، في حين أنه قد يكون محتاج إلى نوع من التوازن في التشجيع عشان قصاد التشجيع الحلو ده يكون بيتقل له شوية أمور يخلي باله منها، وده يعمل بالانس، ده يعمل تشجيع، ده يعمل اتزان، يعني يخليه يثق في نفسه قوي لكن كمان يخليه عارف انه محتاج يشتغل على نفسه، محتاج يثق في الرب كمان، محتاج يصلي، محتاج يتغير في بعض الأمور، مش محتاج انه بس يكون يعني طاير من التشجيع. ف مهم جدا جدا في بداية الحلقة اني اكون بقول كده، خلي بالك انت بتشجع مين، وخلي بالك كمان انت بتشجع ازاي. اوعى تكون بتشجع حد بزيادة لكن قول له علمني النهاردة اني اشجع الناس زي ما انت عايزني. نفسي نصلي مع بعض دلوقتي، قول له رب ساعدني اكون مشجع للناس بحسب قلبك زي ما انت عايز. يا رب انا بصلي ليا ولاخواتي، ساعدنا النهاردة نثق فيك، وزي ما انت بتشجعنا وبتثق فينا احنا كمان نشجع الاخرين ونثق فيهم. لكن رب احفظنا من ان احنا نبالغ في التشجيع، احفظنا من ان احنا نكون بنشجع الناس بزيادة قوي. يا رب انا بصلي النهاردة انك تملانا بالتشجيع بحسب قلبك، واللي عايز تعمله في حياة الناس من تشجيعات يا رب تكون بتستخدم فيه اوانينا. يا رب صلي لأجل كل حد بيسمعني دلوقتي، يا رب استخدمنا علشان نكون سبب بركة وسبب تشجيع لكل اللي حوالينا. يا رب بصلي النهاردة انك تتقابل معانا وتعلمنا يعني ايه نشجع الناس، علمنا النهاردة ازاي نثق فيك، علمنا النهاردة ازاي نتكل عليك، واثقين فيك انك هتقودنا وتقود خطواتنا باسم يسوع، امين. لو الموضوع بالنسبه لك مهم، لو انت شغوف بانك تتعلم اكتر عن برنابا وعن التشجيع، بليز تقدر تعمل شير للحلقه. كمان اشجعكم انه مش بس عندي على البيج، لكن خشوا كمان على صفحه راديو سما وشاركونا بتعليقاتكم، يعني شاركونا بكومنتاتكم، اعملوا شير من صفحه راديو سما، خلوا الحلقه توصل لناس كتير. تعالوا مع بعض نطلع لفاصل صغير، نسمع التريمه اللي جايه ونرجع تاني نكمل.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا بنتكلم عن شخصية جميلة في كلمة ربنا، عن شخصية برنابا. والنهاردة نقدر نقول، بما أننا بدين السلسلة دي في شهر أكتوبر تحت عنوان كن، النهاردة يعني عندنا عنوان جميل زي المرة اللي فاتت كده لما اتكلمنا عن غايز كن ناجحا. النهاردة بنتكلم عن برنابا، وربنا بيقول لنا كده: كن مشجعا، كن مشجعا، كوني مشجعة لكل اللي حواليك، كن مشجع لكل اللي حواليك. عايزين نقرب شوية من شخصية برنابا ونعرف ايه اللي بيتميز بيه هذا الشخص. يا ترى ايه اللي كان بيتميز بيه برنابا؟ تعالوا نروح نقرأ الآيات اللي بدأنا بيها كلامنا في سفر الأعمال أصحاح 4 وعدد 36 و37. يقول الكتاب: ويوسف الذي من الرسل، ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي الجنس. اقرأ معي عدد 37: إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. أول صفة بنشوفها في سفر الأعمال أصحاح 4 إنه يوسف اللي هو مشجع الدعية من الرسل برنابا، الوقت لما كان الكنيسة فيها احتياج، وقت لما كانوا كل واحد بيقدم للرب، لما كان الناس بتبيع مقتنياتها ويحطوها عند أقدام الرسل، يوسف أو برنابا لم يبخل على عمل الله. فبنشوف أول صفة عند يوسف: العطاء والسخاء في العطاء. السخاء في العطاء، مش بس العطاء بس، لكن بيقول الكتاب إنه إذ كان له حقل باعه. هذا الرجل كان عنده حقل، كتاب ما قالش قد إيه، ما نعرفش بقى كام فدان كام مش عارف إيه، ما نعرفش، بس نعرف إنه كان عنده حقل. طب يوسف أو برنابا، طب ما ممكن تخليه للزمن، طب ما حدش ضامن بكرة، وده يمكن لسان حال ناس كثيرة، طب ما احنا مش ضامنين بكرة هنعمل ايه، طب هنجيب منين، طب هنجوز العيال ازاي. برنابا بيقدم ليا وليك وليكي نموذج في العطاء والسخاء في العطاء. هل يا ترى انا متمسك باللي عندي لانه مصدر اماني؟ برنابا كان بيطلع اللي عنده لانه مطمن جدا. اسمعني اقول لك على حاجه: لا يمكن هتخرج من عندك، لا يمكن هتطلع حاجه، لا يمكن هتعطي مما تمتلك الا اذا كنت مطمن ومتامن وعندك احساس بالامان جدا في انه الهك مسؤول عنك النهارده وبكره وبعده، ماضي وحاضر ومستقبل. ليه بقول كده؟ لانه اوقات كتيره بيكون اللي عندي هو مصدر اماني، فأنا معايا دلوقتي حاجة، أنا عندي أمان في شيء معين، أنا عندي أمر معين، عندي ممتلكات معينة، دي بالنسبة لي مصدر أماني، فما أقدرش أخرجها، ما أقدرش أتخلى عنها، لأنه دي بالنسبة لي سندة، ده حاجة أنا متسند عليها كده. برنابا قرر أنه يطلع الحقل، يبيع الحقل ويحطه عند أرجل الرسل. لغاية فين يا ترى أنا قادر أقدم للناس اللي حواليا؟ هل يا ترى أنا بقدم للي حواليا؟ هل يا ترى أنا قادر أدي؟ احنا اتكلمنا عن برنابا، قلنا إنه ابن الوعظ أو ابن التشجيع، ده معنى اسمه. من ضمن أوقات كتيرة التشجيع، مش كل الطرق كده، خليني أكون واضح جدا في اللي بقوله، مش كل الطرق تكون كده، لكن أوقات بتكون طريقة من ضمن الطرق انك تقدم عطايا مادية زي ما برنابا عمل. مرات كتيرة يبقى الرب عاوز يقول ليا او ليك او ليكي انه قدم مما تمتلك، قدم مما اعطاك الرب لعمل معين، لخدمة معينة، شخص معين، علشان تتبارك، وده يكون نوع من التشجيع والتحفيز لي. عندي قصص كتيرة لناس ربنا بعت لها عطايا من اشخاص، من اخوة ليهم، وكانت العطية دي جت أنا بتكلم عن العطية مادية يعني. جت في لحظات حرجة جدا، جت في أوقات مهمة جدا بالنسبة للشخص. ليه؟ لأنه الرب بيستخدم هذه التقدمة أو هذه العطية عشان تكون سبب تشجيع لي، لأنه برنابا مشجع، شكل من أشكال تشجيع برنابا أنه بيقدم، أنه بيعطي. أوقات كتيرة ممكن حد يقول لا لا لا لا، أنا ممكن أشجع بالكلام، أشجع يعني أططب على حد، لكن إلا جيبي يعني ما تجيش ناحية فلوسي. الحقيقة خليني أقول لك أنه لو لسه جيبي الرب ما حطش إيده عليه، لو لسه جيبي مش تحت قيادة الرب، أنا فايتني كتير. لأنه أنا بكل ما عندي، حضرتك بكل ما عندك، وحضرتك بكل ما عندك للرب، بما فيهم جيوبنا، بما فيهم تقدماتنا، بما فيهم عطيانا اللي بنقدمها. عشان كده هشجعك وانت بتقدم تقدمات مادية، ما تقدمش لأي حاجة ولا لأي حتة ولا لأي شخص إلا لو انت ربنا قايل لك قدم. لأنه النهاردة السبوت اللي ربنا بيحط قدامنا انه قدم علشان تشجع، مش بس حلو اني اقدم على طول. بالمناسبة العطاء بركة، العطاء بركة، لكن البركة الكبيرة انك تقدم لاجل تشجيع الاخرين. صلي انه يا رب ساعدني اكون مشجع للاخرين بتقدمات ايضا مادية وعطايا. قد تكون بالنسبة لك مش عارف ليه بقول كده، بس يمكن حد بيسمعني عندك لبس، اللبس ده ما بقاش مناسب ليك وحالته جيدة، تقدر تقدمه لحد من اخواتك. أنا مش بكلمك على ناس فقيرة، وإن كان ده واجب علينا ودورنا أن احنا نعطي الفقراء، لكن قد يكون الأخ معك في الجسد، قد يكون لحد قريبك، قد يكون لحد تعرفه، يمكن تقدمي من اللي عندك أدوات مطبخ حلوة بس مش بتستخدميها، تكون بركة لأخت غيرك. خلينا نفكر بره الصندوق. قدم للرب إلهك، قدم للرب إلهك، قدم للرب في شكل الناس. لا تبخل على الرب، لكن كن مشجعا للآخرين عن طريق أنك تقدم عطايا مادية. نفسي أقول كده أنه أوقات كتيرة زي ما كنت بقول أنه في تقدمات مادية ممكن تقدمها لشخص توصل له في الوقت المناسب، يكون هذا الشخص بيصلي. احضرني قصة يعني يمكن على قد ما هفتكر تفاصيلها. كلنا عارفين ليليان تراشر، الخادمة الأمريكية اللي كانت جت في أمريكا وراحت مكان في أسيوط، أرض مكان اسمه الفتح في أسيوط، ورب كلمها عن أنها تعمل ملجأ للأطفال. مشهورة ليليان تراشر، شخصية جميلة. في وقت من الأوقات لما كان في احتياج شديد جدا جدا للبن للأطفال، والمسؤولين معاها اللي بيساعدوها بيقولوا لها يعني يا أخت ليليان الحقيقة عندنا احتياج، الأطفال محتاجين لبن، طب معاكم فلوس؟ ما فيش فلوس في الملجأ. طب نعمل ايه؟ قلت لهم نصلي، نصلي. ممكن يكون حد من الحاضرين يعني نصلي، ماشي نصلي، طب يعني هنعمل ايه؟ يعني الصلاة هتجيب لبن يعني الأطفال الجعانين دول؟ بالفعل بدأوا يصلوا ويطلبوا الرب، وبدون مقدمات لقوا باب الملجأ بيخبط. خير، احنا الناس الفلانيين، في عربية لبن، عربية سيارة محملة بالألبان. على قد ما انا فاكر القصة انه التانك المحمل باللبن يعني حصل فيه ثقب، واللبن بيدلق في الارض، فالشخص الناس سندين اللبن كده، سندين الثقب بتاع التانك كده، وقالوا لهم احنا خلاص اللبن ده هيقع في الارض، انتم محتاجين لبن؟ قالوا ده احنا ايوة محتاجين، ايوة ايوة احنا عايزين لبن، احنا بنصلي لاجل لبن. هل تثق انه الرب يسدد احتياجاتك بطرق معجزية؟ ارسل الرب لبن للأطفال اللي كانوا بيصلوا الخدام بتوعهم بطريقة معجزية. عربية تعطل قدام الملجأ، عربية يبقى خلاص هيرموا الحمولة بتاعت اللبن، في حين انه ناس بتصلي انها محتاجة هذه الكمية من الحليب. الله يعرف يدبر احتياجات أولاده. صلي أنه تكون مشجع. دي اللي أنا حكيته ده كان مشجع لليليان تراشر وللستاف اللي معاها، وكمان للأولاد والبنات لما عرفوا إزاي ربنا بعت لهم اللبن. أوقات كتيرة عطايانا بتكون سبب تشجيع للآخرين. صلي أني أكون وإنك تكون وإنك تكوني معطاء بتشجيع. صلي قول رب أنا عايز في كل مرة أقدم فيها أكون سبب بركة لغيري وأكون سبب تشجيع لغيري. أمين. يا رب شكرا من كل القلب لأنه أنت إلهنا الصالح، إله كل نعمة. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تدينا معونة، تدينا نعمة علشان نكون بنقدم

دينا نقدم اللي على قلبك وفي وقتك وللناس اللي على قلبك توصل لهم محبتك وتشجيعك باسم يسوع وليك كل المجد آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع التليمة دي ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، ورجعنا تاني واحنا بنكمل كلامنا عن الشخصية الجميلة المشجعة برنابا ابن الوعظ أو ابن التشجيع. كن مشجعا للآخرين. شفنا ازاي انه برنابا بيتميز بانه شخص معطي، لكن تعالوا كمان نقرب من هذه الشخصية ونعرف عنها اكتر. في سفر الاعمال اصحاح 11 بنشوف مشهد جميل قوي في عدد، بداية من عدد يعني 22، بس قبلها كده بنعرف انه كان في ناس بيبشروا بالرب يسوع المسيح. في عدد 22: فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسة التي في اورشليم، فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكيا، الذي لما اتى، بص برنابا الجميل بقى،

ورأى نعمة الله فرحة ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. شوف التشجيع اللي بيعمله برنابا للناس. أول لما راح عشان يشجع المؤمنين الجدد عشان يقابلهم عمل إيه؟ الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرحة ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمهور غفير. الصفة اللي بتميز برنابا في هذه الآية إنه شخص صالح وإنه شخص ممتلئ بالروح القدس. الكلمات دي جت في عدد 24 اللي فيها بيقول إنه شخص صالح. خليني أراها معاك أيضا من ترجمة يعني ممكن توضح لنا المعنى شوية أكتر. أعمال 11، افتح معايا كتابك المقدس أشجعك أنك تعمل كده. أعمال 11 وعدد 24 بيتكلم الكتاب بيقول كده، واحدة من الترجمة بتقول كده: فقد كان برنابا صالحا مملوءا من الروح القدس والإيمان. بص خليني أقول لك حاجات. بص يقول مثلا واحدة من الترجمات يقول كده: وكان برنابا رجلا صالحا ممتلئا من روح قدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمهور كثير. برنابا رجل صالح ممتلئ بالإيمان، بس ممتلئ بالروح القدس. اسمعني أقول لك على واحدة من أهم مفاتيح البركة في حياتي وحياتك بنتعلمها من شخصية برنابا. برنابا شخص ممتلئ من روح قدس. واو، هذا الرجل مليان بالروح القدس، ممتلئ. عشان كده كان بص بعدها على طول يقول كده: فانضم إلى الرب جمع غفير. لما تكون ممتلئ بالروح، لما روح قدس يكون بيقود حياتك، لما روح قدس يكون بيسود عليك، لما روح قدس يكون بيقود كل حياتك، هتتفاجئ انه في امور بسيطة انت بتعملها بتكون سبب بركة للآخرين. الامتلاء من روح قدس في حياة برنابا كان سبب بركة لي. لما يروح هناك عشان يشجع الناس يقولوا كده ويشوفوه ايه ده برنابا، ده شخص غير، ده شخص مختلف، ده ممتلئ بالروح القدس. ياما امور بنعملها بدراعنا، ياما امور بنعملها بشطارتنا، ياما امور بنعملها لانها مفروضة علينا او مطلوب مننا نعمل كده. بس فرق كبير قوي قوي بين واحد بيعمل حاجة بيعملها لانها مطلوبة منه، لانها مجرد مطلوبة منه، او شخص تاني بيعمل نفس الحاجة لكن هو ممتلئ بروح قدس وعنده شغف انه يعمل كده. ياما ممكن نكون بعمل حاجات بدراعي وبشطارتي او بخبرتي، لكن في مرات يجي يقول لي: رب من فضلك توقف عن كده، توقف انك تعملها بشطارتك، توقف عن انك تقول ايوه انا قوي، ايوه انا جامد، ايوه انا اعرف اقود بيتي، اعرف انجح نفسي في شغلي او في دراستي، اعرف. أحبائي، نحن أقل جدا من أن احنا ندبر حياتنا. خليني أقولها لك بصراحة، أنا وإنت وإنت أقل جدا من أننا ندبر حياتنا. احنا محتاجين للرب جدا، احنا محتاجين للرب جدا، احنا محتاجين نعمة شديدة جدا جدا، احنا محتاجين سندة شديدة جدا من الرب، احنا محتاجين معونة إلهية، احنا محتاجين ان احنا نتقابل مع الرب في حتة ونقول له: يا رب من فضلك املانا بالروح، املانا بالروح قدس، املانا بالروح قدس. غريبة انه هذا الشخص القبرصي اللي اسمه برنابا يمتلئ بالروح قدس، فيتحول الى رجل ممتلئ بالنهضة، حد غيور جميل، بيروح يشجع الناس ويروح يشدد المؤمنين ويشجعهم. ايه يا برنابا، انت جبت منين الجراءة دي؟ جبت منين الباشن ده؟ جبت منين الحماسة دي؟ لك انا ممتلئ بالروح قدس. سر نجاحي ونجاحك ونجاحك هو روح قدس. سر خدمتك الناجحة هي انك ممتلئ بروح قدس. سر استخدام الله ليك هو انك ممتلئ بروح قدس. توقف انك تعمل كل حاجة بدراعك، وقف عمل كل حاجة بشطارتك وبخبرتك، لا تعتمد على خبرتك. يقول الكتاب: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك
لا تعتمد. قل له املاني بالروح، املاني بالروح، عايز اعمل النهاردة كل تكليف انت حطيته على قلبي، كل امر انت دعيتني اعمله، قد يكون قيادتي لبيتي واسرتي، قد يكون تربيتي لاولادي، قد يكون دوري في شغلي ان اكون ناجح واكون مؤثر، قد يكون دوري في بلدي ان اكون بصلي لاجل بلدي. انا مش عايز اعمل اي حاجة، اي حاجة، اي حاجة حتى لو صغيرة في حياتي بشطارتي. مش عايز اعتمد على نفسي يا رب، لانه خبرتي بتقول انه لما بعتمد على نفسي وبتجنب اني اتكل على النعمة انا بفشل. لكن اقول له النهاردة انا عايز اتكل على النعمة الغنية، النعمة اللي تسند، النعمة اللي تأيد، النعمة اللي تعضد، النعمة اللي تملاني بالقوة وتقول لي يلا كمل. املاني بالروح، اقول له املاني بالروح القدس يا رب، املاني يا رب، املأ إنائي بالروح القدس واستخدمني وانا شخص ممتلئ بروح الله القدوس. برنابا بيحط لي تحدي أنا شخصيا، أنه إزاي شخص يعني أممي بهذا الشكل لكنه يصنع أمور عظيمة ويكون سبب بركة لكل اللي حواليه. برنابا بيتحداني بأنه سر نجاح برنابا، سر استخدام الله لبرنابا، هو أنه شخص ممتلئ بالروح القدس. يا رب املانا بالروح النهاردة، يا رب املانا بالروح القدس، تعالى سود علينا، خلي روح قدس يسود علينا النهاردة يا رب. تعالى النهاردة املأ أوانينا يا رب بزيت جديد، يا رب املأ أوانينا بزيت جديد، املانا بالروح القدس. علمنا علمنا علمنا ازاي يا رب نتشجع يا رب من فضلك، من فضلك يا رب دينا نعمة النهاردة نتملي بالروح قدس يا رب، نتملي بالروح قدس. ساعدنا ساعدنا ساعدنا نثق فيك يا رب، ساعدنا نتكل عليك النهاردة، ساعدنا يا رب نمتلئ بالقوة يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد دلوقتي بيسمعني مليان بالضعف، كل حد بيكتب كومنتات، كل حد بيشاركنا دلوقتي بأنه أوقات كتيرة يا رب بنحس بالضعف، أنا بصلي أنك تملانا بالقوة، املانا بالروح القدس، املانا بالروح القدس باسم الرب يسوع المسيح. سود علينا سيادة كاملة، تعالى يا رب عوض عن أوقات الضعف، املانا بالقوة يا رب، املانا بالقوة يا رب، تعالى سود علينا باسم يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع مع بعض لفاصل صغير، صلي معايا الكلمات دي في وقت ضعفي، قول له املاني بالقوة، ونرجع تاني نكمل.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مراحب، شخصية برنابا مشجعة جدا. الحقيقة هو مشجع نفسه، لكنه كمان بينقل لينا التشجيع. تعالوا نقرب كمان من الشخصية الرائعة دي ونروح لسفر الأعمال أيضا أصحاح 9. ده الأصحاح، أصحاح 9 ده اللي فيه الرسول بولس أو شاول الترسوسي عرف المسيح والرب غير حياته. الناس كانت خايفة جدا جدا من شاول وشاكين انه اتغير. يعني ايه؟ يعني ايه شاول اتغير؟ شاول ده اللي كان بيضايق الناس المسيحيين، شاول ده اللي كان بيضطهدهم، شاول ده اللي كان ضد الرب في كل الوقت وعلى طول الخط. هل ده ممكن يتغير؟ الحقيقة ممكن يتغير. شاول اتغير، الناس كانت مقلقة لانها مش واثقة انه شاول يتغير. مين بقى الوفق فيه؟ برنابا. تعالوا نروح، افتح معايا اشجعك لما كتابك المقدس سفر الاعمال اصحاح 9 وعدد 27. اعمال 9 عدد 27 او نقرا من 26 يعني. ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه، اسمع غير مصدقين انه تلميذ. صعب جدا يصدقوا انه شاول ده بقى تلميذ، بقى ابن للرب. فاخذه برنابا واحضره الى الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. واو. وسط ما الناس خايفه من شاول وشاكين في تغييره، يظهر هذا البطل الجميل، يظهر هذا المشجع الرائع برنابا، اللي ياخد بولس او شاول يعني ويحضره للرسل ويتكلم معاهم ويقول لهم ازاي ده شاف الرب، ده شاف الرب في الطريق، ده قلبه اتغير، ده بدا يجاهر باسم يسوع، ده شخص جميل، ده اتغير. يا ناس ده اتغير. مين يتجرأ؟ مين يتحمل مسؤوليه الكلام ده؟ ما يمكن الناس تقول يعني، ما يمكن انا لو قلت كده اوكي انا ممكن اصدق، بس طب ما يمكن بيمثل، طب ممكن بيدعي شاول. اتحمل المسؤولية ازاي؟ صعب. الحقيقة اوقات كتيرة بنشك في الناس، اوقات كتيرة بنقول لا انا ما ثقش في حد، لا انا ما اضمنش حد، لا انا ما شجعش حد. شاول اللي كان الناس كلها مش واثقة فيه لقى مشجع اسمه برنابا. عشان كده الصفة اللي عايز احطها لوحدها، يعني قلنا انه كان معطاء وعنده عطاء وسخاء، يعني الصفة التانية كان ممتلئ بروح قدس، لكن قادر اقول الصفة دي انه مشجع للاخرين. مشجع يا ناس، مشجع جدا جدا للاخرين. برنابا ممتلئ بالتشجيع. برنابا يعني ضامن بولس، انا نفسي اساله انت ايش ضمنك؟ ما يمكن شاول ده بيمثل، ما يمكن شاول ده عامل كده علشان يكون بيأذي الناس اكتر. ما يعني انت ليه تغامر بنفسك؟ ليه تغامر بسمعتك في الخدمة؟ ليه تغامر بخدمتك ودعوتك؟ ليه تورط الناس؟ افرض طلع غلط، يعني انت انت انت مالي ايدك منه؟ يقول انا الرب علمني اشجع، رب علمني أشجع. التشجيع ضد الشك. أنا مش بقول إنك تكون على نياتك، مش أنا ما أقصدش كده طبعا، أكيد أنتوا فاهمين قصدي. أنا مش بتكلم إن أنا نكون سذج وعلى نياتنا، مش قصدي إطلاقا كده، لكن كمان ما نكونش حارصين بزيادة قوي قوي قوي ولدرجة التطرف يعني، لا خالص. لكن أنا واثق في الرب، أنا ممكن أكون بشوف بسمع الناس بتأكد من جوايا أنه الشخص ده كويس، الشخص ده يقدر يعمل كده، أنا واثق فيه لأني جربته وامتحنته. برنابا مشجع، برنابا ممتلئ بالتشجيع للآخرين، برنابا ممتلئ بالتشجيع. تخيل يروح يتكلم عن بولس أو عن شاول ويقول لهم إزاي أنه قابل الرب، إزاي أنه أبصر نور في الطريق، إزاي أنه راح وبدأ يجاهر باسم يسوع، ويقول لهم يا ناس ده تغير، يا ناس ده تقابل معاه الرب، ده النعمة ظهرته. ده بدأ يتحرك ويروح يمين وشمال ويحكي عن يسوع. ده بدأ يجاهر، ده مش بيتكلم في سره، ده بيتكلم بصوت عالي، ده مجاهر مجاهر. هذا الشخص اللي بنتكلم عنه تحمل مسؤولية هذا العمل، تحمل مسؤولية هذا الفعل. برنابا مشجع للآخرين، مش بس مشجع، بس عايز اروح معاك للصفة الرابعة. مش بس مشجع لكنه بيدي فرصة تانية للناس. عايز انقل معاك بقى لقصة كده حصلت. اتمنى لو معاك كتابك المقدس افتح معايا برضو سفر الاعمال اصحاح 15، سفر الاعمال، ولكن نروح مع بعض الاصحاح 15 ونشوف مع بعض في شخصية كان بيتعامل معاها برنابا وبولس في نفس الوقت. أعمال 15 عدد من عدد 36 يقول كده: ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخواتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب كيف هم. بولس بيقول لبرنابا: يلا نروح نشوف إخواتنا اللي كلمناهم بكلمة الرب في كل المدن اللي خدمنا فيها عاملين إيه. بيتابع الخدمة، بولس بيتابع الخدمة. فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. برنابا قال ينفع ناخد يوحنا اللي اسمه أو اللي بيدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. باختصار يوحنا مرقس كان رايح مع الرسول بولس في إحدى الرحلات الأبشرية ورجع في كلام غير رأيه ورجع. مين خد كده انطباع وقال خلاص ده ما ينفعش يكمل بالمنظر ده طالما رجع؟ بولس الرسول. هل بولس كان على صواب؟ الحقيقة ممكن نقول لأنه عنده داتا، عنده معطيات بتقول أنه يوحنا مرقس يعني تراجع. ناخد واحد بيرجع في كلامه في الخدمة، ده ممكن يبوظ لنا الخدمة. فلما برنابا عرض انه طب ما ناخد يوحنا مرقس معانا تاني، بولس كان شايف انه لا. بص التعبير يقول الكتاب ايه: واما بولس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا ياخذانه معهما. بص بقى عدد 39 من اعمال 15: فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. يا نهار أبيض، هو ممكن الموضوع يوصل لكده؟ هي بقت كده؟ تخيل أنه الموضوع يقول الكتاب المقدس حصلت مشاجرة. أنا عايز يعني أقرأ لك مرة تانية، ده عدد 39. يعني بص كده أعمال 15 عدد 39، هي يعني مشهد صعب قوي، صعب قوي قوي. بص يقول الكتاب فين عدد 39: فوقعت بينهما مشاجرة حتى انفصل أحدهم عن الآخر. واحدة من الترجمات بتقول كده: فحدث خلاف شديد بينهما. واحدة من الترجمات بتقول كده: فحدث خلاف حاد بينهما. ترجمة أخرى تقول: فوقع بينهما نزاع حتى افترقا. تخيل، وأثار هذا الأمر خلافا شديدا. إيه ده؟ هو ممكن الأمر يوصل لكده؟ هو ممكن فجأة نشوف أنه عدم ثقة بولس في يوحنا مرقس تؤدي إلى أنه يتخانقوا مع بعض، يزعلوا من بعض جدا جدا؟ انا مش بكلمك على اتنين في شركه بيشتغلوا، انا بكلمك على بولس الرسول وبرنابا. بولس وبرنابا فجاه بنشوف هذا الخلاف. ايه اللي حصل؟ ده بولس قال لك لا، احنا هناخد معانا، يعني انا اسف اللفظ، يعني ايه العيل ده اللي كل شويه يغير كلامه؟ ده غير كلامه في الأول، ده رجع من عن الخدمة، ما ينفعش نثق فيه تاني. برنابا عنده حاجة تانية، قالك طب ما نديله فرصة كمان. عشان كده الصفة الرابعة اللي قادر أحطها في برنابا إنه بيعطي للآخرين فرصة تانية، يثق فيهم ويديهم فرصة جديدة، يثق فيهم ويديهم فرصة جديدة. برنابا شايف حاجة مختلفة، برنابا مطمن جدا. انا نفسي اقول له: برنابا انت عملت كده ازاي؟ يعني يعني ازاي جالك قلب انك تقف ضد الرسول بولس؟ يعني ده بولس الرسول، يعني ده برضو انت في الخدمة اقدم منه، بس ده دلوقتي ده رسول المسيح، ده بولس. كيف تقف في وجه الرسول بولس بهذا الشكل وتقول ناخد يوحنا مرقس؟ ازاي تعمل كده؟ طب اسمع كلام بولس، قال لك خلاص مش لازم ناخد يوحنا مرقس دلوقتي وناخد سيلا، خلاص يعني بعدين نبقى نتكلم، شجع يعني يوحنا مرقس بعدين. بس الحقيقة برنابا كان بيقول لا، انا عايز اديله فرصة تانية. وبالمناسبة يوحنا مرقس ده، يوحنا اللي يدعى مرقس، نتيجة تشجيع برنابا، تعرف مين مرقس ده؟ ده مرقس اللي كتب انجيل مرقس. هل تثق في انه تشجيعك للاخرين وثقتك فيهم بقيادة روح قدس، تحت قيادة روح قدس، دي مهمة قوي، قد يخلق منهم ابطال، يصنع منهم ابطال؟ مين يقول انه اللي فشل فيه بولس الرسول ينجح فيه برنابا؟ مين يقول الشخص اللي كان متزعزع متذبذب في بداية خدمته يكون هو مرقس الرسول كاتب انجيل البشير مرقس؟ يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك اللي بيقودنا، اللي بيدينا فرص تانية. إلهي هو إله الفرصة التانية، عشان كده أشجعك من كل قلبي، ادي اللي حواليك فرصة تانية، ادي الناس فرصة تانية وثق فيهم، لأنه الناس محتاجة فرص، الناس محتاجة فرص. ما تقفلش على حد، ما تحبس حد كده في فكرة معينة أو في انطباع معين وتقول أيوة فلان ده كده. مين قال لك كده؟ ما يمكن يتغير. عايز أقول كلمة خاصة جدا، ما تقفلش على الناس في حتة معينة، فكرة معينة، ما تقفلش على الناس بفكرة معينة وتقول فلان كده، فلان هيفضل كده، فلان طول عمره هيفضل كده. سيب ربنا يغير في الناس، سيب ربنا يجدد في الناس. أنت لا تعلم، يمكن الشخص اللي أنت قفلت عليه نتيجة انطباع معين خدته عنه، فكرة معينة، صورة ذهنية أنت كونتها عنه، ما يمكن تاني يوم اتغير. ما يمكن الشخص اللي قلت عليه ده وحش، ده عمل وعمل، ما يمكن تاني يوم أو في نفس اليوم ما يمكن صلى وبكى وندم على خطيته. ادوا للناس فرصة تانية يا ناس، خلونا نشجع الآخرين، خلونا نمسك في الناس و و و ونشجع فيهم. الناس محبطة جدا جدا، بس قد يكون في ناس ربنا عاوز يقول لك شجعهم، شجعهم، قول له ساعدني، ساعدني أثق فيك، ساعدني أخد منك التشجيع وأشجع الآخرين وأشجع كل من حولي. تعالوا بينا نصلي. يا رب أشكرك لأنك إله مليان بالنعمة، يا رب أشكرك لأنك إله مليان بالنعمة. يا رب إملانا النهاردة بالنعمة، ساعدنا نثق فيك، ساعدنا نشجع الآخرين بقيادة روح قدس. يا رب ساعدنا النهاردة أن تكون أنت سبب تشجيعنا، يا رب انقل لنا تشجيعات السماء، وساعدنا نشجع الناس اللي حوالينا، ساعدنا يا رب نكون بناخد انطباعات لكن ما نحكمش على الناس وما نقفلش على الناس. يا رب ملاني وملا اخواتي النهاردة بتشجيع جديد جوانا شخصيا. يا رب كل حد فينا محبط النهاردة، شجعنا يا روح قدس الله، لما نتشجع بيك هنعرف نشجع الناس. يا رب شجع، شجع أوانينا يا رب، شجع شخصياتنا المحبطة، شجع زوجات النهاردة يا رب مليانين باليأس نتيجة أنه الأوضاع ما بتتغيرش بقالها سنين سنين سنين. شجع أزواج يا رب حاسين أنه الأمور زي ما هي، شجع ناس في الخدمة يأسنين وفقدين الأمل، شجعنا يا رب، شجعنا يا رب، شجعنا يا رب. يا رب من فضلك املانا بالتشجيع النهاردة. يا رب انا بصلي انك تيجي النهاردة وتنقل لينا قلب برنابا يا رب، اللي هو قلبك يا رب. ساعدنا نشجع الناس، ساعدنا نثق فيهم، ساعدنا ننقل يا رب قلبك للناس. يا رب صلاتي انه لو حطيت في حياتنا ناس يأسانا يا رب لا تسمح ان احنا نشاور عليهم وندينهم، لكن ادينا معونة وادينا قلبك علشان نشجعهم. يا رب ادينا قلبك علشان ننقل يا رب، ننقل ايمانهم. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك تعال بنعمة جديدة، يا رب تعال بنعمة جديدة، تعال بنعمة جديدة. يا رب ارجوك ساعدنا نثق فيك اكتر، ساعدنا نشجع الناس اكتر من فضلك، ادينا قلب السماء، ساعدنا نعيش سماويين، نفكر بطريقة سماوية ونشاور على الناس ونحكم حتى على الناس بحكم السماء. يا رب حكم مليان بالرجاء والتشجيع باسم يسوع ليك يا رب كل المجد امين. قول له انا عايز اعيش سماوي، عايز افكر بطريقه سماوية. أفكركم أنه هنطلع فاصل دلوقتي، بس بعد الفاصل هنصلي مع بعض لأجل طلبات الصلاة اللي جات لنا، عندنا طلبات صلاة، وكمان هنصلي زي ما قلت في بداية الحلقة هنصلي من أجل اليمن النهاردة. كل أحبائنا من اليمن أهلا بيكم، هنصلي من أجلكم، ولو أنت تعرف حد من اليمن بليز أقول له منشنوا الحلقة، أقول له برنامج سمع الصلاة النهاردة يصلوا من أجل اليمن. كمان هنصلي من أجل الفقراء تحت خط الفقر، هنصلي الرب يوصل ليهم بنعمة ورحمة غير عادية. قول له ساعدني أعيش سماوي وأفكر في الناس بطريقة سماوية. فاصل ونرجع.
0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب ورجعنا مع بعض تاني، ويلا بينا علشان نصلي مع بعض. تشجع قوي بصلاة حضراتكم، تشجع قوي بوقفتنا قدام الرب لأجل نفوس محتاجة صلاة، وكمان لأجل أمم وشعوب بنصلي لأجلهم في كل حلقة من حلقات برنامجنا. النهاردة زي ما قلت هنصلي من أجل اليمن، عايزين نصلي من أجل اليمن ومن أجل كل التفاصيل اللي تخص اليمن، تخص الشعب ده، أي حروب أي أمور حاصلة، عايزين نصلي أنه الرب يعني يضمن هذه البلد، يملاها بالسلام، يملاها حكمة في القرارات، يوقف أي حرب، يوقف أي نزيف للدم. ونهاردة نصلي من أجل الشعب، نصلي من أجل الحكومة والقيادة، نصلي من أجل هذه الأمة. رب وصانا أن احنا نصلي من أجل الملوك والحكام والناس اللي في موضع سلطة، عشان كده خلونا نصلي مع بعض النهاردة من أجل اليمن. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنه أنت إلهنا الصالح. يا رب احنا بنيجي النهاردة ونصلي من أجل اليمن، يا رب مد يمينك لهذه البلد يا رب، يا رب البلد دي يا رب احنا بنصلي النهاردة انك تيجي ليهم بنعمة جديدة. يا رب اوصل للشعب ده، اوصل للقيادة بتاعت اليمن يا رب، اوصل يا رب لكل صناع القرار في اليمن باسم يسوع. كل يا رب الانقسامات، كل الحروب، تعال بنعمة، تعال بنعمة، انت عارف وكاشف يا رب، تعال تعال وقف يا رب، انت اله السلام، وقف الشر يا رب، تعال بنعمة على هذه الارض، افتقد اليمن بنعمتك يا رب. يا رب بنصلي من أجل الشعب اليمني، بنصلي من أجل التعليم في اليمن يا رب، بنصلي من أجل الصحة في اليمن. قول كلمتك، اوصل لهذه الأمة بنورك يا رب، تعالى بركات على هذا الشعب باسم يسوع يا رب، واثقين فيك انك سامع الصلاة، ولي كل المجد امين امين امين امين. قلنا ان احنا كمان هنصلي النهاردة من اجل الفقراء تحت خط الفقر، نثق انه الرب يوصل النهاردة برحمة. يمكن انت تكون شاعر انك كويس في بيت وعايش تحت سقف والدنيا كويسة، لكن في هومليس، في ناس عايشة في الشارع، في ناس تحت خط الفقر، في ناس مش لاقي تاكل. عايزين نصلي، كتاب المقدس بيقول اذكروا المذلين، احنا عايزين نصلي من اجل الناس، كل حد تحت ذل، تحت مزلة، كل حد تحت الضعف، تحت خط الفقر، كل حد محتاج للقمة. عايزين نصلي النهاردة يا رب اوصل برحمة، اشغل قلوب ناس توصل يا رب للفقراء المعدمين دول، ثقل يا رب قلوب ناس توصل ليهم خير يا رب. امين. تعالوا بينا نصلي. يا رب احنا بنصلي النهاردة قدامك يا رب، احنا بنحط قدامك كل الفقراء يا رب، كل اخواتنا الفقراء، كل اخواتنا يا رب اللي مش لاقين سكن، اللي مش لاقين بيت يلمهم، كل اخواتنا اللي مش لاقين يا رب لقمة ياكلوها. يا رب انا بصلي النهاردة من اجل نعمة خاصة جدا، بصلي النهاردة انك تقول كلمة اوصل للنفوس دي يا رب، يا رب تعالى بمعونة خاصة، تعالى بسندة خاصة، تعالى بنعمة جديدة يا رب باسم يسوع. يا رب من فضلك تعالى النهاردة يا رب اشغل قلوب ناس، ثقل قلوب ناس توصل بالخير يا رب، توصل بالطعام يا رب للنفوس دي، اوصل بالمية للنفوس دي يا رب، تعالى بنعمة، تعالى بافتقاد لهذه الشعوب يا رب ولهذه النفوس المحرومة في كل أمتنا العربية، مش بس كده في العالم كله، اوصل للنفوس المحرومة، اوصل للنفوس المعدمة يا رب. انت يا رب اللي تعطي الجميع بسخاء يا رب، ما مكتوب تفتح يدك تشبع كل حي رضا. اوصل بخيرك للمعدمين يا رب في اسم المسيح بنصلي واسقين انك سامع الصلاة ولي كل المجد. امين امين امين امين. عندنا طلبات صلاة جات لنا. عندنا طلبة صلاة لأجل أختنا فوفا، أعتقد أنها مش معانا على الهوى، لكن عايزين نصلي من أجل فوفا أنه الرب يمد إيده لجسدها، الرب يعطيها زرع بشر. عايزين نصلي أنه الرب يوصل لجسدها وتكون صحيحة لمجد الرب. أنا نفسي لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم تعالوا بينا نصلي من أجل أختنا فوفا، نصلي أن الرب يمد إيده بنعمة خاصة جدا جدا لها، يفتقد جسدها يوصل لها النهاردة بلمسة شفاء بالكامل. أنا مصدق أن الرب يوصل ليك يا فوفا في اسم يسوع دلوقتي. الرب قد يستخدم الطب لكن يقدر كمان الرب يصنع معاك معجزة يا رب. أنا وكل إخواتي النهاردة بنيجي يا رب قدام جلالك يا رب زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا صديقهم، بنيجي النهاردة بأختنا فوفا قدامك، نيجي النهاردة ونثق فيك أنك تصنع مع بنتك آية الخير. تعالى بنعمة جديدة، تعالى النهاردة قول كلمتك، تعالى بزيارة خاصة اشفي أختنا، زورها زيارة خاصة. تعالى النهاردة يا رب أنت تعطيها زرع بشر في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب المس جسدها بالكامل، المس جسدها بالكامل، المس الرحم يا رب في اسم يسوع. نؤمن نؤمن نؤمن انك القادر على كل شيء. نثق فيك يا ابن الله الحي انك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين امين. جت لنا ايضا طلبة صلاة من اخونا اهاب. اهلا بيك يا خهاب، ازي حضرتك؟ اخونا اهاب بيقول مساء الخير، ممكن طلبة صلاة لاني بعاني من البروستاتا واكتشفت عندي ورم حميد والآن انه يكبر ويقفل لي مجرى البول واضطر لأسطرة. باسم يسوع الرب يحط ايده على الورم ده ويتلاشى وما تحتاجش ابدا ابدا لكده يا خهاب. تعالوا بينا النهاردة نصلي مع بعض، يلا بينا وانت بتسمعني كده تعالوا نرفع اخونا اهاب دلوقتي نقول يا رب مد يمينك بقوة غير عادية لابنك. يا رب شكرا ليك من كل قلب لانك اله كل نعمة، شكرا لانك تيجي النهاردة برحمة وشفاء جديد لاخونا الاخ اهاب باسم يسوع. اعلن ذاتك، قول كلمة النهاردة، المس ابنك لمسة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب احنا بنصلي النهاردة انك تمد ايدك للبروستاتا يا رب، المس الورم، حجم الورم ده، يتلاشى هذا الورم، يتضاءل باسم يسوع. يا رب تعالى بشفاء، تعالى براحة، المس عبدك، اصنع معاه معجزة يا رب، اصنع مع اخونا اهاب معجزة جديدة في اسم الرب يسوع. نثق انك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين. ايضا عايزين نصلي مع بعض من اجل اخونا هاني. هاي هاني، اعتقد ان اخونا هاني مش معانا على الهوى. نفسي نصلي من اجل اخونا هاني، الرب يلمس جسده، يلمس البروستاتا ويمد ايده كده بلمسة خاصة جدا. انا اؤمن يا هاني ان الرب يوصل ليك دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. عشان كده تعالوا نتحد مع بعض دلوقتي، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم تعالوا نحط اخونا هاني بين ايدين الرب ونقول يا رب مد يمينك، انت توصل بشفاء كامل دلوقتي لابنك، راحة كاملة وشفاء كامل لعبدك، يكون صحيح لمجدك، يكمل دعوته ويكمل خدمته بدون اي تعطيل. امين يا رب. بنيجي النهاردة قدامك نضع من ايديك اخونا هاني يا رب، بنصدق انك تقول كلمة على حياة ابنك يا رب. زي اصدقاء المفلوج النهاردة بنيجي نحمل اخونا امامك ونقول لك باسم الرب يسوع المسيح، غطاء دمك الكريم عليه، نعلن سلطانك يا ابن الله الحي. تعالى باسم يسوع بلمسة شفاء الآن يا رب لجسد هاني في اسم يسوع المسيح، يكون صحيح لمجدك، يكون صحيح لمجدك باسم المسيح. نثق فيك نثق فيك نثق فيك أنك تصنع معانا معجزة، تصنع آية للخير مع أخونا هاني باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة ولكل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. عايزين كمان نصلي من أجل أختنا آن، عايزين نصلي من أجل أختنا آن، عايزين نتحد مع بعض ونصلي من أجل أختنا آن. أختنا آن من وقت عندها من عدة أيام كده عندها مشكلة، جوزها تعب فجأة وجاله مغص شديد جدا، نقل المستشفى وعندها تحديات حتى يعني الولاد. عايزين نصلي النهاردة مع بعض إن الرب يوصل لبنته الغالية آن. أنا عارف إنه ممكن تكون آن مش معانا على الهوا دلوقتي، لكن أنا مصدق إنه الرب يوصل حتى لو أنت مش سمعانا يعني. عشان كده أنا بصلي النهاردة باسم يسوع الرب يوصل ليها. تعالوا مع بعض نتحد، لو أنت بتسمعني النهاردة من أي مكان في العالم، تعالوا مع بعض نرفع أختنا آن بين إيدين الرب ونثق إن الرب يمد إيده أولا لزوجها الغالي، الرب يمد يمينه ليها وليه، والرب كمان يلمس الولاد، ونعلن سلطان الرب وحماية الرب على العيلة دي، على عيلة أختنا الغالية آن. تعالوا نصلي أنه تقف كل شكايات إبليس من على البيت ده باسم يسوع، أمين. تعالوا نتحد مع بعض في الصلاة. يا رب نشكرك لأنك تقول كلمة، نشكرك لأنك تعلن ذاتك، تعلن يمينك في حياة بنتك الغالية آن. يا رب أشكرك لأنه وإحنا النهاردة بنتحد في صلوات لأجلها من كل مناطق اخواتي بيسمعوني فيها، انا بصلي يا رب واثق تماما انك توصل لآن دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح، توصل لها بلمسات خاصة جدا جدا يا رب، شفاء كامل يا رب لأخونا شريك حياتها، مد يمينك لي، اعلن ذاتك في حياته، اعلن ذاتك، شفاءك يصل الى جسده يا رب، جسده يكون صحيح باسم الرب يسوع، شفاء كامل دلوقتي، شفاء كامل، شفاء كامل باسم يسوع. يا رب ايضا الولاد يا رب، لو في اي اتعاب، لو في اي مشاكل صحيه، لو في اي شكايات عليك يا ان تتكسر دلوقتي باسم الرب يسوع. نعلن سلطانك يا ابن الله الحي، سلطان دمك الغالي، دمك الكريم على البيت في اسم يسوع. لا يقترب عدو الخير من هذا البيت، لكن يا رب نعلن سلطانك، انت موجود، انت سيد على اختنا وعلى بيتها باسم الرب يسوع. نشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، آمين آمين آمين. عندنا كمان طلبة صلاة، أو خليني أروح أقرأ رسائل حضراتكم، التعليقات حضراتكم الغالية. الأخت جانيت فهمي صديقة البرنامج الغالية، زي حضرتك منورانا، تقول أمين، أتكلم لينا كلنا، أنت عارف احتياجاتنا، الحلقة تكون سبب نقلة في حياتنا، ربنا يباركك أبونا غالي. شكرا شكرا شكرا، رب يبارك حضرتك ودايما في ملء البركة. وتكمل أيضا أختنا جانيت وتقول كده، حلو جدا جدا، مديش جرعة تشجيع زيادة، علمني أشجع بحسب قلبك، آمين آمين. طلبة مهمة جدا جدا. أختنا ميرفت نظمي، أهلا بيكي أخت ميرفت، بتقول حقيقي حي. كمل أختنا ميرفت تقول، يا رب يا صخرتي قويني من فضلك الفترة دي، آمين، ساعدني أقدم، ساعدني أشجع، أمين أمين يا أخت ميرفت، أمين باسم يسوع. شكرا ليكي ولمدخلتك الغالية. أختنا هالة فهيم، أهلا بيك يا أخت هالة، زيك الأخبار. أختنا هالة بتقول، أمين ساعدني أكون مشجعة، أمين باسم يسوع يا أخت هالة. أختنا الغالية جيجي ماجد، أهلا بيك يا أخت جهان، زي حضرتك الأخبار، بتقول رب يباركك حضر أسيس ويستخدمك لمجد اسمه، أمين يا أخت جهان أمين. سلامي للأخ الغالي ماجد، رب يباركك ويبارك حياتك، شكرا جدا جدا لمدخلتك الرائعة. صديقة البرنامج الغالية طنط فايزة شهيد، أهلا بيك يا طنط، زي حضرتك، تقول سلام ونعمة باستر جون، نشكرك يا إلهنا من كل قلوبنا على حنيتك ومساندتك، ومساندتك لينا، أو مساندتك لكل المحتاجين، أمين أمين يا طنط أمين، رب يبارك حضرتك. أختنا الغالية الأخت ميري عبدو صديقة البرنامج، أهلا بيك يا أخت ميري. أخت ميري بتقول، حلقة مباركة ومميزة جدا، ربنا يساعدنا نكون مشجعين للآخرين، رب يباركك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة. يا أخت ميري الرب يبارك حضرتك، شكرا جدا ليكي ولتشجيعك الدائم الحقيقة، الرب يبارك. أخونا مينا شنودة حنة، أهلا بيك يا خمينة، بيقول ربنا يبارك حياتك ويحفظك، اذكرني في صلواتك كتير، واذكر ابنك مينا صبحي لأنه في المستشفى. يا رب احنا بنصلي لأجل أخونا مينا شنودة، سندة وخاصة جدا، سندة ونعمة جديدة ونعمة خاصة لابنك مينا شنودة. يا رب كمان بنصلي لأخونا مينا صبحي في اسم يسوع في المستشفى دلوقتي، اوصل لي بلمسة شفاء جديدة باسم الرب يسوع. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مد يمينك لابنك مينا في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب نثق فيك تماما، نثق فيك تماما انك توصل لابنك مينا صبحي دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك يا ابن الله لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. تنا بسمة شحاتة، اهلا بيك يا بسمة، شكرا لمداخلتك. امين امين امين، هللويا. جميل اللي ربنا بيعمله معانا. بشكر رب النهاردة من أجل اللي ربنا كلمنا فيه، من أجل شخصية برنابة، الشخصية المشجعة. في نهاية حلقتنا عايز شجعك، حط نفسك تحت قيادة الرب، حط نفسك تحت إرشاد الرب، وقول له ساعدني أشجع الناس اللي حواليا، ساعدني بحسب حكمتك، اديني حكمة أشجع الناس، اديني حكمة ما كنش بعمل كده بزيادة زي ما تكلمنا، لكن ساعدني أكون مشجع بحسب قلبك. هي وصلنا لنهاية حلقتنا. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معنا النهاردة على الهواء، كل الناس اللي سمعتنا من أي بلاتفورم. عايز أشكر كل الناس اللي كانت بتتواصل معنا وبتصلي معنا، والناس اللي شاركتنا بتعليقاتها. رب يبارككم، نتقابل بنعمة المسيح الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة

0: جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
1: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
0: ويقول أيضا:
1: على الله اتكالي،
0: وأيضا:
1: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
0: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستة بتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخذ الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: صباح الخير يا أم أشرف.
1: صباح النور، كيف صرت اليوم؟
0: الحمد لله. إيه يا دنيا، الواحد لو بيفكر بالموت بيموت وهو عايش. مين كان يصدق إنه أمي تموت بهاليوم اللي بتستناه كل عمرها؟ يعني قديش تمنت تشوف عرس أخوي إياد.
1: الله يرحمها، أمر الله شو بدنا نساوي يا أبو أشرف. بس بتعرف أنا عمري ما حسيتها شكت من قلبها ولا من أي إشي. أي ما شاء الله عليها، كانت تشتغل أكتر مني ونشاطها غير شكل.
0: خلص يا أم أشرف، خلص عمرها. الله يعين أختي سمر وأخوي إياد، كانت تمشي أمورهم وما عندهم هم غير يروحوا على شغلهم ويرجعوا ويلاقوا كل شي جاهز، أكلهم وغسيلهم.
1: تعرف أنا مش هكلان هم غير هم أشرف، وين بدي يروح بعد المدرسة؟ كان ما يصدق يوديه الباص عن جدته لحتى أرجع من الشغل.
0: مش هذا المهم، المهم كيف بدنا نحكي له إنها ماتت. إله 6 سنين بيقضي نص نهار مع جدته من لما انولد هو عندها.
1: آخ فعلا ميت الأم كسرة للعيلة يا أبو أشرف، حتى لو كبرنا لسه بحاجتها وما منعرف ندبر حالنا بدونها.
0: يا ويلي عليك يا أخوي يا إياد، قديش بده يتحسر عليها. هاي عرسه رح يتأجل، فرحته ما كملت.
1: الله يقدرك يا أبو أشرف وتعوذهم عن أبوهم وأمهم. هلأ أنت أخوهم الكبير والمسؤولية عليك كبرت.
0: طيب يا أم أشرف، متى بدك تجيبي أشرف من عند أختك؟ ما بكفي له 4 أيام غايب عن البيت؟
1: اليوم بروح وبجيبه. منيح اللي صدق إنه إحنا مسافرين وما ضل هون وشاف الجنازة وهالعالم رايحة جاية تعزينا.
0: هسا المهم نعرف كيف بدنا نخبره عن وفاة جدته بطريقة مناسبة، لأنه رح ينجن عليها إذا عرف إنها ماتت.
1: ومين قال لك إني رح أحكي له إنها ماتت؟ بقول له سافرت عند عمته حنان وخلص.
0: خلص؟ وبعدين لما تطول وما ترجع شو بدك تجاوبيه؟ بتفكري انه اشرف ما راح يشك بالموضوع؟ ما هو بس يشوف الاسود اللي لابسينه والحزن اللي بالبيت راح يحس انه احنا مخبين عنه اشي.
1: يعني شو بدي اساوي؟ لازم نفكر بطريقة حتى ما نعمل له مشكلة، ولازم يرجع على مدرسته وهو مركز ومش مقهور.
0: انا بفكر لو تروحي عند المرشد الاجتماعي اللي بمدرسته وتنصحك بطريقة نخبره فيها، لانه الكذب ما راح يجيب نتيجة.
1: خلص بعد بكرة بوصله على المدرسة وبحكي معها وبشوف كيف بتقدر تساعدنا.
2: اهلا وسهلا ام اشرف. خير؟ شو ماله أشرف؟ إله تقريبا أسبوع غايب عن المدرسة.
1: ما إحنا كنا مبلوشين بوفاة جدته، ما حبينا يجي على البيت ويشوف أي إشي، فبعتنا عند خالته ومبارح جبناه.
2: الله يخلي عمارك، وتعزياتنا إلك ولأبو أشرف. خير؟ كيف بقدر أساعدك؟
1: يا ست سوسن، أنا وأبو أشرف خايفين كتير على أشرف إذا عرف عن وفاة جدته إنه ينصدم، لأنه زي ما بتعرفي هو متعلق فيها كتير، وبعدين هي اللي ربته. بدي تساعديني كيف أتصرف معه وكيف أخبره، ولا شو رايك؟ بلاش أخبره أحسن؟
2: ليش، هو ما سأل عنها؟
1: طبعا سأل عنها مبارح أول ما جبناه من عند خالته، بس إحنا قلنا له إنها سافرت عند عمته حنان.
2: هاي أول غلطة بوقعوا فيها الأهل لما بيفكروا إنه الطفل ما بيميز الكذبة، وكأنك بتطلبي منه ما يصدقك بالمستقبل ولا بأي إشي.
1: مش قادر أخبره يا ست سوسن وخايف عليه.
2: يعني لما بتعطيه معلومة غلط وبعدين بيكتشف إنها كذبة، بصير كل ما واحد فيكو غاب عن البيت رح يفكر إنه مات وبيعيش بخوف ورعب كل حياته.
1: طيب شو بدنا نعمل؟ ما إحنا خايفين عليه. بحكي لك،
2: لما الطفل بيواجه هيك موقف صعب بحياته مثل موت حدا بحبه، أهم إشي إنه يأخذ المعلومة من أشخاص بحبه ويأكدوا له إنهم هم ما رح يتخلوا عنه وهم كمان حزنانين زيه.
1: أنا حاسة إنه شايف الحزن بعيونه وخصوصا بعيون أبوه.
2: طبعا، وهذا إشي كويس إنه الطفل يتعود يحترم مشاعر الحزن ويشوف تعاملكم أنتم مع الحزن بإيمان وصبر، ويتعلم منكم كيف يواجه مثل هيك مشاعر.
1: يا ريت إجا أبو أشرف معي.
2: اسمعيني كويس يا أم أشرف، لازم تختاري وقت مناسب وما يكون قبل النوم، وبتخبري أشرف إنه الإنسان بس يكبر كثير بصير جسمه يمرض ويتعب وبصير بده دواء، وإنه بتعرض للموت حتى يرتاح، وبعدين بتخبروه عن جدته وبتعتذروا منه إنكو كذبتوا عليه إنها كانت عند بنتها، واشرحوا له ليش حكيتوا هيك.
1: طيب وبعدين شو نساوي؟
2: الطفل بعد ما يعرف هيك خبر بصير عنده حزن مع خوف على أمه وأبوه إنهم يتركوه كمان، فالموضوع بده تكثيف الحب والاهتمام فيه، وحاولوا ما تتركوه لحاله أبدا حتى يمر هالشهر وبلش ينسى لحاله.
1: يعني قصدك نخبره اليوم؟
2: أنا بفضل بأسرع وقت ممكن عشان ما يضل عايش على أمل إنه جدته رح ترجع من السفر، وبعدين بلاش تتواجهي بأسئلة ثانية عنها وترجع تكذبي عليه.
1: طيب كويس، خلينا نستنى لبكرة بس عشان عطلة آخر الأسبوع ونضل معه حواليه، هيك بيكون أفضل إله وإلنا.
2: يا ستي وأي مساعدة في المدرسة أنا مستعدة، بس أنت اتصلي في تليفون عشان أهتم فيه وأساعده. يعني حزنه وغضبه رح يكون مبرر، بس لازم ندعمه ونساعده.
1: شكرا يا ست سوسن، أنا مبسوطة أني شفتك وحكيت معاكي.
2: أهلا وسهلا فيكي، ووصلي تعزياتنا لأبو أشرف.
0: وبعدين يا أم أشرف شو بدنا نعمل؟ الولد قطع قلبي، بده التيتا ومش مستوعب الكلام.
1: انت روح وخليك معه، خليه يبكي شوي معلش بينفس عن حزنه. شو رايك نطلع اليوم من البيت وناخده على محل بيحبه؟
0: يا ريت، أساسا كلنا بحاجة لتغيير الجو.
1: مش غلط لو أخذنا معنا عمه إياد وعمته سمر، كثير كويس بشوفهم معنا وبتطمن.
0: هاي أحسن فكرة، وأنا هيني رايح لعنده، لازم أقعد معه شوي قبل ما نروح، يمكن أقدر أخفف عنه.
3: عزيزتي المستمعة، إن مواجهة خبر الموت هو من أكبر التحديات التي يتعرض لها الإنسان في حياته، حيث أن فقدان الأحبة ليس بالأمر الذي يعبر دون آلام وأوجاع قد تطول مدتها أحياناً، وبالأخص عندما يتعرض طفل ما لمثل هذه التجربة وما يتبعها من معاناة نتيجة اختلاط الأمور عليه وعدم إدراكه لطبيعة الفراق نتيجة الموت. يعتقد الكثيرون أن الأطفال لا يدركون عمق الخسارة، وأن هذه مشكلة تخص الراشدين فقط، لكن ما يحصل في الواقع أن الأطفال هم الأكثر تأثراً بهذه الخسارة، وذلك لعدم قدرتهم على استيعاب أبعادها بالكامل، ولعدم إدراكهم لحتمية الموت، لذا فشعورهم بالفقدان والحزن قد يفوق ما يشعر به البالغون، وعدم إدراك الكبار لهذه المشاعر عند الطفل وحاجته إلى التعزية يجعل المشكلة أكبر. فالأطفال عادة تنتابهم عاصفة لا نهاية لها من المشاعر المروعة عندما يفقدون شخصا عزيزا، خاصة إذا كان أحد الأبوين. وقد تظهر بعض العلامات على سلوك الطفل يعتبرها علماء النفس طبيعية لفترة ما، كالانزواء وصعوبة النوم وتغير الشهية وعدم القدرة على المشاركة بالأنشطة اليومية، لكن استمرارها لفترة طويلة يدل على وجوب وأهمية تدخل المختصين. لذلك فللدور الذي يقوم به بقية الأهل بالغ الأثر والأهمية في اجتياز الطفل لهذه التجربة دون أن تترك أثراً دائماً في نفسيته ومفهومه عن الحياة. علينا إذن كأهل مساعدة الطفل على الشعور بالراحة والتعزية دون أن ننكر ونخمد مشاعر الحزن لديه، وعلينا كوالدين أن نكون قريبين جدا من الطفل لطمأنته إلى وجود العديد ممن يحبونه من حوله. وهنا يأتي دورك عزيزتي لكي تكثفي عنايتك بأولادك عندما تعصف رياح الحزن على عائلتك، وتذكري أن الإيمان يظهر في مثل هذه المواقف الصعبة، فالقلب المؤمن بإرادة الله وحكمته لا سيما بأوقات الشدة هو الذي يزودك بالقوة للتعامل مع حزنك ومع حزن عائلتك أيضا. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن التدخل الإلهي مصدر للتعزية الكاملة، فكلمة الله تحدثنا عن مؤمنين كانوا مثالا لنا في التعامل مع المواقف الصعبة بإيمان وثقة كاملة بمحبة الرب وصلاحه، ومنهم أيوب الذي فقد عائلته بأكملها وأملاكه أيضا كما جاء في سفر أيوب، لكنه قال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. ليتنا عزيزتي نتبنى هذا السلوك لنكون قدوة لأطفالنا، وليكون سلامنا مصدر طمأنينة لهم عندما تتعرض العائلة لفقدان أحد أفرادها. نصلي عزيزتي أن تعيشي ويعيش أطفالك بسلام، وأن تحيطك وإياهم عناية الله الدائمة، وإلى لقاء قريب نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: فيش مشكلة إنك تتوجع.
1: لا أنا مش عايز كل شيء، طبعا أنا عايز دلوقتي تبقى خير.
0: أعمل إيه؟ أنا ما عنديش إجابات، بس أنا محتار، بس أنا موجوع.
1: الأفضل إن إحنا نسكت.
0: أهلا بيكم من تاني وسامع بودكاست وسلسلة رأيت الله. كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت عن إزاي أشوف الله في الأزمات، لكن دخلنا شوية أكتر في إيه مصادر الأزمات أو إيه مصادر الألم. ومبسوطة جداً أن يكون معانا جوني جميل. أهلاً بيك يا جوني.
2: أهلاً بيك يا ليت.
0: كلمنا الحلقة اللي فاتت عن نوعين من أنواع الأزمات اللي إحنا بنمر بيهم. تعالي نعمل زي مراجعة عشان اللي ما شافش الحلقة، مع أن اللي ما شافش الحلقة يروح يشوفها، بس معلش إحنا برضو ناس طيبين. وبعد كده النهاردة نتكلم عن نوعين تانيين من أنواع الأزمات، وإزاي برضو أشوف ربنا وأقدر أقول كده وسط الأزمة رأيت الله.
2: أوكي. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن مصدرين من مصادر الالم، وقلنا مصدر بنجيبه بيبقى احنا السبب فيه او من نفسنا، احنا اللي بنكون سبب الالم اللي بنعاني فيه طول الوقت. وقلنا ده التعامل معاه اني انا محتاج افحص نفسي وفي محضر ربنا واتوب واشوف ايه العيوب اللي في شخصيتي او اتعامل معاها. تاني مصدر، وده اللي بنبقى شايفينه أكتر بوضوح من النوع الأول، وهو الألم اللي بيجيلي من الآخر، الظلم، الكره، أيا كان اللي بيجيلي من الطرف ده. قلنا الطريقة اللي بعرف أتعامل بيها مع الألم علشان أنا أكون مرتاح وعلشان أنا أكون عايش أفضل، هي أني أنا أغفر وأسامح للآخر اللي اتعدى علي أذاني أيا كان نوعه. دول مصدرين من مصادر الألم.
0: وطبعا يعني احنا قلنا برضو الحلقة اللي فاتت اني احب اعيدها تاني في الحلقة دي عشان اطمن لو حد داخل دلوقتي عايز معنا ان بنكمل تاني نوعين من انواع المصادر الالم او انواع الالم وازاي اشوف فيها ربنا. عايزة اطمن الناس اني ما فيش مشكلة انك تتوجع، ما فيش مشكلة انك تصرخ، ما فيش مشكلة انك تعيش ألمك للآخر. يعني ما حدش قالك لا اكتم الألم ده او اكتم التعبير عن الألم ده. ونطمنهم ان مش هنقول الأكل شهد،
2: مش هنقول الأكل شهد
0: اللي هي بتاعت
2: اعتقد الحلقة اللي فاتت ما قلناش
0: انت اقوى من ظروفك، ربنا جنبك، ما تخافش حتى لو في منها حاجات حقيقية،
2: حتى
0: بس
2: لو فيه
0: بس مش هنقول أكل شهد،
2: مش هنقول أكل شهد.
0: يلا بينا ندخل على يعتبر النوع الثالث والأول بالنسبة لحلقتنا النهاردة.
2: اوكي.
0: من مصادر الألم وأنواع الألم اللي احنا كبشر ممكن نتعرض ليها.
2: خلينا نكون متفقين ان كل مصادر الألم سواء مؤمن او غير مؤمن انا بتعرض ليها، تمام؟
0: كإنسان
2: احنا بنتكلم هنا، انا انسان عايش، بس بنشوفها بطريقه تانية لو انا مؤمن بتعامل معها ازاي. لكن كلنا
0: مؤمن، دي بين قوسين عندي علاقه حقيقيه وحيه مع الله في المسيح يسوع.
2: بالظبط كده، بالظبط كده. عندنا ال ال ال المعضلة الأكبر أو التحدي الأكبر أو الوجع الأكبر اللي هو جاي من الطبيعة أو مصدره الطبيعة أو كوارث طبيعية أو الحاجات، موت، فقد، شيخوخة، ده جاي، ده قوانين الطبيعة، دي الحياة،
0: مرض
2: الأمراض اللي بنقف قدامها، ده نوع تاني من أنواع الألم، وده بنقف قدامه مفيش إجابات عنه. والنوع ده وخليني أقول إني بنتعامل معاه إزاي. يعني مرض، بنوقف قدام أمراض مش فاهمين جاي منين، أطفال بتتولد بالأمراض دي، فقد. ومهما نقولنا في الفقد، يمكن أكتر حاجة، خليني أقولك حاجة، أكتر حاجة تعلمتها في موضوع الفقد دي إن أنا ما أتكلمش حقيقي، إني أنا أسكت، لأني أي كلام هنا وأرجع أطمن الناس مش جايين بنقول لك اني. واكتر جمله بتضايق الناس في الحته دي، هو في مكان احسن، انا مش عايزه في مكان احسن.
0: وحتى لو عقلي بيقول لي كده، ما انا انت جاي تضيف علي معلومه انا عارفها، ان بالذات لو شخص يعرف المسيح وكان عايش مع المسيح على الارض، خلاص هو معاه في السماء. انت بقى وانا موجوع جاي تقولها لي ليه؟ هتضيف ليا ايه في وقت وجعي دلوقتي حالا؟
2: يعني هنتكلم طبعا، يعني دي من التعزيات اللي بتتعب اكتر، وخليني اقول هنتكلم عنها باستفاضه الحلقات اللي جايه اعتقد هنتكلم فيها. لكن خلينا نتكلم قدام مشهد زي ده، مشهد العذر لما مريم ومرسى بعتوا اللي انت بتحبه تعبان. يبان المشهد اني هو مش موجود في الصورة، هو مش موجود معاهم، انت عارف ده انت اللي بتحبه تعبان، ويحصل المشهد ويحصل اني لعوزر يموت. لكن تعالي شوفي المشهد الحقيقي اللي بيجاوب، اللي بيجاوب اي حد بيعدي في الوقت ده، اني لما يجي السيد المسيح وتطلع مرسى تقابله وتقول له انت لو موجود هنا اخويا ما كانش مات، كان عتاب، كان عتاب حلو من مرسى. وحصل حوار لاهوتي كبير قوي بينها وبين السيد المسيح. لكن خليني اروح للمشهد اكتر اللي بقف قدامه قوي، مشهد مريم لما طلعت قالت لها السيد وصل، تعالي عايز اشوفك. هي طلعت اول حاجه عملتها سجدت، وده العادي بتاع مرسى المريم ان هي تسجد للسيد، مش اول مشهد تعمله، فهي كانت متعوده بتعمل ده. ففي عز ما هي موجوعه على اخوها، في عز ما هي متالمه، جت وسجدت وقالت نفس الجملة اللي قالتها مرسى، إن لو أنت موجود أخويا ما كانش مات. كان عتاب حرك، بيقول عنه كده أني حرك مشاعر السيد، ما جاوبش عليها بس بكى. وأعتقد دي كانت إجابة كافية،
0: يعني دي أعظم إجابة، يعني هي إجابة مش بالكلام، رغم أن السيد المسيح لو عايز يتكلم هو عنده مواعظ كثيرة جداً، وتكلم بحدة مرة، وتكلم بحنية مرة، وتكلم في تعليم عن موعظة على الجبل كتير، وتعليمه كانت كتيرة جدا. فلو عايز يتكلم في الموقف ده مش قلة كلام، هيلاقي كلام يقوله. بس فكرة انه بكى يسوع في مشهد زي ده تخلينا نقف عاجزين عند المشهد ده.
2: انت عارفة ان انت جبتي حاجة فكرتيني بيها محتاجة اقولك عليها. ولا مرة تقريبا، ولو في حاجة انت فكريني بيها، ان السيد المسيح وهو بيعمل معجزة او بيقدم لحد محتاج، اللي كان نازفة الدم او ابن ارمل اتنين او وقف يدلهم وعظة كبيرة. صحيح. عن فوائد التجربة وفوائد الألم
0: خالص. كان يقول الاول انه تحنن على المرأة، انه رأى الجموع منطرحة وكأن لا راعي لها، كان بيتحرك حسب الاحتياج اللي هو شايفه الأول.
2: عارفة ده يقول لنا إيه؟ يعني يمكن ليها حلقة بس أنا حابة أقولها دلوقتي، إني مش بالكلام، لما بيحصل ألم ومعاناة إحنا مش عارفين نتكلم قدامها، الأفضل إن إحنا نسكت، مش بكتر الكلام. ولا مرة السيد المسيح اتكلم ووعظ، مع اني كان يعرف يتكلم، وان انا الالم ده هخرج منه حاجه حلوه، واني الالم ده هيكون لخيرك ولبناء شخصيتك وللكلام العظيم ده، ولكن هو ما كانش بيعمل كده خالص. والمشهد اللي عمله مع مريم، يمكن مش فاهمه اجابات، مش فاهمه اللي بيحصل، ما عندهاش اجابات لكل حاجه، بس يسوع بكى، وده بيقول حاجه قدام التجارب الالام الشر اللي بيحصل، وقدام الحاجات اللي بنقف حيرين عنها، هو موجوع معانا، هو موجوع زينا، هو ضايق من الألم دوا، هو ضايق معانا. قدام الألم دوا تفتكري ممكن نعمل ايه؟ قدام الموت، قدام المرض، قدام الحاجات اللي ده الطبيعه، هي اللي ده ده ده قوانين الطبيعه هي اللي جابها علينا، انا بتعامل مع يسوع وانا مصدق فيه، مش عشان عندي اجابه،
0: مش مستني إجابة ولا مستني حل علشان أقدر أقول إن أنا شايفه، إن أنا حاسس بيه، إن هو معايا. ففي الحالة دي حتى وسط الكوارث اللي أنا مليش يد فيها، اللي جاية من حاجات مختلفة حواليا، ممكن تكون أخطاء آخرين، أخطاء أطباء، ممكن أخطاء أهلي في حاجات معينة سببت مرض لحد معين، ممكن حاجات جينية جت أنا برضو ماليش ذنب فيها أن أنا ورثتها عن أهلي، أقدر أقول أنا موجوع لكن أشوف المسيح في نفس الوقت،
2: مصدق فيه، مصدق في محبته. لأني أنا لو مش واثق أني الإله اللي أنا بعبده ده وبيحبني، أنا دايما بقول كده، مش بعرف أعزي الناس اللي بتتألم، اللي ما عندهاش ثقة أني الله بيحبها. فيكفي أن أنا مصدق أن أنت بتحبني، وده شوية بيبقى تحدي. بس عارفة اللي بيبقى التحدي الأكبر للناس اللي شايفة المشهد من برة. يعني بتخيل أو قابلت ناس عدت بأزمات لا المخ ولا العقل ولا المشاعر ولا الحياة تقدر تتحملها، الناس دي عايشة وموجودة وسطينا وبتخدم بتتحرك وعايشة حياتها ومكملة بالرغم من الألم، والألم فقد فأوريدي مش هيرجع فما تعوضش بحاجة، لكن الناس دي عارفة تعيش. فدايما بسأل نفسي صدقت واكتشفت وسمعت منهم هم مصدقين في محبته حتى لو الواقع ده أنا مش فاهم. فاحنا مش طالعين النهاردة نقول للناس ان احنا عندنا إجابات للي بيحصل. يعني لو أنا مستني يمكن اللي بيتعب ان احنا بنحاول ندي إجابات، لكن الحقيقة هو اللي بيطمني اني أنا مش فاهمة بس أنا مصدق ان انت بتحبني.
0: تعال ندخل على النوع الرابع أو التاني في حلقتنا النهاردة من أنواع الألم، علشان نشوف إزاي نقدر من خلاله برضو أو أثناءه. هو إحنا أنا مش هاجري على الألم ده عشان أشوف الله، لكن هو موجود فأنا هشوف الله.
2: دي حتة تانية محتاجين ولا إحنا مش بنمجد الألم
0: بالظبط. إحنا كده مش بنسقف ونقول الله يلا كويس برافو مين اللي متألم هنا برافو عليك، أو أنا رايح برجلية بقى طب أنا هتألم زيهم علشان خاطر أشوف الله. لا، أنا بقلب الجملة، بقلب الموضوع، بقول الألم موجود بيا او غصب عني بيا، زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت باخد خطوه ان اتغير بعد ما ادرك غصب عني لاي سبب من الاسباب. ازاي اقدر اشوف في الله في الرحله بتاعه الالم اشوف الله؟ ايه النوع اللي عايزه اتكلم عنه او النوع الاخير في الحلقه؟
2: هو مصدره غامض، احنا اللي عارفينه سبب ولا ليه منطق ولا ليه اي حاجه. يعني النوع الثالث دي حاجات الطبيعه، الموت في وقته، العذر مات ولا العذر ما كملش قام لكن مات بعد كده، فالفقد والحاجات دي قوانين الطبيعه. لكن في حاجات خلينا اقول لك مين اللي بيقول يعني او شبيه للنوع الرابع هيبان اكتر، هو ايوب. احنا ايوب بنقرا دلوقتي في الكتاب المقدس، بنقرا اني بنقرا الحكايه كامله على بعضيها، ان كان في الشيطان بيتمشى فحصل فتعالى
0: وصلت لنا خلاص مكتوبه السيناريو بتاعها كله على بعضه
2: بالظبط. فاحنا بنقراها السيناريو كامل، فاحنا عارفين الله بعيد كل البعد عن اللي حصل
0: وعارفين النهايه كمان. هو ايه ده النهايه كانت حلوه قوي
2: بالظبط. لكن ايوب ما كانش شايف ده. ايوب في يوم وليله الكركبه اللي حصلت عليه، وأيوب يقول عنه الكتاب إيه؟ كان بر وكان تقي، كان مستقيم. لا ده مش بس كده، ده الراجل كان واخد باله من عياله، كان بيقدم عنهم ذبيحة لحسن يكون حد من عياله ما يعني أخطأ أو حصل حاجة، فكان واخد دوره كأب كويس جدا. في يوم وليلة لقي الحياة بالشكل ده. ليه؟ تفتكر ربنا جاوبه ليه؟
0: بصي، هو طبعا في حتة أيوب احنا يمكن في البداية خالص هو إبليس اشتكى عليه، لكن على المستوى الإنساني احنا عندنا تساؤلات. طب ليه يا رب سمحت الإبليس انه هو يمتحنه؟ طب ليه اديت له الفرصة؟ ما بنلاقيش إجابة. يعني ممكن في الآخر خالص نقول بصوا بس عشان ربنا باركه في الآخر خالص وعوضه، لأني برضو القصة عندنا لنهايتها. لكن إحنا بيحصل معانا في حياتنا في الوقت المعاصر اللي إحنا فيه حاجات مع ناس وبنسأل طب ليه وما بقاش عندنا إجابات.
2: أفتكر حد مرة بيسألني ليه فقلت لها أنا مش عندي إجابات. فقالت لي يعني مش هتقولي لي الرب صالح؟ قلت لها لا. قالت لي مش هتقولي لي ان كل الاشياء تعمل معنا الخير؟ قلت لها لا. مش هتقولي لي ان ده لخيرك؟ قلت لها لا، عشان انا ما اعرفش.
0: هو يمكن دي مش يمكن يا جوني اللي احنا بنقوله في حته الرب صالح، وكانها انا عايزه افرق ما بين حاجتين بس معاكي. فكره ان الرب صالح دي دي حقيقه موجودة معانا طول الوقت، المشكلة في استخدامها الخاطئ. يعني أنا لما أقول الرب صالح ده فعلا هو صالح في كل صالح، يعني ما بيعملش حاجة غلط في حياتنا ماشي، هي دي حقيقة موجودة وده الكتاب المقدس اللي بيقول عنه كده. المشكلة إن إحنا أخدناها واستخدمناها في حتت وفي أماكن مع الناس الموجوعة بشكل غلط.
2: بالظبط، هو ده اللي انا بقوله. كل الاشياء تعمل معنا للخير الذين يحبون الله.
0: ايه جميله،
2: هي الايه دي ما فيهاش حاجه غلط. والايه دي حقيقيه، بس مش هنطلع نقولها لشخص جاي مدبوح قدامي
0: متدمر
2: وفي الاخر اقول كل الاشياء تعمل معنا للخير. لا انا مش عايز كل الاشياء تعمل، انا عايز دلوقتي تبقى خير.
0: او الخير من وجهه نظري انا حاليا
2: بالظبط. وكل واحد خير وغير التاني. اللي انا عايزه اقوله في النقطة دي، لأن احنا هنتكلم بعد شوية احنا بنقول ايه للمتألمين وده بيأثر عليهم ازاي. ان ايوب هو في الحكاية نفسها هم كانش شايف اي حاجة، وكان يقول كده ان هو فضل ايه
0: يعاتب الله ومستغرب من اللي بيحصل له
2: بالظبط. هل ربنا اتضايق من اللي قاله ايوب؟ هل كل اللي اتقال طول السفر جه قال له انت ازاي تقول كده، ازاي تشتكي، ازاي تقول ان انا متألم؟
0: احنا اللي فاكرين ان ربنا بيتضايق. يعني اوقات يجوني احضر مثلا جنازة والواحدة اللي فقد مثلا جزها او فقد ابن او فقد يعني ايا كان مين، فحد يقول لها لا ما تتعيطيش ربنا هيزعل منك، انت كده بتعترضي على ايه، على إرادة ربنا، انت كده كأنك بتقولي ربنا انت ليه عملت كده، هو كده هيزعل منك كده، يعني ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. فإحنا الأوقات بنقول على لسان ربنا ان ربنا هيزعل من كلامنا وقت الألم.
2: بالظبط. لو بيزعل مننا وقت الألم، خليني هجاوبك بسؤال تاني، ما كانش ساب كل الأسئلة والتذمر او سوري الشكوى اللي كان بيقولها داود في المزامير بتاعته، ولا كان رد على حبقوك لما بيقولوا انت فين نسينا، ولا رد على كل التاريخ الناس اللي بتشتكي وبتقول احنا موجوعين، انت فين، انت نسيتنا، هو انت مش موجود، انت مش يهمك اللي بيحصل.
0: داود قال له لماذا يا رب تنساني كل النسيان، يعني انت نسيني ولازم تحجب وجهك عني.
2: لو ربنا بيتضايق ليه سمح ان ده يتسجل في الوحي؟ احنا مصدقين الكتاب المقدس كتبه اناس الله مسوقين من الروح، فالكتاب ده ربنا سمح ان يكون بالالفاظ والكلام ده. لو هو بيتضايق مني وانا موجوع وبقول له انا موجوع، خليني اقول لك حاجه، هو مش هو اللي خليني انسان، فخليني انسان بتوجع فانا بتوجع فهقول اي، فهو هيتضايق مني عشان لما انا اتوجع اقول اي؟
0: اعتقد بالعكس، هو اكتر مكان اني بدل ما مكلموش خالص وانا موجوع وزعلان واخد جنب من الله، اني لما اروح له حتى لو بوجعي واقول له اني انا موجوع ومحتار ومش عارف اجابات الاسئله، اعتقد ده احنا الاباء والامهات بنقبل ولادنا لما بيجوا بالحاله دي بالزبط. واحنا بشر.
2: فاللي حصل مع ايوب والوجع واللي احنا مش مفهومه لغايه دلوقتي، المنطق احنا تاني اعيد، احنا قارين الحكايه كامله، لكن هو في برانا بيبقى مش مستوعبين حاجات. في الاخر خالص الالم اللي حصل في حياتي ايوب وصله يقول ايه؟ وصله يقول في الاخر انا كنت عارف عنك، لكن الان ايه؟ انا شفتك بجد، قابلتك. مع انه هو كان بار، كان تقي، كان مستقيم، كان في علاقه بينه وبين ربنا، بس كان الالم ده خده لحته تانية، شاف ربنا بطريقة تانية. على فكرة ربنا في الآخر كان بيقول اني انتوا ما تكلمتوش لأصحابه، وهنتكلم عن أصحابه في الحلقات اللي جاية، اني ما تكلمتوش بالصواب قدام أيوب، لكن ما قالش على أيوب انه قال حاجة غلط.
0: وقبل حتى حيرته وقبل عتابه وقبل كل الكلمات اللي قالها لربنا في التوقيت ده. طيب انا لو انا بمر بألم من النوع ده اللي ملوش إجابات، في الحالة اللي أنا فيها دي المفروض يعني أعمل إيه؟ أنا ما عنديش إجابات، بس أنا محتار، بس أنا موجوع، بس الناس كمان من حواليا حتى اللي بيقولوا أوقات بيبقى متعب، وأوقات اللي ما بيقولش حاجة كأني ببص له كده في عينيه وأقول له قول حاجة، يعني قول لي أي سكة، قول لي أي حل، قول لي أي طريق. أنا بقى في الحالة دي المفروض يعني إيه اللي عمله؟
2: يمكن أكتر حاجة ممكن يا لادي تساعدنا في الوقت دوا هي أني وأنا بتعامل مع ربنا أنا مكملة معاه لأني واثقة في محبته، مش بستنى إجابات. وهقولك ده عن تجربة شخصية، أني أنا كنت بقعد أعيط قدامه في محضره وأقوله أنا مش فاهمة ومش عارفة إيه اللي بيحصل، بس أنا مصدقة أن أنت بتحبني، وبفرفط في الأرض وبدبدب وبقوله تعبت، لكن انا مصدقني في محبتك ودي الحقيقه الثابته. ما جاوبنيش على كل الاسئله ومش بيجاوبني، بتريح الاجابات بتريح، بس علاقتنا معاه مش على اجابات، مش على ليه انا وليه وليه وليه. لكن أنا مصدقة في محبته. حاجة كمان يا ليديا، أني السيد المسيح لما جاي وتجسد على الأرض ومشي نفس الرحلة بتاعتنا، مش عشان يمنع عننا الألم، لكن يقول أنا جيت وعشت الألم معاك فأنا معاك. ففين إله في أي عقيدة أو أي يعني الألم ده؟ اتكلم عنه كل الناس، الفلسفة وناس ملحدين و لكن مين الإله اللي جه وعش نفس الألم عشان يقولي أنا معاك؟ الله معنى دي، ده حقيقي هو معنى. يعني هو مع مريم بيعيط وأخوها في الأرض، هو معايا وبيعيط وأنا بتظلم، هو مش عاوزني أتظلم، هو بيتضايق لوجعي، فهو معايا، ده اللي بيطمن، هو بيحبني، فده الأساس اللي بقدر أبني عليه. لكن بقول لكل حد مستني إجابات ومحتار، حقك وروح بيها عنده وقول له أنا مش فاهم ومش مقتنع. أقول لك الأكبر كمان، أنا مش موافق على اللي أنت بتعمله. أو ربنا بيقبل مني أن أنا أقول له أنا مش موافقة وأنا مش عاجبني اللي أنت بتعمله، أنا مش شايفة أي صلاح في اللي أنت بتعمله، بس في محضره دايما بقول يا وجع ويا ألم الشخص اللي بيتألم، لأن المعاناة علينا كلنا، بس الألم وأنا معاه مختلف عن وأنا بعيد عنه. أنا كده كده هتألم وكده كده هعدي في معاناة، لكن وأنا بعاني وأنا معاه الموضوع بيبقى مختلف.
0: وده أجمل ختام للحلقة بتاعتنا النهاردة، وشكرا يا جوني من تاني.
2: شكراً.
0: ولسه مكملين حلقات عن إزاي أشوف الله وأقدر أقول رأيت الله حتى لو وسط الأزمات ووسط الألم. خليكم معانا وكملوا معانا الحلقات اللي جاية من سما بودكاست ورأيت الله.

واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا، بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، بنحكي عن علاقات في الكتاب المقدس، بنحكي القصه، بنحللها، بنتعلم منها، وبنحاول نطبقها في حياتنا. النهارده هنتكلم عن الصداقه. في فرق كبير جدا بين انه في صديق يقول لي كلام اللي انا بحبه واللي انا عايزه اسمعه، وإن يقول لي كلام أنا محتاج أكون بسمعه. بعض الأصدقاء بيقولونا الكلام اللي إحنا حابين نسمعه، بنكون في مشكلة معينة فحابين نسمع الكلام ده حتى لو إحنا غلطانين، أو إحنا نوافق على الكلام ده، بس ده مش بيبقى صح، ده بيبقى ضدنا، لأن إحنا مش هنعرف نكون بنمشي في سكة مظبوطة، لأنه أقرب الناس ليا صديقي مش بيقول لي الكلام اللي المفروض أكون بسمعه، فعلشان ما يخسرش محبتي بيقول لي الكلام اللي أنا عايز أسمعه أو بيوافقني في الرأي حتى لو غلط. لكن الصداقة الحقيقية أني أكون بواجه لو في حاجة مش مظبوطة، أكون بواجه أنه هنا في مشكلة، أنه هنا في حاجة غلط، هي بس طريقة المواجهة تكون أخبارها إيه، ده اللي هنتعلمه النهاردة. قصتنا النهاردة عن أليهو. أليهو هو الطرف الرابع أو الصديق الرابع. احنا المرة الفاتت حكينا عن ثلاث أصدقاء لأيوب، بس النهاردة هنتكلم عن أليهو، هو الشخصية الرابعة اللي كانت حاضرة الجلسة اللي كانوا فيها بيكلموا أيوب. وهنشوف إن أليهو كان بيواجه أيوب، ما كانش ماشي معاه في سكته، يعني ما قالوش لا أنت صح ولا أنت بتعمل حاجة صح ولا كلامك كمان صح، هو واجهه. بس النقطة هنا أنه مواجهوش بنوع من أنواع لا القسوة ولا العنف، لكن كانت مواجهة لي بمحبة. النهاردة هنتكلم عن أليهو وأيوب، علاقة صديق واجه صديقه بمحبة، اعترض على أفكاره بمحبة، قال له انت غلطان في إيه بمحبة. وسؤالنا النهاردة نفسي أو نكون بنشترك فيه مع بعض، يا ترى الصداقة لو أنا عايز أواجه شخص، إيه الطريقة اللي ممكن أكون بواجه بيها صديقي؟ الأسلوب اللي أكون بواجه بيها صديقي علشان يعكس محبته لصديقه اللي هو واقع في مشكلة أو عنده مشكلة، وأعكس كمان خوفي عليه واهتمامي بيه؟ سؤال النهاردة منتظرة أنكم تكونوا فعلا بتشاركوني فيه. يا ترى إيه الطريقة اللي بيها يواجه الشخص صديقه علشان يعكس محبته وخوفه عليه واهتمامه بيه؟ وإحنا معاكم سواء على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، أو على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، أو على النايرسات الخاص براديو سما، أو على قناة اليوتيوب الخاصة براديو سما. أربع وسائل بتقدروا فيها تكونوا يا بتسمعونا يا بتشوفونا عليهم، منتظرين سؤال حلقة النهاردة وتشاركونا فيه. وأليه وأيوب، علاقة صداقة، واجه صديقه بس بمحبة.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين أو هنبتدي قصتنا النهاردة عن أليه وأيوب، الصديق اللي واجه صديقه بس بمحبة. وسؤال حلقتنا النهاردة، تفتكروا إيه الطريقة اللي بيها الشخص يواجه صديقه بس يعكس محبته وكمان خوفه عليه واهتمامه بيه؟ برحب بكل اللي سمعني على راديو سما، وبرحب كمان بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل أو اللي بيبث من خلال ناير سات، وبرحب باللي شايفني على قناة اليوتيوب الخاصة براديو سما وعلى الفيسبوك الخاص براديو سما. خليني كمان أرحب بقى باللي معايا على الفيسبوك، لأن دول أكتر ناس بقدر أكون بشوفهم. توبة مساء الفل يا توبة، حقيقي وحشاني جدا جدا جدا جدا، انتي المرة فاتت ما كنتيش موجودة معايا وافتقدتك كتير، شكرا جدا لوجودك وشكرا انك انتي متابعاني. خليني بالمرة أكون انتي كاتبه كلام جامد تقريبا يا توبة، حصل ايرور في يعني غلط في الكيبورد، ممكن تعدليها وانا اقراها يعني، بس شوفي كده ايه المشكله اللي حاصله وانا اكون بقراها، لانه انتي كاتبه حاجات مهمه جدا بس غالبا في مشكله في الكيبورد وانتي بتكتبي. شكرا. نانا اهلا بيكي يا نانا، بيفرق جدا وجودك بصراحه، وبتقولي كلام مميز قوي، وسواء كلامك اللي انت بتكلميني بيه بصوره شخصيه او ردود خليني اكون بقرا تعليقك. نانا بتقول مساء الخير دكتوره هايدي، مساء يليق بقلوبك الطيبه، الله عليك بجد انت مشجعه بشكل رهيب، يحمل لك راحه البال وطمانينه الروح وفرحا يلامس قلوبك، جعل الله مسائك خيرا وايامك مليئه بالمحبه والسلام. امين امين، شكرا قوي يا نانا. خليني كمان اكون بقرا بقى التعليق بتاعك، بتقول كثيرون يرغبون في صداقتنا لكن قله هم الذين يقولون لنا الحقيقه بمحبه، فبعض الاصدقاء لا يقولون الا ما نحب ان نسمعه، اما الصديق الذي يشبه اليه فيحاول ان يقول لنا ايضا ما نحتاج أن إلى سماعه حتى وإن كان صعبا علينا. شكرا جدا جدا، لأنه زي ما قلت في الأول أنه كتير من الصداقة بيكون عايز أنت عايز تسمع أنا هقول لك، بس مش دايما بنحب نسمعه هو اللي بنحتاج نسمعه، وده النهاردة هنكتشفه مع أليه. توبة أنا مستنية لسه يا توبة أنك تعديلي بس الكلام، لأن أنا أول حاجة أريها أول حاجة يسمع له وبعد كده الكلام كله ملخبط، فمن فضلك أنا مستنية تكوني بتعديلي الرسالة عشان أنا بحب جدا أرائك وبحترمها حقيقي. طيب مستنية طبعا كل اللي بيسمعني سواء بقى فيسبوك أو يوتيوب أو على إذاعة صوت الأمل أو على نايل سات، إن يكون بيرد على السؤال الخاص بحلقة النهاردة، يا ترى الطريقة اللي بيها الشخص يواجه صديقه بيها يكون بيعكس محبته وفي نفس الوقت خوفه عليه واهتمامه بيه. تعالوا مع بعض كده نشوف أليه أخباره إيه في علاقته وصداقته مع أيوب. إحنا الوقت اللي فات أول مرة اللي فاتت اتكلمنا على أصدقاء أيوب وشوفنا كانوا قد إيه معزون متعبون. طيب خلينا كده نقرأ قصة أليهو. أليهو بتبتدي أو بيبتدي يظهر في أيوب 32 لحد 37، قبل كده هو ما كانش واضح جدا وغير معروف ليه ما كانش واضح، بس بدأ من 32 هنعرف ليه ما كانش واضح. بيقول هو ليه ما كانش واضح بداية من عدد 2 أصحاح 32 عدد 2 لغاية 6 بنشوف، بيقول كده فحما غضب أليهو. طبعا حما غضبه احنا آخر مرة اتكلمنا المرة الفاتت لما حصل بقى حوارات وكانت جامدة جدا واشتدت الحوار وكان في عنف بين الأصدقاء وبين أيوب، حتى أيوب ابتدى يبقى عنيف كمان مع أصدقائه. لما خلصوا كلام وأيوب ابتدى يتكلم والأصدقاء الثلاثة وقفوا معرفوش يكملوا كلام معاه، بيقول كده الكتاب فحما غضب أليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام على أيوب، حمى غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله، وعلى أصحابه الثلاثة حمي غضبه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب، وكان أليه قد صبر على أيوب بالكلام لأنهم أكثر منه أياما، فلما رأى أليه أنه لا جواب من أفواه الرجال الثلاثة حمي غضبه، فأجاب أليه ابن برخائيل البوزي وقال أنا صغير في الأيام وأنتم شيوخ، لأجل ذلك خفت وخشيت أن أبدي لكم رأي. وده بيقول هو استنى للآخر لأنه هو تقريبا كده يعني عشان الصغير فسابهم يكونوا بيتكلموا. تعالوا نتعرف على أليه قبل ما نشوف اللي قالوا إيه. أليه هو الشخص الوحيد اللي اسمه حقيقي معناه جميل جدا، يعني أليه هو إلهي، هي معناها كده هو إلهي. برخائيل يعني بركة الله، برخائيل معناها بركة الله. البوزي بيوضح لنا ان هو من نسل بوز اللي هو ابن نحور اخو ابراهيم، نحور كان ليه ابراهيم كان ليه اخ اسمه نحور،
ونحور ده اللي هو كان جايب أولاده التلاتة، هقول لكم منين يعني المعلومة دي منين، كان منهم بوز. في تكوين 22 وعدد 21 بيقول كده: وحدث بعد هذه الأمور، هذه الأمور اللي هو كان هيقدم ابنه ذبيحة إسحاق وبعدين الله فداه بالحمل. فبعد ما حصل بقى كل ده اللي حاصل، أن إبراهيم أخبر وقيل له، بعت له خبر وقال له: هو ذا ملكة قد ولدت هي أيضا بنين لنحور أخوك، أخيك مين؟ عوصا بكره. وبيتقال في بعض التفسيرات أنه ده يبقى الجد الخاص بأيوب، يعني بعض التفسيرات بتقول غالبا ده جد أيوب، بس لسه مش مؤكدين قوي، بس في تفسيرات بتقول كده. وبعدين بيقول بعد عوصا بيقول: وبوزا أخايا. بوزا ده بقى اللي هو يبقى الجد، اللي هو الجد طبعا يعني ده من نسله، يعني أليه ده من النسل، يعني بيكون الجد يعني ممكن يكون الجد الأكبر، عارفين بيكون اسم العيلة، ده غالبا بداية العيلة نحور، وجاب بوز، وبوز ده اللي هو جاي منه أليه، معنى كده ان هو قريب ابراهيم، يعني من نسل ابراهيم. وده يقول برضو ان هو تبع التلاتة اللي كان معايا المرة اللي فاتت، هنلاقي انه التلاتة تقريبا كانوا من نسل قريبين، يعني من ابناء واحفاد ابراهيم، فده من ضمن انه من ابناء واحفاد ابراهيم، يبقى هم كلهم من قبائل العرب، وده واضح قوي في ارمية 25-23 بيقول: ودان وتيماء وبوز كل مقصوص الشعر مستديرة وكل ملوك العرب. فهو واضح انه كان كلهم من قبائل العرب. هو كان اصغرهم، هو بيقول انا صغير في الايام وانتم شيوخ، يبقى دي صفات اليو، هو اصغرهم سنا، كان اقل واحد حتى بالنسبة لايوب هو اصغرهم سنا. وتعالوا بقى نكمل قصة اليو وازاي ابتدى كلامه.

ورجعت لكم بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة أليهو وأيوب، الصديق اللي عرف يواجه صديقه بمحبة، مش الكلام اللي بيحب يسمعه لكن الكلام اللي محتاج يسمعه. وسؤال حلقة النهاردة: يا ترى الطريقة اللي بيها الصديق يقدر يواجه صديقه بيها يعكس محبته بس كمان خوفه واهتمامه بيه؟ منتظرة الإجابة على الأسئلة. عايزة يعني طوبة، أنا مش عارفة النهاردة الكيبورد ماله معاكي، بس خلينا أقرأ الكلام اللي أنت قلتيه. بتقولي أول حاجة يسمع له ويحسسه، غالبا يحسسه أنه مقدر، أو يحسسه أنه معاه، أو يحسسه أنه هو حاسس بيه. يعني ده تقريبا الكلام اللي أنت عايزة تقوليه، بس طبعا أول حاجة يسمع له، ده مهم جدا جدا، ده هنقوله على فكرة، وبعد كده هنشوف إزاي هو حسسه بأنه هو مقدر جدا اللي هو بيمر بيه. نانا بتقول: الصداقة على مثال أليهو في هذا العصر هي أن تجد شخصا لا يخدعك بالمجاملة ولا يجرحك بصراحته، بل يواجهك بالحقيقة بدافع المحبة والإخلاص. شكرا جدا. لا فعلا ده ولا ده، وده اللي هنشوفه برضو النهاردة مع أليهو، ومنتظر إجابتكم النهاردة. وشكرا جدا يا توبة أنك بتحاولي تكتبي، لأنه فعلا أنا بقدر قوي أرائك في الأمور اللي زي كده، فشكرا جدا ليكي. خلونا نكون بنشترك مع بعض في السؤال الخاص بالنهاردة. لو أنت جه صديق ليك وأنت عايز يكون بيواجهك بحاجة عملتها غلط، ايه اللي انت متوقع ان يقولها لك؟ ازاي بتبقى بتقبل كلامه ليك؟ خلينا نقولها كده، يعني لو جه صديق انت في مشكله وجه صديق يكلمك، انت بتقبل كلامه لما يكون داخل معاك ازاي؟ طيب، احنا شفنا وضع أليهو، وشفنا الناس النسب الخاص بيه، وشفنا كمان ان هو كان اصغر واحد. تعالوا بقى نشوف بدايه كده بدايه كلام أليهو في عدد 6 لعدد 8، نشوف ابتدى ازاي. كانت بدايته في منتهى الجمال جدا، وكانت بدايته فيها حكمه رهيبه جدا، مش حكمه الشاب الصغير لكن حكمه حقيقيه. يعني بيقول كده: انا صغير في الايام وانتم شيوخ، لاجل ذلك خفت وخشيت ان ابدي لكم رايي، فقلت: الايام تتكلم وكثره السنين تظهر حكمه، ولكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم. هنا أليهو بيوضح ان هو استنى وصمت لحد ما الشيوخ تبقى بتتكلم، وهم لانهم اكبر منه كان حاسس انه من التقدير ومن من الاحترام انه يستنى. بقول كده: تتكلم الايام تتكلم وكثره السنين تظهر حكمه، يعني كل ما كبرنا كل ما بيبقى الشخص عنده خبره. حتى لغايه دلوقتي بيقول كده، الشخص لما بيكبر في السن بتبقى عنده خبره الايام، بتخليه يعرف يتكلم وتبقى كلامه حكيم جدا. وطبقا للعرف طبعا والتقاليد في الوقت ده، انه طالما الكبار بيتكلموا هو لازم يسكت، ما ينفعش يكون بيتكلم، وهو سكت احتراما ليهم. بس الفكرة هنا انه كمل وقال: ولكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم. هو بيدي هنا سبب

ابتدى يتكلم. ابتدى يتكلم لأنه آه الكبير عنده حكمة، بس من الواضح أنه في كلام مش مظبوط. فبدل ما أقول لهم كلامكم في الأول ما كانش فيه شيء مظبوط، قال لهم كده، لكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم، اللي هي روح الله. لكن روح الله لما تكون موجودة في الإنسان بيقدر وهو منساق بالروح يقول كلام برضو فيه حكمة. يعني لو شيخ ما فيهوش روح الله، حد كبير سن ما فيهوش روح الله، مش هيعرف يقول الكلام اللي فيه حكمة. لكن لو الشخص فيه روح الله هيقدر يقول الكلام بيكون فيه حكمة، لأنه مش معتمد على حكمته الشخصية، لكن معتمد على حكمته اللي خاصة أو اللي الله مديها له. فدي كانت بداية كلام أليهو علشان يخش بعد كده ويقول الكلام بتاعه إيه. هنا بنشوف أليهو بيوضح حاجتين، أنه مش معنى أنا بحترم عمركم ومرحلتكم العمرية ده معنى أنا ما أتكلمش وما أعترضش عليكم. لما قال لهم أنا استنيت لأن أنتوا الأكبر، بس رجع وقال إيه، أنه روح الله بتدي حكمة، ده معنى أنا هعترض، بس ده لا يعني أني أنا مش بحترمكم. وده بيعلمنا حاجة مهمة جدا، أن ممكن يبقى المجتمع اللي قاعد مجتمع أكبر، مجتمع أكثر خبرة، لكن ده لا يعني أن أنا ما كنش بعترض لو في حاجة مش مظبوطة. بس الاعتراض ليه أصول، يعني الاعتراض بكلام صعب ده مش الأصول بتاعته، ده اللي احنا هنشوفه بعد كده. فالاعتراض بتبقى ليه أصول، من حقنا أن احنا نقول أنه فينا في كلام مش مظبوط حتى والمراحل العمرية أكبر شوية، لكن ليه أصول، وده اللي هيعلمهن النهاردة أليهو.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع أليهو وأليهو يعقوب. دي أسف أيوب دي علاقة بتوضح إزاي المواجهة بتبقى بمحبة. وسؤالنا النهاردة يا ترى إيه الطريقة اللي تحب صديقك يواجهك بيها واللي بيها يقولك أنا بحبك بس خايف عليك ومهتم بيك؟ أو بصفة عامة الصديق إزاي يواجه صديقه لو فعلا خايف عليه وفي محبة؟ طريقة المواجهة إزاي؟ وهنتعلم ده من أليهو. قلنا أليهو كان عنده مشكلة في إنه الشيوخ الأكبر سنا هم بيقولوا حاجة غلط بس هو في نفس وقت الأصغر. طب إيه بقى طريقة الكلام اللي قالها واللي بيثبت فيها إنه في مشكلة عند الأصدقاء الأكبر سنا؟ من الصفات المواجهة الأساسية هي الشجاعة، ودي كانت موجودة عند أليهو. ده بنشوف في أيوب 32 عدد 2 و3. احنا لسه ماشيين في أيوب 32. طيب بيقول كده الشاهد بالظبط. شكرا يا نانا، انت نانا بتوجهي حاجه لتوبه، شكرا جدا. لانه احنا محتاجين فعلا توبه تبقي كلامك يبقى واضح لينا. فبصي كده شوفي تعليق نانا ليكي، يمكن الدنيا عندك فعلا تتزبط في الكتابه. تنكمل بقى، تعالوا نشوف الشاهد اللي في ايوب 32 2 و3 عشان نشوف ازاي أليهو كان في شجاعه وهو بيتكلم. بيقول كده فحمي غضب أليهو، وبعدين احنا قرينا الشاهد ده فانا مش هقراه بالتفصيل، على ايوب وعلى كمان الأصدقاء. بيقول إيه؟ لأنهم لم يجدوا جوابا. إيه اللي زعلوا من اللي موجودين؟ لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب. المرة اللي فاتت شفنا فعلا إنه كان أصحاب أيوب صعبين جدا، وكان طول الوقت بيحاولوا يفسروا ألم أيوب بأن هو عنده مشكلة وهو في حاجة عملها خطية ولازم يكون بيتوب. فأليهو هنا عمل اعترض، اعترض على اللي بيحصل ده. أولا لأنه ما عرفوش يردوا عليه بطريقة صح. يعني إحنا هنشوف إنه لحد إصحاح 31 حوارات رايحة جاية رايحة جاية وكلام صعب. في نفس الوقت أيوب لحد آخر وقت هو مش مقتنع بالكلام اللي بيقولوه، وهم جم في الآخر وسكتوا. يعني آخر حد اتكلم كان أيوب، وبعدها بعد كده أليهو مسك دفة الحوار في 32. فهو شاف انه هما مش عارفين يردوا عليه، ومش بس كده دول استذنبوا يعني أدانوه، يعني كانوا حتى قصاء عليهم، يعني ما كانش عندهم رفق وشفقة ورحمة بالشخص ده المتألم اللي متبهدل البهدلة دي كلها واللي فقد أولاده. فهو كان شايف انه في حاجة مش مظبوطة في الحوار، وبعدين ابتدى بقى يقول لا في مشكلة، وده حاجة محتاجة شجاعة. عشان كده بيقول أليهو كان عنده شجاعة. ليه أليهو كان عنده شجاعة؟ لأنه كان معترض على رأي سائد، التلاتة متفقين إنه في معاناة، إذن أيوب عنده مشكلة وفي خطية. فهو طلع بقى قال لا ده في حاجة غلط، أنتوا غلط، أنتوا في حاجة غلط. دي عايزة شجاعة إنه في مشكلة، وده بالتالي الشجاعة لما بيكون الوسط اللي هو قاعد فيه كلهم في رأي سائد ويقول لا وما يمشيش ورا الوسط السائد، وابتدي يجيب كمان في كلامه هتلاقوا فيه أدلة على إنه الرأي بتاعهم مش أحسن حاجة. دي عايزة شجاعة، ودي سمات الصديق الحقيقي إنه بيعمل إيه، إنه لما بيلاقي الرأي سائد وماشيين في سكة مش صح بيقول لأ. ليه؟ مش بيمشي ورا المجموعة، مش بيمشي ورا الجماعة، شاف في حاجة غلط، فدي محتاجة يتقال لأ ما ينفعش. وهنا فعلا سؤال لازم نقف فيه قدام نفسنا، لما بتكون قاعد في وسط مجموعة وبتلاقي انه في حد واقع في مشكلة والرأي السائد غلط هيوديه في داهية بمعنى اصح، يا ترى بتسكت؟ بتعرفش تقول لا؟ ما انا لو قلت لا ممكن اتكسف، ما انا لو قلت لا ممكن اخسر الناس، ولا لا بتقول الرأي بتاعك بشجاعة لانه ده هيكون بيفيد الصديق. بس قبل ما تقول انا عايز اقول بشجاعة، محتاجين نعرف الشجاعة دي علشان تبقى صح في مواصفات لازم تبقى موجودة جنب الشجاعة علشان يبقى مواجهتك بشجاعة صح، ما تبقاش بتخرب الدنيا أكتر أو ما تبقاش بتعمل مشكلة. هنشوفها بعد الفاصل.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
2: راديو سما لون ايامك.
0: رجعت لكم بعد الفاصل ونشوف ايه اللي محتاجاه الشجاعه علشان تبقى صح. يعني مش شجاعه كده ولوحدها، لا في حاجات لازم تبقى معاها عشان تبقى صح. بس خلينا الاول اكون بشوف كلام نانا. بتقول من مخاطر الصداقه ان يدعي شخص ما الحرص على مصلحتك بينما تحدث في الحقيقه بقسوه ويسعى الى الانتصار عليك بدلا من مساعدتك. وبعدين بتكمل بتقول الصداقة الصحيحة تحتاج أن يكون الصدق مقرونا باللطف. حلو قوي. النقد مصحوبا بالاحترام، الثقة بالنفس بعيدة عن الغرور والتكبر، الحوار بهدف الفهم لا بهدف الانتصار. شكرا جدا يا نانا، مفتقدة جدا مشاركتك يا توبة، نفسي بجد تحاولي تصلحي الموضوع ده، ومستنية مشاركة أصدقائي كلهم فيما يخص إنه يا ترى لما نيجي نوجه نقد معين للصديق اللي يفرق إني بقول أنا بحبك وبخاف عليك، ولا يبقى فيه هجوم أو يبقى فيه أنا موافقة على كل حاجة، فبرضه بتعمل نتيجة عكسية. تعالوا بقى نشوف أليه كان عنده شجاعة، بس جنب الشجاعة كان في حاجات تانية بتخلي الشجاعة مناسبة، وده إحنا بنتعلمه. إحنا ممكن يبقى عندنا الشجاعة إن نكون ضد الرأي السائد، وده مهم، بس نكون لينا شوية صفات كده جنب الشجاعة عشان يبقاش في مشكلة في كلامنا. أول صفة إنه بينصت قبل ما يتكلم، كان في انصات يعني أليه قبل ما ابتدي يتكلم بشجاعة كان في انصات قبل ما يسرع بالكلام. فعدد 11 و 12 من نفس الإصحاح اللي هو إصحاح 32 بيقول كده: ها أنا ذا قد صبرت لكلامكم، أصغيت إلى حججكم حتى فحصتم الأقوال، فتأملت فيكم، وإذ ليس من حج أيوب ولا جواب منكم لكلامه. يعني إيه اللي حاصل؟ هو سكت وسمع وصبر، بقول كده وأصغيت. أصغيت اللي هو مش السمع اللي هو أي كلام، الشخص اللي بيصغي بيصغي باهتمام، يعني يسمع كويس، يشوف الكلام بيتقال، ما يوقعش الكلام منه، ده الإصغاء، كل ذهن هو بيسمع، فهو أصغى لكل الكلام وكل التبرات وكل الحجج اللي كانوا بيقولوها الأيوب. وبعد ما سمع خالص وبعد ما أصغى باهتمام طلع بالنتيجة دي، نتيجة بدون تسرع، إنه كلام أصحاب أيوب ما كانش صح زي ما قال الله كده، إنه كلام ما كانش فيه صواب من ناحية الله، ولا كانت الحجة اللي بيقولوها كانت صحيحة. كان كل اللي بيهمهم ده اللي اكتشفوا في الكلام، كل اللي بيهمهم إنه يثبتوا إنه أيوب شرير عشان يثبتوا صحة نظريتهم عن تفسيرهم للألم. هو شاف كده من الكلام. وأيوب بقى هو كمان، ما هو كان بيشغل الاتنين، شاف إيه في أيوب؟ شاف إنه كان، ما كانش أيوب بيحاول يبحث عن الحكمة الإلهية في الوضع اللي هو فيه ده، لكن طبعا طول الوقت بيحاول يبرر نفسه. يبقى هو طول الوقت مش بيحاول يدور على الحكمة الإلهية في معاناته، لكن بيبرر نفسه. فهنا شاف إيه بقى؟ بالإنصات وعدم التسرع في الكلام قبل ما يحكي ويتكلم، وده مهم في الشجاعة. شاف إنه المناقشة تحولت من مناقشة حيادية لشخصنة، كل واحد بيحاول يكون بيقول أنا صح، وبالتالي لما المناقشة بتتحول لشخصنا إن أنا الصح وإنت الغلط، بنفقد فيها روح الله، بنفقد فيها إن إحنا نسمع روح الله ونسمع الله بيرشدنا عايز يقول إيه. من هنا لازم نعرف إن الشجاعة بدون إنصات تهور. أنا بتكلم من غير ما أسمع وأبقى متأنية، ده تهور. وعشان كده الكتاب المقدس بيوصينا بيقول إيه؟ إنه ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم، عشان لما تتكلم بشجاعة يبقى كلامك صح وفي الجون، ما يبقاش تهور.
1: برنامج نقطة من أول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا عن أليه. وبرحب بكل سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، واللي سمعني على راديو سما من خلال نايل سات، واللي شايفني سواء شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما أو على قناة اليوتيوب برضو الخاصة براديو سما. النهاردة بنتكلم عن أليه وأيوب، علاقة شخص صديق بيواجه لكن بمحبة. وسؤال حلقتنا النهاردة: يا ترى إيه الطريقة اللي تحب إنه صديقك يكون بواجهك بيها تعكس محبته واهتمامه؟ ممكن نقول كمان إيه طريقة النقد اللي تحبها تكون بتسمحها علشان تبقى بتستوعبها بصورة صح؟ إحنا تكلمنا وقلنا إن أليه كان أصغرهم، لكن كان ابتدى يتكلم بشجاعة علشان كان الرأي السائد هو إدانة أيوب. فهنا أليه وقف وقال إن في مشكلة بشجاعة، بس الشجاعة في الحوار عشان تبقى صح ما يبقاش فيها أي تهور لازم يكون في انصات في الأول، بعد كده نبتدي نتكلم. الحاجة التانية عشان الشجاعة في الحوار تبقى صح إن تبقى في حيادية وعدم الشخصنة. إحنا عرفنا إنه أصحاب أيوب وأيوب كتر الحوار مع بعض تحولت القضية لقضية شخصنة، إحنا صح وإنت غلط، إحنا صح وإنت غلط، فهو شاف إنه بقى في أمور شخصنة، فرح قال إيه بقى في عدد 14 أصحاح 32. على فكرة في 32 هو بيظبط بس المقدمة قبل ما يبتدي يتكلم، فهو بيقول لهم فين المشكلة اللي حصلة قبل ما يبتدي يوجه كلامه بالكامل لأيوب. عشان كده هتلاقوا دراستنا أكتر في 32، وبعد كده هنكمل في 33 و34 شوية. فهنا بيقول لهم ايه في عدد 14 اصحاح 32، بيقول فانه لم يوجه الي كلامه اللي هو ايوب ولا ارد عليه انا بكلامكم. لم يوجه الي كلامه يعني انا ما فيش خصومه بيني وبين ايوب، ايوب ما قاليش انا حاجه، انتوا بتتكلموا مع بعض وايوب ما قاليش حاجه، وبالتالي انا ما فيش حاجه بيني وبين ايوب، فهيبقى في حياديه في كلامي. ولا ارد عليه انا بكلامكم يعني انا مش هتهم ايوب بنفس اتهاماتكم. وهنا بالتالي هنا ايوب قاليه بيقول انا خارج الصراع ده، انا مش دعوه بصراعكم، أنا بتكلم بحيادية سواء هنا أو هنا. بيكمل في عدد 21 و22 بيقول إيه، لا أحابين وجه رجل ولا أملث إنسانا لأني لا أعرف الملث. الملث هو النفاق يعني، وإن أنا أقول كلام مش صح، فهو ده الملث يعني، زي ما تقول كده بينافق أو بغير حيادي، ده المعنى. فإحنا هنا بيوضح جدا جدا إنه كلامه مفهوش لا مجاملة ولا في محاباة ولا في أي حاجة خالص. فالشجاعة بدون انصات تهور، والشجاعة بدون حيادية هو اندفاع عاطفي. يعني أنا مش حيادي، فأنا هبقى في اندفاع عاطفي، فهقول كلام برضو مش مظبوط. ليه؟ لأن أنا بتيجي مع الشخص اللي أنت منحاز ليه، وأوعى تفتكر لما بتيجي ناحية الشخص المنحاز ليه وهو غلطان ده حاجة صح، بالعكس أنت كده بتأذي. شجاعة الحوار حتى لو أنت ضد اللي قاعدين لازم تتميز بالحاجتين دول عشان تجيب نتيجة إيجابية، أن يكون بدون تسرع وفي إنصات، أن يكون بدون انحياز.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة أليهو وأيوب، علاقة الصديق اللي قال واجه بمحبة. برحب بكل اللي سمعني سواء على نلسات أو على إذاعة صوت الأمل، أو برحب باللي شايفني على قناة اليوتيوب الخاصة براديو سما وكمان الفيسبوك الخاص براديو سما. تعالوا توبة، أخيرا كتبت يا توبة، شكرا جدا. بتقول كده: أنا كنت عايزة أقول إنه يسمع له، يحسسه إن متفهم موقفه وحاسس بيه، لكن ما يوعظوش وما يتناقش معاه، لكن يتناقش معهم، لكن ما يوعظوش لكن يتناقش معاه. حلو قوي، يعني احنا مستنيين نتكلم، مش هنوعظه لكن هنحكي معاه. فالوعظ ده مشكلة كبيرة جدا، وده اللي عمله على فكرة اصحاب ايوب معاه في المرة اللي فاتت، حكينا فيه. شكرا جدا يا توبة على تعليقك. نكمل معنانا، بتقول: الصداقة الناضجة لا تقتصر على قول الحقيقة، بل تكمن في فن قولها في الوقت المناسب. شكرا جدا، وبالاسلوب المناسب وبقلب مفعم بالمحبة، الوقت المناسب لكل شيء تحت السماء وقت. حلو قوي يا نانا، شكرا على الآية الجميلة. بتقول: ذلك حتى لا نكون فيما بعد اطفالا تتقاذفنا وتحملنا كل ريح تعليم يقوم على خداع الناس والمكر بهم لجرهم إلى الضلال الملفق، بل نتمسك بالحق في المحبة فننمو في كل شيء نحو من الرأس أي المسيح. شكرا جدا. في أفسس 4 من 14 إلى 15، شكرا قوي، ترجمة جميلة، ده حقيقي سلامك فعلا، قول ترجمة حلوة جدا. شكرا يا نانا، شكرا يا توبة على التعليق المميز. خلينا كمان نكمل. يا ترى إيه رأيكم؟ أنا أحب أشوف النقد إزاي، أو أنا علشان أقبل نقد صديقي ببقى محتاجة أسمع منه إيه؟ ده يقول إنه بيحبني في نفس الوقت، مهتم بيا وقلقان عليا. احنا اتكلمنا عن أليه وعن ظروفه وعن ازاي كان عنده الشجاعة، بس الشجاعة عشان تبقى صح في الحوار، ويبقى عشان ميبقاش ماشي ورا رأي سائد غلط، كان في عدم تهور بالاستماع والإصغاء، كان في كمان عدم انحياز. طيب تعالوا بقى ندخل في حوار أليه. وحوار أليه بيبتدي من 32 لحد 37، هو طول الوقت بيتكلم، صدقوا يعني خد الكل اصحاد هو بيتكلم وأيوب بيسمع، وده أطول حد يتكلم، بس لأنه سمع كويس ولأنه فعلا في روح الله، في روح الله اتكلم بصورة صح. بس عشان يتكلم تعالوا كده نحط نفسنا مكان أليه. أليه ظروفه يعني كان لا يحسد عليها، هو في وسط الشيوخ كبار ليهم قامات عالية مش قليلين، بما فيهم الشخص اللي هيكلمه أصلا ليه قامة عالية مش قليلة، كمان هو المفروض أنه يكلم أيوب لأنه في حاجة غلط أيوب بيقولها، فمفروض أنه هو هيواجهه بالغلط. وفي نفس الوقت من الناحية التانية هو حاسس بألم أيوب والمعاناة اللي حاسس بيها، فكل ده كل ده هي قدام أليه وهو بيتكلم، لازم ياخد باله من كل ده. هو هيقول كلام كمان ممكن ما يعجبش الأصدقاء الباقيين، طب يعمل إيه في الظروف اللي زي كده؟ لما يبقى أليه بوسط كل ده أكيد كلامه لازم يكون محسوب بالكلمة. وعشان أليه ينجح في الظروف دي كلها لازم تبقى هو شخصيته فيها صفات معينة، وحواره كمان ليه مواصفات معينة. تعالوا نمسكها حاجة حاجة. صفاته اللي محتاج يكون فيها علشان يقدر يكون بينجح في وسط الظروف دي كلها، هو ضد رأي السائد، هو ضد رأي ناس كبار مش قليلين، نفس الشخص اللي بيكلمه مش قليل، هيكلمه بصورة فيها طبعا الحق، وده ممكن يكون بيضايق أيوب، إزاي ياخد باله من يضايقهوش، وكمان هو عنده معانات أيوب، فهو عنده أحشاء رأفات تجاه صديق أيوب فمش عايز يضايقه. يعمل إيه صفاته؟ أول صفة الاتضاع، وكانت جميلة جدا، ودي موجودة في إصحاح 33 عدد 6 و7، احنا اتنقلنا خلاص 33. بيقول كده، بيكلم أيوب بيقول له: وأنا أيضا من الطين تقرست، تقرست يعني جبلت، هو ذا هيبتي لا ترهبك وجلالي لا يثقل عليك. أليه قبل ما يواجهه خالص خالص خالص قال له أنه أنا زيك، أنا زيك بالظبط. هو بيوصل له رسالة إنه أنا مش أعلى منك، أنا مش أكبر منك، أنا مش بفهم أكتر منك، أنا زيك من الطين جبرت. وبعدها على طول بيقول له إيه؟ بيقول له إنه هيبتي ما تخلكش تبقى بتخاف مني وما تسقلش عليك، يعني أنا مش عايزك وإنت داخل معايا الحوار تبقى خايف أو حاسس إن أنا أعلى منك وأنا بكلمك. ودي رسالة مهمة جدا كان بيوصلها أليه خاص لأيوب، خاصة أن أيوب خارج من حوار صعب جدا وقاسي وحامي مع أصحابه اللي كانوا بيحاولوا يقولون نحن أحسن منك وإحنا أفضل منك وإحنا فاهمين أكتر منك وإحنا مؤمنين أكتر منك. فكانت دخلة أليه بتحاول تقول له إهدى، أنا مش كده، أنا مش من جاي لك من الحتة اللي زي كده، أنا مش جاي عشان أعلمك ولا جاي لك عشان أقول لك توب و و و و. وهنا فعلا أليه بيعلمنا حاجة جميلة جدا، بيعلمنا أن المواجهة لما أكون رايح أنقد شخص أو عايز أقول رأي ممكن الشخص التاني مش حابب يسمعه بس محتاج يسمعه، بتكون بمحبة، أنه ما نستخدمش فيها لا مكانتنا ولا قوتنا حتى لو احنا اعلى. لما بتكون داخل ان انت الاقوى وانت الاعلى وانت اللي ليك سلطان وبتتكلم، الطرف الثاني لما بيكون بيسمع كده برغم ان انت صح بس يسمع الدخلة دي زي اصحاب ايوب الدخلة دي، فاللي حصل ان ايوب عمل ايه؟ ابتدى يتناقش ويعاند ورافض انه يسمع خالص، مع ان قاليه لما اتكلم ايوب طول الوقت مش بيناقشه تماما، كان فاضل ساكت. فهي دي النقطة، اما بواجه حد لازم احسسه ان انا زي زيك، انا مش من جاي من حتة عالية وبقول لك وبعلمك مهما كانت مكانتك. يعني الاب الام لما بيكلموا اولادهم لازم يكونوا حريصين ان يوصلوا ان احنا اصحاب اصدقاء. طبعا لينا سلطة الاباء والامهات، بس ما نوصلش ان انت ما بتفهمش واحنا الاحسن منك. الشخص المسؤول، الشخص اللي عنده مركز اجتماعي عالي، الـ الـ الـ الأوساط اللي بتبقى ساعات أعلى لما تكلم الطبقة الأقل لازم تبقى مش هي مش أقل وأعلى، هي بالنسبة لها طبقة أقل، بس إحنا كلنا بشر، الله خلقنا كلنا زي بعض. وأنا بتكلم الشخص اللي قدامي مهما كانت مكانتي لازم أوضح له فكرة إن أنا وإنت زي بعض. فما بالكوا كمان الأصدقاء، أنت مش جاي من حتة عالية بتوضح له إن أنت الغلطان، لأنه النتيجة بتبقى التاني بيعاند وبيبتدي يقاوح معاك ومرضاش. او بقى العكس، لو انت ليك مركز ومكانه فهو بيقول لك ايوه وبيسكت عشان بيخاف منك، لكن من وراك بيعمل الشيء اللي انت مش عايزه لان هو مش قادر يكلمك نظرا الخوف. دي المواجهه الحقيقيه هي فيها مواجده. يعني ايه؟ يعني انا حاسس بيك، حاسس بألمك، حاسس باللي بتمر بيه، بس انا عندي حته كده لازم احكي فيها معاك. فلما الطرف يحس ان انت معايا وانت بتواجهه لكن بمحبة وانت زيك زيه ما انتش اعلى منه، هنا بيعمل ايه؟ هنا بيسمعك. ده مهم نكون بتعلمه. وانت بتواجه الطرف الاخر بتواجهه بسلطة، بتواجهه بعنف، بتواجهه حاسس انه انا اعلى منك، ولا بمحبة وهدوء واتضاع علشان يكون بيسمع لك.
1: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
2: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
0: رجعت لكم تاني ومكملين صفة أليهو التانية. يبقى أليهو هو بيتكلم كانت صفاته إن هو أول حاجة إنه كان متضع علشان يعرف يتكلم في الوقت اللي هو كان فيه لا يحسد عليه فعلا. قبل بس ما أكمل توبة، إحنا رجعنا تاني للكيبورد اللي مش بيكتب كويس، ونفسي قوي تكوني بتحاولي تشاركينا زي ما كتبتلنا قبل كده. تعالوا نكمل. دي الصفة الأولانية. الصفة التانية اللي كانت في أليهو الصدق. أليهو محب، يعني ما قالش الأيوب الحاجة اللي عايز يسمعها، لكن قال الحق وفي مصلحته. في إصحاح 33 من 8 ل 11 بيقول كده، أنا مش هقرأها كلها بس هقرأ أجزاء منها. بيقول إنك قد قلت في مسامعي وصوت أقوالك سمعت، قلت أنا بريء بلا ذنب، زكي أنا ولا إثم لي. قاله هنا بيعاتب أيوب على حاجات صعبة قالها خلال الكلام اللي بيقوله. بيقول كده قلت في مسامعي، أنا سمعتك، انا ما حدش قال لي وانا جاي اكلمك. يعني ساعات لما بروح نواجه حد بيبقى فلان قال لي فانا اقول له انا سمعت، لا، اما كلمه انا سمعت من حد انا لازم اكون بسمع له هو، فهو كان بيسمع له هو، فهو سمع منه مش من حد تاني، وبيكرر نفس الكلام بتاعه. يعني من 9 ل 11 هو بيكرر الكلام اللي قاله ايوب، وبعد كده بيحاول يعمل ايه بقى؟ يعني بعد ما سمع الصدق بيجي من كده، انا بسمع مش من حد تاني، من الشخص نفسه، وبعدين أبتدي أتكلم بصدق وبدون أكون بحاول أجمل عشان ما زعلش مني، لا، أنا بتكلم لمصلحتك، وده صدق أيوب أليهو. فابتدى يحاول بقى يقنعه بعناية الله. هنا أليهو ما كانش بيلوم أيوب أن أنت مش بار واوا، بس كان بيكلمه على عناية الله. فعدد 12 و13 من نفس الإصحاح 33 بيقول كده، ها أنك في هذا لم تصب. يعني كل اللي قلته ده من 9 ل 11 الاتهامات دي كلها أنت ما كنتش صح فيها، أنا أجيبك لأن الله أعظم من الإنسان، لماذا تخاصمه؟ نشوف الجملة الأخيرة دي بتقول إيه، لأن كل أموره لا يجاوب عنها. طبعا احنا كلنا عارفين انه الله اعظم من اي انسان، بس الفكرة انه لما أليهو قالها لأيوب هنا كان عايز يقول له خلي بالك انه ممكن تبقى الانسان بيحصل له حاجات بس احنا مش عارفين ايه السبب، لان الله عظيم اعظم من اي انسان، ليه مشيئته وليه ارادته، مش مطالب انه يرد، احنا ممكن ما نعرفش احنا فين. يعني عايز يقول لأيوب انت ممكن يكون حصل لك ألم كتير، بس احنا محتاجين هنا نعمل ايه؟ نخضع لإرادة الله اللي هو اعظم من اي انسان، حتى لو مش عارفين السبب، لانه الله مش مطالب انه يرد. هو بيعمل كده ليه؟ ده كلام أليه كان لأيوب. الله عظيم وكل حاجة بيعملها البنيان، ودي كلمة الله عظيم. الله عظيم اللي بيعمله ده إرادته، وما ينفعش نسأله انت ليه بتعمل كده. وأي حاجة بيعملها الله مهما كانت صعبة، بس دي بتبقى لبنيان الإنسان، حتى لو أنا مش عارف هو بيعمل كده ليه، بس بيبقى عندنا الثقة إنه دي فعلا حكمة إلهية. وبالتالي ما ينفعش نقعد نشتكي من الله. يا أيوب هو اللي عايز يقول كده، ما ينفعش نشتكي من الله. فهنا أليه كان كلامه حاسم جدا مع أيوب، بس ما كانش بيهينه. هو حاسم في حتة مصلح، مش بيقول له أنت عندك مشكلة، لكن بيقول له لم، يعني الكلمة دي في هذا لم تصب، يعني أنت ما كنتش ما فكرتش صح، اللي هو الصواب، ما وصلتش للصواب في كلامك ده كله. أحيانا فعلا لما بنقف مثلا مع شخص وانه احنا هنقف في صفه، احنا بنبقى عندنا مشكلة، لانه احنا مش بنخليه يشوف الحتة الصح. هنا أليه لانه كان بيحب أيوب خلاه يشوف الحتة الصح، خلاه يشوف انه انت صحيح متضايق، لكن انت عندك هنا نقطة، انه انت لازم تعرف انه الله عظيم في كل اللي بيعمله معانا، ومش مطالب انه يكون بيجاوبنا. دي كانت صفات أليه. أليه كان صادق جدا مع أيوب من غير ما يضايقه، وكمان كان متضع جدا. الحاجتين دول يخلوا أيوب والناس كلها كانت قاعدة تسمع له. تعالوا نشوف بقى، كان مش بس أليه عنده صفات شخصية فيه، لكن كمان كان في صفات في الحوار خليته يقدر يحكي ويتكلم رغم كل الظروف اللي كانت حواليه.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبفكركم بنتكلم عن أليه وأيوب، علاقة الصديق اللي واجه بمنتهى المحبة لكن في نفس الوقت كان حاسم. شكرا يا توبة. أيوة كلامك كده بقى واضح، بتقول يتكلم بتواضع من غير استعراض للكلام والمعلومة. شكرا جدا، هو فعلا كان بيتكلم بكل اتضاع. نانا شكرا، ترنيمة حلوة، انت اللي حلوة دايما، الترنيمة اللي بحطها بتعجبك، شكرا جدا ليكي. تعالوا نكمل. يبقى احنا قلنا ان أليه كان في ظروف صعبة، يعني هو أليه أيوة كان شجاع، وشجاعته كانت بدون تهور، وده مهم جدا، وكانت بحيادية، وده مهم جدا. وبعد كده قلنا ان أليه كان في ظروف صعبة جدا، كل اللي حواليه بيسمعوا له، والوضع كان صعب وكان فيه شد كتير جدا، وهو دخل يتكلم. وعشان يدخل يتكلم والناس تسمع والدنيا تهدى، لازم تكون في صفات فيه وكمان في صفات في الحوار. الصفات اللي فيه ان هو كان متضع جدا، وكان كمان عنده الصدق، بيتكلم بكل صدق. طيب حواره بقى كان فيه صفات ايه؟ كان فيه حاجتين. اول حاجة في الحوار بتاعه كان فيه نقط محددة، 1 2 3، وده بنشوفه بداية من عد إصحاح 34، بيقول كده: لأن أيوب قال، خد من كلام أيوب، تبررته والله نزع حقي. من 5 ل 12 بنشوف بقى أيوب قال ايه: عند محاكمتي أكذب. فهو خد من كلامه وابتدى يقوله. وخلي بالنا احنا كمان المره قبل الفاصل اتكلمنا عن الشهد اللي قبل كده، اللي هو بيتكلم على اني انا برضو كاني بعمل اسم، ففي مشكله. فايوب بيحكي عن اللي جواه، فقال له: انت خدت من كلام، انا باخد من كلامك اهو يا ايوب، اللي بتقول انا تبررت والله نزع حقي. وكل اللي قاله ايوب طبعا ما خدوش كله، بس خد جزء منه، وقال له: بقى احنا هنا في مشكله، اللي انت بتقوله ده فيه مشكلة. ليه؟ لانه معنى كده انه لم تصب، يعني انت ما كانش فيه الصواب زي ما قلنا قبل الفاصل، اللي انت قلته ده ما كانش فيه الصواب. وابتدى يقول له انه الله ممكن يعمل حاجات لا يجاوب عنها، مش شرط ان انت اللي بتقوله ده، يعني مش شرط عشان انت بتعمل 1 2 3 وما بتعملش حاجة غلط يبقى الدنيا تبقى تمام، لكن الله ساعات بيعمل حاجات احنا ما نعرفهاش. فهو خد من كلام. فمن سمات الحوار اللي بينجح وسط القلق ده كله والتوتر اللي يهدي شوية، انه مش بيستنتج، انه بياخد نقط محددة اتقالت وبيحاول يعالجها. طبعا ده عكس خالص اصحابه عملوا ايه؟ اصحابه استنتجوا حاجات عملها ايوب، استنتجوا. ده في منهم لو تفتكروا المرة اللي فاتت قال حاجات رهيبة جدا عن ايوب، لدرجة انه قال له بياكل حق اليتيم والارمل وبياخد ثياب العريان، كان كلامه صعب قوي قوي. ده أصحاب أيوب اللي مش ممكن يسمعهم، استنتاجات لاتهامات باطلة. لكن أليه حواره إن أنت قلت كذا كذا وفي ده أنت ما كنتش صح. دي أول حاجة في سمات الحوار. تاني حاجة في سمات الحوار، حب يوريله الرؤية والصورة كاملة. أحيانا الشخص لما بيكون متضايق وعنده معاناة وعنده ألم، بتبقى عنده أزمة إنه مش شايف غير حتة واحدة بس، مش شايف غير جزء واحد بس، وليه يا رب عملت كده، وليه يا رب عملت كده، وانا متضايق جدا عشان كذا، وانا متضايق جدا عشان كذا. فهنا أليه عمل ايه؟ أليه هنا وهو بيرد عليه خلاه يشوف الزاوية كاملة، خلاه يشوف كل حاجة. في عدد من 10 ل 12 في نفس إصحاح 34 بيقول: حاشا لله من الشر ولا القدير من الظلم، لأنه يجازي الإنسان على فعله وينيل الرجل كطريقه، فحقا إن الله لا يفعل سوءا والقدير لا يعوج القضاء. يعني الفكرة هنا إنه لا، خلي بالك انت مش شايف الدنيا صح، انت مش شايف الامور بصورة صح. هو ابتدى يوريله انه الله مش كده، الله عمره ما بيكون بيعمل كده، الله مش طريقته دي. دي كان كلام أليه. أليه في حواره خلاه يشوف الصورة كاملة، وفي الناحية التانية هو خد من كلامه وابتدى يبقى بيحكي. وهي دي الصديق. صديق وانا بتكلم معاه، مع صديقي، وانا شايف انه في وضع مش كويس، انا بقول كلامي بشجاعة. لما بلاقي الناس كلها ابتدت تاخد اتجاه يا غلط، في ادانه رهيبه جدا، يا موافقين، ولو انا عايز شايف انه في شيء مش مظبوط، وانا عايز ادخل بشجاعه، وانا عايز اتكلم مع صديقي بمحبه، محتاج يكون عندي الشجاعه اللي بلا تهور. انا بسمع الاول الحوار اللي ضرب، ابتدي ارد، بحط في ذهني ابتدي ارد. كمان الشجاعه اللي ما فيهاش انحياز، انا بكون حيادي. وعشان نقدر نكون ناجحين في كده ونهدي الدنيا اللي بتبقى ممكن متشعله نار حوالينا، انا بتكلم وانا عندي اتضاع، دي صفه فيا، انا بتكلم وانا عندي كمان صدق، انا بقول الحاجه بصدق، انا بحكي من جوايا، مش بكون بقول كلام ما فيهوش صدق، لكن انا في حاجه دي غلط، الامر ده غلط، فانا كنت صادق او بكون صادق زي ما أليه عامل. مش بس كده، الحوار بتاعي كمان لازم يكون مميز.
الحوار بصفة عامة لازم يكون في النقاط محددة، مرميش الاتهامات جزافا زي ما عملوا أصحاب أيوب، ولا أكون باخد الجزء اللي هو المتألم واخده. أنا عندي إحساس بيك ومقدر جدا، بس عايزك تشوف الصورة كاملة، عايزك تشوف إلهك بصورة صح. ممكن تبقى متألم وعايز تفسر ألمك إيه، بس إحنا مش دورنا نفسر الألم. أنا عايزك تشوفك إن الله لأنه عظيم، هو ساعات بيعمل أمور إحنا ما نعرفهاش، وفي النهاية لازم أعرفك إنه الله عمره ما كان بيظلم إنسان، هو عنده إرادة لينا عمرها ما كانت بتظلمنا. ده حوار أليه، وده اللي محتاجين جدا نكون بنتعلمه، إزاي نكون بنعمله مع الأصدقاء، إزاي نكون بنحاور بصورة فيها نضج، إزاي نكون فعلا مش بيبقى في تعاطف وموافقة بدرجة عمياء بحيث أنه ممكن يعني نوقع صديقنا، إزاي نتكلم بنقط محددة بدون إدانة، إزاي نوضح للمتألم النقط اللي مش قادر يشوفها علشان نخرج من الحوار والمتألم هادي مش أكتر بعصبية أكتر ودي أكتر ونرفزة أكتر، وإن يكون فعلا بيدافع عن نفسه أكتر. ده مهم جدا نكون بنتعلمه من صداقة أليه لأيوب. مش كل صديق يوافقني في اللي أنا فيه يبقى بيحبني، لأن ممكن يكون الصديق بيوافقني في كل حاجة بس ممكن يوقعني. والصديق اللي بيعترض مش لازم يكون ما بيحبنيش، بالعكس ده بيعترض لأنه عايز يوصلني رسالة معينة وعايز يمشي بيا سكة صح علشان أخرج من الألم أنا فيه بصورة صح. كمان عايز أقول حاجة، أنه ممكن جدا أختلف مع آراء الآخرين زي ما عمل أليه، بس لازم يكون الاختلاف في حكمة برضو زي ما شفنا من أليه. والحقيقة أليه شخصية علمتنا كتير، بالرغم أنها أصغر واحدة لكن حقيقة هي علمتنا كتير جدا في الحوار. أتمنى نكون اتعلمنا النهاردة من أليه إزاي نكون بالنسبة

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. في مرات بتروح شركة تلاقي أجهزة كمبيوتر، في مرات تروح مكان تلاقي فيه بعض المعدات، بعض الآلات في المصانع. الحاجات دي مخصصة للشركة أو مخصصة للمصنع. كمان في بيوتنا في حاجات مخصصة لأغراض معينة، فالتلاجة مخصصة لوضع الطعام. لكن ما ينفعش أبدا أنك تاخد مثلا تلاجة وتخليها عبارة عن دولاب لحفظ الملابس، استحالة. ليه؟ لأنه التلاجة مخصصة لشيء معين. فكرة التخصيص أنك تروح شركة تلاقي جهاز كمبيوتر مخصص للشركة، مخصص للحسابات، مخصص للجرافيك، مخصص لشيء معين، فكرة أنه حاجة تبقى خاصة بحاجة معينة، دي فكرة مهمة جدا. الفكرة دي كمان موجودة في كلمة ربنا. كلمة الله بتعلمنا أنه كل إنسان اتولد ولادة جديدة، كل حد اتعرف على يسوع المسيح وقبله مخلص شخصي لحياته. الروح القدس بيعمل عمل إلهي عجيب خصصه للمسيح. كل ابن حقيقي وكل بنت حقيقية الروح القدس خصصهم ليسوع، فأنت بقيت خاص بيسوع المسيح، بالرب يسوع المسيح. في رسالة بطرس الأولى أصحاح 2 يقول الكتاب هذه الكلمات: بمقتضى علم الله الآب السابق، بس اسمع اللي جاية دي، في تقديس الروح للطاعة. كلمة تقديس الروح للطاعة يعني تخصيص الروح. كلمة تقديس يعني كلمة تخصيص، والكلمة دي بنشوفها كتير في كتاب مقدس. تقديس الروح للطاعة يعني تخصيص، مقدسين في الروح علشان تطيعوا، مخصصين في الروح علشان تطيعوا. الروح القدس خصصني علشان أكون بطيع يسوع. تقولي ليه؟ هو أنا معرفش أطيع يسوع الحقيقة لوحدي؟ لا، الرسول بولس بيقول هذه الكلمات: كل ما أجي أعمل الحسنى أجد الشر حاضر عندي. أنا كإنسان مصمم علشان أعيش للرب، لكني في داخلي إنسان عاصي. الكتاب المقدس يقول عن الإنسان كده: ومن البطن سميت عاصيا. لكن يجي الرب بالروح القدس بعمل إلهي يا أحبائي، يخصصني للمسيح، يخصصني علشان أطيع المسيح، لأني بدون عمل الروح القدس مش قادر أطيع. بولس بيقول: كل ما أجي أعمل الحسنى ألاقي الشر حاضر عندي. كل ما أجي أرض الرب ألاقي نفسي بعمل حاجات عكس اللي أنا نفسي أعملها. يمكن أنت كمان اختبرت كده، يمكن أنت كمان جربت الموضوع ده. لوحدي مش قادر أعمل حاجة، لوحدي بلاقي نفسي بعمل الخطية، لوحدي بلاقي نفسي بعمل الشر، مش عارف أطيع الرب. المسيح قال كده: بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. بدون عملي، بدون روحي، مش قادرين نطيعك يا رب، مش قادرين نسمع الكلام. طبيعتنا القديمة، طبيعتنا القديمة بتجرجرنا. الإنسان العتيق، وده مصطلح مهم جدا بيقدمه لينا العهد الجديد، الإنسان العتيق أو الطبيعة القديمة بتجبنا الورا، بتشدنا الورا. لكن الحقيقة كتاب مقدس بيقول كده: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أنت أصبحت خليقة جديدة، أنت أصبحت خليقة جديدة في المسيح يسوع، أصبحنا خليقة جديدة في المسيح يسوع. بقى في إمكانية أني أعيش حياة مختلفة. يمكن النهاردة أنت حاسس أنك بتصارع مع الخطية، بتصارع في تحدي معين، بتصارع أنك تغفر لناس معينين، بتصارع أنك تعيش نوعية حياة مقدسة ومخصصة للرب. حلو قوي، بس أنت حاسس أنك بتشد في جبل، مش عارف الحقيقة، لأنك بتحاول تعملها بمجهودك. لكن الخبر الطيب اللي ربنا بعتهولك النهاردة: في تقديس الروح للطاعة، الروح القدس يخصصك، الروح القدس يعينك، الرب يجي بعمل الروح يعينك ويزقك علشان تعيش حياة مرضية، الرب يعينك علشان تعيش حياة تكرم اسم المسيح في بيتك. ربنا جاي يزور بيتك، ربنا جاي يزور حياتك وعاوز يباركك، عاوز يباركك. ده عمل إلهي. رب عاوز يديك انتصار النهاردة، ربنا عاوز يعينك في صراعاتك ضد الخطية. فلو انت كأنك كده يعني بتصارع بتصارع بتصارع بتصارع في انك تعيش حياة مقدسة وحياة محترمة،
عندي خبر كويس، ربنا جاي بعمل إلهي علشان يديك انتصار على الخطية. النهاردة ينفع يكون يوم أخضع فيه للروح علشان يقدسني، علشان يخصصني، أكون مطيع للمسيح، أكون بعيش حياة مليانة بالطاعة. الرب يخليني أطيعه. أطيعه يعني إيه؟ يعني أعيش حياة مرضية أنا لوحدي مش هعرف أعملها. بس النهاردة في معونة إلهية جاية ليك، في معونة إلهية جاية لحياتك. يا رب أنا بشكرك لأجل المعونة السماوية الممنوحة لينا في الروح القدس. يا رب أشكرك لأجل عمل الروح اللي بيساعدنا علشان نطيع يسوع، علشان نعيش حياة مرضية للمسيح. يا رب سامحنا على كل مرة عشناها بدرعنا، ودينا نعمة نكرمك ونخضع ليك الوقت اللي جاي. شكرا أنك بتسمع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة.

هي بقى لولا قليل لزلقت خطواتي. يعني أنا كنت متلخبط وكنت هتكعبل في شيء. ليه بقى يا أساف كنت هتكعبل؟ بيقول كده: لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. يعني أنا بصيت حواليا لقيت إن الناس اللي حواليا الأشرار حياتهم حلوة. بصيت على الناس لقيت إنه الناس عايشة في سلام مع إن هما ملهمش علاقة بربنا. وإحنا ساعات كتير بنحس إن إحنا أولاد ربنا، ممكن يكون الناس اللي حوالينا حياتهم أحسن مننا، أو هما ما عندهمش مشاكل زينا، أو هما حياتهم كويسة. طب أنا ليه أنا كابن ربنا بعدي في اللي أنا بعدي فيه ده؟ وإحنا ساعات كتير بنتزحلق الزحلقة دي أو بنتشنكل بالطريقة دي. وبعدين يعني هو بيحكي حاجات كتير قوي جوه المزمور. أنا شجعكم إن أنتوا ترجعوا تقروا المزمور، بس في آية 17 بيقول كده: حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. وزي ما يكون كده أساف كان بيفكر بطريقة لغاية نقطة معينة المشهد، مع إنه هو أساف بقى شايفه بطريقة مختلفة. وكان المفتاح إن هو دخل لمقادس الله. وإحنا كتير قوي نبقى شايفين المشهد كده ملخبط حوالينا، لغاية النقطة اللي بدخل فيها لحضور الله، والنقطة اللي بدخل فيها لحضور الله يمكن المشهد هو بس أنا بشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا النهاردة يعني أنا جوايا قوي إن إحنا النهاردة يا رب في بداية يوم جديد، النهاردة أنا عايز أدخل لحضورك، أنا عايز أدخل لقدس أقداسك، عشان أنا لما هدخل لقدس أقداسك أنا مشهد اللي هشوفه حواليا هيكون مختلف. حتى لو المشهد هو أنا هشوفه بطريقة مختلفة. وإحنا جايين نصلي الترنيمة اللي جاية بتقول كده: أدخل لقدس الأقداس. أنا عايز النهاردة أتغطى بدم الحمل، النهاردة عايز أدخل يا رب لعمق حضورك. ففي عمق حضورك أنا هشوف الواقع بعينيك أنت مش بعيني أنا. تعالوا نصلي كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: يا رب أشكرك يا رب. يا رب لأن أنت فتحت الباب إن إحنا ندخل لقدس أقداسك على حساب دم الحمل.
1: شكرا.
0: أشكرك يا رب لأنه الباب مفتوح يا رب. جايين ندخل يا رب القدس أقداسك, جايين يا رب نتقدس كده وندخل يا رب لحضورك, لأنه يا رب في حضورك يا رب عينينا بتتفتح يا رب. في حضورك يا رب بنشوف يا رب كل حاجة في حياتنا بطريقة مختلفة يا رب. افتح عينينا النهاردة عليك وعلى حضورك يا رب عشان يا رب ندرك يا رب احنا مين, احنا فين, احنا بنعمل ايه يا رب. كل حد يا رب تايه في حياته, كل حد يا رب متلخبط واقف يا رب مش عارف يشوف, مش عارف يبقى عنده بصيرة كده يا رب. انا بصلي النهاردة ادينا بصيرة, ادينا عينين مفتوحة يا رب. افتح عينينا يا رب عليك يا رب وعلى حضورك. املانا يا رب النهاردة بالروح القدس. انت

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أعزائي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم هو تكمل موضوعنا في الحلقة الماضية، واللي كان من هو عيسى عليه السلام. وهذا السؤال اللي كان يسأل فيه العالم كله في أيام سيدنا المسيح، من هو المسيح؟ وكيف ما قلنا في الحلقة الماضية اللي صار واللخبطة اللي صارت عند الناس والأخبار اللي تناقلها الناس بسرعة وبعجب منهم باستغراب على سيدنا المسيح لما خش راكب على حمار وخش لمدينة القدس، وشن قالوا عليه تلاميذ المسيح. وشفنا كيف الناس قاعدة تنقل في أخبار الآيات والمعجزات اللي كان يدير فيها المسيح، وطبعا حتى من السلطة الرومانية اللي كانت موجودة في ذاك الوقت تعجبت كيف ما حاكم القدس قال من هذا. فعرفنا أن السيد المسيح دار ضجة كبيرة في وقته، لأن الناس تلخبطت ما عرفتش من يكون هذا، هل هو نبي ولا إنسان مدعي ولا رسول ولا شن قصته الراجل هذا اللي غير كل مفاهيم العالم في وقته. وعرفنا أن المسيح كانت ولادة عجيبة من أم عذراء من غير أب، وأنه كان يتكلم السلطان، وأنه هو نقل كلام الله للناس لما الله تجسد في إنسان. ونعرفوا أن التلاميذ اللي هم تلاميذ المسيح اللي نقولوا عليهم الحواريين شهدوا شهادتهم في المسيح في وجوده، وحتى الضابط الروماني اللي صلبه والله المجرم اللي كان معاه على الصليب شهاد في شهادة حق. وطبعا قلنا شن قال المسيح عن نفسه، إنه هو الطريق والحق والحياة اللي ما فيش غيرها، وإنه هو الراعي الصالح، وإنه هو نور الحياة، وإنه هو المسيح ابن الله، وإنه هو والأب واحد، وإنه هو نعطاله السلطان عليه السماء وعلى الأرض. وقلنا إن للمسيح عدة أسماء في الكتاب المقدس اللي هي يجي منها الاسم عيسى اللي نلقوه في إنجيل متى، كيف ما قالت الآية هتجيب ولد وتسميه عيسى لأنه يخلص شعبه من ذنوبهم. والاسم الثاني اللي هو المسيح في إنجيل متى برضو نشوفوا الآية واحد تقول مريم جابت عيسى لي يسمى المسيح. وكان عنده اسم ثاني هو الناصري لأنه كان من مدينة الناصرة، كيف ما جت في إنجيل متى حتى هو الآية 2 اللي تقول وجاء وسكن في مدينة الناصرة عشان تكمل نبوة الأنبياء ويسمى ناصري. وعنده اسم ثاني هو ابن الإنسان، كيف ما جاء في إنجيل يوحنا في الآية 3 ما فيش حد ارتفع للسماء إلا اللي نزل منها ولد الإنسان اللي هو في السماء. وعنده اسم يجينا في الآية 6 من إنجيل يوحنا ابن الله الحي، والآية تقول نحن راه وآمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ولد الله الحي. والمسيح عنده عدة أعمال وحاجات واجدة يديرها للإنسان اللي يؤمن به، لأن المسيح بالنسبة للإنسان يحبك، لأن هيك حب الله العالم حتى ضحى بولده الوحيد عشان ما يهلكش اللي يؤمن به ويخلصك. فرحتكم اليوم كبيرة، اليوم إن ولدكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، كيف ما يقول كلام الله في التوراة. ناخذكم أعزائي المستمعين في استراحة قصيرة للتسبيح والحمد، وبعدين نرجع ونكمل موضوع حلقة اليوم.

أخوة المستمعين، إن شاء الله تكون تسبيحة اليوم عجبتكم. كملوا موضوعنا أسماء المسيح عيسى عليه السلام. قلنا أنه هو ابن الله الحي، وقلنا أنه هو ابن الإنسان، وقلنا أنه هو الناصري، وأنه هو المسيح، وأنه هو عيسى. وقلنا أن المسيح يحبك ويخلصك، والمسيح راه حتى يبقى معك. في آية تقول في كتاب مقدس راه العذراء تحمل وتجيب ولاد ويسموه عمانويل، اللي معناها الله معانا. والآية هذه اللي جت في كتاب سيدنا شعيب عليه السلام. وفعلا المسيح يبقى معانا لآخر الدنيا، لأنه هو اللي حيحاسبنا في الأخير، واللي هو حينزل وياخذ المؤمنين من على الأرض. المسيح قال راهو أنا معاكم كل الأيام حتى نهاية الدنيا. أخيرا أخوتي وخواتي المستمعين، بعد ما عرفنا من هو المسيح وشين قالوا عليه الناس وشين قالوا عليه التلاميذ وشين قالوا عليه حتى الرومان والناس اللي كانوا موجودين في عصره، وشين قال عليه الكتاب المقدس، وعرفنا أسماء المسيح، أخوتي وخواتي المستمعين نعرفوا من هو المسيح عليه السلام. فيجب علينا إن نتوجه له بالصلاة والدعاء ونقول له: يا الله، يا رب، يا خالق الكون اللي ما فيش غيرك إله، نشكرك إنك حبيتني وضحيت بنفسك ودمك عشان تفديني وطهرتني من الذنوب. تعال يا ربي واملأ قلبي بالإيمان وخلصني من الخطية، وقعد معايا احميني ورعاني بقوتك، وسهل أمور حياتي حتى نقدر نعبدك ونقعد لك خادم أمين طول عمري، آمين. نشكركم لحسن استماعكم خد المستمعين، وإن كان عندكم سؤال أو استفسار رسلونا على عنوان المذكور في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام من ربنا المسيح لكم، وإلى اللقاء.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة اتأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. ما فكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديدة، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة انا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبة اللي انا بديهم في الدراسة، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحة ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، اقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما انت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياة واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا، يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.

0: الحادي والعشرون.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نورها، ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها. لا تغلق أبوابها طوال اليوم، لأنه لا ليل فيها، ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها، ولا يدخلها شيء نجس، ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب، بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب الحمل.

0: نعم يا عماد، منو كسر الشاشة البلازمة؟
1: كسرها حسام.
2: والله ما كسر الا هو.
0: لا تحلفيش، لا تحلفيش يا زعفران، شفتي انت بعينك؟
2: أني قال لي حسام إنه عماد اللي رفس الكرة لوسط الشاشة لما كسره.
0: وأنا قال لي عماد إنه حسام هو اللي جاب الكرة لها داخل الديوان وقام يلعب، أما عماد قد يقدر إنه مكسر.
2: مكسر لكن صليف ما يرقدش.
0: ما صليف إلا ابنك، كلهم عيالك صليفين. وبعدين أنا أشتي أعرف ليش تكرهي ابني دون أخوته؟
2: وانيش تعرف ليش تحب ابنك دون أخوته؟
0: اسمعي، ابني هذا أنا أوزنه بالذهب لأنه مؤدب ويسمعني،
2: والباقيين أني أشوفهم الدنيا كله لأنهم عيالي.
0: وهذا مش عيالي؟
2: والباقيين ما همش عيالك.
3: بس يا بابا، بس يما، ملاقي ما عهدوا.

0: ما كسر اللهو.
1: لا تحلفيش لا تحلفيش يا زعيم. شفت انت بعيني
2: شكل المعركه عاد اللي تحمي بين الجماعه.
3: هيا تعال نروح نشوف ايش مشكلتهم.
2: لا يا مره، ما يحقش لنا نتدخل باللي يحصل عندهم بالبيت الا اذا اجا واحد منهم لعندنا علشان ندخل نحل بينهم.
3: خلينا نروح نسد بين الجماعه، لا عاد تنتظرش قرار مجلس الامن.
2: على رايك، اذا لابد من القيام بمبادره بحكم الجوار. يلا

0: ما لكم؟ ايش في؟
1: ولا حاجة يا سفيان، ولا حاجة، بس عناد نسوان.
2: نعم يا زعفران، ايش اللي حصل؟
3: ولا حاجة يا سامية، بس الله يشجع ابنه حتى لو كان هو غلطان، واني عيالي لو غلطوا غلطة صغيرة يقلب الدنيا فوقنا.
1: أدنى مشكلة تحمل ابني. عناد يا عناد بس، وتبرعي لك وقولهم.
0: ذا الحين انتم اكيد تمثلوا علينا مسرحية صح؟
2: اكيد مسرحية يا سفيان، لانه مش معقول يكون واقع وهي تقول عيالي وعياله، وهو يقول عيالي وعياله. ما لكم يا جماعة؟ ايش كل واحد معه عيال لوحده؟
1: شوفي، زي ما هي تكره عماد وتشجع بقية عياله، انا احب عماد واشجعه على البقية.
0: مش كذا يا حميد، انت سيد العارفين، العيال عيالكم كلكم، وتشجيع واحد وتمييزه عن البقية يخليهم يحقدوا عليه ويكرهوا، وكمان هذا بيأثر عليهم نفسيا لأنهم بيحسوا أنك ما تحبهمش وأنت أبوهم.
2: هيا تعالي معي يا زعفران لغرفتك نشتي ننفرد بالمناقشة.
0: فكرة ممتازة يا مرا، واعتبري المشكلة قد حلت إن شاء الله.

0: شوفي يا زعفران، أخطر حاجة بالأسرة إن الأب والأم يتصايحوا قدام عيالهم، لأن هذا يسبب لهم عقدة نفسية ويحرمهم من الاستقرار النفسي، وزاد لما تميزوا بينهم وتزرعوا الكره بينهم البين.
1: ما لا يختيني، ما أقدرش أصبر لما يكون يهز عيالي قدامي ويشجع ابنه.
0: آه زعفران، ورجعنا لمسألة عيالي وعياله وابنه. أقول لك بطلي هذا الكلام، ولو لك أي ملاحظة أو تشي تصايحي الأب أو تناقشي معه أي موضوع خلاف، ما يكونش هذا إلا وحدكم مش قدام الجهال. فهمتي ولا لا؟

0: أهم حاجة يا حميد التفاهم بين الأب والأم والتقارب في التفكير، ولما تكونوا متفقين ذا بيأثر على البيت كله وبشكل أفضل، وخصوصا عند العيال لما يشوفوكم متفاهمين منسجمين. لكن إن الأب والأم يشجعوا واحد على واحد كذا يخربوا بيتهم بيدهم، وبدل ما يزرعوا المحبة والأخوة بين عيالهم يورثوهم الحقد وكل واحد بيكره الثاني.
1: ايش من تقارب يا سفيان، الله يهديك الله يهديك، وايش من تفاهم مع مراس عمرتي، ما تتفاهم الا بالصياح والنياح.
0: وعيها وعيها انت زي ما توعي عيالك، مش تزيد تحميها كذا، حاول تخليها تقلدك بالمشاعر والاحاسيس، حاول انك تكون القدوه لانك انت الواعي الوحيد بالبيت، لكن احيانا تضيع عقلك وترجع اقل منهم.

0: الأم يا زعفران تعتبر المدرسة الأولى للعيال، إذا هذه المدرسة فاشلة يطلعوا عيالي كلهم فاشلين، وإذا هي ناجحة يطلعوا كلهم ناجحين وواثقين من أنفسهم بالمدارس وبحياتهم كلها.
1: آه آه، هذا كله يطلع منك يا سامية. ليت والله كنت سمعتك وتعلمت معك من البداية.
0: أها كم قد جلست وأني أقنعك، شوفي كيف الآن قاعدة تتندمي، لكن عادي أذنتيها قد تتعلمي.

0: أنا معك أن فارق الثقافة والوعي بين الأبوين يتعب الاثنين ويخلق لهم المشاكل، لكن أنت باعتبارك الإنسان الأب الناضج الواعي ممكن تخلق الجو المناسب بينك وبين زوجتك بأسلوب مناسب، مش بصياح وخناق يا أخي حميد.
1: أعرف أعرف يا سفيان، والله أنا عارف، بس مشكلتي أننا أنفعل وهي تزيد تثيرني.
0: وانفعالك هذا هو اللي يكبر المشاكل بينك وبين زوجتك ويربي الأحقاد والكراهية بين الأولاد، وهذا مش لصالحكم، لأنكم زي اللي معاكم شجرة متحملين مسؤولية الرعاية والعناية لها لما تكبر وتثمر.

0: اوف، من وين ابدا؟ عبيب اختي عبيب،
1: ها
0: اكتبي لي تعبير.
1: اوه يا عماد، قدك تشوفني مشغولة بحق المراجع. اكتب يا اخي من نفسك، ابدأ فكر بعدين اكتب. التفكير قبل التعبير.
0: انا ما عرفش، الاستاذ ما كانش يقول لنا كذا.
1: ايش تشتي الاستاذ يقول لك؟ هذا تعبير، يفترض تكون قدك تكتب من نفسك.
0: ايوه، بس كيف ابدأ؟
1: عن ايش هو موضوع التعبير؟
0: عن حب الوطن.
1: بسيطة، ابدأ بالمقدمة يعني المدخل، وبعدين العرض اللي هو تفصيل الموضوع، وبعدين الخاتمة. تمام، فهمتني دحين؟
0: شحاول.
1: يلا ها حاول.

0: يلا يا عيال كلكم جاهزين؟
1: ايوه يما.
0: الله يوفقكم بالاختبارات وتنجحوا يا رب. ها وعمد وينه؟
1: عماد عادي يجهز نفسه بالغرفة داخل.
0: أنا شاروح أبصره مع معه متأخر.

0: يا عماد، عماد،
1: ايوه يمه،
0: اليوم يا بني اخواتك كلهم قد مشوا يختبروا.
1: هي الان جاي يمه.
0: وهذا ايش اللي تقطعه من ورق؟ مو ذي الورق اللي تقطعهن؟
1: ها هذين بس شاب راجع بهن يمه.
0: كنت انا ويت غوش من اول يوم. سهل سهل، انا ايش اكلم ابوك من عيوني؟
1: لا يمه، لا تكلمي، شبينا في ذلك.

0: ايه يا ولد ايش تفعل؟ هات دفتر الإجابة. هات هات
1: يا استاذ حميد، مش كذا، فقعت الطالب.
0: يلا يلا اخرج من القاعه، يلا يلا يلا يلا يلا يلا برح برح برح. اقبل يغوش من الصبح، فاكر انه الدنيا سايبه.
1: طيب لا تدفوش كذا، حرام عليك.
0: عيال فاشلين يلعبوا طول السنه وقاوا ينجحوا بالغش.
1: خليك في القانون يا استاذ حميد، اكتب محضر وخلاص.
0: المحضر ضروري نفعله ونرفقه مع الدفاتر واوراق الغش ونسلمه لرئيس اللجنه.
1: تخيل معي يا حميد، لو هو ابنك عماد اللي فعل هذا الفعل، ايش بيكون موقفك؟
0: ايش قصدك؟ عماد يغش؟ لا لا لا، عماد فارس لا يشق له غبار، وبيثبت لك بالنتيجة بعدين
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.

0: يما يما باركي اجيتوا ناجح.
1: ألف ألف ألف ألف مبروك يا حسام. وعماد وينه؟ ليش تأخر؟
0: عماد عماد ده بلا 3 كعب.
1: يعني ايش تقصد؟
0: أقصد رسب بثلاث.

0: مش معقول. عماد راسب بثلاث؟ مش ممكن. فين هو الآن؟ وينه؟
1: عادوا هارب، ما قدرش يروح.
0: سهل، لابد ما يروح. حاضر.

0: صباح الخير يا سعيد، يلا يلا قوم، قد جهزت لك الأكل، قم أكل لك لقمة.
1: الآن بقوم.
0: الله، كم أني مرتاحة وفرحانة، وما فيش أحد مثلنا.
1: وأنا كمان مرتاح وفرحان، يا رب كذا على طول تكون أيامنا وحياتنا كلها فرح.
0: يا رب.
1: بقوم الصبح واروح الشغل. آمنة، هي أنا شمشي، ما تشيش حاجة قزعي معي؟
0: أيوة ذكرتني، جيب معك الحاجات، قد كتبت لك هن بورقة، بجيب البنطلون حقك.
1: تمام.
0: ألو، مين معي؟
2: أنا يا بنتي. أنا، كيف حالك يا بنتي؟ وكيف زوجك؟
0: الحمد لله يما، إحنا تمام، وسعد كمان بخير، والحمد لله إحنا مرتاحين.
2: الله يوفقك يا بنتي، قعي مراه وحافظي على زوجك وعلى بيتك.
0: حاضر يما.
2: هي مع السلامة. ها آمنة، ما تيش حاجة يا بنتي؟
0: لا لا يما، مشيش إلا سلامتك، انتبهي لحالك. مين؟
1: أنا سعيد، افتحي الباب.
0: الآن باقي افتح.
1: كيف حالك؟
0: تمام، ليش تأخرت؟ وين الحاجة الذي قلت لك تجيبهن؟
1: أوه نسيت الخبر اللي معي، نسانا كل شيء. أقول لك معي لك خبر بمليون.
0: خير يا سعيد، إيش الخبر الذي نسك تشتري وخلاك فرحان كذا؟
1: أقول لك أجت لي فيزة شغل، يعني بسافر وبتصلح أمورنا كله.
0: إيش تقول؟ إيش من سفر وإيش من فيزا؟
1: أقول لك واحد صاحبي قابليه بعدين أجت بوقته، أسافر علشان نصلح وضعنا ونعمل حاجة للمستقبل وعيشك مثل الناس.
0: وليش السفر؟ خليك جنبي، أنا مرتاحة كذا، خليك بشغلك أحسن، وبعدين هنا الشغل تمام وراتبك حل.
1: أنا قدمت استقالتي من الشغل.
0: كيف؟ قدمت الاستقالة؟ ليش كذا عملت؟
1: أنا رجال وأعرف فين مصلحتي، لا تناقشيش، خليك بعدي بس.
0: كنت على الأقل بتجلس بشغلك لما الفيزا تجيلك وتكون بيدك، وبعدين تقدم استقالتك. بس يلا باشوف آخرة الفيزا ذي لوين.
1: آمنة، آمنة، وين الغداء؟
0: يلا الآن بقدمه.
1: ساعة وانتي تقربي، هي أنا قاوع.
0: هيا الآن تعال نتغدي المطبخ.
1: إيش هذا الغداء؟
0: هو ذا الموجود عملته.
1: إيش هذا من بيت؟ ما حد يقدر يحصل حاجة مثل الناس داخله.
0: يا ربكم معي، أنا عارف إنه بلا شغل وعصابة متوترة، بس ضروري تحمله وما أخربش بيتي بيدي. فين الفيزا يا سعيد؟ لك 4 شهور وانت بلا شغل، وانت عارف اني حامل، واشتي مصاريف واشتروا عند الدكتور، كله سلف سلف، تعبنا من السلف.
1: وانا ايش اعمل؟ قال لي صاحب استني شوية، ايش اروح اقتله؟ اصبري وتحملي.
0: كم بصبر وكمش نجلس على ذا الحال؟
1: انا معي حل وما فيش حل غيره.
0: ايش من حل؟
1: نروح نسكن عند امي.
0: عند امك؟
1: ايوه، ولا معيك حل غيره؟ بدل ما احنا جالسين بالإيجار وديون علينا حق الناس.
0: لا ما فيش معي حل يا سعيد، اللي تشوفه صح اعمله.
1: خلاص، انت جهزي الحاجات علشان ننقل قبل نهاية الشهر.
0: حاضر. انا داري اني ما برتاحش هناك، بس ضروري اتحمل علشان زوجي.

0: أهلا وسهلا يا ابني، هيا ادخلوا.
1: كيف حالك يا أحلى وأغلى؟
0: الحمد لله. هيا ادخلوا، قداني فضيتوا لكم الغرفة، لك أنت وآمنة.
1: شكرا يما.
2: تسلمي يا عمة، وتحملينا لما يتحسن وضع سعيد.
0: أنتم على عيني وراسي.
2: الله يخليك لنا يا عمة.
0: مهود الحظ يا أرحم الراحمين، مهود البخت. لا حد الآن وهي راقد، لا مهرة ولا شغلة، تمكن الله نوم ومهرة البيت لمين؟
2: يا رب، أنا قدني بشهري وطول الليل واني صبين، إيش أعمل علشان أرضيها؟
1: مالك يا آمنة، تكلمي نفسك.
2: ها؟ ولا حاجة، كمل نومك. ها يا عمة، راحت علي نومة، كنت سهرانة طول الليل أصبين الثياب.
0: أنت قنتي إلا داري، إن أرقلي وقعني.
2: حاضر يا عمة، أنت روحي جلسي واني باقوم أنظف وأعمل الأكل. أوه، حس نفسي اليوم تعبانة، شكلي بولد. سعيد، سعيد، قوم، أني تعبانة شكلي بولد.
1: ها؟ إيش في بك يا أمينة؟ يلا يلا باقوم أسفيك المستشفى، يلا قومي قومي. مبروك يا آمنة.
2: الله يبارك، وإيش بنسميه؟
1: اختاري له أنت الاسم.
2: صابر، علشان يكون صبور.
1: الحمد لله إنك ولدتي وقمتي بالسلامة، معي لك خبر بيفرحك كثير.
2: خير، إيش من خبر هذا اللي بيفرحني؟
1: الفيزا خرجت وأنا بسافر بعد أسبوع.
2: لو كان سعيد سمع كلامي وجلس بشغله ما بيكونش هذا حالي، بس الله يسامحه اختار الغربة وطرح المسؤولية كلها علي، أمه وابنه والبيت كله فوق راسي.
0: شكلك تعبانة يا بنتي، وأمس حتى بالليل سمعتك وانت توقعي، خير مالك؟
2: صدري كان يوقعني وأحس نفسي تعبانة، شكله إرهاق من السهر.
0: ضروري ما لا تروحي المستشفى يا بنتي، تعملي فحوصات وتطمني.
2: يا عمة، هو شوية إرهاق بس بروح أتأكد.
0: سترك يا بنتي، هيا قومي بدلي وسرحتي المستشفى، بس لا تتأخريش.
2: حاضر حاضر يا عمة، باقوم أرقد صابر واروح.
3: إيش الذي يوجعك؟
2: يا دكتور، أحس نفسي تعبانة وصحتي مرة مدهورة، ووقع بصدري بالجهة اليمين.
3: اعملي هذين الفحوصات وهذا الجهاز وبعدين رجعيهن لعندي.
2: هيا دكتور، هذه كل الفحوصات اللي عملتهن وهذا الجهاز.
3: أوه.
2: خير يا دكتور، إيش طلع فيبي؟
3: في بك ورم، يعني سرطان بالثدي، ورم صغير.
2: سرطان؟
3: شوفي يا آمنة، كل مرض ولو علاج، وأملنا بالله كبير، وبعدين الطب تطور.
2: الحمد لله الحمد لله، بس هذا المرض اسمه يخوف، وأعرف إن الذي يكون فيه هذا المرض يموت.
3: لا تخافي لا تخافي، هذا كان زمان، وقد قلت لك الطب والعلاج تطوروا، وبتبدأي بالعلاج الكيماوي لأنه الورم بمنطقة صغيرة، والعلاج الكيماوي يقلص من انتشاره، وإن شاء الله خير.
2: إن شاء الله، شكرا يا دكتور. يا رب، أنا ما فيش معي أحد غيرك، يا رب قويني وخليني تخطي هذه المرحلة. وين أروح؟ أنا تعبانة ما بقدرش أروح البيت واني كذا. أيوة صح، ما فيش معي إلا صاحبتي حنان، بروح عنده.
4: من؟ من؟
2: افتحي يا آمنة.
4: اجلسي مالك، شكلك تعبانة كذا، صورتك ضبحانة. خير يا آمنة، ايش في؟
2: ايش اقول لك يا صاحبتي، رحت اليوم عند الدكتور وقال لي انه في بي ورم.
4: ايش من ورم؟
2: سرطان سرطان.
4: ايش تقولي؟ سرطان؟ يا ربي.
2: بس الدكتور طمني وقال نبدا بالعلاج الكيميائي.
4: يا الله، العلاج الكيميائي صعب، بس خليكي قوية عشان ابنك، والله كريم وإن شاء الله يروح هذا المرض.
2: أكيد أكيد، بس أني ما قدرتش أروح واني كذا، قلت باقي عنديك لأنك أكثر من أخت.
4: أكيد يا آمنة.
2: يلا باقو مروح، أتأخرتوا. الحمد لله أرتحت شوية لما كلمتك. يلا يلا مع السلامة.
4: الله يعينك، مع السلامة.
0: هي طمنيني خير، إيش قال لك الدكتور؟
2: الحمد لله ما فيش حاجة، قد أنا أقول لك يا عمة شوية إرهاق وقابل فيتامينات.
0: آه لك الحمد والشكر يا رب.
2: بروح أشوف صابر.
0: آمنة، بكرة الصباح بيت الجيران يشتون يعمل لهم بنت الصحن علشان العرس حقهم، وبنقوم الصبح بدري علشان نخلص بدري.
2: يا عمة بس بكرة ضروري خرجني وحنان صاحبتي.
0: ليش فين بتروحين؟
2: بنروح السوق ناخذ حاجات.
0: مش ضروري تروحين بكرة، روحين يوم ثاني. عيب، أنا قد قلت للناس اركنوا علي عشان أصلح لكم أني.
2: بس يا عمة.
0: ولا بس ولا حاجة.
2: خلاص حاضر يا عمة. أوه كيف أعمل؟ ضروري بكرة أخرج علشان أروح المستشفى وأبدأ العلاج.
0: آمنة قومي، أبي حنان صاحبتك جاء.
2: يلا يلا الآن باقوم. صباح الخير.
4: صباح النور، كيفك اليوم؟
2: أحس نفسي تعبانة.
4: حتى صورتك تعبانة.
2: والله ما قدرت أرقد أمس بالليل من الوجع والتعب الذي في بي.
4: أنا قد جيت بدري علشان لا نتأخرش على المستشفى.
2: خليها خليها يوم ثاني، ما بقدرش أروح اليوم، ضروري جلس أساعد عمتي.
4: تساعديها بإيش؟
2: أقول لك جارتنا ما عرس وطلبت من عمتي تعمل لي بنت الصحن.
4: بنت الصحن؟ مالك يا آمنة؟
2: ضروري ساعد عمتي، ما بقدرش أخليها لوحدي.
4: الصدق كذا حرام عليك نفسك. يا خالة أم سعيد.
5: أيوة أيوة، إيش فيه؟
4: يا خالة ضروري نخرج اليوم أنا وآمنة.
0: اليوم هي مشغولة، خليها ليوم ثاني.
4: يا عم حرام، آمنة صابرة على كل حاجة وما تقول لا، بس على حساب صحتها بتكلم.
0: بتتكلمي بإيش؟
2: ولا حاجة يا عمة، خلاص يا حنان خليها وقت ثاني.
4: كيف أخليها وقت ثاني؟ لا تظلميش نفسك يا آمنة. يا خالة آمنة مريضة وضروري تبدأ بالعلاج وما ينفعش تتأخر.
0: ملا يا بنتي قد راحت عند الدكتور وكتب لها علاج وفيتامينات، ما في بش حاجة.
4: هي قالت لكم كذا علشان ما تقلقوش عليها، هي متحملة الوجع وساكتة، آمنة فيها ورم.
0: ورم؟ إيش من ورم؟
4: ورم سرطان بالثدي.
0: إيش؟ مرض السرطان؟ آمنة؟ هذا صحيح الكلام؟
2: صح صح يا عمة، واني كنت مشتش أقول لكم علشان لا تقلقوا علي.
0: الله يا بنتي، وساكتة ومتحملة الوجع. سامحيني يا آمنة، واني عمري ما حسيت في بك، وانت دائما ما تعصي لي كلمة واحدة. روحي روحي يا بنتي، روحي ونعم المرنتي. انت قولي لي ايش قال الدكتور؟
2: قال انه ورم صغير وضروري العلاج الكيماوي علشان يقلص انتشار الورم.
0: العلاج الكيماوي؟ الله يكون معك يا بنتي، بس انت خليك قوية.
2: الله يعيني يا عمة، بس لو سمحتي في طلب ايش تطلبه منك؟
0: اطلبي عيوني يا بنتي. اي شو؟
2: مشتش سعيد يدري، خلوه بشغله هو بغربة.
0: حتى وانتي مريض ما تشيش تقولي له علشان ما يقلقش. الله يشفيك.
4: مين؟ مين؟ أنا حنان، افتح الباب.
2: أهلا وسهلا،
4: كيفك؟
2: الحمد لله.
4: أميرة أصرت تجي علشان تطمن عليك.
2: أهلا وسهلا.
6: كيف يا آمنة؟ والله زعلنا لما عرفنا مرضك، الله يشفيك يا رب.
2: إن شاء الله كله بيد الله.
6: بس كيف بتقدري تخرجي بين الناس وانتي شكلك كذا ما فيش معك لا شعر ولا حواجب؟ قد راحوا مع العلاج.
4: ما فيش داعي تقولي كذا يا أميرة، إحنا أجينا علشان نرفع معنوياته ونتطمن عليه.
6: ها؟ أنا آسف والله ما كانش قصدي يا آمنة، لا تزعليش من كلامي.
2: لا لا عادي، أنا ما زعلتوش لأني عارفة إن أزمة وبتعدي، وضروري يكون واثقة من قدرة الله.
4: خلاص مع السلامة، إحنا بنروح.
2: مع السلامة وشكرا على الزيارة. سعيد الحمد لله على سلامتك، متى وصلت؟
1: وصلت قبل شوية، وحمد الله على سلامتك أنت.
2: الله يسلمك، عمتي كلمتك؟ أنا قلت لها ما تكلمكش علشان ما تقلقش عليا.
1: كلمتنا بالتلفون وعلشان كذا خلصت كل أموري وروحت، وكلمتنا كيف تعبتي وتحملتي الوجع والعلاج، وتحملتي وصبرتي على أمي وراعيتها بغيابي، وتحملتينا وقت أزمتي. أنا خلاص قررت أجلس جنبكم واشتغل هنا. الآن جاء دوري علشان أسعدكم وأريحكم من التعب الذي شفتنه. لو كل النسوان زيك يصبرين على أزواجهن لكانت الدنيا بخير.
0: يا ابني آمن زوجتك إيمانه وثقته بالله قوي جدا، هو الذي قواها وشفاها.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.

ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك، طوبى لأناس عزهم بك. طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. يا رب اسمع صلاتي واصغي الله، يا مجننا انظر والتفت إلينا. لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف، وأنا اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار. لأنك شمس ومجن، أنت تعطي رحمة ومجدا، لا تمنع الخير عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. آمين.

Ya salam. Amin, amin, amin. Salah mubarakah, salah raya'ah. Walama mihna mensalli, arwahana bitishtaddil Allah. Bidugurub minna. فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي موعد الأكل حق أرواحنا كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه تسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس

0: يسوع.
1: أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عاد تتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عاد تكون 9775. 9775.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب اللاويين الأصحاح 11.

وقال الله لموسى وهارون: قولا لبني إسرائيل: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من كل البهائم التي على الأرض. كل بهيمة لها ظلف مشقوق وتشتر تأكلونها، أما التي تشتر فقط أو التي لها ظلف مشقوق فقط فلا تأكلونها. فالجمل يشتر لكن ليس له ظلف مشقوق فهو نجس لكم، والوبر يشتر لكن ليس له ظلف مشقوق فهو نجس لكم، والأرنب يشتر لكن ليس له ظلف مشقوق فهو نجس لكم، والخنزير له ظلف مشقوق لكنه لا يشتر فهو نجس لكم. لا تأكلوا من لحمها ولا تلمسوا جثثها، إنها نجسة لكم. أما ما يعيش في الماء سواء في ماء البحار أو الأنهار فكلوا من كل ما له زعانف وقشور، أما كل ما ليس له زعانف وقشور سواء في البحار أو الأنهار من كل ما يزحف في الماء من كل الكائنات الحية التي فيها فهو مكروه لكم. وبما أنه مكروه لكم فلا تأكلوا من لحمه واكرهوا جثته. كل ما يعيش في الماء وليس له زعانف وقشور هو مكروه لكم. وهذه هي الطيور التي تكرهونها، لا تأكلوا منها لأنها نجسة: النسر والأنوق والصقر والحدأة الحمراء وكل أنواع الحدأة السوداء وكل الغربان بأنواعها والنعامة والخطاف والسأف وكل أنواع الباز والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغاء بأنواعه والهدهد والخفاش وكل الحشرات التي لها أجنحة وتمشي على أربع هي مكروهة لكم. لكن توجد بعض الحشرات التي لها أجنحة وتمشي على أربع ويمكن أن تأكل منها، وذلك إن كان لها ساقان بمفاصل تقفز بهما على الأرض، فتأكلون منها الجراد بأنواعه والدب بأنواعه والحرجوان بأنواعه والجندب بأنواعه. أما باقي الحشرات التي لها أجنحة وتمشي على أربع فهي مكروهة لكم، فإنها تنجسكم، وكل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، وكل من حمل جثة منها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. وكل البهائم التي لها ظلف غير مشقوق أو لا تشتر فهي نجسة لكم، كل من مسها يكون نجسا. وكل ما يمشي على كفوفه من الحيوانات التي تمشي على أربع هو نجس لكم، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثثها يغسل ثيابه
ويكون نجسا إلى المساء، إنها نجسة لكم. والحيوانات التالية التي تسعى على الأرض هي نجسة لكم: ابن عرس، والفأر، والضب بأنواعه، والحرذون، والورل، والوزغة، والعظايا، والحرباء. هذه نجسة لكم من كل ما يسعى على الأرض. كل من مسها بعد موتها يكون نجسا إلى المساء. إن وقعت جثة أحد هذه الحيوانات على شيء فإنه يتنجس مهما كان استعماله، وسواء كان مصنوعا من خشب أو قماش أو جلد أو خيش، فيجب أن يوضع في ماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر. أما إن وقعت جثة أحدها في إناء من خزف فإن ما في الإناء يتنجس، وأما الإناء فيكسر. وأي طعام يؤكل يأتي عليه ماء من هذا الإناء يكون نجسا، وإن كان في الإناء سائل يشرب فإنه يصبح نجسا. أي شيء تقع فيه جثة أحد هذه الحيوانات

جثة عليها تكون الحبوب نجسة. إن مات واحد من الحيوانات المحلل أكلها لكم، فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء، ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. كل الحشرات التي تزحف على الأرض هي مكروهة، لا تأكلوها، لا تأكلوا أي شيء يزحف على الأرض، سواء كان يزحف على بطنه أو يمشي على أربع أو له أرجل كثيرة، لأنه مكروه. لا تنجسوا أنفسكم أبداً بأي من هذه الحشرات، فلا تكونوا نجسين. أنا المولى إلهكم، كرسوا أنفسكم وكونوا صالحين، لأني أنا قدوس. لا تنجسوا أنفسكم بأي من الحشرات التي تمشي على الأرض. أنا هو الله الذي أخرجكم من مصر ليكون إلهكم، إذن كونوا صالحين لأني أنا قدوس. فهذه هي التعليمات التي بشأن الحيوانات والطيور وكل كائن يعيش في الماء وكل حشرة تمشي على الأرض، لكي تميزوا بين ما هو نجس وطاهر وبين الحيوانات التي أكلها محلل والتي أكلها ممنوع.

0: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
1: أمام المحيط الكبير وعند شاطئه الفسيح وقف طفل صغير ونظر إلى نجمة البحر التي قذفتها الأمواج الهائجة. وبعد ثوان من التأمل قرر الصبي أن يجري نحو النجمة ليعيدها إلى المحيط قبل أن تموت. وكلما أعاد نجمة إلى البحر قذفت الأمواج بالعشرات، ولكن الصبي لم يكترث بذلك وراح بجد ونشاط يقوم بدوره الإنساني الإيجابي نحو نجوم البحر. وفجأة ناداه رجل كان يتابع نشاطه وقال له: يا بني، ألا ترى ملايين النجوم قد تناثرت على الشاطئ؟ ألا ترى أن عملك هذا لن يغير في مصيرها شيئا؟ ابتسم الطفل وانحنى ليلتقط نجم بحر آخر، ثم ألقى به إلى البحر قائلا: لقد تغير مصير نجم البحر هذا على الأقل، أليس كذلك؟ صديقي، إذا لم تستطع القيام بأمور عظيمة، اعمل الصغير منها بشكل عظيم. سهل جدا أن تجلس وتراقب ما يحدث، ولكن الصعب هو أن تقوم وتفعل شيئا بناء حتى وإن بدا بسيطا.
0: برنامجنا وفقرتنا الجاية برنامج رائع.

0: يا عيالي جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح عليكم جميعا. كيف انتوا يما وكيف انت يا ليان؟
3: سلام يا
1: الله.
3: سلام
1: يا الله. شكرا الرب.
3: نشكر الرب.
1: وانت كيفك يا حسن؟
2: تمام. نشكر الرب، كلنا نشكر الرب دائما. على ايش تشكروا الرب في هذا اليوم؟
3: نشكر الرب على الاجتماع هذا الرائع،
1: على
3: ونطلبه كمان، عفوا يا ليان، ونطلبه ان هذا الاجتماع يستمر، ومش بس عندنا، مش بس في بيتنا، في غير بيوت، في كل البيوت، وخاصة البيوت اليمنية، لأنه الحل الوحيد هو المسيح في اليمن. بسبب هذا الدماء وهذا الدمار، أطلب الرب أنه هو الحل الوحيد. أطلب الرب أنه مثل هذه الدروس تقام في اليمن. يلا يا حبيبتي لا نقول إيش كنتي تقولي، نسيتش.
1: على المدرسة كالعادة، كان الرب على رحلتنا اليوم، بسطنا كثير وضحكنا، وكلها بفضل الرب. للرحلة الجاية اللي رايحينها
3: تطلبيه انه تتوفقي للرحلة الجاية. آمين. أيوة. يا
2: آمين. نشكر الرب على كل شيء. أنا بعد الغداء حق اليوم أشكر الرب على شنتي أمه،
3: الله يحفظك،
2: وعلى الأكل اللي دايما تعملي لنا.
3: الله يحفظك. الله يحفظك.
2: عندكم أي طلبة من الرب؟
3: أنا قد طلبت.
2: وانت طلبت؟
3: طلبنا
2: ايه؟ يديمش لنا يما ويديم الاكل.
3: امين امين.
1: يلا
3: يا
2: يلا انا اشتي اصلي الصلاه الربانيه، هذه احب صلاه يعني الذي علمنا المسيح.
3: يلا احنا قلوبكم روسكم. يلا.
2: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأب إلى الأبد. آمين
1: آمين.
2: يلا الآن خلنا
3: نقرأ في متى اليوم.
2: متى 14 من الآية 22 الآية كم يما؟
3: الآية 33. أبدأ أنا يا غسان ولا
2: خاص؟ أبدأ أنت وبعدها نشوف كيف أبدأ أنت.
3: وفي الحال ألزم يسوع التلاميذ أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة المقابلة من البحيرة حتى يصرف هو الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلي على الانفراد. وحل المساء وهو وحده هناك، وكان قارب التلاميذ قد بلغ وسط البحيرة والأمواج تضربه لأن الريح كانت معاكسة له. وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحيرة، فلما رأوا التلاميذ ماشيا على الماء اضطربوا قائلين إنه شبح، ومن خوفهم صرخوا. وفي الحال كلمهم يسوع، تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء. فقال له يسوع، تعال. فنزل بطرس من القارب ومشي على الماء متجها نحو يسوع، ولكنه عندما شعر بشدة الريح خاف وبدأ يغرق، فصرخ، يا رب نجيني. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له، يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ وما أن صعد إلى القارب حتى سكنت الريح، فتقدم الذين في القارب وسجدوا له قائلين، أنت حقا ابن الله. يلا يا غسان قل لنا المختصر.
2: أقول لكم المختصر. طيب،
3: عشان لا ينتفهم أكثر.
2: هذا بعد ما يعني تلاميذ يسوع راحوا بالقارب وهو جلس يعني وراهم ما رحش معاهم، فبالليل انه كان في حتى رياح وعاصفة وكذا، فهو شافوا شيء من بعيد يمشي على الماء فظنوا انه هو شبح وكذا، لكن تبين انه يسوع، وتلاميذ يعني كانوا مستغربين وكذا. فبطرس قال له يعني أمرني أن أنا أجي يعني أمشي معك، إنه يعني شاف شيء وكذا. فالمسيح على طول قال له تعال، فهو بدأ يمشي، لكن لما حس بالريح بدأ يمشي شايف لنا المسيح، فلما حس بالريح جاء الخوف وبدأ يعني يغرق. فالمسيح على طول شال يده ورفعه وقال وبخه يعني قال ليش قلت إيمانك يعني خلي عندك إيمان دائما. المهم آمين. هذا هو مختصر
3: قصة طبعا رائعة وحب دائما معزية. دائما بنتعزى من هذا الذي حصل للتلاميذ.
2: المهم هذه الآيات إيش ممكن تقول لي إيش تعلمكم عن الله يعني إيش تعلمتم من هذه الآيات عن الله؟
1: فالرب مع إنه يعني بطرس كان قل إيمان فيعني مع إنه كذا ساعده
3: ما تركه الرب. الرب لا يترك الذي هو له قليل الإيمان ولا كثير ولا كثير الإيمان. كلنا دائما هو بجانبنا
2: طبعا.
1: وانت حتى يعني ما تركهم يعني
3: شيء. انا اقول ان الرب دائما لها اوقاته اللي عرفه من هذه الايات. فاحنا يعني لها اوقات معينه. فهنا هو جاء للتلاميذ في الربع الاخير. فهي اوقات الرب هي انسب اوقات لانه هو اللي يعلم
2: طبعا
3: وهو المحيط بكل شيء.
2: اشوف انه من خلال هذه الآيات يعني مثل ما أنا دائما أقول كيف الرب دائما يجي يورينا أشياء. يعني لما هو مشي على الماء قدام تلاميذه يعني مش قدام ناس مش مؤمنين أو كذا بس عشان يورينا أنه إيش. أشوف أنا من نظري كسر قواعد الفيزياء يعني أنه من الفيزياء أنك تمشي على الماء كذا الجاذبية أنك إيش تغرق. إنه إيش لما يكسر قواعد الفيزياء الرب إيش زي اللي يورينا إن إحنا يعني إنه إحنا عندنا قدرة أكيد باسمه يعني إنه من الشر وكذا. إنه هذا العالم أكيد مليء بالشر والشيطان موجود وكذا. فأنا أشوف إنه دائما يعني من رحمته وكذا يضرب مع إنه ما كانش محتاج يسوي هذا الشيء بس يورينا يضرب لنا مثال. فهمتوا كلامي ولا معقد شوية فيزياء المهم.
3: قصدك أنه ممكن الرب يضرب لنا أمثال في كسره لقواعد
2: الفيزياء.
3: أي قواعد في هذا العالم
2: عشان يورينا أن احنا
3: أي يعني قاعدة في طبعًا. هذا العالم ممكن الرب يكسرها هو قادر
2: طبعا ويورينا ذاته والكل
3: هو قادر يعني قصدك على كل شيء. قصدك أنه مش لما
2: طبعا بس أنه نقطتي أنه إيش أكيد بس نقطتي أنه إيش يعني طريقة تعليم لنا أنه إيش كسر قواعد الفيزياء يورينا انه ايش انه هو اللي ورانا هو ربنا يعني زي ما احنا نقول يعني هو الذي شادد بظهرنا. فهمتي كيف
3: يعني انا افهم منك يعني انه مهما حصل مهما انت تخيلت انه هذا مستحيل على الرب مش مستحيل
2: اكيد طبعا هو ورانا هذا الشيء يعني
3: وهو روانا هذا الشيء فيها
2: ونحن ما نقدر نعمل اشياء باسمه هو يعني لو فهمتي.
3: امين أوكي. امين فهمت أمين. الان فهمت انت النقطه اللي انت تشوفها في شيء عندي شيء ليان
2: بس تعلمت عن الانسان من خلال هذا
3: ممكن انا ابدا انه احنا لان المفروض يعني من هذه الايات ان احنا ما نفقد الامل ابدا ما نفقد الامل ابدا. ممكن الرب يجي في اي وقت. وكمان انه اشتي اقول انا يا ليل ولا خليش انت تقولي
1: قولها قبل ما تسرقيها.
2: يلا قولي انت خلي لين تتكلم قولي
3: انا حاسه ان في عندي شيء انا حاسه في عندي شيء قولي بعدين انا
1: كنت اقول لها عن هذا بس يعني
3: لا قولي انا انه في بطرس لما
1: قولي
3: تفضلي قولي اللي تشتي قولي
1: يعني حتى يعني مثل ما انت قلتي يعني حتى قبل ما يجي يسوع التلاميذ يعني كانوا يعني بال ولا هذا عشان رب
3: ايش
1: خلاص هذا عشان الرب يعني
3: وايضا اشتي اقول لكم يا عيال انه انا مر كثير يعني تلمسني كلمه بطرس لو ما هو غرق يعني انه شاف انه احنا وقت المشاكل وقت الصعاب نخلي عيننا على الرب ما نخليش عيننا على المشكله نفسها. وعلى فكره انا لما اجي اسمع هذا اللي بيعالجوا بالطاقه واللي بيعالجوا هذول الدكاتره اللي بيدرسوا بيفعلوا دورات مدري بكم الدولارات بالاخير يجي يقول لك لا تشوفش المشكله وخرج خارج المشكلة. ما هي يعني لو إحنا نمشي ونفهم الكلمة بنشوف بطرس أول ما شاف المشاكل أول ما شاف الأمواج غرق في الأمواج. لكن أيضا أشتين أقول لكم يا جهال شيء نتعلم من هذه الآيات إحنا كبشر، إنه حتى لو غرقنا نقول يا رب نجني. هذه الكلمة كثير بتعجبني، إنه يا رب نجني، والرب على طول عيمد يده سواء شككت أو ما شككت، سواء قل إيمانك أو ما قل شيء.
2: هذه النقطة اللي أنا كنت أشتي أذكرها، إنه أيش لما بطرس كان يعني لما قال لمرني يجي كان أيش رايح للمسيح، يعني بيشوفنا عند المسيح. فلما كان نظر على المسيح تركيزه على المسيح كان قادر إنه مثل ما قلت كسر قاعدة الفيزياء. هذا اللي كان قصدي إنه أيش قدر يكسرها باسم المسيح
3: الذي تكلمت عليها قبل شوي.
2: أنه كان مركز على الرب، هو اللي يعني لما كنت أقول شادد بظهر أنا فهمت كيف. فمشى وهو مركز على المسيح، بس أول ما حس يقول ليش بالآية أنه حس بشدة الريح، عقله رحلة عند الريح، ما جلس مركز على الرب، ركز على الريح، ركز على خوفه. يعني ما ركزش على المسيح، ركز على عقله. فورا بدا يغرق، حتى يقول ما قالش غرق، بدا يغرق. وطبعا
3: الكفا قال يا رب نجني. فاحنا دائما ما نوقفش عن هذه الكلمه، سمعتي يا ليان؟ دائما يا رب نجينا، يا رب نجينا دائما، وهو بيمد ايدينا سواء كنا في الغارقين او مش غارقين او في اي حال. ايوه قولي يا ليان اشعد في
1: يعني احنا الناس البشر حتى يعني الحيوانات دائما دائما نحتاج مساعده من أحد. فإحنا يعني دائما نحتاج مساعدة من الرب، كنت ما بنقدرش نعيش من دون الرب. بس ما هو ما كانش الرب معه كان خلاص بيغرق يموت.
3: أي لو ما كانش الرب يعني أنت قصدش تقولي إنه في أي حالة من حوالنا لو الرب مش معانا عن نغرق، إنه ما بش فائدة. فعلا الإنسان دائما محتاج للرب.
2: آيات جميلة وكلام حلو
3: معزية تشرح الصدر وتشرح الروح.
2: طبعا المهم ممكن تقولوا لي كيف يعني هذه الآيات كيف بتطبقوها بحياتكم، ايش اللي بتعملوا بحياتكم من خلال هذه الآيات؟
3: عند الشيالين ولا
1: فيعني دائما دائما بحاول ما اكونش قليله الايمان.
3: شاطرة حبيبتي شاطرة، ما بتكونش قليله الايمان، تحاولي انك تعلي ايمانك يعني.
1: ايوه بالرب.
2: وانت يا امه؟
3: الأمل دائما، الأمل بالله، الأمل بالله، الأمل بالرب، الرب معنا، الرب قريب، الرب ينجينا. دائما أخلي هذا في، لأنه يا عيال تعرفوا في صعوبات، بما أننا أمك الأم بنواجه صعوبات أكثر منكم.
2: طبعا
3: أمواج يعني أكثر منكم، رياح أكثر منكم،
1: لازم الواحد يفهم يعرف أنه الرب دائما
2: لكن أنا لو شاء الرب يوم من الأيام نكون في مكانش وبنحس.
3: تذكروا أي تذكروا دائما الرب معكم.
2: طبعا المهم مع من بتشاركوا هذه الآيات؟
3: أنا بإذن الله
2: لازم نشارك رسالة المسيح.
3: لازم نشاركها فعلا، يعني هذا هي شيء مهم جدا. نحن نتكلم نقرأ الآيات ونتعرف على الرب ونتعرف على أنفسنا ونشارك هذه الآيات. بشاركها لجارتي، أنا بشاركها مع جارتي.
2: شلون يا ليان؟
1: مع صاحبتي.
2: أنا مع أصحابي إن شاء الله بالمدرسة وغير المدرسة متى ما جت الفرصة.
3: رب يبارككم. الرب يبارككم. الرب يبارككم يا جهال وفرح قلوبكم.
2: الجميع الجميع. آمين. المهم استمتعنا بهذا الدرس. والرب يباركنا الجميع.
3: شكرا لك.
4: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تتواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775 9775.
1: يماه فين حقي البنطلونات؟ تأخرتوا على عملي.
2: هذا هماك مضحين بالساق، بطلع شلها.
1: يا الله يماه، من أمس عادك ما نزلتش الثياب من الساق.
2: أنا كبرت يا بني، يا الله عدني في بقوة صبين، وخلي مرت أخوك تطلع تضحي للثياب فوق السقف. قدني مستحي مني، هي المفروض تمسك ثيابي وثياب زوجي، لكن مرة أصيلة خدمتني بثيابي وثيابك وثياب أبوك.
1: ما يضرش يما، ما يضرش، إحنا أهل أسرة واحدة.
2: ضحي لو أنت مزوج، فهت مرتك تصبن لك وتجهز لك ثيابك وتخدمك وتساعدني بالبيت جنب مرت أخوك.
1: يا الله خراقك، هذا الكلام وقته يما الآن؟
2: متى وقته يا بني؟ أنا خرجت من الدنيا ذي في باك، وباخوك هو أصغر منك، إيش تفرح في بك يا بني؟ واشوف خلفتك قبل ما أموت.
1: يما يكفي يكفي، قد زوجنا أخي وشفتي خلفته.
2: أنت البكر حقي وأول فرحتي، كيف ما تشتينيش أفرح في باك؟
1: خير خير يما خير.
2: ذحين اسمعني، بنت عمك سعيد كبيرة والصدق نشوفه.
1: خلي لبنت العم سعيد حاله ولا تظلميش البنت. أنا يما مريض، متى بتقتنع إن أنا مريض؟ وما ينفعش أتزوج وظلم بنت الناس معي.
2: ما حد بيقول ليه، أنت لو رحت تخطبه الناس بيوافقوا على طول، ولا حد داري بالمرض اللي في باك، مش ضروري نبشرهم بالخبر كله، أكخطبه وعرس والدنيا تمشي.
1: أيوة، وجيب للبنت المرض وتحمل بظلم العمر كله، وكمان إنه لما تحمل وتولد بتجيب المرض لقوها لنا يما.
2: سكوت سكوت، صوت مرت أخوك جاءت.
1: عادي يما عادي، مرت أخي قد أختي الآن، مش مشكلة لو عرفت.
3: أقول لك سكوت. صباح الخير يا عمة، كيفك يا حمزة؟ ما لكم ساكتين؟
1: أنا بقول لك ما لنا.
2: أقول لك يا حمزة، طلع شل ثيابك من السقف عشان ما تتأخرش على عملك.
3: أنا قد نزلت كل ثياب المضحيين بالسقف يا عمة.
2: تسلمي يا بنتي.
3: لكن ما لكم؟
1: اسمعي يا منيرة، أنت مرت أخي وقديك الآن بحسبة أختي، وما بخبيش عليك ولا شيء.
3: خير إن شاء الله.
2: أنا بقول له لأنك ما تعرفش تتكلم زي الناس، أقول لك أن اشتي زوج ابني وافرح فيه بو، عادني عايش هو ما يشتيش.
3: الصدق كلنا نشتي نفرح في بك.
1: أنا ما قلتوش إن أنا مشيش أتزوج، لكن يماه ما ينفعش إن أنا أتزوج وأنا مريض.
2: يا ابني قلنا لك ما حد بيقل للبنت وهي ما بتدريش.
3: ليش؟ إيش في بك يا حمزة؟
1: أقول لك في بفيروس التهاب الكبد بي، وأنت تعرفي إنه هذا المرض معدي، يكفي إن أنا في بهذا المرض وحدي، ليش عاد أنا أتزوج وعدي بنت الناس وظلمة معي؟ كمان القهر اللي بنجيبهم أكيد بينتقل لهم الفيروس وبيكونوا زيي.
3: كلامك كلام إنسان عاقل وفاهم يا حمزة.
2: بدل ما تشجعه إنه يعيش حياته أجيتي عادك تخلوه يعاند أكثر.
3: يا عما إحنا ناس فاهمين ولازم نتناقش بشكل عقلاني وواقعي، لكن كيف جالك هذا الفيروس يا حمزة؟ إيش هو سبب إصابتك بهذا الفيروس؟
1: قبل 20 سنة عملوا لي عملية واحتاجت نقل دم.
2: بسبب الإهمال اللي كنا فيه بزمان ما كناش نهتم بفحوصات الدم، ونقلوا له بالمستشفى دم، اكتشفنا بعدين إنه كان ملوث بهذا الفيروس.
3: الآن الحمد لله العلم اتطور والحالة تحسن، ورجعوا ما ينقلوش دم لأي مريض إلا لما يتأكدوا إنه خالي من جميع الأمراض المعدية مثل فيروس التهاب الكبد والإيدز. وبعدين إيش اللي حصل له؟
2: بعد ما نقلنا له الدم بحوالي كذا 2 3 شهور ما أذكرش الصدق، المهم ظهر له صفار، عيونه وجسمه صفروا، والبول حقه كلونه زي لون الشاهي، البرز حقه عزك الله كان فاتح. أني وابو فكرنا أنه في بو فقعة، وبعدين مرض كذا عادي، تقولي كأنه كان في بو زكمة، ما يأكلش تمام، في بو غاثي وحمى وصداع وقع بالمفاصل.
3: ما لما وديت النش عند الدكتور؟ ولا عملت له أي فحوصات بهذاك الوقت؟
2: إلا قد قريناه عند كل الدكاترة، قربت له كل أنواع العلاجات، لكن ما فيش فائدة.
1: الحمد لله يما، الحمد لله على كل حال.
3: يعني انتقل لك الفيروس بالنقل الدم، وأنا أعرف كمان إن التهاب الكبد بي ينتقل من الأم للجنين بوقت الولادة. لو الأم في به هذا المرض، ولا بين الشباب اللي يتشاركوا الإبر المخدرة، أو لو في واحد من أفراد العائلة في به هذا الفيروس، فهو ينتشر لهم لو هم يتشاركوا معه بفرش الأسنان ومقصات الأظافر وأمواس الحلاقة، ولا ينتقل من الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجه بوقت العلاقة الزوجية.
1: أنا قد أحذر من هذه الأشياء كلها. من لما عرفت إن أنا مصاب بهذا الفيروس خفت على الناس اللي جنبي، أخاف عديهم وأتحمل بظلمهم.
3: كلامك صحيح، لأن هذه هي بالضبط مسؤولية كل مصاب بهذا الفيروس، ولازم الناس اللي يحتكوا في بك بالبيت كمان يعملوا اللقاحات ضد الفيروس.
2: عشان كذا ابني ما رضاش يتزوج، خائف يعدي بنت الناس.
3: لكن ما قلت ليش يا حمزة إيش نوعية التهاب الكبد بي اللي عندك؟
1: إيش قصدك؟
3: لما يتعرض الإنسان لفيروس الكبد بي، جهاز المناعة يتخلص من الفيروس عند أغلبية الناس، ويتباخروا نهائيا من الفيروس خلال شهور، ومش ممكن أبدا يجي لهم الفيروس مرة ثانية. وبعض الناس مناعتهم ما تقدرش تتخلص من هذا الفيروس، ويرجعوا يا إما مصابين أو حاملين للفيروس.
1: أنا حامل للفيروس، الدكتور قال لي بالفحوصات اللي عمل ليهم إن أنا حامل للفيروس، بس الصدق أنا ما أعرف شيش الفرق بين حامل للفيروس ولا مصاب بالفيروس.
2: كلهم يبني في بهم فيروس، كلهم معديين.
3: كلامك صح يا عمة، كلهم في بهم الفيروس وكلهم معديين، لكن في فرق بقول لك. هو المصاب بالفيروس هو اللي حالته خطيرة والأعراض كلها تكون في به، وحالته تدهور خلال وقت زمني بسيط، وممكن يتحول لتليف بالكبد ومنه تجي مشاكل كثيرة.
2: هذا اللي بني فيبه ما هوش خطر كذا.
3: الحامل للفيروس عادة ما تظهر لهش أي علامة أو أعراض للمرض، لكن عاد نحن نقول إنه فيبه فيروس الكبد، لأنه يعتبر ناقل لهذا الفيروس لناس غيره.
1: شفتي يا أمّا، مش قد قلت ليك؟
3: لكن أشتقل لك خبر حلو يا حمزة، اللي هم حاملين لهذا الفيروس ما يعانوش من أي مشاكل حقيقية بالتهاب الكبد، ويعيشوا بصحة جيدة زيك الآن، لولا أنك قلت لي اليوم أنك حامل للفيروس ولا كنت ما بعرفش.
2: إحنا الصدق ما فلتنا لوش، نهتم بأكله وبصحته، ما اللي يقدر أنه يتزوج طبيعي؟
3: هو يعتبر ناقل للمرض، يعني ممكن أنه ينقله بالمعاشرة الزوجية لزوجته، إلا لو اللي بتتزوجه تعمل اللقاحات الثلاثة ضد هذا الفيروس، فهنا ممكن إنه يتزوج.
2: ما شاء الله عليك، طلعتي تعرفي معلومات كثيرة عن هذا المرض.
3: لا تنسيش يا عمة إنني ممرضة وأعرف بهذه الأمراض، لأنني ممرضة كمان وتعرض لكثير من الأمراض وللدم حقهم، كان لازم أخذ اللقاحات الثلاثة ضد فيروس الكبد بي من أول ما بدأت أشتغل بالمستشفى.
1: المهم الآن يعني بتزوجونا؟
2: أكيد يا ابني، أنا اشتفرح في بك يا أول فرحتي.
3: بندور لك يا حمزة على بنت الحلال، وأكيد بنحصل البنت اللي بترضي بحالتك وبترضي إني تاخذ اللقاحات كلهن قبل الزواج عشان تحمي نفسه والأطفال اللي بتجيبهم.

0: تعرفوا إن التهاب الكبد الفيروسي بي يعتبر مشكلة صحية عالمية ومنتشر بشكل كبير،
1: وفي أشخاص يصابوا بهذا الفيروس وبسبب مناعتهم القوية يقدروا يقاومونه ويطردونه من أجسامهم. لكن للأسف في نسبة من اللي يعتدوا بهذا الفيروس ومناعتهم ما تقاومش يرجعوا يا إما حاملين للفيروس أو مصابين فيبو.
2: لكن قبل ما نتكلم عن الفرق بين حامل الفيروس والمصاب فيبو، نشتي نعرف كيف الواحد يعتدي بهذا الفيروس.
1: من طرق العدوى بهذا الفيروس، زي ما سمعتم بحالي فيروس الكبد بي أقالي بسبب أننا زمان لما عملوا لي عملية نقلوا لي بالمستشفى دم ملوث بالفيروس، وهذا للأسف بسبب إهمال المختبر اللي ما عملش كل الفحوصات الخاصة بنقل الدم عشان يتأكدوا إنه خالي من الأمراض المعدية زي فيروس الكبد البائي والإيدز.
0: وممكن إن الواحد يعتدي بهذا الفيروس عن طريق مشاركة أمواس الحلاقة وفرش الأسنان وحتى مقص الأظافر والمناشف، ولا زي الشباب اللي يضربوا إبر المخدرات ويتشاركوا بهذن الإبر.
1: ولا تنسوش طريقة نقل الفيروس بين الأزواج، عشان كذا لو في شاب أو شابة في بهم هذا الفيروس لازم إنهم ينبهوا الطرف الثاني بالمرض اللي عندهم. زي ما أنا عملت قبل ما تزوج، قلت لزوجتي قبل ما تزوجه إنه أنا في بفيروس الكبد، وهي على طول أخذت الجرعات الثلاث للتطعيم ضد الفيروس عشان تحمي نفسه وما تعتديش مني.
2: غير إنه في حوامل يكون في بهن الفيروس، وطبعاً إنهن ينقلن الفيروس لجهالهن بوقت الولادة، عشان كذا لازم يضربوا للجهال جرعة اللقاح مباشرة بعد الولادة.
1: وفي أعراض تظهر بعد ما الواحد يعتدي بالفيروس من شهرين لست أشهر من وقت العدوى، وهذه الأعراض قد تكون بسيطة جداً أو حتى صعب إنه أحد يلاحظه، وقد تكون واضحة جداً. ومن هذه الأعراض إنه الأبيض حق العين ولون الجلد يرجع لونه مصفر، هذا اللي نقول عليهم في بهم صفار.
0: وكمان البول يرجع لون غامق زي لون الشاهي بعكس البراز اللي لونه يكون فاتح. بعض الأحيان الكبد يتضخم ويسبب وجع بالجهة اليمين من البطن، غير الغاثي والطرش وفقدان الشهية للأكل، وأعراض تشبه أعراض الزكمة زي الحمى وضعف بالجسم.
1: وزي ما قلنا إنه في بعض الناس اللي في بهم الفيروس بيكونوا حاملين للمرض وما في بهمش أي من الأعراض اللي تكلمنا عليهم الآن، لكنهم ممكن ينقلونا لناس ثانيين.
0: أما المصابين هم اللي التهاب الكبد عندهم يكون نشط ويجي لهم تليف بالكبد اللي ممكن يتحول لسرطان وبعد كذا الوفاة.
1: طبعا المضاد الحيوي ما يعالجش التهاب الكبد الفيروسي، ولازم ننتبه من أي علاج نستخدمه لأنه ممكن يأثر على الكبد التعبان وكمان يتلفه.
2: مفيد لمرض الالتهاب الكبد إنه يرتاح ويشرب سوائل كثير، وإذا رفض إنه يأكل ممكن نعمل له عصير طبيعي أو شربة ونجيب له فيتامينات، ولو يقدر يأكل نحاول نجيب له وجبات موزونة فيها لحم وبيض وسماك ودقاق، لكن ما نكثرش منهم لأنهم في بهم بروتين، والبروتين الكثير يتعب الكبد. نجيب للمريض خضروات فواكه، نحاول نتجنب الدهون والشحوم.
0: لازم إننا كلنا نوقف ضد هذا المرض ونوقف من انتشاره. تعرفوا كيف؟
2: بأننا نتأكد من فحوصات الدم قبل ما ننقل الدم لأي مريض. ممنوع إننا نتشارك الإبر أو أمواس الحلاقة، مقصات الأظافر والمناشف مع الناس.
0: واللقاحات ضد فيروس الكبد البائي متوفرة. كل اللي لازم تعملونه هو إنكم تعملوا فحص الفيروس، إذا طلع سليم على طول تأخذوا اللقاحات.

0: إيش عليك يا عمة؟ تزغرتي وقلبك فرح.
1: كيف ما فرحش بابني؟ هو عروسه بكرة، قد كنتو يأستنه بيتزوج بأشوف خلفته.
0: نسرين بنت العم سعيد طلعت إنسانة فاهمة وتفهمت حالة حمزة. حتى العم سعيد وزوجته ما قصروش وتفهموا للوضع.
1: كله يا بنتي على الوعي، إذا في وعي الدنيا بتسبر وبنعيش كلنا بسلام.
0: هذا هو حمزة جاء. ألف ألف مبروك يا حمزة.
2: الله يبارك فيك يا مرة أخي، الفضل يعود بعد الله عز وجل لك، لأنك نورتينا على حالتي وخليتينا أعيش حياتي من جديد.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأوا وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير المزمور 87.

الله أسس القدس في الجبل المقدس، وهو يحب أبواب هذه المدينة أكثر من أي مكان آخر في بلاد بني يعقوب. يا مدينة الله، ما أعجب ما يقولونه عنك من الأمم التي تعرفني. أذكر مصر وبابل وفلسطة وصور والحبشة، حيث يقولون هذا الشخص ولد في القدس. نعم، يقولون عن القدس هذا الشخص أو ذلك الشخص ولد فيها، والعلي يثبتها. وفي سجل الشعوب يكتب الله هذا الشخص ولد في القدس، والمغنون والعازفون يقولون فيك ينبوع كل الخير ليه.

0: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم.
1: إيه الهدف من أنه يكون عند الإنسان قيم ومبادئ؟
0: وبيه القيمة الأساسية هو أن كل واحد يلا نفسي، ده بيعمل عدم أمان في حياة الناس
1: بسبب السوشيال ميديا والقيم اللي ترمت لنا، منها إحنا مركزين ومنها قيم ترمت وإحنا مش مركزين. أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سما، البودكاست اللي فيه بنتكلم عن السوشيال ميديا وتأثيرها في كل حاجة في حياتنا، بما إنها بقت جزء أساسي ورئيسي في يومنا وفي علاقاتنا وفي أوقاتنا وفي كل حاجة. والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جداً، بس تعالوا الأول نرحب بالأسيس مينا. أهلاً بحضرتك يا أسيس مينا.
0: أهلاً بيك، ازيك يا أستينا؟ مبسوطة أكون موجود معك النهاردة.
1: وأنا كمان. النهاردة هنتكلم عن السوشيال ميديا والقيم والمبادئ. هل السوشيال ميديا أثرت على القيم والمبادئ وغيرتهم ولا لا؟ للأحسن ولا للأوحش ولا لا؟ بس قبل ما حضرتك تجاوب وقبل ما أسأل حضرتك، احنا نطلع نسمع رأي الناس في الموضوع ده ونرجع نحكي أكتر. فهنروح فاصل بسرعة ونرجع مع بعض. القيم والمبادئ اللي شايف ان السوشيال ميديا غيرتهم في الجيل ده للأوحش؟
2: بصراحة انا شايف الحاجات دي وقعت شوية بسبب السوشيال ميديا. يعني ما تلاقيش حد دلوقتي بقى عايز يقرأ أكتر، عايز يطور نفسه روحيا أكتر وفكريا والحاجات دي. لا، أنا شايف ناس عايزة الربح السريع، عايزة تعمل شوية فيديوهات حتى لو كلام فاضي علشان بس يبقى مشهور ومعروف بقى، أكتر من أنه أنا بعافر عشان أكون حاجة ليها قيمة للمجتمع.
3: السوشيال ميديا غيرت قيم إن السعادة بقت بالممتلكات. فأنا عندي أنا هكون مبسوط، مش عندي أنا مش مبسوط عشان ده عنده وأنا مش عندي. ايه كمان غيرت؟ قيم الجمال. انا عشان اكون جميلة لازم احط ولازم يبقى شكلي ستايل معين وشعري. يعني زمان مثلا كان الستايل لازم يكون ليس او كل زمن ليك حاجة، دلوقتي لازم كيرلي وشكل معين عشان يبقى ده الجمال للبنات. الاولاد لازم يلبسوا مثلا اوفر سايز بشكل معين عشان ده الجمال. انا استغربت ان بلاقي مثلا ابني واصحابه كلهم اوفر سايز اسود كحلي. الألوان بتاعت زمان أخضر وأصفر والألوان الجميلة دي المبهجة، دوري كده في الجيل ده هتلاقيها قليلة جدا.
4: لو محتوى إيجابي هم طبعا بيزودوا القيم والمبادئ. يعني لو محتوى مثلا بيتفرجوا على ريل مسيحية فبيتكلموا عن حاجات إيجابية في علاقتهم مع الله، فتمام، ده مبدأ بيزود العلاقة بينهم وبين الله وبيتعلموا حاجة جديدة. لكن لو مبدأ سلبي، لا، هو ما فيش مبادئ أصلا، هو بيتعلم حاجة سلبية، فإحنا اللي بنحسن أو بنصلح الدنيا.
5: أنا أكتر حاجة فرقة معايا قوي حتة إن إحنا كفاميلي مش بنقعد مع بعض وقت الأكل، وكل مرة بتكلم انه ده الوقت اللي بنقعد فيه مع بعضينا، فلو سمحتوا هنسيب التي في وهنسيب الموبايل عشان نتشارك مع بعض. فوقت المشاركات دي للاسف بقى قليل قوي بسبب السوشيال ميديا.
6: قيم والمبادئ، فكره ان احنا ناخد وقت ونقعد نحكي مع بعض ونتكلم، ده محتاج مجهود كبير واستثمار ونفضي وقت. والاسهل قوي ان انا كنت اكلم واحد صاحبي ان عايزين نخرج مع بعض نشرب حاجه مع بعض. دلوقتي ممكن بتسحب ان انا ممكن ابقى في قاعده، ممكن ابقى ماسك الموبايل، اسهل حاجه لو زهقان بدل ما، او حد غيري متضايق بدل ما اقعد انكش فيه واطلع اللي جواه واسال عليه، اسهل حاجه ممكن امسك الموبايل وابص فيه ودماغي تروح وانسى صاحب اللي انا قاعد معاه.
7: القيم اللي اتغيرت بسبب السوشيال ميديا حاجات مثلا زي احساسهم بالانجاز بسبب عدد اللايكات. فانا لو جبت لايكات قليل يبقى انا قيمتي قليله، يبقى انا مش حلو، مش بوبولار كفايه. احساسهم مثلا ان كل حاجه لازم تبقى سريعه سريعه سريعه، فما بقاش في احساس ان انا محتاج ابذل مجهود كبير في حاجه وان انا اعافر واستنى وافضل ولا حاجه لغايه لما تحصل. لا، بقى لازم عايز الحاجه نتيجه ايميديت.
3: اعتقد من اكتر الحاجات ان هو يعني عايز يحس ان هو مقبول.
1: لو بابا وماما قالوا على حاجة أو مبدأ غلط ومش مناسب للبيت بتاعنا، وبعدها فتحت السوشيال ميديا لقيت بيقول إنه ده عادي يتعمل وده مناسب ومن المبادئ اللي ينفع نعيش بيها، بتحس بإيه وقتها؟
8: مين صح ومين غلط؟ حد يفهمني.
9: بصراحة الفيديو لا، أكيد مش هعمل اللي بشوفه لأن بابا وماما هيبقوا أضرب يعني بيا.
10: مبدئيا حاسة إنه يعني أنا عارف إنه القانون ده موجود وكتير قوي الناس بتكسره، بس حاسة إنه مفيش حد مفروض تحت 16 سنة يبقى عنده سوشيال ميديا. يعني حتى انا كان عندي سوشيال ميديا وانا اصغر من كده، ولما كبرت كنت حاسه اللي هو يعني الموضوع doesn't make sense. ليه حد يبقى اصغر من كده عنده سوشيال ميديا والناس يبعتوا له بحيث ان هي بتاثر جامد قوي في حاجات كتير غير انه حد غريب يبعت لك. فيعني حاسه لو في قانون هيتحقق لازم حدش تحت 16 سنه يبقى عنده سوشيال ميديا.
11: ممكن احس اللي هو اشك في الكلام اللي اتقال لي فممكن اقعد ادور وراه ولو اقتنع بقى باللي اشوفه.
12: انا هروح اقول لماما انا شفت ريل بيتكلم عن كذا كذا وهي هتقولي لا ده مش صح, او لو قالت لي حتى صح انا مش هثق غير في كلامها هي لان انا مش هثق في الريل هثق في مامتي. يعني
13: بحس ان هو في حاجه زي ايرور اللي هو انا متربيه على حاجه بس السوشيال ميديا والناس حواليا كلها بتقول نعمل حاجه تاني فانا مش عارف اعمل ايه صح, بس معظم الوقت بعمل السوشيال ميديا بتقول عليه علشان ابقى زي الناس
14: عادي بسمع كلام بابا وماما.
15: اغلب الوقت ماما وبابا بينصحوني بس برضو بيدوني حريه ان انا اشوف يعني ان انا احمل حاجات ديت واجربها, بس برضو يعني الاغلب بسمع كلام ماما حتى لو لوقت معين, كلام بابا وماما يعني حتى لو لوقت معين مش طول الوقت.
1: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن تأثير السوشيال ميديا على القيم والمبادئ, هل هي اثرت ولا لا, ده اللي هنعرفه دلوقتي. اهلا بحضرتك تاني حضره الاسيس, والنهارده انا عايزه اسالك السؤال اللي سالته للاهالي, تفتكر السوشيال ميديا فعلا اثرت وغيرت في القيم والمبادئ بتاعتنا؟
16: الإجابة بالتأكيد أيوة, بالتأكيد السوشيال ميديا والميديا بشكل عام بتشكل الوعي والإدراك والمبادئ بتاعت الناس اللي بيشوفوها بشكل أو بآخر. ولأنه الناس المسؤولين عن الميديا هو بيحاول أنه يبث حاجات معينة مرتبطة بقيم هو عايز يوصلها للي قدامه عشان ياخد منتج معين من الشخص اللي بيشاهده, فعلى المدى الطويل حصل تغيير في طريقة التفكير وفي طريقة الحياة اللي احنا عشناها بسبب المدخلات اللي دخلت لنا من خلال السوشيال ميديا.
1: خليني أسأل حضرتك السؤال أعمق شوية, إيه القيم اللي السوشيال ميديا غيرتها للأوحش؟ عشان أكيد في حاجات اتغيرت للأحسن لأنه كل حاجة في الحياة فيها مميزات وعيوب, أنا متأكدة من
16: مليون
1: ده.
16: في المية.
1: فأنا مش هتكلم صراحة عن الحاجات اللي اتغيرت للأحسن, بس أنا صراحة عايزة النهاردة نركز قوي عن إيه القيم اللي كانت موجودة كويسة والسوشيال ميديا مع سرعة الحياة مع الحاجات اللي بنشوفها طول الوقت غيرتها للأوحش.
16: خليني أقول بشكل سريع إنه طبعاً يعني أنت زنقتي خليتيني تحديتيني إن أنا أفكر في ما هو إيجابي في القصة دي. ماشي
1: أوكي.
16: فانا هقول حتة سريعة ان بينا قادرين ان نرى العالم كله بمبادئه المختلفة وتأثيرات الناس بشكل مختلف, بينا قادرين نشوف الحاجات المنورة والحاجات المظلمة, بينا قادرين نكون واعيين اكتر لنفسنا والحياة اذا كنا قادرين نحلل صح. طبعا مش كل حد بيحلل صح,
1: انا حاسة ان نفس النقطة دي اصلا ممكن تبقى سلبية كمان.
16: مظبوط طبعا, لان في بعض الناس عملت خضة زي بتخلينا نراجع كلام نحتاج الى مراجعة, زي مثلا كنا نتخيل انه جمل بتاعت محدش بيموت من الجوع, الجملة دي بسبب الوعي بسبب الميديا احنا ادركنا انه لا في ناس بتموت من الجوع. ايه ايجابياتها؟ السلبيات بتاعتها بقى على القيم كتير جدا, زي مثلا انها فككت قيمة التواصل بتاع الاسرة. يعني الناس اللي استسلمت للسوشيال ميديا ما بقيش النهاردة في حاجة اسمها مجموعة بتقعد, يعني النهاردة انا ومراتي واولادي علشان نقعد نتغدى مع بعض, موضوع مش سهل اني ناخد قرار مع بعض اني في الوقت ده كل واحد هيسيب موبايله وهيركنه على جنب علشان نقعد ناكل ونتواصل واحنا عينينا في عينين بعض, ممنوع حد يمسك موبايل. الالتزام بهذا القانون بيحتاج مجهود, فبقى التواصل نفسه في مشكلة بشكل ما. حاجة تانية كل ما هو مرتبط بمفهوم النجاح, مفهوم السعادة بقى شكله ايه, ايه الحد اللي انا المفروض لما هوصل له هكون راضي عن ما انجزته في الحياه.
1: وده قلنا في حلقه تانية تاثير السوشيال ميديا على السعاده, ما تنسوش تشوفوها من فضلكم.
16: وكانت حلقه غنيه, بشكرك عليها وبشكرك على الاسئله والحوار اللي كان فيها.
1: شكرا لك.
16: بنعمل دعايه للحلقه التانية. طيب ما هو خاص بقيمه مساعده الاخر؟ يعني هقول لك حاجه شخصيه, انا كمينة انا بطبيعتي كنت زمان لما كنت مثلا ماشي في الشارع وشايف عربيه متعطله او شايف حد بيطلب مساعده بطبيعتي كنت اجري اطلب اجري اساعد.
1: اوكي.
16: النهارده بسبب اللي انا بشوفه من فيديوهات عن ناس بتحاول تصلح عربيه حد او حد بيساعد حد في الشارع وبيتنصب عليه او بيتضرب او بيطلع عليه قطع طرق, بيخليني افكر مليون مره قبل ما اروح اساعد حد. فبقيت هنا طبعا ده في جانب ايجابي.
1: صح.
16: الجانب الايجابي ان خلتني واعي ان انا ممكن اتسرق او يطلع عليا قطع طريق وانا بساعد حد.
1: أوكي.
16: ده الجانب الايجابي. الجانب السلبي انها خلتني من كتر ما انا سنترلايز على نفسي, مركز على نفسي, خايف على نفسي, خايف على اسرتي, بقيت ما عنديش استعداد اني اطلع بالرايه في ان انا ساعد حد محتاج. زمان كان يقول لك ايه، واحد ماشي بسرعه ولا عربيه نقل محمله بني ادمين ورا، ولما يطلع وحد يقول له انت ايه ده ممنوع انك تحمل بني ادمين ورا، يقول لك ايه كله على الله او ربنا يستر. من كتر الحوادث اللي بنشوفها، ازاي لما عربيه ربع نقل بتكون محمله بني ادمين ورا وتتقلب وفي ناس تموت بقى. لا احنا محتاجين ندرك ان ما افعله النهارده اذا ضد قواعد السيفتي بشكل صحيح، ضد قواعد الامان بشكل صحيح، هدفع ثمنه بشكل اخر. بقدرتي ان انا اشوف حاجات فيها خطر وتعامل معها بيت اعلى، لان بقيت بشوف حاجات بتقول لي ان الحاجات دي هي خطر، زمان ما كنتش باخد بالي منها، دلوقتي بقيت باخد بالي منها. عيبها ايه بقى؟ ان زودت نسبه القلق في حياه الناس ونسبة الخوف في حياة الناس. وفي ناس كتير قوي بتكتئب من كتر المشاهد الكتيرة اللي هي بتشوفها واللي هي بالنسبة لها مؤلمة بشكل أو بآخر. فبالتأكيد السوشيال ميديا أثرت بشكل رهيب على المبادئ والقيم بتاعتنا. دي إجابة السؤال.
1: إيه الهدف من أنه يكون عند الإنسان قيم ومبادئ؟ علشان ده هينقلني لسؤال تاني، بس لو حضرتك تجاوب السؤال.
16: أوقات بتبقى القيم والمبادئ هي الأساس اللي بتطلع عليه العمارة بتاعت حياتنا.
1: أوكي.
16: وأي بني آدم عشان يعيش الحياة بشكل آمن يحتاج أنه يطمن للقيم والمبادئ بتاعته وقيمة المبادئ اللي موجودة مع الناس اللي حواليه. مثلا تمام. فكرة مساعدة الآخر. لما أكون أنا عايش في حياتي وأنا جوايا مبدأ بيقول لي أنه لما تحصل أزمات في حياة الآخرين أنا عليا دور أن أنا أساعدهم، وأن يوم ما تحصل أزمة في حياتي الآخرين هيساعدوني.
1: صح.
16: ده بيديني قدر من الأمان
1: جدا.
16: لو هذا المبدأ اتغير وبقى القيمة الأساسية هو في أن كل واحد يلا نفسي، ده بيعمل عدم أمان في حياة الناس سواء اللي حواليا أو في حياتي أنا. قيمة زي قيمة مفهوم السعادة.
1: أوكي.
16: لو أنا النهاردة تحول قيمة مفهوم السعادة من شخص في علاقة جيدة وعميقة مع ناس حواليه وقدر أن يستمتع بما هو راضي به، لبيت أن قيمة مفهوم السعادة في أن أمتلك أكتر وفي أن أنا أنجز أكتر، هنا أصبح جوايا في حاجة غلط بتخليني طول الوقت أنا ببحث عن حاجة قد أحققها أو قد لا أحققها،
1: فما بشوفش الحاجات القليلة اللي بعملها في السكة دي.
16: مظبوط. بقى تقييمي ليكي، القيمة المرتبطة بتقييم الآخرين، مش مرتبطة بكونهم بشر خلقوا على صورة الله قد ما هي مرتبطة بالبراند اللي هم لابسينه. فأنا بقيت لما أقيم بني آدم قدامي أنا بقيمه حسب الماركة اللي هو لابسها، والعربية ميدالية الميدالية بتاعت العربية بتقول إن الماركة شكلها إيه وشكل ميدالية المفاتيح بتاعته إيه وهو ساكن فين. كده أنا حولت رؤيتي للبشر من كونهم بني آدمين لمجرد أشياء.
1: أوكي.
16: إذا امتلكوها بأزي قيمة، ما امتلكهاش لا يعني بالنسبة لي شيء.
1: كأنه اللي بيلخص اللي حضرتك بتقوله أن القيم والمبادئ هو الإطار اللي بيحدد أنا مين، عشان كده لو مش موجودين
16: وكيف أرى الحياة والمجتمع المحيط بي.
1: وأنا بسأل الأهالي، أنا السؤال ده الصراحة حسيت، أو يعني الملخص ده حسيت أنه أنا لاحظته في كذا حد وكذا إجابة، أنه كله بقى شبه بعضه. حتى في حد من الأهالي كان بيقول أنه حتى طريقة لبسهم بقت شبه بعض. إلى أي مدى حضرتك شايف أنه دي حاجة كويسة ودي حاجة وحشة؟ زمان كان كل بيت وعيلة عندهم العادات بتاعتهم. أنا مثلا حاجة من الحاجات اللي دايما فاكراها إن يوم الخميس ده يوم بابا بيخلص شغله ويخرجنا وبنعمل الأكشنز معينة، أنا فاكراها لغاية النهاردة. دلوقتي شوية صعب تلاقي كل بيت بيعمل حاجة. هل ده ممكن يكون السوشيال ميديا غيرت فيه؟ ولو ده حصل فإيه الوحش في ده؟
16: طبعا طبعا غيرت فيه. طبعا أنت بتخليك من غير ما تاخد بالك، أنت في البداية كان السوشيال ميديا دخولها خلانا نشوف ان في ناس مختلفين عننا.
1: أوكي.
16: فقادرين نشوف ان انا مختلف عن الاخر والاخر مختلف عني، وبتعلمني قدر من ان انا اقبل انه المجتمع مش زي المجتمع بتاعي غير مجتمع غيري. أوكي. لما بدأ الناس المسؤولة في كل بلد، انا مش بحكي على بلد معينة، لما بدأ الناس المسؤولة في كل بلد يدركوا قوة وخطورة السوشيال ميديا، فبدأت تبث مواد معينة وتعاليم معينة وتوجه بشكل خاص للمسؤولين أو سوري الناس اللي في المجتمع ده، لدرجة إن في بعض الدول بتحجب حاجات ما وبتبث حاجات ما عشان تضمن إنها توجه عقلية كل التابعين لهذا المجتمع لقيم معينة أو لمبادئ معينة. تنتج إيه في الآخر؟ نشبه بعض. في الوقت اللي فيه الله خلقنا، الله واحدة من مميزاته وروعته إن هو مبدع، وجزء من إبداعه إن خلقنا مختلفين. لما يبقى في نوع تعليم معين بيخلي الناس كلها تطلع في النهاية في تشابه بشكل ما بين كل البشر، ده في حد ذاته بيقتل التميز اللي موجود عندنا واللي موجود في حياتنا. فدي في حد ذاتها خطر.
1: انا هسال حضرتك سؤال تاني، انه ايه المشكله ان احنا نكون مختلفين؟ ما احنا لو شبه بعض المشاكل هتبقى اقل يعني.
16: ده هي الميزه نكون مختلفين.
1: اوكي،
16: كوننا شبه بعض وكون ان كل واحد بيحاول يقلد ناس معينه ساعات بيخلينا نمشي ورا حاجات معينه. اديكي مثال بسيط، لما يكون في شخص ما هو اللي راكب الترند والشخص ده بيبس كل ما هو خاص بالبلطجه والضرب والتعامل بعنف مع كل الاشخاص المختلفين معاه، وبعد كده هذا الشخص يصبح واحد من الناس الكبار قوي في ما يقدمه، بنكتشف ايه في المجتمع عن شويه؟ ان كل واحد في حد بيختلف معاه بيطلع عصاية او بيطلع مطوة وبيضرب اللي قدامه، لان دي بيه هي القيمة اللي موجودة حواليا بشكل او باخر. ما بيش فيه قيمة مرتبطة بيه ازاي احافظ على نفسي بشكل صحيح بدون ان اقابل الاعتداء باعتداء. لا تقاوم الشر بالشر، بينا لا بيقاوم الشر بالشر. هنا بقى فيه خطر بشكل ما بيحصل في حياة المجتمع وفي حياة الشخصية كأسرة.
1: هفاجئ حضرتك بحاجة أنا اتفاجئت بيها وأنا بسأل الشباب، وإحنا بنسألهم كان لو بابا وماما قالوا قيمة وقالوا حاجة نعملها في البيت هي غلط بلاش نعمل ده أو مش الصح، فتحت السوشيال ميديا لقيته بيقول ان ده اوكي تمام يعني خد حقك بدراعك مش عارف اعتزل ما يؤذيك، الحاجات اللي طول الوقت السوشيال ميديا بيقولها لنا. جزء منهم قال انا هسمع النصيحه بس هعمل برضو اللي بابا وماما قالوا عليه، وجزء تاني كان حقيقي وصراحه دول خدوا قلبي اكتر معرفش ليه، انهم قالوا لا بكل وضوح احنا هنسمع راي السوشيال ميديا لان صوته اعلى وطريقته اوضح. فانا اعمل ايه عشان أكون أنا المرجع الأساسي في حياة ولادي؟ وهل أصلاً أنا مفروض أكون المرجع الأساسي في حياة ولادي؟
16: شكراً لأجل الجزء الثاني من السؤال اللي هو هل أنا أصلاً مفروض أكون المرجع الأساسي في حياة أولادي؟ أنا مفروض ما أكونش المرجع الأساسي في حياة أولادي قد ما أكون المرجع اللي بيساعد أولادي إزاي يفكروا ويحللوا. بمعنى مش أنا الشخص اللي طول الوقت هقول لعيالي تعملوا وما تعملوش،
1: تمام،
16: لكن هقول لهم وجهة نظري وساعدهم أن يدوروا على مصادر أخرى من المعرفة ويبحثوا ويدوروا ويوصلوا القرار.
1: أوكي.
16: ناتج ده على المدى الطويل في حياة أولادي أفضل بكتير مرة من فكرة المنع أو الإجبار بشكل ما، أو أنه بعد شوية يتحول أن أولادي عشان يتمردوا فهم كده كده مش هيسمعوا كلامي أيا كان، لأن طول الوقت مش بقدم يعني فيش حاجة النهاردة اسمها هي كده وهي وهتفضل كده ولا تناقش ولا تجادل أخ علي وعلى ابن الطاعة تحل البركة. العبارات دي في أي مكان ما بقتش تصلح مع الأجيال الموجودة. في حاجة اسمها حبيبي أنا وجهة نظري هي كذا عشان خاطر واحد اتنين تلاتة، دور وابحث وأديله وجهة

0: اي سوشيال ميديا.
1: بص يا يوستين، انا في ايه في كتاب مقدس بحبها قوي، بتقول ايه في رومية 12:2: تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. هنا تغيير الشكل بيجي من خلال ايه؟ مش بالتقليد. تغيير الشكل يجي من خلال تجديد الذهن.
0: أوكي.
1: تجديد الذهن يعني ايه؟ يعني ان انا ابث معلومات جديده لذهني خلال ان انا افحص المعلومات اللي موجوده عندي، ان انا اعيد تغيير طريقه تفكيري. ولما اعيد تغيير طريقه تفكيري انتج تغيير في الشكل، بس التغيير هنا حقيقي مش مزيف. زمان وانا صغير لما كان بابا مثلا ينزل بلبس غير لبس الخروج المهندم الشيك قوي، او وهو واقف مثلا لو تعب وسند على عربيه او سند على حاجه وهو واقف، احس لا ده مش حاجه واو. يعني لو انا النهارده قاعد واقف مع بنتي في الشارع وحسيت نفسي تعبان
0: هقعد
1: وعايز اقعد على الرصيف، كنت بعمل ايه؟ بسالها اقول لها ساره انا مرهق وتعبان واحنا منتظرين اوبر او منتظرين حاجه، ف ممكن اقعد على الرصيف؟ تقول لي بابا براحتك. اه طبعا اقعد، انت عايز تقعد اقعد. دي قيمه بتبث ايجابيه، بتقول ايه؟ ان الاهتمام بالشكل قوي في بعض حاجات السوشيال ميديا، مش كل حاجات
0: كي. اوكي
1: مش هو الواو في ازاي اساعد اولادي ان هم يحللوا يختاروا القيم المناسبه والصحيحه، والقيم الغلط يكونوا بيرفضوها.
0: أوكي.
1: دي مش هتيجي في يوم وليله. يعني هقول لك على حاجه، واحده من الحاجات اللي شجعتني ان اتعلم انجليش كانت ايه؟ ان انا ابني وبنتي ساعات كانوا يطلبوا مني ان انا يروحوا ان انا اروح اشتري كتب معينه عشان هم عايزين يقروها، وانا مش عارف الكتب دي بتتكلم عن ايه. يعني انا في كذا حاجه خلتني عايزه اتعلم انجليش، لكن كان دي واحده من ضمن الحاجات. فازاي النهارده ان انا اكون واعي كبابا ايه اللي بيتقدم في السوشيال ميديا، ايه اللي بيتقدم في الكتب اللي بيقروها اولادي، ايه اللي بيتقدم حتى في التعليم؟ هو كل حاجه في المدارس بتتقدم سليمه في القيم بتاعتها؟ مش كلها سليمه في القيم بتاعتها. لما اكون انا واعي واتعلم ازاي احلل وساعد اولادي ان هم يحللوا الكلام ده ويرفضوا ما هو غير مناسب، ويكون في علاقه كويسه مع ربنا من خلال حضوره والاجتماع، بيساعده انه ينمو ويكبر بشكل حلو، مش شغال معاه بان هو مجرد بس بيبثه ترهيب ووعيد اللي مش هيعمل كذا هيحصل له بئس المصير، لا بساعده انه يفكر صح. النتيجه على المدى الطويل ان انا بنتج عقليه محللة صحيحة.
0: طيب يا سيسي، احنا لسه هنتكلم كتير عن المبادئ اللي ممكن يكون المجتمع اتغير فيها بسبب السوشيال ميديا، بس احنا هنروح فاصل بسرعة ونرجع نسأل عن الحاجات دي ازاي نقدر نعالجها ونرجع لأصلها بقى تاني. فاصل بسرعة وهنرجع تاني. ورجعنا تاني بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم عن تأثير السوشيال ميديا على القيم والمبادئ وازاي ممكن تكون غيرتهم. اه طبعا في حاجات اتغيرت للأحسن، بس في كمان حاجات كتير قوي اتغيرت للأوحش. اهلا بحضرتك يا أسيست مرة كمان. قبل الفاصل كنا بنتكلم على قيم ممكن تكون اتلخبطت. انا هسأل سؤال مباشر بقى قوي، انه ازاي ممكن المقاييس اللي غرستها السوشيال ميديا عن الجمال، لانه في حد من الاهالي اتكلم على الموضوع ده انه زمان الشعر الليس كان حلو دلوقتي كيرلي بقى جامد جدا وبقى ترند، ازاي ممكن تكون القيم اللي اتغرست عن الجمال ممكن تكون زودت صغر النفس والاكتئاب اصلا؟
1: عامة بسبب الاهتمام بالصورة، بالاهتمام بما هو خارجي اقوى من الاهتمام بما هو داخلي. النجاح الحقيقي مش مرتبط باللحظة اللي فيها بخرج حاجة من برايا، على قد ما مرتبط بالرحلة اللي بمشي فيها. خليني أوضح فكرة بسيطة، مثلا تطبيق عمل الفكرة دي. أوكي، الصور اللي بتتاخد بفلاتر مختلفة، بقى نادرا لما حد بيشير لنفس صورة مش محطوط عليها فلتر.
0: أوكي.
1: نتائج ده على المدى الطويل فيها إيه؟ فيها عدم قبول لنفسي. ليه؟ لأن بيت بشوف نفسي جميل فقط من خلال الفلتر، وده خادع للآخرين وخادع ليا أنا كمان. لما أقبل إن أنا أنزل صوري الحقيقية من غير فلاتر، ده بيساعدني إن أنا أكون حتى جوايا قابل نفسي، قابل الشكل اللي أنا موجود عليه، مع إدراك إنه الجمال نفسه مش طول الوقت. فأنا النهاردة ممكن يكون شكلي جميل، أنا مش كنت على النهاردة، زمان كان يكون شكلي جميل، النهاردة جزء من التطور الطبيعي للإنسان أنه هيكون بيعجز وأنه هيكون بيفقد الجمال بتاعه.
0: okay.
1: بس أن قيمة الجمال بقت قيمة أساسية في التعامل مع البشر وفي رؤيتنا لنفسنا، بقينا حتى بنحاول نتغلب على الاثار بتاعت الزمن الطبيعيه في ان انا نحط حاجات تشيل التجاعيد.

0: بنخش وننفخ حاجات تساعدنا ان احنا بقنا يكون بشكل معين وعينينا تكبر بشكل معين. انا مش ضد ان في يكون احتياج ملح لامر ما، زي ما كنا بنحكي قبل كده في حلقه تانية، لو انا ابني في وحمه معينه محتاجه لعمليه تجميل عشان خاطر بيحصل تنمر عليه.
1: أوكي.
0: لكن لو النهارده دعمت ثقته بنفسه لدرجه ما بقتش محتاج يعملها فما يعملهاش. وما بين ان انا ببحث طول الوقت طول الوقت عن ان انا يكون شكلي بشكل معين عشان اكون مقبول في وسط الناس، دي قيمه اتغيرت. التركيز على ما هو خارجي اهم من التركيز على ما هو داخلي، ودي مصيبه. فكره التركيز على الالقاب، فاحنا بقينا كل ما بنشوف في حد مثلا طالع في اعلام زي كده فلان الفلاني وقابله 17 15 لقب وقابله كذا بوزيشن هو موجود فيه، في مقابل قيمه الانسان كونه انسان. في فرق ما بين ان انا اكون بدرس دكتوراه، انا اوريدي بدرس دكتوراه وجامعه من الجامعات الكبيره، لكن انك تكون بتدرس الدكتوراه علشان خاطر انت بتتعلم وبتتغير وبيضاف لحياتك من خلال الدراسه، ومن خلال وانه لما حد يندهني باسمي من غير دال اكون انا متنرفز ومتعصب وشايف ان ده تقليل مني. بالعكس، لما انا اوصل لمستوى انه اكون بقدر اقول لك يا يوستينا لو عايزه تقولي لي يمينة من غير اي لقب قولي ده، وانا جوايا مرتاح نفسيا وفاهم ان ده اللي هيفضل ليا، ده امر مهم جدا.
1: Okay.
0: فاحنا بقى قيمه الجمال، قيمه ان الانسان مكانته في البوزيشن اللي هو موجود فيه او قيمته بالقاب معينه قبل اسمه، كل دي حاجات فيك مش حقيقيه انا محتاجه اتعامل معها واغيرها.
1: بما انه احنا اكتشفنا انه في مشاكل كتير حصلت بسبب السوشيال ميديا والقيم اللي اترمت لنا، منها احنا مركزين ومنها قيم اترمت واحنا مش مركزين، ازاي بقى اعمل زي ما بنعمل في الموبايل اعاده ضبط المصنع؟ ازاي نظبط الباص ده؟
0: بس ده سؤال صعب قوي، مش سهل ان احنا نعمل كده. خليني اشاركك بفكره وانت لو عندك فكره تانية شاركيني ونخلص السؤال مع بعض. ماشي. طيب، اني واحد ان انا احلل كل قيمه بتجيلي واسال نفسي سؤال، القيمه دي هدف منها ايه او الفكره دي وراها ايه.
1: اوكي.
0: فمثلا اذا كانت القيمه اللي بتجيلي هدفها ان انا استهلك اكتر، فيبقى هنا في ربح ما جاي من ورا اللي بيبث ليا.
1: ينفع اقطع حضرتك في الحته دي واقول لك انه القيمه دي اوقات بتترمي لما بتفتح السوشيال ميديا تلاقي الانفلونسر عنده دولاب برفانات وانت عندك برفانتين في الدولاب طبعًا. فتحس انه ايه ده طبعًا. دي قيمه مثلا.
0: وانا عايز اقول لك على حاجه، ان اولادي يكونوا قادرين يشوفوني وانا مكتفي بحاجات بسيطه وقادر استمتع بيها، دي بتزرع قيمه مختلفه عن اللي طول الوقت بيحصل حوالي. يعني النهارده ما اقدرش اطالب ابني بان هو يكون مكتفي بتشيرتين ثلاثة،
1: صح،
0: وأنا عندي 30 قميص. أنا مش ضد أن يكون عندي 30 قميص، عادي أن يكون عندي 30 قميص، لكن إزاي نكون شايف أن أنا قادر أكتفي بكميات هدوم قليلة وقادر أكون مثلا قيمة الإثار الآخرين على النفس بشكل ما، لو سيبك من اللغة العربية الفصحى، القيمة بتاعت أن أنا أكون قادر أن أنا أعطي وأن أنا أهتم بالآخرين وأنا
1: الآخر
0: بهتم بنفسي.
1: عن نفسي.
0: هو صح أن أهتم بنفسي، ده مش غلط.
1: اوكي.
0: كمان يكون عندي قدر من العطاء.
1: صح.
0: سؤالي بقى، هل اولادي شايفيني وانا بطلع جزء من فلوسي لناس محتاجين؟ مش بتمنظر، مش بديهم واروح اتصور وانزل صوره على السوشيال ميديا.
1: أوكي.
0: لكن فعلا هم شايفيني في الخفاء وانا بساعد ناس حواليا محتاجين لحد يكون بيساعدهم. هنا في قيمه بتتزرع بشكل مختلف.
1: حتى القيمه دي كمان مثلاً. السوشيال ميديا تدمرها، انه دلوقتي بقوا هم مدركين ان وانا بعمل حاجه حلوه لازم تتصور.
0: برافو.
1: وانا بساعد طفل لازم يتصور، وانا بطبطب على قطه وكلب.
0: غلط. رهيب. لما هيلاقيني بقى بعمل حاجات وانا مش بصورها، هتتغير عنده قيمه مختلفه، هتزرع حاجه مختلفه.
1: أوكي.
0: يعني مره تاني خلينا نقول زي ما نقول لعيالنا، اكتر حاجه تاثر فيهم مش اللي احنا بنقوله،
1: اللي بنعمله،
0: اللي بنجتهد ان احنا نعمله.
1: اوكي.
0: وبيشوفونا واحنا مرتين واحنا بنغلط وبنقف على رجلينا وهكذا. لما يكون قادر يشوفني ان انا بقادر اعمل حاجات بسيطه واستمتع بيها واتبسط بيها. يعني كنت مش عارف، كنت بشاركك في تيلي في حلقه قبل كده، انا بحب قوي الزرع وبحب قوي العصافير. في حد انا ما عنديش جنينه لكن عندي اصاري زرع حاططها بحب ازرع فيها. طب هنا السعاده بس في انك تكون ساكن في مكان بجنينه، ولو حطيت اسرتين ثلاثه زرع جوه بلكونتك او جوه شقتك زرع ضل ممكن برضو تتبسط بيه. فنكون شايف انك انت قادر تكيف البيئه اللي حواليك عشان تقدر تعيش وانت مستمتع بالامكانيات المتاحه بدون ما تجري ورا حاجات تانية بتصنع تغيير. فان انا ارجع بسرعه كده اقول لهم سريعا ان انا اعلمه ازاي يحلل ويفكر، ان انا اقدم نموذج، ان انا اراجع المبادئ اللي كلمة ربنا بتقولها لي واعلمها واكد عليها كل شوية، انه اكون بساعده هو كمان ان هو ياخد خطوات ويتعلم ويغلط، لكن افكر معي وارجع على المدى الطويل بيصنع تغيير ما في طريقة القيم والتفكير.
1: طول الوقت احنا محتاجين نكون مركزين، لانه ده هيعمل حاجتين. اولا انا هقفش المشكلة من البداية، ثانيا هعمل حريك قلتوا اني هعمل تجديد للذهن. فلو انا اب او ام لقيت في قيمة اترمت من غير ما انا اخد بالي عنها، زي مثلا اني بصح الصبح افتح الموبايل اشوف الايميلات، فغصب عنهم هم هيصحوا ارجع راجع ده واعتذر اقول ان ده كان لخبطة في وقت من الاوقات.
0: لما اقبلي علاقة حقيقية بالكتاب، الكتاب بيتحداني علشان يصلح افكار موجودة جواه. هدي مثلا سريع اوكي، في وسط القيمة المرتبطة بالنجاح والجري والانجاز وكل حاجة، لما افتح كتاب مقدس واقرا والاقي كلمة واستراح الرب في اليوم السابع، لما الاقي جملة قدس يوم السبت او قدس يوم الراحة، لما اتكلم عن فكرة السبوت، فالاقي حاجة تانية بتتحديني بتقول لي انه يمينة انت محتاج وانت بتجري انك ترتاح. هنا بقى في قيمة مختلفة عن القيمة الموجودة في المجتمع، ان انا هنا كلمة غيرتني وشكلتني عشان خاطر اعيش بشكل صحيح وبشكل متوازن.
1: حتى قيمة ارتاح اوقات بقت بتطلع بني ادمين خرعة قوي من كتر ما احنا خد راحتك ومعلش وما تجريش،
0: واعتزل الانسان الذي
1: اعتزل ما يؤذيك
0: الذي يؤذيك
1: بالضبط. فهي حتى دي اتلخبطت. فغالبا زي ما كنا بنقول من شوية ان احنا محتاجين نراجع كل شوية، نركز كل شوية
0: وفي ضوء كل كلمة ربنا. مش بس يعني خلي بالك التركيز على قيمة الراحة بدون انه كان في ايام بيعمل فيها يبقى فيها حاجة غلط.
1: صح،
0: لكن ازاي ان نعيشها بتوازن ده مهم.
1: لو عايزة من حضرتك حاجتين، واحدة تطمن بيهم الاهالي وواحدة تنصح بيهم الشباب، هتعمل ايه؟
0: اطمن الاهالي بان انا اقول له انه حتى لو انتم مش مثاليين وحتى لو انكم لو بتغلطوا زي ما انا بغلط، الله شايف قلوبنا وأولادنا مش بيدوروا على ناس مثالية، لكن بيدوروا على أباء بيحاولوا بيتعلموا بيغلطوا بيعتذروا وماشيين في سكة. الشباب عايز أقول له إن قيمتك في كونك إنسان، أنت مميز ده بجد، دور على تميزك اللي مش لازم يكون شبه شخص تاني، ابحث عن المعنى بتاع حياتك اللي مش لازم يكون زي المعنى بتاع حد تاني، وإنت ماشي في الرحلة بهدوء وبأمانة وبإخلاص، ربنا شايف قلبك ده وبينور قدامك من خلال طرق مختلفة انك تقدر تكتشف هذا الجمال الموجود فيك. فانت مميز زي ما انت، الله بيحبك زي ما انت، مش عايزك تفضل زي ما انت، وبيحترم الرحلة اللي انت بتمشي فيها عشان تتعلم حتى لو غلط.
1: شكرا جدا. في النهاية انا محتاجة اقول ان القيم والمبادئ بتاعتنا مختلفة، ودي ميزة وحلاوة الحياة ان الله خلقنا مختلفين عن بعض ومميزين. فمن فضلكم حاولوا تحافظوا على الاختلاف والتميز، كفاية تقليد لكل اللي حوالينا بسبب القيم اللي بتترمي غلط في دماغنا من السوشيال ميديا. شكرا لكم، واستنونا في حلقة جديدة من سما بودكاست.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life. الرسالة الثانية إلى مؤمني تسالونيكي.
1: الحقيقة من أشهر المقاطع في رسالة تسالونيكي الثانية هي مقاطع بتتكلم عن مجيء المسيح الثاني، وبيذكر فيها بولس أنه قبل المجيء الثاني هيقوم إنسان اسمه ابن الهلاك، اللي هيبقى الشيطان نفسه بيأيده علشان يغوي ناس كتير جدا بعيد عن الإيمان. كمان الرسالة دي تشتهر بكلام بولس عن الناس الكسالة اللي في الكنيسة، اللي مش عايزين يعملوا ويجتهدوا في العمل بتاعهم. تعالوا ندرس مع بعض الرسالة دي، لكن خلينا في الأول نفتكر الحاجات الأساسية اللي بنحاول نفكر فيها كل مرة. إنه كاتب الرسالة هو بولس الرسول، إنه المرسل إليه هي كنيسة تسالونيكي. زمن الكتابة يبدو إن بولس كتب الرسالة التانية وهو في رحلته التانية مقيم في كورنثوس، حوالي سنة 51 أو 52 ميلادية. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة دي. إصحاح واحد أول عددين، بولس بيدي افتتاحية للرسالة مرة تاني بعد ما كان أوريدي كتب رسالة قبل كده ليهم. إصحاح واحد من عدد 3 لعدد 12، بولس بيشكر الله لأجلهم، وكمان بيأكد لهم أنه الله متحكم ومتسيد على كل الأمور حتى المؤلمة اللي ممكن يبقوا بيمروا بيها. إصحاح 2 من عدد 1 لغاية 3-15 ده الموضوع الرئيسي للرسالة، ونقدر نقسمه لجزء مهم. في إصحاح 2 أول 12 عدد بولس بيقول للكنيسة احترسوا، أنه هيبقى فيه تمرد شديد جدا، وهيبقى فيه الإنسان الأثيم قبل المجيء الثاني بتاع المسيح. بعد كده بطرس في إصحاح 2 من عدد 13-17 بيأكد للكنيسة إن هم المفروض يثبتوا في التعليم السليم، ويأكد لهم كمان إنه الله نفسه هيثبتهم بنعمته. في إصحاح 3 أول 5 أعداد بولس بيطلب من الكنيسة إن هم يصلوا لأجله علشان الرب يكمل يستخدمه في نشر كلمة الرب. وفي إصحاح 3 من عدد 6-15 بولس بيتعامل مع موضوع مهم قوي، هو موضوع الكسل من جهة العمل. دي كانت مشكلة متكررة في تسالونيكي، وبولس هنا بيقضي وقت يحكي فيها. بعد كده خاتمة الرسالة الأعداد من 16-18 في إصحاح 3. عايز أكلمكم شوية سريعا عن الكاتب أكتر، لأنه في بعض الناس شككت أن بولس هو كاتب الرسالة، والناس دي قالت أنه رسالة تسالونيكي الأولى والتانية متشابهين قوي قوي، فواضح أنه في حد قرأ تسالونيكي الأولى وراح كتب رسالة تانية وحط اسم بولس عليها. لكن نقدر نرد على الاعتراض دوت انه رغم انه في تشابه، التشابه ده منطقي جدا لو نفس الشخص كتب الرسالتين وفي مدة قليلة لنفس الجماعة اللي بتمر بنفس التحديات، فالتشابه دوت ما يخليناش نقلق انه بولس يبقى كتب الاتنين. بالعكس ده كمان فيه اختلافات كتير بين الرسالتين، لان بولس كان مستمر في علاج نفس القضايا، لكن كان فيه مشاكل كمان يبدو أن ظهرت مختلفة في الرسالة التانية بيعالجها. كمان في ناس اعترضت وقالت أن تسالونيكي التانية رسالة رسمية جدا، تسالونيكي الأولى واضح فيها المحبة والود بقوة، لكن تسالونيكي التانية يبدو أن هي رسالة رسمية قوي، فقالوا ما ينفعش بولس يبقى كتب الاتنين. بس مرة تاني نقدر نرد على ده بأكتر من حاجة، أنه الرسالة الأولى بولس كتبها لما تيميثاوس رجع له. فاكرين بولس كان في كورنثوس وتيميثاوس كان في تسالونيكي، ورجع لبولس بالأخبار، وبولس كان متحمس جدا وفرحان بأخبار تسالونيكي، علشان كده كتب الرسالة الأولى فيها نوع من الحماسة والود الشديد. الرسالة التانية كانت بعد وقت قليل، فيبدو أن بولس كان عايز يخش في الموضوع على طول. وده ما يمنعش أن في الرسالة التانية برضو بولس قال أنه متشجع جدا وبيشكر الله لأجل عمله وسط تسالونيكي، فبرضو كان فيه لهجة من المحبة والود. آخر اعتراض الناس بتقوله، بيقولوا كده إن بولس الرسول في الرسالة الأولى أكد وهو بيتكلم عن المجيء الثاني إنه هيجي فجأة. في إصحاح 5 من تسالونيكي الأولى عدد 2 في تأكيد إن المسيح هيجي قلص في الليل. فالمعترض بيقول كده إنه في الرسالة الثانية بولس وهو بيتكلم عن المجيء الثاني ما تكلمش قوي إن الموضوع يحصل فجأة، لكن اتكلم عن علامات كتير هتبقى موجودة قبل المجيء الثاني، زي مثلا في إصحاح 2 وعدد 3 بولس بيقول إن الارتداد هيجي في الأول قبل المجيء التاني. لكن مرة تاني في ردود كتير على الاعتراض دوت، منها إن احنا فعلا لما نذاكر رسالتين هنلاقي إنه في الرسالتين بولس بيقول من جهة المفروض نبقى مستعدين لأنه المجيء هيجي فجأة، ومن جهة تاني بولس بيشير لوجود بعض العلامات اللي هتسبق المجيء التاني. فالحقيقة حتى لو في تركيز مختلف في كل رسالة، إلا إن الاتنين بيشيروا للحاجتين. والرب يسوع نفسه هو بيتكلم عن المجيء التاني في متى 24 و25، قال إنه هيبقى الموضوع فجأة، إنه محدش يعرف الساعة بتاعت مجيء ابن الإنسان، وقال كمان إنه في باستمرار علامات قبل المجيء التاني. طيب تعالوا دلوقتي نفكر أكتر في التوقيت اللي بولس كتب فيه، أو السبب كمان اللي بولس كتب لأجله رسالة دي. زي ما قلت لكم، بولس على أغلب الظن كتبها وهو في كرونسوس في نهاية رحلته التانية، وهو قضى في كرونسوس وقت طويل، وهو كان بالفعل كتب الرسالة الأولى، وبعض الناس أخذت الرسالة الأولى دي لأهل تسالونيكي ورجعوا لبولس بتقرير عن أحداث حصلت في الكنيسة هناك، وعن بعض التحديات، وكمان عن بعض المشاكل اللي بولس كان اتكلم عنها في الرسالة الأولى لكن لسه ما تحلتش. فالناس اللي جات لبولس بالتقرير خلى بولس يفكر يكتب الرسالة بتاعته التانية. واضح من الرسالة التانية إنه في أمور إيجابية كانت في التقرير دوت، زي مثلا في إصحاح 1:3-4 بنسمع إنه الكنيسة مستمرة في النمو الروحي والثبات في الإيمان. كمان بنقرأ إنه كنيسة تسالونيكي مكملة تقدر وتشكر الرب على خدمة بولس، لكن كان في بعض الأمور السلبية بولس اضطر إنه يذكرها ويتعامل معاها في رسالته التانية. أهمها إنه كان في تعليم خاطئ بخصوص المجيء التاني، وكمان كان في مشكلة هو اتكلم عنها بسرعة في الرسالة الأولى، والمشكلة دي ما كانتش بتتحل لكن كانت بتزداد، وهي مشكلة الكسل وعدم العمل. وده هيبقى أول موضوع هنقضي فيه وقت وإحنا بنتكلم عن المواضيع المهمة في رسالة تسالونيكي. بولس في تسالونيكي الأولى 4:11-12 وفي صح 5:14 اتكلم عن الموضوع الكسل في العمل، واضح إن الموضوع ده ما تحلش. عشان كده في تسالونيكي التانية بيدي وقت أطول علشان يعالج المشكلة دي. لكن السؤال هو ليه في بعض الناس في تسالونيكي كانوا كسلانين ومش عايزين يشتغلوا؟ هي في أكتر من رأي المفسرين بيحاولوا يستنتجوه من الأحداث اللي بنقرأها في الرسالة. البعض بيقول إنه في ناس في تسالونيكي ظنوا إن المجيء بتاع المسيح حصل بالفعل وحصل بطريقة سرية، فقالوا لو المسيح جه بطريقة سرية وروحية إحنا مش محتاجين نشتغل. والبعض قال إنه المسيح هيجي قريب قوي، ومجيء ممكن يجي في أي لحظة، إذن إحنا محتاجين بس نتفرغ للأمور الروحية وما نهتمش خالص بالشغل. ده رأي. في رأي تاني بيقول إنه المؤمنين في كنيسة تسالونيكي كانوا بدأوا يضطهدوا بسبب إيمانهم بالمسيح من الرومان واليونانيين اللي هم عايشين في وسطهم، فأي حد بيعمل مثلا في مصلحة حكومية لو هو مؤمن بالمسيح كان الناس في المصلحة الحكومية هيضايقوه وهيضطهدوه ويخلوا حياته صعبة جدا في الشغل. ففي بعض الناس قالوا بصوا احنا ليه نوجع دماغنا ونشتغل ويبقى عندنا اضطهاد في الشغل والناس تضايقنا بسبب الإيمان، احنا ممكن نقعد في البيت ونروح الكنيسة، واحنا عارفين ان المؤمنين الباقيين الأغنياء اكيد هيهتموا ان هم يساعدونا ومش مهم خلاص نشتغل. فالبعض بيقول ان ده كان السبب، لكن الحقيقة انا اظن ربما السبب الأول والتاني يبقوا سلام، لكن أظن السبب الثالث هو الأدق، لأن بولس واضح أنه بيعالج مشكلة موجودة في كل الشعوب وفي كل الأزمنة. تعرفين في كل ثقافة في ناس هتلاقوهم بيحبوا الشغل قوي قوي قوي لدرجة أنهم مش عايزين يرتاحوا خالص، وبينسوا خالص الوصية الرابعة أن احنا عندنا 6 أيام نعمل وفي يوم للراحة نستريح فيه ونعبد الرب فيه ونفتكر هدف وجودنا الشركة والعبادة للرب. وفي المقابل في كل ثقافة ناس طول الوقت مش عايزة تشتغل خالص، ناس عندهم كسل ولا مبالاة ومش عايزين يتحملوا المسؤولية. واضح ان بولس كان بيواجه النوع التاني دوت من الناس في كنيسة تسالونيكي. في ناس كسلانة ومش هممها الشغل وبيقولوا الكنيسة اكيد هتساعدنا لو احنا فقراء ومش بنشتغل. خلي بالكم الناس دي ما كانتش بتحاول تدور على شغل ومش لاقيين، الناس دي ما كانتش عايزة تشتغل حتى لو في فرص للشغل. عشان كده بولس بيهتم جدا في الرسالة دي انه يعالج المشكلة دي بحرص شديد. تعالوا نبص على 2-3 بولس عملهم وهو بيعالج المشكلة دي. اول حاجة بولس بيعالج بيها المشكلة دي انه بيفكرهم بمثاله الشخصي وهو وسطهم في كنيسة تسالونيكي. بصوا بيقول لهم ايه في صح 3:7-8، بولس بيقول لهم كده: فانتم انفسكم تعرفون كيف ينبغي ان تقتادوا بنا، لأن سلوكنا بينكم لم يكن فوضويا ولا أكلنا الخبز من عند أحد مجانا، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نكون عبئا ثقيلا على أي واحد منكم. اللي بولس بيقوله هنا إنه وأنا عندكم قدمت لكم مثال إنه وأنا عمال أخدم ليل ونهار، أنا بشتغل ليل ونهار. والحقيقة بولس في كنائس تانية كان ممكن يوقف شغل ويخدم أكتر ويقبل دعم من الناس، من الناس اللي في الكنيسة، ما كانش عنده مشكلة في دوت. لكن لأنه يبدو أنه حس أنه في كنيسة تسالونيكي في ميول للكسل، فقرر أنه في وسط الخدمة يبقى بيشتغل ليل ونهار. احنا عارفين أن بولس كان عنده صنعة أنه هو كان خيام، فيبدو أن بولس كان بيشتغل ليل ونهار في الصنعة بتاعته وقت كمان ما هو بيحاول يخدم ليل ونهار. طيب ايه الطرق التانية اللي بولس كان بيعالج بيها مشكلة الكسل؟ الحاجة التانية بولس بيقول بوضوح في عدد 10 وصية مهمة خالص، بيقول اللي مش عايز يشتغل عندكم في الكنيسة ما يأكلش، من لا يعمل لا يأكل. فبولس بيقول جملة قوية جدا، بيقول اللي عايز يفضل مكسل ومتاح ليه شغل وهو مش عايز يشتغل خلاص ما يأكلش. وبعد كده مش بيسيبهم بالجملة الصعبة دي، لكن بيقول لهم كده في عدد 12، نوصيهم ونناشدهم في الرب يسوع المسيح أن يكسبوا معيشتهم بأنفسهم مشتغلين بهدوء. خلي بالكم من كلمة في الرب يسوع المسيح، يمكن سمعتوا مني أكتر من مرة إن بولس وهو بيقول أي وصية بيفكرهم إن هم ما يقدروش يطيعوا الوصية دي إلا في الرب يسوع المسيح، يعني إلا لو هم متكلين على الرب يسوع المسيح. ممكن حد يقول يا بولس حتى الشغل اللي هو يعني إن إحنا نصنع خيام أو إن إحنا نشتغل في التجارة أو أي نوع من الشغل إحنا محتاجين الرب يسوع المسيح؟ بالنسبة لبولس الإجابة ببساطة أيوة، خاصة لو أنت بتصارع مع الكسل وبتعاني من الكسل، أنت محتاج تتكل على الرب يسوع المسيح، تطلب منه أنه يديك نشاط وقوة علشان تخدمه وكمان علشان تعمل. ولو أنت العكس، لو الوضع بتاعك العكس، لو أنت مش عايز توقف شغل خالص، عمرك ما خدت أجازة بقالك سنة واثنين وثلاثة ومش عايز تقضي وقت ترتاح فيه وتفتكر أنت ليه مخلوق وتعبد الرب وسط الكنيسة وجماعة الرب، أنت محتاج كمان تتكل على الرب يسوع المسيح علشان ترجع مرة تاني لحياة العبادة. ببساطة بولس بيقول أنت محتاج الرب يسوع عشان يبقى عندك حياة متزنة بتمجد الله في أمر الشغل. آخر حاجة بولس بيقولها في الموضوع دوت، بيقول أنه اوعوا يا أغنية تقولوا بولس بيقول أن في ناس كسلانين في الكنيسة فإحنا مش هندي لأي حد أي عطايا. بولس بيأكد أنه كل الناس في الكنيسة محتاجة تشترك في عمل الخير، يعني اوعوا مثلا نقول الناس دي كسلانين هم فقر عشان كسلانين فإحنا مش هنديهم عطايا تانية. لا، ربما يبقى في ناس فقر عشان كسلانين، لكن ده ما يمنعش أن كل الكنيسة المفروض تعيش حياة من العطاء. ببساطة ينفع نلخص النقطة دي أن بولس بيأكد أنه مش بس إحنا محتاجين نمجد ربنا في القرارات الكبيرة في حياتنا والمواقف الكبيرة في حياتنا، إحنا دايما متخيلين دي الحاجات اللي إحنا عايزين نمجد ربنا فيها، لكن بولس بيقول لنا إحنا محتاجين نمجد ربنا ونعيش لي في الحياة الطبيعية اليومية والشغل اليومي بتاعنا. وده يجيبنا لموضوع التاني المهم في الرسالة، حديث بولس عن المجيء التاني، الحياة اليومية بتاعتنا اللي المفروض بنعمل فيها الحاجات الروتينية وإحنا عايزين نمجد الرب، لازم يبقى حياة بيصحبها استعداد مستمر للمجيء التاني. بولس في الرسالة دي بيعمل حاجتين، أول حاجة بولس بيعملها إنه بيعارض التعليم الغلط اللي البعض قالوا إن المسيح جه المجيء التاني وعمل دوت في السر، لكن الحاجة التانية بولس بيأكد إن المجيء التاني مش هيحصل إلا لما يحصل أمرين، فهو بيقول هو ما حصلش في السر، ده مش هيحصل إلا لما في بعض الأمور هتحصل، وبيركز على أمرين. الأمر الأول هو الارتداد عن المسيح، فبولس بيقول كده قبل المجيء التاني هيحصل نوع من الارتداد في كل العالم. تركيزه هنا مش في المقام الأول على الكنيسة لكن على العالم، لكن ربما ده يشمل بعض الناس في الكنيسة إن هم هيرتدوا عن الإيمان بالمسيح يسوع. تاني حاجة بولس بيقول المجيء التاني مش هيحصل إلا لما إنسان العصيان واللي بيسميه كمان ابن الهلاك يجي في الأول، وبيقول عنه في صحاح 2 عدد 4، الذي يتحدى كل ما يدعى إلها أو معبودا ويعاديه مرتفعا عليه، بل أنه أيضا يتخذ من هيكل الله مقرا له محاولا أن يبرهن إنه إله. بولس بيقول إنه ابن الهلاك دوت إنسان العصيان هيبقى ليه مركز ديني وهيبقى بيحاول ياخد مكان الله وبيتحدى الله بشكل مباشر. هي المسيح نفسه اتكلم عن ضد المسيح في مرقس 13 عدد 22 وبنقرأ كمان عنه في يوحنا الأولى 2 و3 و4 كمان. العهد الجديد مليان بحديث عن أضداد كثيرين للمسيح، الناس اللي هتعارض شخص المسيح وعمل المسيح، لكن بولس بيقول إن يبدو إنه في فجر، في شخص هيبقى موجود في الأيام الأخيرة هيبقى بشكل خاص بيعارض إنجيل المسيح وعمل المسيح. وبولس بيقول في عدد 6 الكلمات دي، بيقول أنتم الآن تعرفون ما الذي يحتجزه حتى لا يظهر، بيكلم على ابن الهلاك دوت، إلا في الوقت المعين له. ففي حاجة بتحتجزه عشان ما يظهرش، لكن هو هيظهر في الوقت المعين ليه. فإن العصيان الآن يعمل خفية كأنه سر، ولكن فقط إلى أن يرفع من الوسط ذاك الذي يحتجز المتمرد، عندئذ سيظهر الإنسان المتمرد ظهورا جليا فيبيد الرب يسوع بنفخة فم. الجملة اللي احنا قرناها دي من أصعب الجمل في العهد الجديد، لأنه بيقول إن في حاجة بتحتجز ظهور ابن المعصية دوت. لو الحاجز ده مش موجود ابن المعصية هيظهر. في مفسرين قالوا حاجات كتير، إيه الحاجة اللي حاجزة ظهور ابن المعصية؟ البعض قال الكنيسة هي اللي حاجزة ظهور ابن المعصية، والبعض قال الكرازة بالإنجيل هي سبب إنه ابن المعصية لسه ما جيش، والبعض قال إنه قوة الشيطان نفسه هو اللي موقف إنه ابن المعصية يجي لغاية ما وقته المعين من الشيطان يجي. لكن في مفسرين كتير بيقولوا إن اللي حاجز دوت هو الله نفسه، لأنه الله نفسه هو المتسيد على المواعيد والمواقيت بتاعت كل شيء. فزي ما الله هو اللي كان كلي السيادة في ظهور المسيح الحقيقي في المجيء الأول وفي معاد مجيء المسيح الثاني، هو كمان المتسيد في الوقت اللي هيظهر فيه ضد المسيح. والجميل في العدد دوت انه بيقول لنا انه مش بس ضد المسيح ده هيظهر، دي مش حاجة جميلة خالص، لكن الجميل انه الرب هيبيده بنفخة فم. وده يجيبنا لآخر موضوع سريع نتكلم عنه في الرسالة دي، وهي انه الرسالة دي بتقدم المسيح كالمحارب المنتصر. العهد القديم بيوصف الله في أكتر من مكان انه هو المحارب المنتصر. فموسى بعد الخروج بنقرأ أنه هو والشعب كانوا بيقولوا الرب رجل الحرب، الرب اسمه، نفخت بريحك فغطاهم البحر، خروج 15:3. العهد القديم بيقدم الله كرجل حرب منتصر، والعهد الجديد بياخد الأوصاف دي ويقولها عن المسيح. وده يجيبنا لآخر نص أنا عايز أفتحه معاكم، بعد ما قرينا بالفعل أن المسيح هيبقى منتصر وهو بيبيد ضد المسيح بنفخة فم. النص دوت في أول إصحاح في تسالونيكي الثانية، بولس الرسول بيقول في عدد 6 في أول إصحاح، فمن العدل عند الله حقا أن يجازي بالضيقة أولئك الذين يضايقونكم وأن يكافئكم أنتم الذين تتضايقون كما يكافئنا نحن بالراحة لدى ظهور الرب يسوع علنا من السماء ومعه ملائكة قدرته وسط نار ملتهبة منتقما إلى التمام من الذين لا يعرفون الله وغير المطيعين لإنجيل ربنا يسوع المسيح. فهؤلاء سيكابدون عقاب الهلاك الأبدي بعيدا عن حضرة الرب وعن مجد قوته عندما يعود في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويكون موضع العجب عند جميع الذين آمنوا، وأنتم قد آمنتم بشهادتنا لكم. المقطع دوت

نعمة المسيح، وهتبقى من الأشخاص اللي منتظرة مجيء المسيح التاني بشغف. وساعتها المسيح لما يجي تاني هيبقى يوم مليان بالفرح ومليان بالمجد. دي دعوة لكل حد فينا وكل حد بيسمعنا، إن احنا نقبل المسيح المقدم لينا بالمجان في الإنجيل، واللي وعد إن كل اللي قبلوه وقبلوا نعمته هيعيشوا معاه للأبد في السماء الجديدة والأرض الجديدة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: يشككم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاماً، وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور، فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب، ولا تشاركوا في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها، فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور، ولذلك قيل:
1: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات يضيء لك المسيح.
0: فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها، فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة، وهو مخلص الكنيسة وهي جسده، وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة، وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة، لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
1: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
0: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول لي رب ليه وشمعنا انا وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حبايه مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجه اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مره واحده، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقولي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه،
مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: تمام
1: يا رب.
2: تمام الحمد لله.
1: اخبارك ان شاء الله كويس؟
3: لا تمام
0: الحمد لله.
3: الليله طبعا يعني يوم الاخير للامتحانات ودارين نبدا بالبرنامج بتاعتنا.
1: ما حنعمل اي شيء يعني طوال نخش دراسه بتاعتنا؟
3: ممكن نمشي نجرب حاجه وبعد ذلك نجرب ونعمل ايه؟
0: انا غايته طلبت عليكم احنا نواصل لحد ما
2: الولد يجيب لنا. يا انت هذه الله يخليك بس اوعى تزوغي بعد ذلك.
0: الله يكثر من امثالي.
1: انا حقرا لكم تبدا لكم. انا اقرا من لوقا 24 وحنشترك انا وهاديه في يعني انا حقرا من 1 لحد 18
0: تمام.
1: ثم في اول اسبوع اول فجر اتينا الى القبر حاملات الحنوض الذي عددنهن ومعهن اناس فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجد جسد الرب يسوع وفيما هن محتارات في ذاك إذ رجلان واقفان بهن بثياب براق وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوهن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبن الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام أذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيد أناس الخطاء ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدولية ويوانا ومريم هم يعقوب والباقيات معهن لواتي قلنا هذا للرسل فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في نفسه ممن كان وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذاك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عموس وكانا يتكلمان بعضهم مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هم يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهم يسوع نفسه وكان يمشي معهم ولكن أمسكت عيونهما عن معرفته فقال لهم ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتم ماشيان عابسين فأجاب أحدهم الذي اسمه كليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام
0: فقال لهما وما هي فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكماؤنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه قائلين أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت عينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز.
1: آمين.
3: مقطع جميل جدا. مقطع جميل جدا. ويعني منو يأكلين المقطع.
2: أنا في رأيي نحكي كلنا مع بعض.
0: تمام. زي ما بقولوا خطفتها من لساني.
1: دائما انت الحكاوي يعني انت اللي بتبدا دايما.
2: انا بحب القصص شديد.
0: شكله تربيه حبوبات كده.
2: هو القصه طبعا تتكلم عن قيامه المسيح من الموت. انه جو يعني في الدراسه بتاعتنا اللي فاتت كان قلنا في جنة ساويين ومشوا شافوا الدفن وين ومشوا بيعدوا في الحنوط بحسب العادات بتاعت اليهود انه هم بيجوا في اليوم الثالث ويحنطوه. وكيت هم جو وكانوا ماشيين في الشارع بيفكروا في الذهن بتاع ملحد حرين الحجر الحجر الكبير اللي هو سادين بين القبر. وكيت وصلوا هناك لقوا الحجر مدحرج. خشوا جوا لقوا انه الكفن قاعد. بعد شويه قام ظهر لهم ملاك قال لهم ليه انتوا تطلب الحي بين الاموات؟ والملاك بدا يتكلم معهم ووراهم انه المسيح هنا، المسيح ما هنا، هو حي. وقام صعد السماء وقاموا المريمات رجعوا سريع جدا للتلاميذ وحكوا له القصة كل شيء. وهنا قال انه كان يعتبرهم انه كان زي الناس زي هزيان، انه زي ما
0: راسهم
2: ما كويس ولا حاجه. جايبين الكلام ده من فين؟ من وين؟ لحد ابو بطرس قام جرى وصل القبر وفعلا لقى انه بس في الكفن لكن ما في المسيح.
0: تاني كان في اثنين ماشيين في الشارع بيتكلموا، هم من قريه اسمها أمواس. ديل كانوا بيتكلموا عن الموضوع اللي حصل والحوادث اللي حصلت في قصة تحت الصلب، وقصة إنه بعد ذاك إنه قالوا قام وكذا. فابتدوا يتكلموا وقام ظهر لهم يسوع في الطريق وابتدى يتكلم معهم، بس هم ما عرفوا يعني، أو زي ما بيقولوا يعني
1: غطت
0: عيونهم من إنه يعرفوه إنه هو ده هو ذاته اللي بيتكلم معهم. فبدأ يمشي معهم ويتونس معهم، سألوا منه أنتوا بتتكلموا في شنو، ابتدوا يحكوا له ويتكلموا عن الموضوع اللي حصل من بدايته لحد نهايته. هو لحد هسه عد الزول ده المسيح قالوا قام وكده وشافوه المريمات وده كله اللي حصل كده. اتظهر أنه بدأ يتكلم معهم عن المسيح لما كان ماشي معهم في الشارع، بدأ يتكلم له عن الكتب اللي اتكتبت عنه زمان
1: من موسى
0: الحاجات اللي مرت بتحكي عنه هو، وعن الطريقة اللي بيجبيها والطريقة اللي اتصلب بيها والحاجات دي كلها. ففي النهاية كده يعني بيقى كأنه هو ما زي ظهر له منه كأنه ماشي مسافة بعيدة من اللي هم ماشي له. فهم قالوا له خلاص تعالى قعد ارتاح معانا شوية وكده، ويبتدى اتكى معاهم ويرتاح وجابوا الأكل وكده. بعدين في لحظة بس شال الخبز وكسره بنفس الطريقة اللي كان مشهور بها يعني، أو تعاملت في العشاء مع التلاميذ قبل ما يتصلب. في اللحظة دي خلاص اتفتحت عيونهم وعرفوا انه ده هو. وكمان في نفس الوقت يعني هو اختفى في الحته دي. كمان بعد كده بدا يقولوا بعد ما عرفوا انه ده هو، يا اخي شوف كان قلبنا
1: ما كلنا او كان
0: يعني كان مليان يعني زي المشتعل كده، زي القايمه فيه نار كده، احنا ما عرفناه. وعلى طول انهم قاموا يتوجهوا ل التلاميذ ولقوهم قاعدين كلهم، ولقوهم بيحكوا برضو انه بيقولوا ظهر لسمعان، وهم بدوا يحكوا الحاجة اللي مرت بهم.
3: جميل. يعني قصة جميلة جدا جدا. وبعدين دايرين نشوف عين الله في هذا المقطع.
2: انا في رأيي ان الله يعني لما شفت ان المسيح والله المتجسد هنا ظهر قام من بين الاموات. وأكتر حاجة عجبتني في المواضيع دي إنه كان بحسب القصة ما كان بيفرض نفسه. يعني بالذات يمكن وضحت أكتر مع تلميذ عمواس. يعني إنه جاول هم ماشيين جا ماشي معهم، بعد شوية تظاهر إنه دار يمشي، قال لي أخلع إلا تيجي تقعد معنا.
3: وبرضو أنا بشوف كده لما قال في آية 3 فذكرتنا ولم تجدنا جسد الرب يسوع. ظهر الله يسوع،
0: ظهر في سلطانه،
2: قام من بين الأموات،
0: قام من بين الأموات.
1: في 19 فقالا لهم وما هي؟ فقالا المختص بيسوع الناصر الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب.
3: طيب وين الإنسان في المقطع؟
1: هنا القطار بيصهر التلاميذ
3: نعم
1: تلميذين عموس
2: المريمات المشي القبر
4: والتلاميذ
1: التلاميذ
2: والملائكة يعني ممكن ما إنسان لكن شيء آخر وإنه الملائكة برضو ظهروا هنا في المقطع ده
1: وور إنه كمان ظهر لسمعان لما جو
2: بطرس
1: سمعان بطرس
3: أيوة شنو تعلمنا من
2: المقطع
4: ممكن
2: الله
4: نقول
2: قادر على كل شيء أقام أقام مسيح من الأموات أو قيامة المسيح من بين الأموات هو قادر على كل شيء هو كمل القصة إنه ما المسيح مات ودفن لكن المسيح مات وقام وهو حس حي
4: يعني نقول إنه الله اللي صادق في وعوده يعني شوف من بداية التكوين اللي ابتدى يتكلم وابتدى يعني يقول عن الحاجات اللي حتحصل ما تزحزح هو ثابت يعني برغم انه الحاجات اللي لقاها كتيرة لكن هو في وعده انه انا حاقوم في اليوم الثالث وفعلا هو ده اللي حصل
1: هنا بيسأل الله المتواضع قام لكن ما جاء بكبرياء وانا لكن برضو كان بيظهر بكل بساطة
4: طبعاً هيسا متخيلت الشكل الواحد لما يكون أي أنا ما قلت لكم أنا حاجة
1: بالضبط
4: أنتوا
1: يعني كان يوبخهم كان يبكيتهم يقول لهم يا أخي أنا كلمتكم وأنا وأنتوا أصلاً يعني لكن لما ظهر لذلك بدأ يتحاور معهم عن شنو عن منو يسأل بقول يا أخي أنت ما كنت قاعد في المدينة دي ولا ما كنت عارف الحدث مشى معهم خطوه ولسه بوصل لهم الرساله لسه برضه
2: لا هو احلى حاجه هيثم معلش قطعتك قال لك من جميع الكتب الانبياء زي جابوا من ورا قاعد
4: يسرد
2: لهم القصه يا جماعه يا حصل كده وحصل كده يا اخي ما خلاص قلت ده انا لكن لا شال القصه كلها
1: هذا اللي توهم يعني ده يوصلهم للملخص بتاعت القصه بالظبط يعني ده يوريهم ذات هو متابع وعارف زي ما قال من جاب لهم من موسى بالأنبياء والكتب اللي اتقال في الوقت ده كان يقول لهم يا أخوان هاي يهودا طوالي كان يقول لهم يا أخوان وقمت ويجي وقف لكن برضو الله المسيح بيظهر
4: لكن التواضع لدرجة إنه ما قال لهم لحد ما قعد وقاموا بالواجب بتاع الضيافة بتاعته وبرضو ما زال ما قال لهم ده أنا لما انكسر بس الخبز هم في اللحظة دي عرفوا شوفوا قمة التواضع ومشى برضو ما أكد لهم قال لهم ده أنا يا جماعة
3: أيوة شباب
4: برضو أنت نمتين حتى تطنشوني كده
3: نشوف بأنه طبعا الظهر الملائكة يعني بعد ما يسوع يعني مشى هنا الظهر الملائكة يعني ما ندير يأكد لنا خلاص هو الرب
2: أنا بس في حاجة محيرة يعني في يعني زي الشيء قاله أخوي سرب إنه بالنسبة للنساء ظهر لهم ملائكة صح؟ وبالنسبة لتلميذة عمواس
4: ظهر هو
2: ظهر لهم المسيح يعني ليه مثلا ما ظهر المسيح هناك بالنسبة لهم طبعا ما قاعد أرفع لكن ربنا هو طبعا دي هي القصة بس حاجة تانية عجبتني شديد جدا في الموضوع ده بتاع السمعان مذكرين احنا مرة فاتت السمعان نكروا صح ثلاثة مرات لكن هنا كاتب لنا في المقطع وايضا ظهر لسمعان يعني يوضح لنا انه رغم انت نكرتني يا سمعان ورغم انك انت قلت ما بتعرفني محبة الله تعالى انا ده ارجع مهما غلطنا قدر كيف هو بيرجع لنا ممكن كان يقول انا لو انا محل المسيح ما دام انت نكرتني خلاص انا اجيك ليه تاني صح لكن هو
1: محبته
2: له
1: لا تغيرت
2: تاني رجع لسمعان وظهر لسمعان وكذا
3: جميل جدا وبعد ده دارين نشوف شنو اللي اتعلمنا من القصه
2: زي ما قلت انا حسيت انا ابدا لكم محبه الله ظهرت انه واحد لسمعان انه نكره لكن بين محبته له، محبه الله انه يعني زي هيثم قال نقطه افضل انك انت تشاركها لانك انت تكلمت عن
1: المتواضع. بيسهل الله المتواضع
2: انه يعني ما قال لي مدى انا وبس انها القصه، لكن زي انه يعني حسي في وقتنا الحالي الوزود ده بيضيع وقت يا اخي، ما تقول لهم ده انا والموضوع انتهى صح. ولا انا مسك من الكتب ورا هناك الانبياء قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا لحد ما جاء في النهايه واكد يا كلام حتى انه هم عيونه ما يتفتحوا.
1: دي ما باكد دائما انه هو لسه يعني قام مات وقام ولسه بواصل انه يكمل رسالته، انه
4: هي
1: ياكد عن مجيء ومجيء الله بطريقه منظمه من خلال سرد للقصة.
4: يعني ما في كانت في إضافات أو حاجات زيادات أو نقول وقعت منه، لا هو الإله لسه بتاع الترتيب والنظام.
1: أنا حتى دار أقول لها هادي إنه برغم إنكم نسيتوا أنا دار أذكركم تاني اليوم الذاكرة
3: والقفل ده أقول لها ما يبتسلسل.
4: وما تنسى إنه هم اليهود برغم إنهم عارفين إنه جاي لكن قدموه للصلب.
2: لا أنا حاجة حسي انتبهت لها مثلا إنه تلميذة عمواس 90% أنا ما متأكد 100% لكن طول ما قال كلمة تلميذة معناته الناس زي شنو إنه زي هم تلاميذ بيدرس يمكن في المدارس اليهودية في الوقت ده أو بيتعلموا أو حاجة زي ده. احتمال أنا حاسس كل احتمالات دي أقولها إنه المسيح ظهر لهم وحكى لهم سرد لهم القصة كلها عارفهم هم حيرجعوا وهم كنت حيمشي يقول للناس يقول لهم يا اخي انت بتتكلم ساكت، لا يقول لهم الدليل يجي يسرد القصه بكامله دي هي الحكايه اصلا او وضح لهم القصه بكل تفاصيلها. يعني ما الموضوع انه المسيح صلب حسي وبس، لا، ولا الموضوع انتم منتظرين الملك وبس، لا، لكن دي هي القصه في الاساس من التكوين لحد حسي. ده هو انا قمت
4: اتذكره زايد انه
1: ما تكون انت قصدك يعني يأكد لهم أكتر مش كسر معهم الخبز
4: خلاف كده. أنا قصدي شنو يعني إنه زي ما ظهر ليوسف، ظهر لنا شخصية يوسف البار اللي كان قلبه وعينه على إنه انتظاره لملكوت الله والشخص اللي حيجي وهو حيعلن، ظهر برضو لأنه منتظر كمان. أكيد تلاميذ عموس كانوا منتظرين، كان في قلبهم الكلام ده، يعني كانوا دارسين كلام الشريعة اللي ادها لهم أبوهم موسى يعني كويس وفاهمين، عشان كده يعني ادهم فرصة كمان إنه اليهود ذاته يقولوا اللي قدموك بالك للصلب وهم رغم قارين وعارفين وأسياد التعليم ذاته في الحتة دي، ادهم فرصة عشان إنهم يراجعوا نفسهم كمان يأكد لهم
1: بالضبط كده.
3: طبعا يعني كيف النص ده بغير نظرتنا
1: كيف النص
3: يغير نظرتنا يا عند الله
2: للإنسان صح؟ أنا تاني برجع للتلميذة عمواس زي ما قلت إنه أنا بعتقد إنه هم كانوا تلاميذ وكانوا درسوا وكانوا عارفين، لكن دي تجي لحظة إنه حتى لو أنت كنت دارس وعارف كده أنا محتاج إنه مساعدة، أنا محتاج إنه أساعد. يعني أنا مهما أكون دارس مهما أكون عارف لازم أتعلم تاني. وقعت لكم فكرة تانية قصدي شنو؟ يعني ما بقول أنا عارف كل شيء، محتاج أكون
4: عارف كل شيء
2: صح بالضبط كده، لكن رغم ده كله هم واصلوا وبيسمعوا. يعني دي كانت حاجة كويسة جدا أنا عجبتني عندنا.
1: الحاجة اللي نظرة الإنسان في الكلام المسبق اللي قال المسيح للتلاميذ إنه حيقوم، المريمات كانوا عارفين، التلاميذ كانوا عارفين، تلميذي عموس كانوا حتى لو سمعوا أو بيدرسوا، لكن القيامة كانت مؤكدة حقيقة. لكن شوف الإنسان هنا بينسى وبيرجع، لكن الملاك مرة تانية بيأكد لهم إنه يا أخي يعني هو قال لكم لماذا تطلبون الحياة بين الأموات؟ هو قال حيموت وحيقوم من بين الأموات، نسيتوا يعني؟ أنتوا كأنه بذكرن إنه بطبيعة
4: في اليوم الثالث
1: إنه حيقوم. يعني في اللحظة دي بحب إنه أقول كده عن نفسي أو أتعلم حاجة، كلمة الله صادقة ما بتتغير.
4: صح،
1: يعني القول بتاعه مهما كان نثق فيه إنه هو الشيء ده حيتكمل، حيتكمل يوم ما.
4: يعني ما محتاج إن أنا يذكروني مرة ومرتين وثلاثة، يعني محتاج إن أنا أثبت عيني ونظري ودي
1: محتاجين فيها ربنا يساعدنا. هذه من جد
4: أحيانا كثيرة يعني بنكون عارفين إنه هو ده الله، ده ده طريقه، هو ده الكلام وده وعده لي، لكن شنو بتلقاني إنه يعني حيدعمل ما حيدعمل، يا رب حتجي ولا ما حتجي، يا رب صح كده ولا ما صح كده، التردد بتاعنا بيكون سبب لإنه نحن نضيع
1: بالضبط، نشكك في الكلمة بتاعت ربنا.

0: هاخد رايكم شنو.
1: جميل شنو
0: جبت عليكم من الاخر كده صح؟
2: ما هذه الترنيمه دي ناجرها من وين ما بعرف.
0: اخ معقوله يا اخي؟
1: بس منو يصلي لكن قبل ما يعني زول يصلي لنا هي طبعا عشان نتذكر عشان نشارك الناس في حاجة لنا تعلمنا في النص.
0: لكن أخوان إحنا حنعمل شنو بعد يعني إحنا اللي لآخر يوم في الامتحانات حنصلي كده وحنمشي نكملها نرجع نقعد لينا قاعدة شوية كده خفيف وبعد ده ولا رأيكم شنو أخوان؟
2: لا حنقعد لكن بشرط لو انت هتعزمنا الفتة
3: ما عندنا مشكلة
2: لكن ما قدر تعزمنا خير نمشي بيتنا ساكت
1: جميل هادي قال عشان زول ده بيجهز لنا
0: ما مشكلة
3: لا شربنا الشاي وشربنا والتاني أنا يا جماعة ما معقول
0: يعني. احنا حنقعد عشان ليلة آخر يوم طبعا الناس كده لكن مشكلة أنا الفتة الدارين أنا ما عندي مشكلة
1: منو يصلي لنا
2: الليلة هادية تصلي لنا.
3: نشكرك يا إله السلام إله المحبة الإله اللي

0: توعد دايما وما بتخلف. رب خلي نظرنا وعيننا وقلوبنا وكل شيء يا ربي في أفكارنا في جوانحنا يا رب يكون ثابت معاك ومتعلق بك يا رب. يا ربي ما تخلينا إحنا نكون فاهمين وما فاهمين في نفس الوقت. أي حاجة أنت تقول يا رب خليها تثبت فينا، لأنه إحنا محتاجين لك كمان عشان تساعدنا. وبنشكرك كمان من أجل إنك أنت قمت من بين الأموات عشان تنغذ حياة كل واحد فينا من غير فرز، لا كبير لا صغير، لا ذكر ولا أنثى. نحن بنشكرك يا ربي من كل قلوبنا يا رب. نشكرك على تواجدك في حياتنا في اسم يسوع. آمين.
1: آمين.
2: رضي يوم.
3: أوكي سرب، شكرا لك كثير.
0: يلا شكرا. يلا وين؟ يلا إحنا ماشيين على الكافتيريا.
3: يلا شكرا لسرب للهنا، لكن الكافتيريا دي
0: تمام.
1: يلا شكرا.

0: خلال اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: حور رابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض نسمر سمرة بركة سمرة روحية يكفي هم وغم يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح, أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي, أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها, لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري, نتكلم على علاقتنا بالله, نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء, فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.

ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك، طوبى لأناس عزهم بك. طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. يا رب اسمع صلاتي واصغي الله، يا مجننا انظر والتفت إلينا. لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف، وأنا اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار. لأنك شمس ومجن، أنت تعطي رحمة ومجدا، لا تمنع الخير عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. آمين.

Ya salam. Amin, amin, amin. Salah mubarakah, salah raya'ah. Walau ma'am, kita mensalli arwahana bitishtaddil Allah. Bidugurub minnuh. فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي موعد الأكل حق أرواحنا كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي على السفيد منها ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه تسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775. 9775.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب اللاويين الأصحاح 11.

وقال الله لموسى وهارون: قولا لبني إسرائيل: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من كل البهائم التي على الأرض. كل بهيمة لها ظلف مشقوق وتشتر تأكلونها، أما التي تشتر فقط أو التي لها ظلف مشقوق فقط فلا تأكلونها. فالجمل يشتر لكن ليس له ظلف مشقوق، فهو نجس لكم. والوبر يشتر لكن ليس له ظلف مشقوق، فهو نجس لكم. والأرنب يشتر لكن ليس له ظلف مشقوق، فهو نجس لكم. والخنزير له ظلف مشقوق لكنه لا يشتر، فهو نجس لكم. لا تأكلوا من لحمها ولا تلمسوا جثثها، إنها نجسة لكم. أما ما يعيش في الماء سواء في ماء البحار أو الأنهار فكلوا من كل ما له زعانف وقشور، أما كل ما ليس له زعانف وقشور سواء في البحار أو الأنهار من كل ما يزحف في الماء من كل الكائنات الحية التي فيها فهو مكروه لكم. وبما أنه مكروه لكم فلا تأكلوا من لحمه واكرهوا جثته. كل ما يعيش في الماء وليس له زعانف وقشور هو مكروه لكم. وهذه هي الطيور التي تكرهونها، لا تأكلوا منها لأنها نجسة: النسر والأنوق والصقر والحدأة الحمراء وكل أنواع الحدأة السوداء وكل الغربان بأنواعها والنعامة والخطاف والسأف وكل أنواع الباز والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغاء بأنواعه والهدهد والخفاش وكل الحشرات التي لها أجنحة وتمشي على أربع هي مكروهة لكم. لكن توجد بعض الحشرات التي لها أجنحة وتمشي على أربع ويمكن أن تأكل منها، وذلك إن كان لها ساقان بمفاصل تقفز بهما على الأرض، فتأكلون منها الجراد بأنواعه والدب بأنواعه والحرجوان بأنواعه والجندب بأنواعه. أما باقي الحشرات التي لها أجنحة وتمشي على أربع فهي مكروهة لكم، فإنها تنجسكم، وكل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، وكل من حمل جثة منها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. وكل البهائم التي لها ظلف غير مشقوق أو لا تشتر فهي نجسة لكم، كل من مسها يكون نجسا. وكل ما يمشي على كفوفه من الحيوانات التي تمشي على أربع هو نجس لكم، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثثها يغسل ثيابه
ويكون نجسا إلى المساء، إنها نجسة لكم. والحيوانات التالية التي تأكلها نجسة لكم. والحيوانات التالية التي تسعى على الأرض هي نجسة لكم: ابن عرس، والفأر، والضب بأنواعه، والحرذون، والورل، والوزغة، والعظايا، والحرباء. هذه نجسة لكم من كل ما يسعى على الأرض. كل من مسها بعد موتها يكون نجسا إلى المساء. إن وقعت جثة أحد هذه الحيوانات على شيء فإنه يتنجس مهما كان استعماله، وسواء كان مصنوعا من خشب أو قماش أو جلد أو خيش، فيجب أن يوضع في ماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر. أما إن وقعت جثة أحدها في إناء من خزف فإن ما في الإناء يتنجس، وأما الإناء فيكسر. وأي طعام يؤكل يأتي عليه ماء من هذا الإناء

يكون نجسا، وإن كان في الإناء سائل يشرب فإنه يصبح نجسا. أي شيء تقع فيه جثة أحد هذه الحيوانات فإنه يتنجس، فإن كان فرنا أو موقدا يهدم لأنه نجس فيكون نجسا لكم. أما إن وقعت في عين أو في بئر حيث يجتمع الماء فإنها تبقى طاهرة. أما من يمس الجثة التي فيها فإنه يتنجس، وإن وقعت جثة منها على حبوب تبزر في الحقل تبقى الحبوب طاهرة، لكن إن كانت الحبوب مبتلة بماء ووقعت الجثة عليها تكون الحبوب نجسة. إن مات واحد من الحيوانات المحلل أكلها لكم فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء، ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. كل الحشرات التي تزحف على الأرض هي مكروهة، لا تأكلوها، لا تأكلوا أي شيء يزحف على الأرض، سواء كان يزحف على بطنه أو يمشي على أربع أو له أرجل كثيرة، لأنه مكروه. لا تنجسوا أنفسكم أبداً بأي من هذه الحشرات فلا تكونوا نجسين. أنا المولى إلهكم، كرسوا أنفسكم وكونوا صالحين لأني أنا قدوس. لا تنجسوا أنفسكم بأي من الحشرات التي تمشي على الأرض، أنا هو الله الذي أخرجكم من مصر ليكون إلهكم، إذن كونوا صالحين لأني أنا قدوس. فهذه هي التعليمات التي بشأن الحيوانات والطيور وكل كائن يعيش في الماء وكل حشرة تمشي على الأرض، لكي تميزوا بين ما هو نجس وطاهر وبين الحيوانات التي أكلها محلل والتي أكلها ممنوع.

0: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
1: أمام المحيط الكبير وعند شاطئه الفسيح وقف طفل صغير ونظر إلى نجمة البحر التي قذفتها الأمواج الهائجة. وبعد ثوان من التأمل قرر الصبي أن يجري نحو النجمة ليعيدها إلى المحيط قبل أن تموت. وكلما أعاد نجمة إلى البحر قذفت الأمواج بالعشرات، ولكن الصبي لم يكترث بذلك وراح بجد ونشاط يقوم بدوره الإنساني الإيجابي نحو نجوم البحر. وفجأة ناداه رجل كان يتابع نشاطه وقال له: يا بني، ألا ترى ملايين النجوم قد تناثرت على الشاطئ؟

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا بركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح عليكم جميعا. كيف انتوا يما وكيف انت يا ليان؟
3: سلام
1: انا.
3: سلام
1: انا. شكرا الرب.
3: نشكر الرب.
1: وانت كيفك يا حسن؟
2: تمام. نشكر الرب. نعم نشكر الرب دائما. على ايش تشكر الرب في هذا اليوم؟
3: نشكر الرب على الاجتماع هذا الرائع.
1: على
3: ونطلبه كمان، عفوا يا ليان، ونطلبه ان هذا الاجتماع يستمر، ومش بس عندنا، مش بس في بيتنا، في غير بيوت، في كل البيوت، وخاصة البيوت اليمنية، لأنه الحل الوحيد هو المسيح في اليمن. بسبب هذا الدماء وهذا الدمار، أطلب الرب أنه هو الحل الوحيد. أطلب الرب أنه مثل هذه الدروس تقام في اليمن. يلا حبيبتي ليان، قولي إيش كنتي تقولي.
1: على المدرسة عادة كان الرب على رحلتنا اليوم، بسطنا كثير وضحكنا وكل أعرب فضل الرب. للرحلة الجاية اللي رايحينها
3: تطلبيه أنه تتوفقي للرحلة الجاية. آمين. أيوه. يا
2: آمين. نشكر الرب على كل شيء. أنا بعد الغداء حق اليوم أشكر الرب على شنتي أمه،
3: الله يحفظك،
2: وعلى الأكل اللي دائما تعملي لنا.
3: الله يحفظك. الله يحفظك.
2: عندكم أي طلبة من الرب؟
3: أنا قد طلبت.
2: وانت طلبت؟
3: طلبنا
2: ايه ديما لنا يا امه، ويديما الاكل.
3: امين امين.
1: يلا
3: يا
2: يلا انا اشتي اصلي الصلاه الربانيه، هذه احب صلاه يعني الذي علمنا المسيح.
3: يلا احنا قلوبكم روسكم. يلا.
2: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأب إلى الأبد. آمين.
1: آمين.
2: يلا الآن خلنا
3: نقرأ في متى اليوم.
2: متى 14 من الآية 22 الآية كم يما؟
3: على الآية 33. أبدأ أنا يا غسان ولا
2: خاص؟ أبدأ أنت وبعدها نشوف كيف. أبدأ أنت.
3: وفي الحال ألزم يسوع التلاميذ أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة المقابلة من البحيرة حتى يصرف هو الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلي على الانفراد. وحل المساء وهو وحده هناك، وكان قارب التلاميذ قد بلغ وسط البحيرة والأمواج تضربه لأن الريح كانت معاكسة له. وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحيرة، فلما رأوا التلاميذ ماشيا على الماء اضطربوا قائلين إنه شبح، ومن خوفهم صرخوا. وفي الحال كلمهم يسوع، تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء. فقال له يسوع، تعال. فنزل بطرس من القارب ومشي على الماء متجها نحو يسوع، ولكنه عندما شعر بشدة الريح خاف وبدأ يغرق، فصرخ يا رب نجيني. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له، يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ وما أن صعد إلى القارب حتى سكنت الريح، فتقدم الذين في القارب وسجدوا له قائلين، أنت حقا ابن الله. يلا يا غسان قل لنا المختصر.
2: أقول لكم المختصر. طيب،
3: عشان لا ينتفهم أكثر.
2: هذا بعد ما يعني تلاميذ يسوع راحوا بالقارب وهو جلس يعني وراهم ما رحش معاهم. فبالليل انه كان في حتى رياح وعاصفة وكذا، فهو شافوا شيء من بعيد يمشي على الماء فظنوا انه هو شبح وكذا، لكن تبين انه يسوع. وتلاميذ يعني كانوا مستغربين وكذا، فبطرس قال له يعني أمرني أن أنا أجي يعني أمشي

0: معك انه يعني شاف شيء وكذا. فالمسيح على طول قال له تعال، فهو بدأ يمشي، لكن لما حس بالريح بدأ يمشي شايف لنا المسيح، فلما حس بالريح جاء الخوف وبدأ يعني يغرق. فالمسيح على طول شال يده ورفعه وقال له، وبخه يعني، قال له ليش قلت إيمانك يعني، خلي عندك إيمان دائما. المهم آمين، هذا هو مختصر لها.
1: قصة طبعا رائعة وحب دائما معزية، دائما بنتعزى من هذا الذي حصل للتلاميذ.
0: المهم هذه الآيات إيش ممكن تقول لي إيش تعلمكم عن الله، يعني إيش تعلمتم من هذه الآيات عن الله؟
2: فالرب مع أنه يعني بطرس كان قل إيمان، فيعني مع أنه وكذا ساعده
1: ما تركه. الرب لا يترك الذي هو له قليل الإيمان ولا كثير الإيمان، كلنا دائما هو بجانبنا
0: طبعا.
2: وانت حتى يعني ما تركهم يعني.
1: أنا أقول إن الرب دائما لها أوقاته اللي عرفه من هذه الآيات، فإحنا يعني لها أوقات معينة، فهنا هو جاء للتلاميذ في الربع الأخير، فهي أوقات الرب هي أنسب أوقات لأنه هو اللي يعلم
0: طبعا،
1: وهو المحيط بكل شيء.
0: أشوف أنه من خلال هذه الآيات يعني مثل ما أنا دائما أقول، كيف الرب دائما يجي يورينا أشياء. يعني لما هو مشي على الماء قدام تلاميذة، يعني مش قدام ناس مش مؤمنين أو كذا، بس عشان يورينا أنه إيش. أشوف أنا من نظري كسر قواعد الفيزياء، يعني أنه من الفيزياء أنك تمشي على الماء كذا الجاذبية أنك إيش تغرق، انه ايش لما يكسر قواعد الفيزياء الرب ايش زي اللي يورينا ان احنا يعني انه احنا عندنا قدره اكيد باسمه، يعني انه من الشر وكذا، انه هذا العالم اكيد مليء بالشر والشيطان موجود وكذا. فانا اشوف انه دائما يعني من رحمته وكذا يضرب، مع انه ما كانش محتاج يسوي هذا الشيء، بس يورينا يضرب لنا مثال. فهمتوا كلامي ولا معقد شويه فيزياء المهم.
1: قصدك أنه ممكن الرب يضرب لنا أمثال في كسره هو لقواعد
0: الفيزياء.
1: أي قواعد في هذا العالم
0: عشان يورينا أن إحنا
1: أي يعني قاعدة يعني في هذا العالم ممكن الرب يكسرها، هو قادر
0: طبعا ويورينا ذاته والكل.
1: هو قادر يعني قصدك على كل شيء، قصدك أنه لما
0: طبعا بس أنه نقطتي أنه إيش أكيد، بس نقطتي أنه إيش يعني طريقة تعليمه لنا أنه إيش كسر قواعد الفيزياء، يورينا انه ايش انه هو اللي ورانا، هو ربنا يعني زي ما احنا نقول، يعني هو الذي شادد بظهرنا. فهمت كيف؟
1: يعني انا افهم منك يعني انه مهما حصل، مهما انت تخيلت انه هذا مستحيل، على الرب مش مستحيل
0: اكيد طبعا. هو ورانا هذا الشيء يعني،
1: وهو روانا هذا الشيء فيها،
0: وان احنا ما نقدر نعمل اشياء باسمه يعني. لو فهمتي
1: امين أوكي. امين فهمت أمين. الان فهمت انت النقطه اللي انت تشوف فيها. تشوفي شيء عندك يا ليان؟
0: بس تعلمت عن الانسان من خلال هذه الآية.
1: ممكن انا ابدا انه احنا لان المفروض يعني من هذه الايات ان احنا ما نفقد الامل ابدا، ما نفقد الامل ابدا، ممكن الرب يجي في اي وقت. وكمان انه اشتي اقول انا يا ليل ولا خليش انت تقولي؟
2: قولها كيف ما تستقيها.
0: يلا قولي انت، خلي لي انت تتكلم. قولي
1: انا حاسه ان في عندي شيء، انا حاسه في عندي شيء قولي بعدين. انا
2: كنت اقول لها عن هذا بس يعني
1: لا قولي انا انه في بطرس لما
2: قولي
1: تفضلي، قولي اللي تشتي قولي.
2: يعني حتى يعني مثل ما انت قلتي يعني حتى قبل ما يجي يسوع التلاميذ يعني كانوا يعني بال ولا هذا عشان رب
1: ايش
2: خلاص هذا عشان الرب يعني.
1: وايضا اشتي اقول لكم يا عيال انه انا مر كثير يعني تلمسني كلمه بطرس لو ما هو غرق، يعني انه شاف انه احنا وقت المشاكل وقت الصعاب نخلي عيننا على الرب، ما نخليش عيننا على المشكلة نفسها. وعلى فكرة أنا لما أجي أسمع هذا اللي بيعالجوا بالطاقة واللي بيعالجوا هذا الدكاترة اللي بيدرسوا بيفعلوا دورات مدري بكم الدولارات، بالأخير يجي يقول لك لا تشوفش المشكلة وخرج خارج المشكلة. ما هي يعني لو إحنا نمشي ونفهم الكلمة، بنشوف بطرس أول ما شاف المشاكل، أول ما شاف الأمواج غرق في الأمواج. لكن أيضا أشتين أقول لكم يا جهال شيء نتعلم من هذه الآيات إحنا كبشر، إنه حتى لو غرقنا نقول يا رب نجني. هذا الكلمة كثيرة بتعجبني، إنه يا رب نجني، والرب على طول عيمد يده، سواء شككت أو ما شككت، سواء قل إيمانك أو ما قل شيء.
0: هذه النقطة اللي أنا كنت أشتي أذكرها، إنه أيش لما بطرس كان يعني لما قال لمرني يجي كان ايش رايح للمسيح، يعني بيشوفنا عند المسيح. فلما كان نظره على المسيح، تركيزه على المسيح، كان قادر انه مثل ما قلت كسر قاعدة الفيزياء. هذا اللي كان قصدي، انه ايش قدر يكسرها باسم المسيح
1: الذي تكلمت عليها قبل
0: بالضبط
1: شوية.
0: انه كان مركز على الرب، هو اللي يعني لما كنت اقول شادد بظهر انا، فهمتي كيف؟ فمشى وهو مركز على المسيح، بس اول ما حس يقول ليش بالآية انه حس بشدة الريح، عقله رحلة عند الريح، ما جلس مركز على الرب، ركز على الريح، ركز على خوفه. يعني ما ركز على المسيح، ركز على عقله. فورا بدأ يغرق، حتى يقول ما قالش غرق، بدأ يغرق. وطبعا
1: الكفة قال يا رب نجني. فإحنا دائما ما نوقفش عن هذه الكلمة، سمعتي يا ليان؟ دائما يا رب نجينا، يا رب نجينا دائما، وهو بيمد أيدينا سواء كنا في الغارقين أو مش غارقين أو في أي حال. أيوة قولي يا ليان، أشعد في
2: يعني إحنا ناس البشر حتى يعني الحيوانات دائما دائما نحتاج مساعدة من أحد. فإحنا يعني دائما نحتاج مساعدة من الرب، كنت ما بنقدرش نعيش من دون الرب. بس ما هو ما كانش الرب معه كان خلاص بيغرق يموت.
1: أي لو ما كانش الرب يعني أنتي قصدك تقولي إنه في أي حالة من أحوالنا لو الرب مش معانا عن نغرق، إنه ما بش فائدة. فعلا الإنسان دائما محتاج للرب.
0: آيات جميلة وكلام حلو
1: معزية وتشرح الصدر وتشرح الروح.
0: طبعا المهم ممكن تقولوا لي كيف يعني هذه الآيات كيف بتطبقوها بحياتكم، إيش اللي بتعملوا بحياتكم من خلال هذه الآيات؟
1: عند الشيالين ولا
2: فيعني دائما بحاول ما اكونش قليله الايمان.
1: تمام شاطره حبيبتي، شاطره، ما بتكونش قليله الايمان، تحاولي انك تعلي ايمانك يعني.
2: ايوه بالرب.
0: وانت يا امه؟
1: الامل دائما، الامل بالله، الامل بالله، الامل بالرب، الرب معنا، الرب قريب، الرب ينجينا. دائما اخلي هذا في، لانه يا عيال تعرفوا في صعوبات، بما اننا امك الام بنواجه صعوبات أكثر منكم
0: طبعا،
1: أمواج يعني أكثر منكم، رياح أكثر منكم.
2: لازم الواحد يفهم يعرف أنه الرب دائما
0: لكن أنا لو شاء الرب يوم من الأيام نكون في مكانش وبنحس. المهم
1: تذكروا تذكروا دائما الرب معكم
0: طبعا. المهم مع من بتشاركوا هذه الآيات؟
1: أنا بإذن الله
0: لازم نشارك رسالة المسيح.
1: لازم نشاركها فعلا، يعني هذا هي شيء مهم جدا. نحن نتكلم نقرأ الآيات ونتعرف على الرب ونتعرف على أنفسنا ونشارك هذه الآيات. بشاركها لجارتي، أنا بشاركها مع جارتي.
0: شو أنت يا ليان؟
2: مع صاحبتي.
0: وأنا مع أصحابي إن شاء الله بالمدرسة وغير المدرسة متى ما جت الفرصة.
1: رب يبارككم،
0: الرب يبارككم،
1: الرب يبارككم يا جهال وفرح قلوبكم.
0: الجميع الجميع. آمين. المهم استمتعنا بهذا الدرس. والرب يباركنا الجميع.
1: شكرا لك.
3: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00 3 5 7 9 9 8 5 9 6 5 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775 9775.
1: يماه فين حقي البنطلونات؟ تأخرتوا على عملي.
2: هذا هماك مضحين بالسقف، اطلع شلها.
1: يا الله يماه، من أمس عادك ما نزلتش الثياب من السقف.
2: أنا كبرت يا بني، يا الله عدني في بقوة صبين، وخلي مرت أخوك تطلع تضحي للثياب فوق السقف. قدني مستحي مني، هي المفروض تمسك ثيابي وثياب زوجي، لكن مرأة أصيلة خدمتني بثيابي وثيابك وثياب أبوك.
1: ما يضرش يماه ما يضرش، احنا أهل أسرة واحدة.
2: دحين لو انت مزوج فهات مرتك تصبن لك وتجهز لك ثيابك وتخدمك وتساعدني بالبيت جنب مرت اخوك.
1: يا الله خراقك، هذا الكلام وقته يما الان؟
2: متى وقته يا بني؟ انا خرجت من الدنيا ذي في باك، وباخوك هو اصغر منك، ايش تفرح في بك يا بني؟ واشوف خلفتك قبل ما اموت.
1: يما يكفي يكفي، قد زوجنا اخي وشفتي خلفته.
2: انت البكر حقي واول فرحتي، كيف ما تشتينيش افرح في باك؟
1: خير خير يما خير.
2: دحين اسمعني، بنت عمك سعيد كبيرة والصدقني شوفه.
1: خلي لبنت العم سعيد حاله ولا تظلميش البنت. انا يما مريض، متى بتقتنعي ان انا مريض؟ وما ينفعش اتزوج واظلم بنت الناس معي.
2: ما حد بيقول ليه، انت لو رحت تخطبه الناس بيوافقوا على طول، ولا حد داري بالمرض اللي في باك، مش ضروري نبشرهم بالخبر كله. اخطبه وعريس والدنيا تمشي.
1: ايوه، وجيب للبنت المرض وتحمل بظلم العمر كله، وكمان انه لما تحمل وتولد بتجيب المرض لقوها لنا يما.
2: سكوت سكوت، صوت مرت اخوك جاءت.
1: عادي يما عادي، مرت اخي قد اختي الان، مش مشكله لو عرفت.
3: اقول لك سكوت. صباح الخير يا عمه، كيفك يا حمزه؟ ما لكم ساكتين؟
1: انا بقول لك ما لنا.
2: اقول لك يا حمزه، اطلع شل ثيابك من السقف عشان ما تتاخرش على عملك.
3: انا قد نزلت كل الثياب المضحيين بالسقف يا عمه.
2: تسلمي يا بنتي.
3: لكن ما لكم؟
1: اسمعي يا منيره، انت مرات اخي وقديك الان بحسبه اختي، وما بخبيش عليك ولا شيء.
3: خير ان شاء الله.
2: انا بقول له لانك ما تعرفش تتكلم زي الناس. اقول لك اني اشتي زوج ابني وافرح فيه بو، عادني عايش وما يشتيش.
3: الصدق كلنا نشتي نفرح في بك.
1: أنا ما قلتوش إن أنا مشيش أتزوج، لكن يماه ما ينفعش إن أنا أتزوج وأنا مريض.
2: يا ابني قلنا لك ما حد بيقول للبنت وهي ما بتدريش.
3: ليش؟ إيش في بك يا حمزة؟
1: أقول لك في بي فيروس التهاب الكبد بي، وأنت تعرفي إنه هذا المرض معدي، يكفي إن أنا في بي هذا المرض وحدي، ليش عاد أنا أتزوج وعدي بنت الناس وظلمة معي؟ كمان القهر اللي بنجيبهم أكيد بينتقل لهم الفيروس وبيكونوا زيي.
3: كلامك كلام إنسان عاقل وفاهم يا حمزة.
2: بدل ما تشجعوا إنه يعيش حياته أجيتي عادك تخلوه يعاند أكثر.
3: يا عما إحنا ناس فاهمين ولازم نتناقش بشكل عقلاني وواقعي، لكن كيف قالك هذا الفيروس يا حمزة؟ إيش هو سبب إصابتك بهذا الفيروس؟
1: قبل 20 سنة عملوا لي عملية واحتاجت نقل دم.
2: بسبب الإهمال اللي كنا فيه بزمان ما كناش نهتم بفحوصات الدم، ونقلوا له بالمستشفى دم، اكتشفنا بعدين إنه كان ملوث بهذا الفيروس.
3: الآن الحمد لله العلم اتطور والحالة تحسن، ورجعوا ما ينقلوش دم لأي مريض إلا لما يتأكدوا إنه خالي من جميع الأمراض المعدية مثل فيروس التهاب الكبد والإيدز. وبعدين إيش اللي حصل له؟
2: بعد ما نقلنا له الدم بحوالي كذا 2 3 شهور ما أذكرش الصدق، المهم ظهر له صفار، عيونه وجسمه صفروا، والبول حقه كلونه زي لون الشاهي، البرز حقه عزك الله كان فاتح. أنا وابو فكرنا أنه فيبو فقعه، وبعدين مرض كذا عادي، تقولي كأنه كان فيبو زكمة، ما يأكلش تمام، فيبو غاثي وحمى وصداع وقع بالمفاصل.
3: ما لما وديت النش عند الدكتور؟ ولا عملت له أي فحوصات بهذاك الوقت؟
2: إلا قد قرينا أبو عند كل الدكاترة، قربت له كل أنواع العلاجات لكن ما فيش فائدة.
1: الحمد لله يا أما، الحمد لله على كل حال.
3: يعني انتقل لك الفيروس من نقل الدم، وأنا أعرف كمان إن التهاب الكبد بي ينتقل من الأم للجنين بوقت الولادة. لو الأم في بها هذا المرض، ولا بين الشباب اللي يتشاركوا الإبر المخدرة، أو لو في واحد من أفراد العائلة في به هذا الفيروس، فهو ينتشر لهم لو هم يتشاركوا معه بفرش الأسنان ومقصات الأظافر وأمواس الحلاقة، ولا ينتقل من الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجة بوقت العلاقة الزوجية.
1: أنا قد أحذر من هذه الأشياء كلها. من لما عرفت إن أنا مصاب بهذا الفيروس خفت على الناس اللي جنبي، أخاف عديهم وأتحمل بظلمهم.
3: كلامك صحيح، لأن هذه هي بالضبط مسؤولية كل مصاب بهذا الفيروس، ولازم الناس اللي يحتكوا في بك بالبيت كمان يعملوا اللقاحات ضد الفيروس.
2: عشان كذا ابني ما رضاش يتزوج، خائف يعدي بنت الناس.
3: لكن ما قلت ليش يا حمزة إيش نوعية التهاب الكبد بي اللي عندك؟
1: إيش قصدك؟
3: لما يتعرض الإنسان لفيروس الكبد بي، جهاز المناعة يتخلص من الفيروس عند أغلبية الناس، ويتباخروا نهائيا من الفيروس خلال شهور، ومش ممكن أبدا يجي لهم الفيروس مرة ثانية. وبعض الناس مناعتهم ما تقدرش تتخلص من هذا الفيروس، ويرجعوا يا إما مصابين أو حاملين للفيروس.
1: أنا حامل للفيروس، الدكتور قال لي بالفحوصة اللي عمل ليهم إن أنا حامل للفيروس، بس الصدق أنا ما أعرفش إيش الفرق بين حامل للفيروس ولا مصاب بالفيروس.
2: كلهم يبني في بهم فيروس، كلهم معديين.
3: كلامك صح يا عمة، كلهم في بهم الفيروس وكلهم معديين، لكن في فرق بقول لك. هو المصاب بالفيروس هو اللي حالته خطيرة والأعراض كلها تكون في به، وحالته تدهور خلال وقت زمني بسيط، وممكن يتحول لتليف بالكبد ومنه تجي مشاكل كثيرة.
2: هذا اللي بني فيبه ما هوش خطر كذا.
3: الحامل للفيروس عادة ما تظهر لهش أي علامة أو أعراض للمرض، لكن عاد نحن نقول إنه فيبه فيروس الكبد، لأنه يعتبر ناقل لهذا الفيروس لناس غيره.
1: شفتي يا أمّا، مش قد قلت ليك؟
3: لكن أشتقل لك خبر حلو يا حمزة، اللي هم حاملين لهذا الفيروس ما يعانوش من أي مشاكل حقيقية بالتهاب الكبد، ويعيشوا بصحة جيدة زيك الآن، لولا أنك قلت لي اليوم أنك حامل للفيروس ولا كنت ما بعرفش.
2: إحنا الصدق ما فلتنا لوش، نهتم بأكله وصحته، ما اللي يقدر أنه يتزوج طبيعي؟
3: هو يعتبر ناقل للمرض، يعني ممكن أنه ينقله بالمعاشرة الزوجية لزوجته، إلا لو اللي بتتزوجه تعمل اللقاحات الثلاثة ضد هذا الفيروس، فهنا ممكن إنه يتزوج.
2: ما شاء الله عليك، طلعتي تعرفي معلومات كثيرة عن هذا المرض.
3: لا تنسيش يا عمة إنني ممرضة وأعرف بهذه الأمراض، لأنني ممرضة كمان وتعرض لكثير من الأمراض وللدم حقهم، كان لازم أخذ اللقاحات الثلاثة ضد فيروس الكبد بي من أول ما بدأت أشتغل بالمستشفى.
1: المهم الآن يعني بتزوجونا؟
2: أكيد يا ابني، أنيش تفرح في بك يا أول فرحتي.
3: بندور لك يا حمزة على بنت الحلال، وأكيد بنحصل البنت اللي بترضي بحالتك وبترضي إن تاخذ اللقاحات كلهن قبل الزواج عشان تحمي نفسه والأطفال اللي بتجيبهم.

0: تعرفوا إن التهاب الكبد الفيروسي بي يعتبر مشكلة صحية عالمية ومنتشر بشكل كبير،
1: وفي أشخاص يصاب بهذا الفيروس وبسبب مناعتهم القوية يقدروا يقاومونه ويطردونه من أجسامهم. لكن للأسف في نسبة من اللي يعتدوا بهذا الفيروس ومناعتهم ما تقاومش يرجعوا يا إما حاملين للفيروس أو مصابين فيبه.
2: لكن قبل ما نتكلم عن الفرق بين حامل الفيروس والمصاب فيبه، نشتي نعرف كيف الواحد يعتدي بهذا الفيروس.
1: من طرق العدوى بهذا الفيروس، زي ما سمعتم بحالي فيروس الكبد بي أقالي بسبب أننا زمان لما نعملوا لي عملية نقلوا لي بالمستشفى دم ملوث بالفيروس، وهذا للأسف بسبب إهمال المختبر اللي ما عملش كل الفحوصات الخاصة بنقل الدم عشان يتأكدوا إنه خالي من الأمراض المعدية زي فيروس الكبد البائي والإيدز.
0: وممكن إن الواحد يعتدي بهذا الفيروس عن طريق مشاركة أمواس الحلاقة وفرش الأسنان وحتى مقص الأظافر والمناشف، ولا زي الشباب اللي يضربوا إبر المخدرات ويتشاركوا بهذا الإبر.
1: ولا تنسوش طريقة نقل الفيروس بين الأزواج، عشان كذا لو في شاب أو شابة في بهم هذا الفيروس لازم إنهم ينبهوا الطرف الثاني بالمرض اللي عندهم. زي ما أنا عملت قبل ما تزوج، قلت لزوجتي قبل ما تزوجه إنه أنا في بفيروس الكبد، وهي على طول أخذت الجرعات الثلاث للتطعيم ضد الفيروس عشان تحمي نفسه وما تعتديش مني.
2: غير إنه في حوامل يكون في بهن الفيروس، وطبعاً إنهن ينقلن الفيروس لجهالهن بوقت الولادة، عشان كذا لازم يضربوا للجهال جرعة اللقاح مباشرة بعد الولادة.
1: وفي أعراض تظهر بعد ما الواحد يعتدي بالفيروس من شهرين لست أشهر من وقت العدوى، وهذه الأعراض قد تكون بسيطة جداً أو حتى صعب إنه أحد يلاحظه، وقد تكون واضحة جداً. ومن هذه الأعراض إنه الأبيض حق العين ولون الجلد يرجع لونه مصفر، هذا اللي نقول عليهم في بهم صفار.
0: وكمان البول يرجع لون غامق زي لون الشاهي بعكس البراز اللي لونه يكون فاتح. بعض الأحيان الكبد يتضخم ويسبب وجع بالجهة اليمين من البطن، غير الغاثي والطرش وفقدان الشهية للأكل. وأعراض تشبه أعراض الزكمة زي الحمى وضعف بالجسم.
1: وزي ما قلنا إنه في بعض الناس اللي في بهم الفيروس بيكونوا حاملين للمرض وما في بهمش أي من الأعراض اللي تكلمنا عليهم الآن، لكنهم ممكن ينقلونا لناس ثانيين.
0: أما المصابين هم اللي التهاب الكبد عندهم يكون نشط ويجي لهم تليف بالكبد اللي ممكن يتحول لسرطان وبعد كذا الوفاة.
1: طبعا المضاد الحيوي ما يعالجش التهاب الكبد الفيروسي، ولازم ننتبه من أي علاج نستخدمه لأنه ممكن يأثر على الكبد التعبان وكمان يتلفه.
2: مفيد لمرض الالتهاب الكبد إنه يرتاح ويشرب سوائل كثير، وإذا رفض إنه يأكل ممكن نعمل له عصير طبيعي أو شربة ونجيب له فيتامينات، ولو يقدر يأكل نحاول نجيب له وجبات موزونة فيها لحم وبيض وسمك ودجاج، لكن ما نكثرش منهم لأنهم في بهم بروتين، والبروتين الكثير يتعب الكبد. نجيب للمريض خضروات فواكه، نحاول نتجنب الدهون والشحوم.
0: لازم إننا كلنا نوقف ضد هذا المرض ونوقف من انتشاره. تعرفوا كيف؟
2: بأننا نتأكد من فحوصة الدم قبل ما ننقل الدم لأي مريض. ممنوع إننا نتشارك الإبر أو أمواس الحلاقة، مقصات الأظافر والمناشف مع الناس.
0: واللقاحات ضد فيروس الكبد البائي متوفرة. كل اللي لازم تعملونه هو إنكم تعملوا فحص الفيروس، إذا طلع سليم على طول تأخذوا اللقاحات.

0: إيش عليك يا عمة؟ تزغرتي وقلبك فرح.
1: كيف ما فرحش بابني؟ هو عروسه بكرة. قد كنتو يا استنى بيتزوج بأشوف خلفته.
0: نسرين بنت العم سعيد طلعت إنسانة فاهمة وتفهمت حالة حمزة. حتى العم سعيد وزوجته ما قصروش وتفهموا للوضع.
1: كله يا بنتي على الوعي. إذا في وعي الدنيا بتسبر وبنعيش كلنا بسلام.
0: هذا هو حمزة جاء. ألف ألف مبروك يا حمزة.
2: الله يبارك فيك يا مرة أخي. الفضل يعود بعد الله عز وجل لك، لأنك نورتينا على حالتي وخليتينا أعيش حياتي من جديد.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به، كيف أن الله يطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 87.

الله أسس القدس في الجبل المقدس، وهو يحب أبواب هذه المدينة أكثر من أي مكان آخر في بلاد بني يعقوب. يا مدينة الله، ما أعجب ما يقولونه عنك من الأمم التي تعرفني. أذكر مصر وبابل وفلسطة وصور والحبشة، حيث يقولون هذا الشخص ولد في القدس. نعم، يقولون عن القدس هذا الشخص أو ذلك الشخص ولد فيها، والعلي يثبتها. وفي سجل الشعوب يكتب الله هذا الشخص ولد في القدس، والمغنون والعازفون يقولون فيك ينبوع كل الخير لي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أعزائي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم هو تكمل موضوعنا في الحلقة الماضية، واللي كان من هو عيسى عليه السلام. وهذا السؤال اللي كان يسأل فيه العالم كله في أيام سيدنا المسيح، من هو المسيح؟ وكيف ما قلنا في الحلقة الماضية اللي صار واللخبطة اللي صارت عند الناس والأخبار اللي تناقلها الناس بسرعة وبعجب منهم باستغراب على سيدنا المسيح لما خش راكب على حمار وخش لمدينة القدس، وشن قالوا عليه تلاميذ المسيح. وشفنا كيف الناس قاعدة تنقل في أخبار الآيات والمعجزات اللي كان يدير فيها المسيح، وطبعا حتى من السلطة الرومانية اللي كانت موجودة في ذاك الوقت تعجبت كيف ما حاكم القدس قال من هذا. فعرفنا أن السيد المسيح دار ضجة كبيرة في وقته، لأن الناس تلخبطت ما عرفتش من يكون هذا، هل هو نبي ولا إنسان مدعي ولا رسول ولا شنقصته الراجل هذا اللي غير كل مفاهيم العالم في وقته. وعرفنا أن المسيح كانت ولادة عجيبة من أم